0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مستمعينا الكرام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهرة الليلة هي سهرتنا الأخيرة في قناديل الخير في الشبكة البرامجية الشتوية لإذاعة المنستير، وإن شاء الله قريبا باش تستقبلوا شبكة صيفية حافلة بإذن الله بالعناوين الجديدة، وإن شاء الله مواعيد أخرى ألتقيكم فيها مع خدمات أخرى، وإن شاء الله مع جولات أخرى خارج استوديوهات إذاعة المنستير. شكرا لزملائنا اللي باش يأمنوا قناديل الخير، خالد الشرفي، وليد قمبرة، سويعتين من زمان، قنديل ضاوي إن شاء الله يطلع علينا من مدينة المنستير، جا في وقته ونحن قبل أيامات من ينطلق موسم صيفي سياحي إن شاء الله حافل في المنستير، باش نحكيه برشا نظافة، برشا بيئة، برشا محبة للبلاد هذية. بعد النغم نلتقي.

0: نجد لكم التحية. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالأستاذ. في الحقيقة هو غني على التعريف، لأنه كل نشاط يكون اسمه حاضر فيه بالكبير. نحكي على قوافل صحية، نحكي على أنشطة بيئية، نحكي على أنشطة ثقافية. هو أستاذ، نجم نقول ابن المنستير، محب للمنستير، واللي يحب البلاد هذه يخدمها. حبة مش كلام فقط، وهذايا ما عهدنا عليها الأستاذ فتحي بسباس، توا تاخذوا أكثر تفاصيل على مسيرة حافلة بالعطاء، حافلة بالتطوع. تقريبا برشا أنشطة لا ينتظر منها شيئا سوى أنه فقط نقولوا عليه اللي هو محب للمنستير. أستاذ فتحي، مساء الخير. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله يكون سنة أنتم طيبين، وكل وسلامي لجميع المستمعين ومستمعات اذاعه المنستير، ومبروك الاستديو الجديد.
0: شكرا لك، يعيشك، حافل بكم وبانشطتكم باذن الله. استاذ فتحي، لو كان نرجع من البدايات، خاطر يظهر لي العمل التطوعي ما جاش صدفه.
1: فعلا، بالاخص انا، علاش انا؟ خاطر عشنا انا والدي كان مدير مستشفيات، كنا نقلوا من تونس لبنزارة تلقاوس، كل ما نجمناش ندخلوا في اي منظمه على طول، خاطر تعرف كل سنه نتغيروا.
0: انتم ما عشتوش الاستقرار بالضبط كيما اولاد المعلمين
1: نفس
0: والاولاد واولاد الموظفين اللي يخدموا.
1: تعلمت من والدي حاجه
0: معينة.
1: ليله 27 من رمضان نمشيو هزنا عودنا هكا، قلنا حتى بعد انا ما تنسوهاش، نزوروا الاطفال المقيمين في المستشفيات. هو كان مدير المستشفى، كان يهزنا نخبيو الفلوس ونبداو نتخاطوا انا واخواتي شكون لنا اكثر، كل باش نهزوا هدايا
0: معناه هذه تربيه في العائله.
1: هذه في العائله. التربيه الثانيه اللي خلاني نحب البيع، لاني تعقبت. انا عمري 15 سنه، انا وخويا نلعبوا، عندنا شكوره، خشينا لابريس نتاعو وعملنا كوره نلعبوا احنا بريمير تاش تحت الكوره متعدي العون. كنت تذكروا كما توا الله يذكروا بالخير، كان توا كان توفى الله يرحمه بالبسكليت، هبطنا نقرقوا بيه، مش على الاختيه. الاختيه خويا جاب الشقاقه نتاعو باش كسر باش يعطيه حق الاختيه. الاختيه 500
0: مليم
1: 85
0: عام 85.
1: قال لا لا لا ما خش فلوس، ما تقولوش الوالد تقرقوا بيه.
0: المهم الوالد لا
1: باش يحرمناش من بحر، خاطر كان باش يقولوا سيد حرمت عاقبنا، لا خفنا من شيء وقعنا فيه. بعد 5 سنوات لكن اختي هي لنا ولات 50 دينار، دخلنا للوالد الله يرحمه، كلمتين جوز كرارس 200 باش سوس ني با اون بوبيل،
0: تكتبوها
1: ما تمشي تعوم انا متكبوها ما تمتين مره. هذا ما كان جوان، كان جوي، قلنا سي
0: وفال عقاب.
1: جا 16 جوي كراس ب 300 باش
0: عاودوا نكتب
1: مون كارتي ني با اون بوبيل،
0: الحي نتاعي ماهوش قمام
1: ماهوش قمام. هاي حتى لو كان سقوط قلنا سي
0: باش نمشيو للبحر،
1: جانا 400 لا نمشيو للبحر بعد ما نكملوا نمشيو. ساعات 9 نتاع الليل وساعات وقتاش ما نقدرش نكمل. وقتنا بدينا في من 16 اوت لو 15 سبتمبر داير دخلت نقرا وصبح هيك ماهوش 400 فوا ما تونيزيني با اون بوبيل. هذه هي تو ترخصه في مخي ما تتنحاش. ونتعارك انا حتى في الشارع تو مع الناس، نلقى واحد يرمي واحد في الطريق.
0: كيفك؟ حتى نتكلم ويزم كل واحد فينا يتكلم.
1: بارح صارني في الكار جديد. داخل واحد يتكيف. قلت اخويا عليه؟
0: عليه.
1: قالوا واش دخلوا كنت؟ اش عمل؟ عمل روحه كان يتمنك عليا ولا كيف؟ عنده الباك وحشاك تاع دخان كمل، عمل لي كان روحه.
0: معناه يستفز.
1: مشيت نجري، ما فما كاميرا.
0: فما
1: داي. قلت له هذا يلزمك تعلموا عليه وتخبروا عليه. انا هوني شاهد.
0: عندنا التصرفات هذه للأسف كثيرة جدا، كثيرة جدا.
1: أنا تعاقبت، خاطر تعاقبنا 50 دينار راهو في
0: وقتها فلوس،
1: راهو فلوس. باش نحكي لك، شوف العقاب اللي عطاونا طريقة غير مباشرة. ثم مرة ثانية اللي حكاية وقت الكوفيد، عندي صاحبي عايش في هولندا، أمه مريضة ياسر، عنده بنته تحب ماتها ديفاس انكرويب، قال لي بربي يعمل مزية عرضها في المطار، أنا وقتنا موجود في جربة، راهو ما تعرف كان انتي وبربي عرض. انا فحال ناخذ تاكسي ونمشي، عرضني مع صاحبي خليني ونمشي، قلت ماشي مطار عند بين صاحبي خليني تنوصل يا اللي ركبت معاه. يا سيدي هبطت كلبيه تنطون جو سي كونتون جو سوي جو سافا سافا سافا جو فوا مامي فرحانه وهبطت. ركبت من تالي ولا في الاول لا ايزيتي، قالت لي جو كرويك ما بخونت تاكسي، قلت انا نو سي تي كومبان، قالت لي اوكي ما انا مونتي كانها مخها خدم. السيد من بان نفسها عطش
0: ماشي يسكن كي نسكن
1: عاد بس صغيره
0: شرب بالماء تك
1: تك تك ونوح يا اخوي ونوح
0: ولوحه من الشباك
1: يا استاذه وديك... ولوح قلت عليها الطفله عطيت عصا وضربته وبدات تعيط جو مونتي افيك سو سالوه قالت له تفي مارش اريير تو راماس كو تو في تومبي اي جيرباني با اون كوبيك.
0: شفت الناس تاعت فينا في الدروس في بلادنا
1: خمس سنين ونص
0: خمس سنين ونص
1: اي نعم كبد هبلت وتبكي قالت لي جو مونت بلو افيك لوي تو ماغاست ان كاسي سينون تو مي في روتوني على ليوروبور جو رونتر امستردام مانتنو. وليت نقرق بها خفت اني سرقاش حاجه طفل مانيش
0: خمس سنين خمس سنين شوف رده فعلها
1: غيره على بلاد
0: غيره على البلاد ونحن ونحنا مانيش غايرين عليه للاسف ما نغيروش عليه.
1: علاش انا شعاري خديته معليش ليست قمامتي لكن وطني
0: وطني به هذايا ترسبات الصغر هذه الحاجات أيوه. اللي تقعد والانسان شخصيته تتبنى عليها في المرحله الابتدائيه مازلنا مع الوالد في المرحله الثانويه بدينا شنو تدخلوا منظمات جمعيات
1: لا فعلا اكيد وقت دخلنا برشا جمعيات منا انا بديت في سينما الهوات ومنصير كنا حتى في شبيبه المدرسيه وكانت كنا نشاركوا في المسابقات اللي كانت تعمل بين المعاهد والله كانت نقول لكم تعرف انت وقتها كانت النوادي الثقافيه موجودين نوادي النادي المسرح كان موجود وقتها كان سي علي بنور زميلي وقتها كان معنا تفرد سنه انا ويقنز كان هو متمسك نادينا من وقته ملعب المسرح كان هو بالمسرح فما بالموسيقى نفس الشيء الله يرحمه كان سي حرز الله نفس كانوا ناس اللي فريمون عنده ليه الهوايه
0: كانت ناس متطوعه والدولة موفرة إمكانيات وموفرة الأرضية والنوادي وتلام دجي لا حتى اللوكال يعني حتى الفضاء كي توفر مهم راهو
1: الفضاء هو أنت تشوف المعاهد كل كانت كونكور بين المعاهد كنا نتمسك ما بين رادس وتونس وتونس ومدين وبين جردن
0: كنا نتنافس ونحضروا مسرحيات باش باش نجيبوا بها نقاط باش نربحوا ونترشحوا وكانت حتى كل مجال المدرسية اللي نخدموا فيها كل حد يكتب مقال
1: الصغار عارفين برك عارفين كنا نستناو فيها وقت الشغل
0: كانت كنز نتاع معرفة بالنسبة لصغرنا وكانت توزع على الأوائل
1: الأوائل إيه خدت شكون يقرأ
0: شكون يقرأها عارفين
1: تعرف أن ظروفنا وقتا مش كما توا متوفر كل شيء كانت حتى شرط لكن قبل كانت على حاجة احنا نتفكر في الصيف ما فماش نهارين ثلاثة أيام ما بناخذوا ان كادو ولا نكملوا كتاب نتفكر في السيزيام ديفر فير كان تعرف بيبليوتيك فير والبنات بيبليوتيك روز يلزمنا نقراو في ثلاثة أيام نجي للوالدة الله يرحمها تقول لي أي أحكي لي القصة شنو علاش تحكي
0: علاش تحكي هو على ذكر المطالعة ونحن في فما برشا تقريبا ينتظروا في النتائج وفعل عام الدراسي عدينا مناظرات الدخول للإعدادية النموذجية كملنا امتحانات الدخول للمعاهد النموذجية فتقريبا في انتظار بعض النتائج نجم نقولوا انتهى العام الدراسي تقريبا وديما نقولوا نحب ولادنا يقراو صراحة أستاذ فتحي كنا نحب ولادنا يقراو يحب ولادنا يطالعوا لكن كيفاش ولدي يقرا ويشوف فيها شدة تليفون كيفاش الولي يكون قدوة لصغيره تنجمش تفرض عليا حاجة أنت مكش تعمل فيها تنجمش تقنعني بحاجة قدش مهمة وأنت مكش فقدش مهم الرسالة توصل للأولياء
1: هك علاش أنا في القوافل الصحية بالخص احنا صغار كنجيبوا لهم تعب باش يعملوا فحص على العيون فحص على الأسنان يحب الوقت احنا بالتعاون كنا قبل تعاون زمان كي كان المندوب السابق للثقافة كان معاوننا في المكتب المجولة نجيبوا نطالعوا كل الاولاد يقعد قاعد نسيدي كي نقول سيادتك يشد التليفون ما فماش تليفون تليفونات يتنحاهم بالدخول تقرا قصة واللي يقرا قصة عنده جايزة جايزة ليس لها معنى راهو
0: اي هو سي فتحي باهي اما اني راني مؤقت اني مش موجود معك ديما
1: لا فهمت
0: اني نعطيك الفكره نحكي على الاولياء اني نعطيك فكره باش انت تبني عليها اني ها نوريك الطريق الصحيح هاو كيفاش صغيرك يطالع ما يطالعوش بالاوام واليوم زاد في الحقيقه استاذ عندنا كنز كبير اسمه المكتبه العموميه راهو عندنا كتب مهوله جدا والتوى موجوده وحتى كان ولدك ما تحبوش موجود غادي راهو فما نظام الاعاره راهو 3000 فرنك اشتراك عام كامل باش انت تنجم تهز كتب وتجيب كتب ومش صحيح المكتبات العموميه فيها كتب قديمه راهي حتى القديم كنز راه اما فيها جديد الكل فيه موسوعات علمية.
1: أنا مادام موجود في جمعية المكتب المحلي المتقاعدين في المسير، أنا مكتب مرحبا بكم
0: يجي وقراو بحذان،
1: يجي وقراو عندنا تقريب 800 عنوان، يجي وقراو
0: معناها تي علت
1: المجال. يجي في الصيف نعطيك مدبوسة ما بلاش
0: بلاش يجي وقراو
1: أقراو بحذان برخص الشباب. أنا شوف أختي البارح مش غضت كما غضت عم ناول وني كلاسي ديزيان مستير ديزيان في الباك
0: في الباك
1: شيء دو اخرى
0: كل عام نقول ان شاء الله المنسير باش ترجع للمراتب الاولى المستانسه بها للاسف
1: ديزيان ترجعوا نتعاركوا مع مع كل احتراماتي للشخصيه وكل شيء نتعاركوا شكون الاول
0: شكون الاول
1: تو ولينا ديزيان علاش انا خاطر كنشوف انت زغريت وزغريت في الفرق بالديس دي 5 دي 5 تدنا شكون تلقى ديسات وبعد 250 واحد سيبوصاو نكلاسي ديزيان دي ها ونقول وانا نعمل صيحة حتى باش نكلم زميلي سي حمادي تريمش في سيانة مدينة بربي حللهم المكتبة أنا عندكم
0: أنا
1: خلينا نجي تق
0: اي خلينا نجي تق خلينا نجي طالع
1: بلاكش بعيد عليهم المكتبة الأخرى بعيدا
0: ولو انه في حلة أنيقة جميلة قدش صرفت عليها الدولة التونسية باش تكون باش تكون المكتبة العمومية راي مفخرة في المنسير صراحة واليوم نقول علاش ولادنا ما همش غاتي
1: مثالش كان بعيد عليك السيدي هاو ان شاء الله هاو نسهلوا لهم نقول نقلبوا لهم يجوا مرحبا بكم خاطر
0: ديما نحبوا نحن نحكيوا في سهريتنا نحبوا تتعدى برشا افكار للاوليه لانه نحن مانيش نقريو في الناس اما نستفادوا من تجارب بعضنا نحب نسمع سي فتحي ونستفاد بتجاربه خذوا افكار ربما يوما ما تعملوا بها الافكار هذه في علاقتكم باولادكم وقتاش بدينا نفكروا في انه ما ننشطش فقط وما نكونش في جمعيه بل ناسس جمعيه والا كنت ديما تميل للجمعيه هكا تتماشى وميولاتك
1: في في الثانويه كنا ديما نميل للثقافه كان قبل فما السينما سيني كلوب كنا مرتفعاتو شريط اي شريط ثقافي وكنا نصير فيه مناقشه
0: معناها تتفرجوا وتناقشوا في الافلام
1: كان تقبل شكون قال يدير اساتذه نتاعنا الله يرحمه سي محمد صيادي فما اساتذه في التاريخ هذا سي محمد صيادي والله الله يرحمه سي الدبابي دخلنا في مخاخنا التاريخ عبر الافلام خلانا حتى احنا كي دخلت انا نخدم في الخطوط التونسيه في الاول اول بديت مشيت نشوف لي بيراميد تاع لي زنكا هو أستاذنا سيد الدبابي الله يرحمه هو اللي حافظنا فيه شوف كي خليك قبل تقعد أنت في حياتك المينية كي تخرج أول حاجة تجي في مخك لقريت هذه مذيبية نشوفها
0: صحيح
1: نتاح في نفس الشيء قلنا نقرأ على اللوفر شنو اللوفر هذا وانا مشي نشوفه
0: نمشي نشوفه
1: مشي الصف أما نشوف توا أنا ما أختي سمحني رباط السيدة اللي حذارة هذيك خرج من أم الميلال اللي رباط فانا حالة توا
0: للأسف كي نحكيو على أثارنا زادة في بلادنا مشكل كبير ربي عطانا كنز عطانا منا كبيرة ما نش قادرين نحافظوا عليها للأسف المشكل دولة صحيح مشكل إمكانيات
1: يعني مش مشكل دولة
0: ومشكل عباد
1: يعني مش حتى قبل عليه
0: حتى الناس
1: كيفاش كنا نحافظوا على الأثار متاعنا عمرنا ما كان لا ونحاولوا باش ندخلوا بلخص نستنى وقت الشيء جراتوي توبيني بينك فما حاجة
0: هو كل آخر كل آخر كل آخر أحد
1: كل أول أحد من كل شهر
0: من كل شهر بليش
1: بليش
0: فنجم نستغلو
1: في
0: المناسبات الوطنية زادة يظهر لي تدخل بليش سمحني صفتي علاش متحفنا وأثارنا بليش وكي نمشيو للخارج نشدو الصف باش ندخلو جوست باش يشوفوا ما نعرفش يعني في فرنسا جون جاك روسو دارو مزار
1: صحيح
0: وقت ان احنا متحف الشابي في الناس تدخل ما نعرفش قديش بمعلوم رمز هذم كلهم مفكرين كبار وكلهم معناها مثقفين وكلهم كتبوا وخلاو حاجات للانسانيه فما ناس تثمن جدا تثمن الموروث اللي عندها
1: هذه باش نحاولوا احنا نشوف عنا احنا على حد ان عندنا ذكرى وفاه المؤرخ والليب اللي كان منتج في اذاعه المنسير هو سي خليفة الشاطر والله علاش انا نشوف في الداخل كما تحكي في لبنان علماء هذين مسمين بيهم المراكز الثقافيه نتاعهم بسميهم هكا علاش
0: لما لا
1: الا احنا الا احنا شنو مركز ثقافي ايش معناته مركز شنو ليسي ارسيس شنو ليسي معناش معنا
0: عندنا مراجع كبيره عندنا اسماء كبيره
1: والله فما واحد انجيد نعرف تعرفت عليه هون
0: حاجه باهية انه النموذج يتسمى بعلم كبير معناها
1: هز جروب مشاو في اسرائيل في تل ابيب في ناس متعدين في ناس الرجاء عدم الحديث بالترجمه هو مش يسأل شنو مكنو الشارع ذاك باسم عالم اسرائيلي احترام الشخص هذاك يلزم تمشي بهدوء
0: بهدوء
1: مش حاجه اخرى بهدوء يلزم تمشي شوف الناس
0: ولو انه ناس مع وين هي تاريخها وين هي حضارتها دوله تعملت بوثيقه ولا شيء
1: قلت ولا شيء ولكن نعطيهم قيمه العلماء نتاعهم
0: صح
1: احنا كنا صغار بين قوسين نحكي لك كنا نضرب وقت ولاد اليهود يمشي البوه يقولوا مش لما ضربني تعرفش يقولوا اقرا على روحك
0: ريت
1: اقرا على روحك واقراوا على ارواحهم
0: واضح الرسالة
1: سكر
0: الموضوع الرسالة واضحة. سي فتحي باش نحكيه على مبحث كبير صراحة الخدمة خدمة كبير فما مجهودات حتى حد من نجم ينكر انه البلديات قائمة بمجهود في حدود لا. الامكان
1: باهي
0: حتى حد ما ينكر اللي عنا في تونس وكل برشا نقاط سوداء حتى في المدن السياحية هذه حقيقة وحتى حد ما ينكر انه نحن بلاد مستوى النظافة فيها متدني جدا
1: المسؤول هو المواطن
0: صراحة
1: هو المواطن شكون يخلي شكون القادي مسق المواطن القادي مسق المواطن كان جاي يحترمك الحاوية أنا موجودة ميرميش بجنبها أنا عرضيك حاجة أنا زوجتي وتبدأ عندي هالنشاطات هذي بتبدأش أنا تزبن وتمشي لتونس تقولي وقف في الشنطين تاعك تونجي مرة هي روحت تهبت في الحواجة بنتي وقفت كهرباء مرسيدس وراها حلت المال يهبطوا في البلاستيك في البنس بلاستيك قلت له مدام فاتيرور هاك البوبيلا غادي وهو قلت له مش راجل كل صباح راه في مسكينة ينم في الشكاير في البلاستيك في البحر قلت يسمع إذا في شاندي تاعك مازال ما وفاش
0: هوني
1: ديميتور باش نرجع قلت له فوزافي 200 كونت فو رامسي سكو فوزافي طومبي طلعت لالا طبيبه وصورتها بنتي مشيت نحكي رجل قال لي لا حرام عليك مدام راهي بنت عايرك قلت تفرج
0: هي بالتأكيد ما عندهاش علاقة بمستوى ثقافي ولا علم صراحة
1: علاش تربية
0: تربية
1: أنا قلت لك أنا تعقبت صغير شوف العقاب كيفاش كان
0: صحيح
1: التو المخ وعلاش نحب البيئة نحب البيئة قلت حتى سيد الوزير أخيرا قلت له نحب البيئة لأني تعقبت رجعنا قلت له الردع هكاو الحل ما عندناش حل آخر
0: عندناش حل غير الردع في الجمعية أميل للجمعيات البيئية
1: والله شوف أنا في جمعية صبغة عامة اللي هي جمعية نادي الأجيال فيها البيئة فيها الثقافة فيها الصحة
0: هل نعرفوا بها نادي الأجيال هي رابطة للمتقاعدين
1: لا. نادي الأجيال لا نادي الأجيال في 85 كما قال لي الله يطول في أنفاس والمعتمد الأول السابق سي أحمد قلالة قال لنا الزعيم حبيب الليبة كان اسمه نادي تعارف فلما طلبوا بيه باش يدشنوا طلب يغيروا له العنوان مش رقاف لا نادي يكون الاجيال باش تعقب فيه الاجيال كل مش تكون حزب قال المثقفين برك هذاك احنا جينا بعد في 2011 خلقنا جمعية ذي وقت بموافقة سيد الوالي الله يذكره بالخير سي هشام فراتي طرحت عليه قلنا أول جمعية أعطانا وقت ترخيص كان ترخيص عطي سيد الوالي في مارس 20 مارس 2011 سميناها جمعية نادي الأجيال
0: هذه 2011
1: وقت البداية متاعنا لكن كانت وقتها ما يعطيوناش حاجة أخرى إلا صبغة ثقافية شكونا وقتها متصلين المحاضرات في مقر نادي الأجيال هذو المقر هذا اللي فيه توا المتقاعدين هو سينا بي اس لكن زعيم
0: قديما
1: خذاه على عاتقه راهو بلاش فلوس سينار بيس مش قادر تخلص عليه راهو
0: مجانا
1: زعيم حبيب بورقيبه
0: فضاب المجان
1: بامر من الزعيم حبيب بورقيبه خاطر سماه نادي الاجيال علاش يتعاقبوا فيه الاجيال الكل
0: تخدموا محاضرات من اي نوع معناه
1: تو مثلا اول حاجه خديناها من عامنا والسنه هي اولا بدينا سنه ونشحت فيها بالبدا هي الثقافه الصحيه للمسنين
0: المهم
1: هذه بديناها وبدينا حتى مع زميلتك ما قصرتش مرة عملت لنا بلاتو سور بلاس عواطف الجوالي الله يذكرها بالخير عملت لنا استوديو زادي سور بلاس سيتي تون ريوسيت عملناها وقتها على الثقافة الغذائية عند المسنين بعد شهر رمضان حتى جيت وقت
0: صحيح.
1: احنا كل مره ناخذ موضوع ناخذ اختصاص، احنا كل جمعتين عن اختصاص. لو الاختصاص اللي كنا الاسبوع اللي فات يا الحد فات كنا على الكلى والمشكلة الكلى وكيفاش زاد حنا الاستاذ والدكتور عبد الحميد الشاوش يعطينا 5 دقائق صحيه ركز على الماء كيفاش المسن يلزم ويشرب على الاقل اترتين ماء في النهار، ويلزم مرافقين يلاحوا عليه يلزم يشربهم مش يشربهم في مربرك يتعاقب على عده مرات لكن يلزم. علاش؟ لان الكلى اذا ماشي يصير فيها
0: لا قدر الله، ان شاء الله ربي يحمي الجميع. استاذ وانت تحكي على مسنين ونحكيه على متقاعدين، منش نحكيه على
1: انا سميهم شباب فوق 60،
0: على فئه اخرى مختلفه تماما على المسنين اللي نعرفوهم اليوم. هذه اللي يظل المتقاعدين كدفعه المثقفين ولا الساده ولا الاطباء، هذوما جيل اللي تخرجوا بعد الاستقلال واللي يخدموا. نحكيه على طاقم اخر، نحكيه على نوع

0: وادي انا فما طب تاع اورتريت كنقولوا لهم يجاوا للنادي ما يحبوش خاطر كيما قلنا صغار ما تحسلوش في الكلوب راه كي دور الشباب انت تو او
1: ما جربش عمل ثقافي تو
0: دور الشباب فارغه ثقافه فارغه قبل كنا وين نمشيو عندنا بقعه برك يا دار شباب يا دار ثقافه تو ما عادش النوادي ولا
1: شفتي فتحي ربما مش ربما تو تاكدت مع من خلال تجربتك انه اللي يمشي من الاول للنوادي حتى بعد ما يتقاعد يقعد يقعد ديما ولد النوادي ولد المجتمع المدني حاجه ما تجيش شكاكه راه تتبنى حاجه نترباو عليها سلوك
0: اما لكن قاعدين احنا تو تعرف قداش عندنا مشاركه في النادي تو 150 120 امراه و30 راجل النساء تبارك الله عليهم ولا بصراحه تامه عاملين زوج يوم نهار اثنين يعملوا موسيقى يجيبوا تريترين الموسيقى عاملين كلوب دو شون سماوه عاملين خلايا عملنا في النادي نهار الخميس رياضه اما نهار الخميس رياضه في اخر وقت اما من الاول يتلموا مع بعضهم نعملوا رحله ونمشي وتقام يجيبوا كلي كيك ويجيبوا الجاتو وكل واحد شنو نجيب والله انا الحجم الحمد لله المستريه والله يحبوا بعض
1: الحمد لله تتلم من جديد يتلم الشمل من جديد
0: راه برشا حوايج توا توا هكا مثلا اذا نشحت احنا البرنامج هذايا الوقت راهو هما نسير قاعدين حاضرين واحنا حاجه اخرى نعملوها ونشكر لاتبالي جاونا ونشكر المدير العام المستشار فاطمه بورقيبه اللي نحاولوا نقدموا مواعيد للناس اللي مواعيد نتاعهم كبيره كيما مثلا الكتراكت كيما حكايه
1: التلاقي كيما 6 شهور ياسر 6 شهور ياسر وعامين ياسر
0: انا توا نجري الواحد عنده كتراكت باش يعمل عاد عنده عامين مسكين
1: عامين ياسر باش نرجعوا باش نكملوا مازلنا في جزء ثاني نحكي على رحله كبيره مع القوافل الصحيه مع جولات اخرى وديما نقول الناس المتطوعه هذه ان شاء الله يكون لي الشرف معناها الناس هذوما اللي يخرجوا ويتطوروا الناس هذه ما تخلصش راهي ناس متطوعه بمالها بجهدها بوقتها وعلى حساب عائلتها راهو ماهو ساهل بالمره. تبقاو معنا مازلنا مكملين فمش اغنيه تحب تسمعها نعديوها سي فتح اغنيه هكا
0: من اغنيه وطنيه
1: من ذوقك اغاني وطنيه ولا احلى من محبه البلاد ولا احلى منها البلاد هذه ما فقط راهي المحبه مش بالكلام المحبه بالفعل يلزمك تبين انك انت تحب بلادك مش كلام وكهو. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا جزء ثاني من قناتي للخير مع الأستاذ فتحي بسباس الناشط في المجتمع المدني والجمعياتي بامتياز.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم ومواصلين معكم قناديل الخير على موجة إذاعة المنستير. نرحب بالأستاذ فتحي بسباس، مازال موجود معنا. حكينا على طفولة صراحة كانت فيها البذرة الأولى متاع الخير، طفولة تزرع فيها محبة البلاد، تزرع فيها أنه نظافة مسؤولية ونظافة أخلاق تعاقب، أما العقاب هذاك خلى كون عقلية كبيرة في النظافة. سي فتحي عالم القوافل، ونعرف جربت وكان لي الشرف أني زرت برشا جهات وتنقلت مع قوافل صحية خيرية تضامنية، فقديش هو محلاها كي تتنقل للناس وتخدم الناس، راهي هما يلاقيوك بفرحة كبيرة وانت زادة ماشي بفرحة كبيرة، أما راهي متعب جدا والله الكواليس والله التراتيب والإجراءات. صحيح تشوفوا الناس كلها فرحانة، ما راهي متعبة متعبة عملية التنسيق، فما بالك إنسان تقريبا في الشهر نسمع بيه سي فتحي كلمني يقول لي راني عندي قافلة في الجهة الفلانية، راني باش نمشي للجهة الفلانية. العمل على القوافل هذا سي فتحي علاش؟
1: باش نرجع لك للصغر متاعي.
0: للصغر،
1: أنا والدي كان مدير مستشفيات، مرة بأمر من الوزير هبطوا القفصة، قالوا رئيس غادي، وقتها كان توز تبع قفص، قالوا حبيب بورقيبه غادي يمشي يعملنا دوره في غادي يدورش لي دي ديسبونسير. هبط من الوزاره عنده ليس دي ديسبونسير في ولايه قفص اللي كانت وقتها سيد بوزيد وقفص وتوز. مشى مع الوالي قالوا لهم باش نخرجوا باش نمشي، ما نحبش نذكر المدينه حتى ولات حاجه اخرى. قالوا باش نمشي، قالوا شي هزنا غادي يحب لنا لوندروف نتاع حرس، مش كان في السبعينيات لوندروف وبوت ويلزم
0: مش طرقات منظمه كيما توا.
1: قالوا انا عندي هذا يا ديسبونسير لازم نشوفه. مشى وصل غادي هكا، هو وين العمده؟ وين العمده؟ جا العمده يجري يقطع في سيد الوالي والمعتمد وكل خزر الشيء القوي، لقاو مدرسه لقاو شعبه. أخي مستوصف وين؟
0: وين المستوصف؟
1: وين يا عمدة؟ وين
0: المستوصف؟
1: يا شيخ وقت قولوا له مش عمدة يا شيخ وين عمدة؟ قالوا بالحق تحب تشوف المستوصف؟ قالوا فنتكم معاك توا دقيق. خرج لهم واحد يلبس في التبديع بيضة من القهوة وفي يده بورد فارماسي.
0: تقوليش هذاك المستوصف
1: في الوزارة مقيدة مستوصف
0: وهو مدرق. شخص واحد.
1: أما ذاك فما حاجة نقولها، الناس كانت تاخذ قرارات، اي كان تضحك وقلم تفسد دولي. قال سيد دولي انت لما برمو عليك انت وانا غدوه نبعث طبيب خاطر فما اللي كان لي تشيك، نجيب دو تشيك يعرضوا على بعضهم هالخمسه مناطق اللي مشينا لهم كل يوم مشينا واحد، وتخلقت الطاوله وتخلقت في نهارتها الطاوله وجابوا الغاز وجابوا كل شيء وتعملوا. قال مش عارف شنو بهذه هذه باش تولي مستوصف،
0: تولي مستوصف كنت ناخذ كان مسؤول ياخذ قرار
1: ياخذ قرار
0: ويتنفذ القرار. نعم. مش نقعدوا استنى اوراق واجراءات
1: حاجه فيتال راه مش عاد
0: صحه نحكي
1: ناس باش تهبطوا يهبطوا. انا سمحني مشينا نقولها على غالب سيد المعتمده دخلت مشينا نتكلموا مشينا قفله صحيه عملناها في العثامنه في شاري دي بوس 7 كيلومتر على بني حسان في سيد المعتمده، ما قصرتش والله الله يذكرها بالخير، خذت قرار كانت المدير العام يفهم برونجمون دون دين يرى الناس تمشي على ساقيها. ابني حسان لهم سبونسير
0: شفت برشا متاعب في البلاد هذه، برشا ناس تاعب الحق.
1: الوالي السابق مش هذا نقول له راه باش نمشيو للريف، قولي معش قولي كلمه ريف الساعه يا سيدي الوالي راه عندنا ريف.
0: هذيك الحقيقه
1: عندنا ريف راه مش نكذب عليك انا
0: هذيك الحقيقه.
1: انا علاش نمشيو كرار هذيك قعدتش في مخي يحكي هنا الوالد كيفاش قلت مالك نعمل قوافل صحيح نمشي، وكان مناطق هذيا مناطق ذل كيما نقول واحد
0: مناطق البعيده اللي فيها حتى كان فيها مستوصف راه يخدم نهارين في الجمعه وتبي تشوف
1: في جوج حتى الاختصاصات الكل
0: اكيد
1: راهو الناس الكل مسكنات كيفاش تتعذب. فما شكون ما نعرفش عليها، انا مراه مسكره ترى صيغتها بجيجيك يقعد ياليز على ولده ولا حاجه
0: مش ساهل مش
1: ساهل راهو ورقه تعقب.
0: انتم مسيتوا ملف حارق جدا في البلاد هذه كي تحكي عن الصحه، يعني ما تعبنا بالجمله رغم الكفاءات الكبيرة اللي عنا ورغم الحمد لله راهو عنا كلية طب من خيرة ما فما في العالم، وعنا كفاءاتنا وعنا الأطباء متاعنا كيمشيو للخارج يشرفوا وينوروا البلاد هذية معناها، واللي يمشي يعدي كونكور ينجح يعني من خيرة ما فما. أما قطاعنا صراحة
1: أنا توا كنت تمشي السباح أنت تمشي الأورجانس ولا قلبك يوجعك
0: ونمشي للعيادات الخارجيه
1: الصباح. هي عيادات خارجيه،
0: عيادات خارجيه
1: في القاهره من 5 تاع الصباح.
0: وما معنى مواعيد
1: 5 تاع الصباح؟
0: ما معنى مواعيد 6 شهور والناس مريضه؟
1: هذا باهي 6 شهور اهو
0: ضامنوا وانت شهرين، ضامنوا وانت شهرين كيفاش حالته باش تكون
1: 6 شهور تفافوريش تفهم عندهم بالعامين لوريل يقلبوا عليه بثلاث سنين باش يقيس السماء.
0: فك 3 سنين هكا الصغير هذاك شنو مصيره؟
1: ولا كتشوفهم بلي زباري ولا يسخفك
0: سخفك الصغيرات
1: ولا تقولي باش نبدل الكيكه تاع عندي عام ونص تستنى
0: تستنى في موعدها في السبيطار.
1: احنا علاش بالقوافل الصحيه هذه الحقيقه؟ فما الدكتور والدكتوره الله يطول في انفاسهم بارك الله فيهم،
0: لا يذكرهم الناس الباه يذكر
1: سي جمال قوبة
0: غني عن التعريف.
1: بعزيزي قالت لي انا اعطيني كل نهار ثلاثه، عندها نهار ثلاثه برك تعمل فيزيت في العيادات الخارجيه، اعطيني ثلاثه من الناس يجيوني باش نقيس لهم السمع.
0: السمع
1: باش تاخذوا
0: الحمد لله باش ينقص حتى الشارج.
1: هذا هو وتوا هو قاعدين نعملوا لهم ريكومونداسيون كل ثلاثه، نحضروا كل ثلاثه كل شهر. خي ما تنجم زاده من قطار عندها نومبر دي باسيون زاده.
0: لا وعندها التزامات زاده الفوق مع الناس الراقدين وعندهم عمليات وعندهم حتى الطبيب راه عنده ضغط كبير.
1: هذيك جايه على وقتها راه هي كانت باش تخوهم خرجه وقت العمل تاعها.
0: اي صحيح
1: وديت تبارك الله عليها. وعلاش انا نعرف ولدها زاده كان سيرفيون في ليزوبيتو اللي عنده تبارك الله اخوات ثلاثه اخوات طبه كيف هي
0: ما شاء الله.
1: وهي زاده كانت تخرج معنا امنين عرفتها من القوافل الصحيه نتاع التوعيه كان نرى حد تعرف مراه تخرج نرى حد تخلي الاولاد مش ساهر انت ام وتعرف
0: نعرف نهار لحد بالذات لانه تعديها من الاثنين للسبت وهي تخدم وهما من الاثنين للسبت يقرا وفي الليل يمشيو
1: يحبوا يعيشوا مع امهم. فالواحد يقول لي ماما نرى وكان نرى حد راه جيب بنتك. قلت لها جيبها
0: معاك
1: جيبها.
0: ونحن نحكيو على القوافل الصحيه وخرجت في برشا قوافل صحيه راهي ما تنجح كان بالاطباء المتطوعين وبالفريم للمتطوعين صراحة.
1: والله زاد بالفيزافي مثلا احنا جربناه ونجحنا في المدارس الابتدائيه الحقيقه نقول
0: اكيد تعاون كبير
1: سيد
0: مع وزاره التربيه
1: الله يخلي كلهم موفرين كل شيء
0: صحيح.
1: الحقيقه
0: تعاون كبير مديرين
1: نفس الشيء ودير احسن فرق نقولها هي منزل النور كل عام نمشيو لها فيها مش شويه فيها 1200 تلميذ راه
0: مدرسه في حجم كليه
1: هي اقدم من مدارس الجمهوريه راه من وقت فرنسا فيها مدارس فيها اقسام مبنيه من وقت فرنسا راه موجودين.
0: علاش
1: نمشيو حاجه اخرى سامحني باش نقولها لك؟ لان باش نظهروا المدرسه العموميه نخرجوا فيها سيف سيرفيس اللي هو فوز نعمان اللي تولد في المدرسه هذيك لان والده كان مدير مدرسه قرا غادي ورجع طبيب جايب 30 اختصاص معاه
0: يرجع لمدرسته.
1: ها والمدرسه العموميه
0: هاي المدرسه العموميه ولاده راه
1: واش نجيبوا؟ نختاروا من كل بلاد يمشيو لها المهندسين لرؤساء المراكز اللي كردي في الطالب شوف المدرسه العموميه اش خرجت.
0: صحيح صحيح حتى الصغيرات رام حتى الصغيرات ياخذوا فكره درس للصغيرات باش يقراو ومش صحيح انه باش يتخرج يقعد بطال مش صحيح راهو يزم تقعد الاستثمار الاستثمار في التعليم موجود. في بلادنا وهك شفت معناه بين بالكاشف ما متزهينا كان القرايه في تونس لا تقولي منتخب وطني لا تقولي صاحبه السعاده ولا يعطيهم الصحه امل باك فرح
1: فرح
0: الناس تفرح كان بالتعليم تفرح كان بنتائج ابنائها هذه الحقيقه.
1: الباك راهو بارير الحياه الانسان راهو حتى عقليا كي تغير الا بعد البكالوريا.
0: صحيح صحيح ونحن نحكيو على نشاط جمعياتي نحكيه على في مراحل معينة خاصة الإنسان تجربته تكبر في الحياة والكل كي في مراحل معينة كي تغزر كيفاش تقيم التجربة اللي عملتها. يعني ما نحبش نقول شنو اللي ربحت نحب نقول شنو المواقف اللي عشتها صراحة في مسيرة حافلة هكا مواقف كي تتذكرها وحدك تقول الحمد لله أني عشت الموقف هذاك في حياتي.
1: هو نخذو في مسير مثلا الحل لقيناه مش فايدة النفط والنفط والنفط مش باش نطلع
0: وباش تتمسخ من غدو
1: خذينا قرار وانا نشكر الوزير اللي وفقنا عليه عملنا في نطاق الأول حديقة تشاركية وبعد غيرناه الشط ان تبناه شط من الشطوط خذينا شط زعيم حبيب بورقيبة في مستير.
0: ايش معناه تتبناوه؟
1: نتنهوه احنا به كل شيء تنظيفه يوميا
0: وضامن انت باش تلقى ناس اللي تنظف معاك سي فتحي؟
1: لا ما حشيش
0: تخدم واحد
1: تعرفش علاش خليونا نضيف يز الحمد لله يقعد إيه؟ عام وقام وخرج
0: اي لكن
1: انا نجبد براتو
0: اي من
1: عشاك نجبد في الفحم مال في القصور
0: اي دليع طول البطيخ
1: زرعينه ليه خلي حاوية ما جسميته
0: يردم بالرمل ويخليه.
1: احنا ليه منقول عايش خويا ما تعاوناش وانا نقول له فما برشا خويا ما تعاوناش بابي خليه بقى نظيف.
0: اي لكن اني اذا كان ما كنتش ضامنة ليه هو باش يخلي بلاصته نظيف
1: كل شكون باش يعاوني. انا من عام لعام الناس ولات تحشم شوية خاطر ترى كيف غزول تغزول وكل خاطر انا عندي صاحبي رضا يبدا من 5 نتاع الصباح.
0: اي تحيه لي سي رضا مخلوف. اي
1: وبعد انا نجي معاه ونكون نعاون هذوك زاده يخليوه كيف يروه باش تحبوا نعاون.
0: اكيد الناس باش تحشم شويه
1: ما دام ما فماش ردع لازم نحاولوا.
0: تتمنى تقول انت كل شطنا القوة ماليه يتبنوه
1: ماذا بيه
0: هذاك الحل.
1: وظن هذا الوزاره ما شافيه سيد الوزير قبل الفكره هذه انهم بداوا في برشا شطوط قاعدين عاملين المنوال هذا نبداو بداو مثلا في الوطن القبلي 4 أو 5 شطوط نظن في مهدية قريب لا قاعدين يتمشوا في المسجد هذا وهذاك الحل الوحيد راه ما فماش حل اخر. يزينا سيبوا البلدية بربي وسيبوا لابال وسيبوا
0: حتى نتحملوا مسؤوليتنا خلينا نتحملوا مسؤوليتنا في نظافة بلادنا.
1: يزونا يزي يرفعونا
0: نحن كي نجمعوا ويهزوا هما
1: يزي
0: صفات حكيمة. قلت نحن وانت حاضر معنا نحن هذه قناديل الخير آخر حصة في الشبكة دي شتاء ربيع 2026 وقادمين على شبكة صيف باش نحكيو عليها بارشة في النظافة. اليوم الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي إن شاء الله تعدي أوقات باهية وتحب تمشي للشطوط وتحب تتمتع قداش يلزمنا من بوق باش نصيحوا بالقوي باش نقولوا راهي بالحق المتعة على شواطئنا هي النظافة هي أني يعني ندخل نقاش التنظيف.
1: الإسلام نبدي على النظافة من إيمان هذه كنا أحنا نشد القواعد متاعنا زمان والتربية متاعنا. أنا أشوف بتحب ننجح هذه يكون مسؤولية الولي
0: تربية من الأساس
1: مش يخرج ولده بالقفة ولا مرته وزوجته بياخذوا المترو ولا نخلوا الكام تاع المرسى يهبطونا من مدرسين من جهة أخرى وكل شيء بالقفة مرحبا بكم كل بربي لقيتوه خليه كيك عندك حاجه هون فنقول لكم الساشيات عبي الساشي وخليه بحذاك تو احنا نجيو نهزو اكثر من هذا. راهو شوف الحساسيات ما دام فماش ردع يلزم البديل والبديل سهل ياسر. انت مشيت لاوروبا تعرف تو احنا رجعنا تو بربي تجي ريح ما زلنا كي نظفنا بحضور السيد الوالي نهار 11 لوخ الخميس 11 جوان نهار جمعة الريح اللي تنظف لي ساشي كنشوف ولا الكل في الجر إلى متى هتستشهد يا رسول الله؟
0: إلى متى؟
1: ها البديل فما بديل سهل أنت تذكر قبل ولا في الأوروبا تعرفها يعطيه الباكي كاذخ كاذخ هذاك يحط فيه القضية كل
0: صحيح
1: نقول كنا بالكاذخ الجزار كان عنده الكاذخ راه
0: تو ما عادش
1: تو استشهد
0: كلها استشهد.
1: حاجة أخرى بالنسبة للدبابس بلاستيك أنت في الأوروبا كي تمشي لغران سيرفاس تلقى أباري تحط الدبوس البلاستيك نتاعك من المال نتاعك تاخو يا بون ولا تاخو فلوس
0: أي.
1: انا ما عندناش ماكينه هذه اي ما فيها باس
0: هكا عندنا ناس تلم عندنا ناس يومين تلم في الدبابس ومصدر رزقها راه
1: كان مع البحر انا نتحر كان مع البحر انا شط نتكلم لان اختي احنا وقت جي نو نتجو انا ونداء ونداء انت برمشي نمرد وانا نمشي لوين خاطر هذاك
0: كل باش خرج كل شيء
1: يلزمنا كان انت تلموش هذاك باش يرجع
0: للبحر
1: وكي يرجع نجينا نار واش ناكل حوت بالبلاستيك لان تعرف انت بحر المتوسط وانا داخل في المنتدى بحر المتوسط الدول العربيه المطله على البحر المتوسط احنا فيها توا 10-9 دول عملنا الدوره 19 في تونس ونشحت للأسف 5 دول برك لأن الأخرين يلزم فيزا من نجمة عملهم شيء سواء فلسطينيين ولبنانيين سوريين احنا طلبوا منا باش نعودوها للنشعة عمناول هذو مقاومة البلاستيك في البحر
0: باش تصير في تونس إن شاء الله حتى الدورة 20
1: باش يخرجوا هي فما تظاهرة سمينا من طبرق في الحدود الليبية المصرية إلى تبرقة بالطاء تخمد بالطاء بعدين يقعدوا شهر يخرجوا نهار احنا قلنا لهم لوكانز خاطر لوكانز أكتوبر احنا عزيز علينا برشا باش يخرجوا لو 15 سبتمبر من طبرق على فيلو اللي هي الدرجه صديقة البيئة ويمشيو ايكو برومنات اللي يمشيو ويلموا باش واش يلموا اللي يقاو سبقتهم مثلا ناخذوا لو كان تاع مسير قبل بنهارين احنا نلموا لكن هما كيف يجيو هما يهزوا يرفعوا هذوكم يوزنوهم يعطيونا باش يعطيونا نوت مدينه ونصير كيفاش عطيو القرقنة، كيفاش عطيو الجربة،
0: باهي كيفاش كيفاش نقولوا للمحبي المنسير لمتساكني المنسير الموعد هذا لازمنا نكونوا حاضرين فيه، لانه هذا مؤشر راهو باش يخدمنا غدوة في السياحة وباش يخدم عقلية النظافة.
1: كيفاش نستعدوا للساسيون دو تيليفزيون عمنا وجاتنا
0: اربع محطات تلفزيون
1: من الدعايه خدت زميلتك مروخه قالت لي مع شقوله فما اربع منهم وحده دوليه راه وعملت على كوفرتور نتاعك فما دو شان دو تيليفزيون اخرين
0: ويكتبوا في المقالات فك المجلات السياحيه وكل ما كل شيء تكتب والناس تتبع الناس تقرا مش كيفنا غادي يتبرر راه يقرا
1: وي يقرا
0: ويتبع
1: فما باج جون هذه بالشواطئ راح احنا ما عندناش ما عندنا حتى شط في المواصفات راه
0: للاسف الوقت يمر بسرعة نحب نستفيد أكثر من تجربتك. خرجت البرة شفت العمل المدني البرة شفت التطوع البرة شفت الناس كيفاش تخدم البرة
1: التوعي إيش أقول لك التوعي عندهم في أذهانهم. أنا كنت تشوف أنا مشيت لطوكيو 20 سنة كنت دخلت المدرسة لأن القيدة اللي معانا أختها مريضة حبيت تطلع عليها مشيت لها المدرسة دخلنا مدرسة نقاوة دفهم منظف هذا شيء هكا صغيرات التواليت ممكن ينظفوا في التواليت
0: ايه
1: عشي تسبت كماك
0: تعلموا النظافة
1: وك في شوارع طوكيو فما حتى حاوية تعرف شنو الحاوية الحاوية المرأة لم يشي انا وانا صارت فازة قدام سيد الوالي القديم انا هنا قدام داخلين الرباط نقدر شكون شرب يغورت بفابل ورما
0: عنا عنا الميتة
1: انا حبيت نسبق ناقة كوبل جابونية هبتم التاكسي حبيت نسبقهم باش نهزك الواحد خاطر نعرفهم لي جابوني
0: سبقوا هزوهم
1: سبقت قالت لي سوري وهزتها حلت قالت لي سامحني خاطر هزت قبلي كل زنك وحطيتها حلت ساكة عندها ساشي أكحل وك حاجة أخرى فما مرة جروب دي اسبانيول في في في قصر الزعيم حبيب بورقيبة وما أدراك اللي قبل كيفاش كان كيفاش توا حال عليه جيت نكلم في القهوة قلت والله يخليك ما عادش تبيع لنا يا ربي في القهوة في القبلي راهو الريح اجا شوف قال لي ما تحبناش نخدموا على روحنا هبطنا اللوطة لمو لمو ما عادش نهزهم لي قبلي الجروب فيهم 15 فما 12 راجل وثلاثة نساء هاك القيد يلوز في النساء وين قال لي رجل النساء نتاعنا وين ترى يا لالا فاش يعملوا يلموا في القبلي وحلوا سيكانهم
0: حاجات والله ساعات تصير مواقف
1: فما قاضي واقف قال لي والله حشمت على روحي قال لي سمعتك شنو قال لك
0: المشكله سي فتحي التونسي نظيف في داره راه في ديارنا بكلنا نظاف راه صحيح بالتفاوت
1: هذا ما نحبوش بلادنا منا
0: ما نعرفش وين
1: المشكله هذاك احنا نحبوش بلادنا
0: هنا نظاف نحن في ديارنا وفي اولادنا
1: هذيك كما نقول ليست خوماتي لانه وطني نزه لاني انا نحب بلادي وهذا زرعوا فينا الكلام هذا جدودنا
0: صحيح تربينا عليه الشيء ذا اليوم اليوم والله مخجل انك تشوف تصرفات من اولاد صغار
1: لا الابات
0: وشباب
1: انا مره ما عندي جمعة حتى رضا وافق عليها مره واحد حشاك يغسل في سقيه بالماء جاء وعطاه لولده ولده ماشي انا عجبني الولد ماشي البوبالة احنا عاملين دي بوبال قبل ما تجي البلدية فاش ماشي قال وين ماشي هذوما لابسين الخضر فاش يخدموا هم تاع البلديه ارمي غادي مشيت قلت السلام عليكم قلت بابا خليش عمر ولدك قال قلت ولدك خير منك
0: والله يعطيك في المثل
1: قد ماشي علاه تقولوا له تقولوا انتوما فاش تعملوا
0: شو اني متطوع راني
1: ما نقولوش كنت متطوع نقول انت ترضى توا هكا والحاويه بحذاك ترضى قلت انت في دارك هكا تساعدك واش نكلموا بطريقه اخرى
0: خلاص صحيح
1: قلنا التطوع ما يفهموهاش زيد عنده هو لابسين هذون توا يخدم في البلديه ويخفي فلوس يا ودي مرة عم نعود شلنا فراغ توا جايين توا قمتوا توا قمتوا فلوسنا فما واحدة صارت عركة قلت لي اسمع هذاك فلوسكم من التاكس نتاعنا راه هي حاجة كان هي صباح حاجة شنو طيب توا ما تكنسنيش الطرف بيجي نقعد
0: لا يكون سلا
1: تنجمش تعاركهم ما
0: تنجمش رانا يا سيدتي رانا متطوعين رانا فقدت نفوتوك من نحن البلاد هذه دوزتنا في المحبة عالية برشا
1: دوسار متاع البيع تنظرنا أحسن حد باش نحيوهم قرروا زيد
0: مش يبالكم أعوان تابعين البلدية
1: خاطر واخذين أعوان ولا بحق أعلم تونس من أمريكا وكاوب
0: ومسير نظيفة إن شاء الله
1: وشابو متاعنا منسير بروبر ولا ما جبتوش توا حق
0: مسير مسير نظيفه
1: هذاك وعندنا شعار عندنا جروب سميناه منسير بروبر
0: ان شاء الله يا ربي فصل سيف كنا نحافظوا معنا عن ظفاء متساكنين وحتى زوار نعرفوا اللي هي قبلة السياحة الداخلية لجانب لا ما يخوفوناش في الوسخ أما نحن منا فينا صراحة، نحن منا فينا
1: اللي وتوازمنا حملة كبيرة هو مقاومة البلاستيك. يا عايشكم بربي ما ترميوا البلاستيك وليكوش في البحر، لا ديكم ربي بربي بربي راهو الحوت ياكل وراه يا رسول الله كي تنزل
0: غدوة الحوت باش تلقى في المارشي باش يرجع لك راهو بطريقة أخرى.
1: تعرف أن البحر المتوسط أوسخ بحر في العالم يحمل البلاستيك ده بس حتى 80 سنة. علاش تقول قلت لك منتدى شمس البحر هذا مقاومة البلاستيك البلاستيك في في في في
0: حوض المتوسط
1: اللي مقاومة البلاستيك؟ لان البلاستيك راهو مخطر ياسر، راهو يجينا نهار ناكل البلاستيك نهار الحوت بالبلاستيك.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: احنا هذا باش نخدموا عليه توا
0: خدمة كبيرة باش تكون فما برامج
1: بديناه من نهار 14 اسبوعيا وكل ندخلوا البحر نجموا. وان شاء الله احنا عملنا كي جانا فريق من مصر ومن ليبيا ومن الجزائر والمغرب نظفونا الميناء بتاعنا. تعرف شو خرجوا؟ كراسي بلاستيك، دي باتري. راني حشمت على روحي.
0: هذا كل في اعماق البحر في
1: مارينا اللي انظف مارينا في الجمهوريه. شوف شو خرجنا تو مره. انا بعتك الفيديو
0: للاسف
1: قناه مش لازم نذكرها. انا بعتك الفيديو شوف شو خرجنا
0: للاسف معناها.
1: قال لي وكان جاء البحر الصافي شويه نخرجوا اكثر. قالوا يا رب يرجعوا سنا يغوصوا مره اخرى باش يخرجونا.
0: قولوا له عندنا نحن جمعيه ازرقنا الكبير زاد عامله مجهود كبير.
1: لا لا عندنا عندنا عندنا تاع الغوص.
0: عندنا جماعه الغوص زاده.
1: لا ومن ميناء راهو سيد مدير من ميناء تاع المنسي يقوم في عمل راهو جبار. تاع سيد مش غلطه هو غلطك البواخر. شكون يعرف فيه الزبده؟ هكا البواخر اللي يهزونا في الناس القرية هذوك هما راه. قلت لهم انا جيت حتى العرس وعملوا كاميرا.
0: عملوا كاميرا
1: ولا
0: سهل برشا.
1: رد رد رد رد شكون يمسخ؟ راه المواطن يمسخ ويمسخ حتى واحد اخر.
0: ان شاء الله مستير نظيفه. سي فتحي فماش حاجه تحب تعملهم صراحه؟ نحكي اعمال تطوعيه كبيره والا راضي لحد الان؟
1: عملت تطوع من قريمه وهذه من عملها. قلت حتى سلوي ماذا بيا مستير ترجع دوزيام. احنا توا فما اساتذه خرجوا في الريتريت قاعدين في السيونس قاعدين توا باش ندخلوهم للجمعيه باش يقررونا ما خاطر ما فماش يتنح باش نعملوا دروس توعيه في السبت واحد في نادي الاجيال الحالي.
0: تقول انت ترجع المنسير لمرتبها الاولى في نتائج البكالوريا.
1: هذاك هو
0: تحدي. تحدي كبير.
1: الثقافه والقرايه.
0: الثقافه والقرايه هذاك المفتاح.
1: كما اليهودي يقول ولده اقرا على روحك، احنا لازم نكونوا نقراو على روحنا.
0: وكي نحكيو على القرايه كيما كنا راهي القرايه استثمار في بلادنا. العائله الكل تقري اولادها ما فماش فلوس مجهود صحة كله باش ولادنا ينجحوا ما تزهينا.
1: انت اللي تشوف توا لا نجحوا الطبقة لا ناجحة توا كل شيء برا شوف منين ولادهم راهم باتهم ماهمش دي مليونير راهم قرا ويحب يقرا. علاش قلت احنا توا نعمل في الدعاية المدرسة العمومية شوف اش خرجت يزينا تهز ولادك البريفي باهي هزيت البريفي تيت اللي هزيت بيه البريفي كان ساهمت باش تبني قسم انا راه احسن.
0: هو المعادله هذه
1: سامحني نقص عليك التوا مغسمق والله لا فيها توالات مدام.
0: فما برشا نقاص.
1: نقولها لك بقى نقولها لك المدرسه جنيح المستقبل.
0: جنيح المستقبل سيدي
1: السقف باش يتيح.
0: نتمنى وان شاء الله وزاره التربيه
1: بطلعوا فيه. دخلت السيده معتمده دخلوا قال لي عندي برنامج
0: لفت نظر لفت نظر للمؤسسين. اما علب كي نحكيوا على القطاع الخاص راهو كي نحكيوا على التعليم راهو القطاع الخاص هز حمل كبير ومنقص المسؤولية على الدولة لأنه تصور لو كان
1: بابي نقصونا الإجراءات.
0: لا تصور لو كان أولاد البريفية يرجعوا للمنظومة العمومية والله لا يقادر دولتنا على استيعابهم لأنه الأعداد كبيرة جدا. الناس اللي قاعدة تخدم والناس اللي قاعدة تسترزق أما نمشي وزوز مع بعضنا عمومي وخاص زوز مع بعضنا المصلحة كل مصلحة البلاد.
1: لكن يجب أن نعاون المدرسة العمومية ما فيها أما الإجراءات صعيبة شوي
0: أي الإجراءات صعيبة تراخيص لأنه هذيك حرمة الدولة التونسية. حد ما عنده مزية باش يصرف على المدرسة لأنه هي حرمة الدولة التونسية. وشفنا برشا برشا فلوس برشا فلوس تضخت باش مدارس تتحسن. أما نتصور بالمراحل هذيك كنا نعرفوا السيولة العمومية كنا نعرفوا الميزانية بلادنا، أما جايين هذا كان مش اليوم غدوة بإذن الله. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس، سعدنا حضورك الليلة معنا. إن شاء الله قنديل ديما ضاوي بالخير، وإن شاء الله مستير فرحانة،
1: ربي يجزيك خير
0: زاهد إن شاء الله. الحمد لله.
1: لا لا أنت تعمل في أعمال بالله خيرية، ربي
0: الحمد لله
1: يجزيك، إن شاء الله يكون في حسناتك.
0: شكرا شكرا. كنا يجمعنا رابط واحد وقاسم واحد، هو محبة البلاد هذه، والحمد لله. إن شاء الله مسير منورة زاهية بإذن الله بأولادها وبالناس اللي تحبها، وكل شطو تونس وكل تونس الكل بإذن الله. إن شاء الله سيفكم على الكيف بإذن الله، وإن شاء الله نلتقيكم في عناوين قادمة جديدة. انتظرونا في شبكة صيفية حافلة بالمواعيد الجديدة. شكرا لكل زملائنا الأمن، وهذا اللقاء ليلتكم زينة، وإلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

لا أملك آمالا كبيرة ولا أمنيات عظيمة، مرت أعوام عمري وهناك غصة في روحي ترافقني في كل أعوامي، حلم لا يتحقق وشوق لا يهدف. أتمنى أن ألتقي بمن رحلوا عني، رغم علمي بأن أمنيتي مستحيل تحقيقها. دائما أتكلم مع النجوم، أناجيها وأرسل معها أشواقي وسلامي لمن أحبهم، لمن أعطوني الحب والحنان ثم رحلوا وأنا أعطيتهم كل الحب والوفاء. لم يبقى عندي شيء، كم أشتاق إليهم ولا يصلني الرد. هناك في المكان البعيد يسكنون، حيث لا طريق للوصول إليهم، أخذوا معهم أحلامي. كم أتمنى أن يعود لي يوم من أيام قربهم. اشتقت لحنانهم، أتمنى أن يرتاح قلبي الصغير، فقد أتعبته الأيام

ولكن ليست كل الأماني تتحقق. أتمنى وأتمنى أن يزداد عدد نجيماتي التي تستمع إلى نجواي وأهاتي. من يدري، قد تصل أشواقي إلى من أحب وتتحقق أمنية.

عهدا لك لن أنساك أبدا، أعترف لك يا حبا مضى إني لن أنساك أبدا، سأذكرك في كل لحظاتي، في هدوء البحر وضوء القمر، سأذكرك في ليلتي وحنيني، سأذكرك في صباحي وعلى مائدة إفطاري، سأذكرك بلحظة بكائي وفرحي، سأذكرك في كل شخص أحببته، سأذكرك بوحدتي حاملا زهرتي، سأذكرك عند كل دمعة تسقط من عيني، عند رحيلي وغيابي، عند شوقي وألمي، أسرح بعالمي وشوقي، وأجدك دوما أمامي، أجدك مبتسما كما أنت، أشعر بدقات قلبك يا حلما رحل، لن أنساك أبدا، سأتذكرك كلما رأيت بحديقتي طيورا جميلة، سأتذكرك حينما أرى الطيور المهاجرة، سأتذكرك في كل لحظاتي أقسم لك.

همسات دافئة. لن أنساك أبدا، لأني سأراك بأجمل اللوحات، وعند سماعي أجمل النغمات سأراك أمامي، سأراك قريبا وبعيدا. أنت الماضي وأنت الحاضر، ولكن سأتعلم الصبر أكثر وأكثر، متأملة رؤياك في مستقبلي. سأراك في كل لحظة من لحظات حياتي، أنت حياتي. أقسم لك لن أنساك أبدا، تبا للزمان وتبا للأيام، لأنها أبعدتني عنك وعن عينيك بعيدا. لم تتبقى سوى بعض من الصور والذكريات تحمل فرحا وألما، تحمل شوقا وأشواقا. أجد بها بسمتك، همستك،

لم تتبقى سوى بعض الصور والذكريات، ذكريات تحطمني وتبكيني وبعدها تقتلني وتحييني. لقد خسرت كل شيء معك، خسرت حياتي وتاهت أيامي. تذكرني.

همسات دافئة. أحبك أنت، أعذرني، هكذا سأحبك. لست أدري كيف، أين، لماذا، فقط أشعر بقلبي ينبض سريعا حين أرى اسمك، ثم أقرأ كلماتك، وتضيع مفرداتي حين يتحدثون عنك. أشعر أن صوتي يحبس داخلي، لا أعلم كيف أبرر، فهو شعور ممزوج بين بهجة حضورك واشتياقات غيابك، إحساس مترنح بين الاجتياح للقياك والتخوف من ابتعادك.

0: همسات دافئة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة،

0: الثاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.

0: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

لك انا واحنا في عز الهنا.

أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا يا ما قلت

Thank you.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن

إيه؟ عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الذين اتبعوا اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم. والله عليم حكيم.

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى

0: قلوبهم. والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

والدر في الصدف يا من له شق بدر التم حين نادى والجذع

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

0: بناء الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله.

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو توفي أبوه هاشم في إحدى رحلاته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أترك ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ومعه اتركوا ولدي.
1: خذي

0: هل أصبح كل شيء جاهزا يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيدا بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلا.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعا، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها.
0: وأنا بعض هذه الشؤون.
1: ها؟ كيف؟
0: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة.
1: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
0: أجل، إلى موطن إسماعيل.
1: ألن ترافقك زوجك تامار؟
0: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
1: وأين هي الآن؟
0: إنها في بيت إبراهيم،
1: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
0: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
1: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
0: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمع.
1: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
0: إنها تريد أن تسافر معه.
1: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
0: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
1: وهي حزينة لذلك؟
0: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
1: متى سنسافر تماما؟
0: مع الغروب.
1: هل هناك قافلة نرافقها؟
0: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
1: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
0: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل؟
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين، وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا، وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما، ها تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
3: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
3: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاء.
1: وماذا سنفعل الآن؟
3: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
3: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
3: الصعاليك يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
1: وكنا نحن رزقهم.
3: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
3: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
3: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
3: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
3: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
3: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
3: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
3: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
3: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسأله.
3: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
3: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
3: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
3: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
3: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
3: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
3: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء،
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا

0: يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
1: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمل.
1: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
2: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا أصبحنا ونعمك وخيرك وفضلك علينا فياض عميم، فاجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين.

كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ضارعا فيقول: اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله، اللهم اجعل حبي لك كله وسعيي كله في مرضاتك، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، واجعلني لك كما تحب. اللهم احفظني بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا.

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك

أمد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

فجع

قلبي قد غسلت من الورى. يا رب قلبي يا رب قلبي قد غسلت من الورى.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. من أسرار نجاح المرء في حياته الاستعداد. معنى ذلك أن الذي يريد أن يصل إلى ما يطمح إليه من نجاح في أي ميدان في معترك الحياة عليه أن يستعد لذلك، والثقة بالنفس من أول أسرار النجاح. أحدهم قال: كل دقيقة أكلم فيها أعواني تستدعي مني إعداد ساعة كاملة. كل الخطباء والعظماء يعلمون أنهم لا بد أن يمروا من هذا الطريق، وهو الاستعداد الجدي. لذا يجب أن نعلم صغارنا الاستعداد. مثلاً أن تقول لابنك: انظر إلى هذه الحبة من القمح، هي هكذا موضوعة فوق الطاولة فهي لا تنبت أبداً. أما إن أعددت لها كل ما يلزم من غرس وتراب وماء، وهيأت لها ظروف البذر، فإنها تنبت وتتكاثر حسب ما أعددته لها بإذن الله تعالى. كذلك كل أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة تكون نتائجها بحسب الاستعداد. الاستعداد هو المنهج الطبيعي للنجاح. هكذا أراد الله تعالى أن نعيش ولننجح حسب هذه القاعدة. أبيات رائعة قالها الشابي بقيت رمزا للطموح وحب الحياة. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحفر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.

مستمعي الكريم، كلما طلع يوم جديد تتجدد الحياة لتمنحنا فرصة أخرى. علنا نثري صحائفنا بجليل الأعمال الصالحات، فطوبى لمن اغتنم يومه في مد جسر الخير والمحبة والبذل والعطاء.

قرأت هذه القصة المؤثرة وتوقفت عندها كثيرا. إنها تشير إلى بعد مهم يمس أخلاق الناس ونجدتهم ومروءتهم. تقول القصة:

إن رجلا كان يسير في إحدى الليالي بالصحراء وهو راكب فرسه، وفي طريقه شاهد رجلا منقطعا وحيدا يكاد يفترسه الجوع والبرد، فما كان من الفارس إلا أن وقف عنده وأطعمه وكساه، وعندما أراد أن يودعه انتهز هذا الشخص الذي تم إنقاذه، انتهز غفلة الفارس عن فرسه، فما كان منه إلا أن امتطى صهوة الفرس وهرب. فناداه صاحب الفرس ولم يجب، وألح عليه مشيرا إلى أنه يريد فقط أن يعطيه نصيحة مهمة، فوقف على بعد يستمع النصيحة، وإذا بالفارس يقول له: أرجوك ألا تخبر أحدا بقصتك معي حتى لا تموت المروءة. لقد ملكت مشاعر هذه القصة، وكم هي عميقة تلك الأبعاد التي تشير إليها. وصدق الشاعر حين قال: إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخنا، ونهته عن طلب العلا فأطاعها. فهذا الرجل الشهم لم يندم على فعله الجميل، وهل يندم ذو المروءة على أعمالهم الجميلة والجليلة رغم صعوبة الموقف والألم العميق الذي زرعه الجحود في نفسه؟ ولكن كان تطلعه لبقاء شيمة المروءة أكبر من ألمه وندمه على صنيع ذلك اللئيم معه. جميل أن نكبر على صغائر غيرنا، وأن نتسامى على الجراح التي يسببها الآخرون، والأجمل من كل ذلك أن نقدر على إحالة مواقف النكران إلى وقفات عطاء وترسيخ لقيم النبل والشهامة والمروءة. ولكن من يقدر على ذلك؟ إنه لا يستطيع مثل ذلك إلا أولو العزم من رجال المواقف والمروءات. وصدق من قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا.

ومما قيل عن المروءة هي تقوى الله عز وجل وإصلاح المعيشة، وأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هي العفة عما حرم، وهي أيضا ألا تعمل في السر ما يستحيا منه في العلانية. والمروءة اجتناب الريب، فإنه لا ينبل مريب، وإصلاح المال، فلا مروءة لمحتاج، والقيام بحوائج الأهل، فلا مروءة لمن يحتاج قومه إلى غيره. تذاكر المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة عندكم؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا هي عندنا. وقال أحدهم: وإذا الفتى جمع المروءة والتقى، وحوى مع الأدب الحياء، فقد كمل.

وروي عن أحد الحكماء أنه قال: الرجل الكامل التام المروءة هو من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

من حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل اكتسب مالا من حلال فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله، أي الزائد عن قوته وقوت أهله، فأنفقه في البر والخير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأمسك الفضل من قوله، أي أمسك لسانه عن الغيبة وعن كل ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وروي عن جعفر ابن محمد رضي الله عنه قال: عجبت لمن يبتلى بأربع كيف يغفل عن أربع، عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. وعجبت لمن يخاف شيئا كيف لا يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن خاف الناس كيف لا يقول: وأفوض أمري إلى الله، لأن الله تعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. صدق الله العظيم. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. صدق الله العظيم.

وقال رجل لعمر رضي الله عنه: من السيد؟ أجاب: الجواد حين يسأل، الحليم حين يستجهل، الكريم المجالسة لمن جالسه، الحسن الخلق لمن جاوره. وجميل قول الشاعر هنا: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تلين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. وما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. أحد الحكماء قال: ليس شيء أسر لذي لب ولا أحسن موقعا من محادثة العقلاء ومجالسة الأدباء، فإن ذلك مما تفتق به الأذهان وينفسح به الجنان ويزيد في اللب ويحيا به القلب. وقال الشاعر في حسن الصمت واحترام النفس وعدم التدخل فيما لا يعني، قال: لا تبدأن بمنطق في مجلس قبل السؤال، فإن ذلك يشنع، فالصمت يحسن كل ظن بالفتى، ولعله خارق سفيه أرقع. ودع المزاح، فلرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقالت العرب في الاحتياط: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. وقالوا في المشورة: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مسبح رأيك تزدد ضوء إصباح. وقال أحدهم مرة لحكيم من الحكماء: إنها لسعادة عظمى للإنسان، إنها لسعادة عظمى للإنسان أن ينال ما يتمنى. فأجاب الحكيم: لا يا سيدي، بل إنها لسعادة عظمى للإنسان ألا يتمنى إلا ما يستطيع نيله. وقال أحدهم: من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. وإذا تم العقل نقص الكلام، والتكبر على المتكبر تواضع. من كساه الحياء ثوبه ستر عن الناس عيبه، إنما يستحق اسم الإنسانية من حسن خلقه. من أصلح ماله فقد صان الأكرمين المال والعرض. وقال:

عليك بالقصدين الطرفين، لا منع ولا إسراف ولا بخل ولا إطراف. ولا تكن رطبا فتعصر، ولا يابسا فتكسر، ولا حلوا فتبلع، ولا مرا فتلفظ.

مستمعي الكريم، لا تيأس لعسرة فوراءها يسران، وعدا ليس فيه خلاف. كم عسرة قلق الفتى لنزولها، لله في إعسارها ألطاف. يقولون الرحمة أقوى من الحب، والقليلون قادرون عليها. ومن كان رحيما دام ربحه، ورقة المرء تفيد أكثر من علومه. يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، ألا ترى الماء على لينه يقطع الحجر على شدته. ومن لم يرحم العبرة سلب النعمة. الكلام اللين يلين القلوب التي هي أقصى من الصخور، والكلام الخشن يخشن القلوب التي هي أنعم من الحرير. حيثما تستقم يقدر لك النجاح، لأن الاستقامة عين الكرامة. وقيل إذا أحسنت القول فأحسن الفعل. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. إنما أنتم أخبار فطيبوا أخباركم. أيها السادة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنح ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك لإنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعية بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانينة. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع تجديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 8 مواقع للجيش الأمريكي في قاعدة علي سالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين، ردا على استهداف الجيش الأمريكي ل5 مواقع ساحلية جنوبية البلاد بحجة مواجهة البحرية الإيرانية لسفينة مخالفة في مضيق هرمز. أعلنت فرنسا وإيطاليا السعي إلى تشكيل تحالف دولي يحل محل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل بعد انتهاء مهامها في الجنوب، في خطوة رحب بها الرئيس اللبناني جوزيف عون. بعد قليل زميل ربح عبداللاوي وحسام قدرية يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح.

يا رب يا واسع الرحمة، يا من بيدك مفاتيح الفرج، نسألك في هذا الصباح أن تملأ قلوبنا سكينة، وأن تنير دروبنا هداية، وأن تكتب لنا من الخير أوفره، ومن الرزق أطيبه، ومن العافية أكملها. اللهم اجعل صباحنا هذا بداية لكل خير، واصرف عنا كل هم، واكشف عنا كل كرب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ووفق أبناءنا وبناتنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والسلام. اللهم ارزقنا قلوبا راضية، وألسنة ذاكرة، ونفوسا مطمئنة، واجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلاة تشرح بها الصدور وتفرج بها الهموم وتبلغنا بها خير الدنيا والآخرة.

نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام في استقبال هذا صباح الجديد مع إذاعة المنستير. صباح الأحد إن شاء الله يكون صباح الخير ويكون أحلى صباح على مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. ونهار راحة ونهار لمة، وإن شاء الله وقت مزيان يتعدى مع العائلة ومع الناس اللي نحبهم الكل. اليوم مستمعي الكريم، خلي نهارك يبدأ بابتسامة، بكلمة مزيانة، فنجان قهوة يريح ويعطينا موجات إيجابية، وخلي عنا ديما يقين اللي ربي مخبينا ديما الخير. من إذاعة المنستير نتمنى لكم أحد فيه البهجة، فيه الفرحة وفيه البشائر اللي تصر الخاطر. أنا ربح نستقبل معاكم صباح اليوم عوضا عن صديقتي وزميلتي مروة زيدي اللي إن شاء الله باش تكون معاكم صباح الخميس. تحيات حسام قدرية، ربح عبد اللاوي، هويدا بن ساسي وكل الزملاء الساهرين على تنفيذ هذا اللقاء الإذاعي المباشر، وهو أولى منوعات الصباح على موجاتنا. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

6:15 الوقت الآن في إذاعة المونستير. برشا إيقاعات، برشا أصوات جميلة سنلون بها هذا الصباح، ابقوا معنا ومرحبا بالجميع. وفقا للتوقعات الجوية بالنسبة لليوم لحد 28 جوان 2026، الطقس يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث قد تثير محليا الرمال والأتربة. البحر قليل الاضطراب ثم يصبح متموجا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى منها بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 40 درجة ببقية الجهات. تصل محليا إلى 42 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لجهتي المنستير وسوسة، طقس مشمس إلى قليل السحب، والريح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة تتقوى نسبيا خلال فترة ما بعد الظهر. البحر قليل الاضطراب ثم متموج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 إلى 33 درجة مع أجواء صيفية مستقرة. أحلى الإيقاعات دائما عبر أحلى الموجات لأحلى مستمعين ومستمعات. حبيبي

0: زريبة صويف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7
2: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
3: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
2: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: لكل صباح حكاية، ولكل إنسان حلم ينتظر أن يرى النور. في حلم يوم جديد نفتح نافذة على الأمل ونرافقكم في رحلة نحو بداية أجمل، نستضيف فيها قصصا ملهمة وأفكارا تغير نظرتنا للحياة، ونكتشف معا كيف يمكن لخطوة صغيرة أن تصنع فرقا كبيرا.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: كي تكون ذكيا يجب أن تدرب ذكاءك وتبسط ذهنك على ميادين مختلفة، ولا تصدق من يقول لك إن هناك عباقرة يولدون موهوبين بالذكاء الخارق كما تولد الفتاة بالجمال الخارق، ذلك أن الذكاء مع تفاوت مقاديره بين الناس لا يصل إلى درجة العبقرية إلا بالاختلاط بشؤون المجتمع والتقلب في مصالحه وأعماله. فإذا حفلت حياتنا بالاهتمامات الاجتماعية وترددت أذهاننا فيها ظهر نبوغنا، بل ظهرت عبقريتنا. ولهذا السبب يجب أن لا يكون لنا اهتمام واحد أو اهتمامات قليلة محدودة، لأننا حين نفعل ذلك نحدد الميدان الذي يعمل فيه ذكاؤنا، فلا يجد القوة أو التلقيح اللذين يزيدانه حدة وبصيرة. فلا تكن رجل عمل فقط ولا رجل ذهن فقط، بل كن الاثنين. ولا تكن أديبا فقط أو عالما فقط أو فيلسوفا فحسب، بل كن الثلاثة. كذلك لا تقتني ثروة واحدة فقط مثل المال، بل اقتني جملة ثروات مثل المال والصداقة والثقافة والمحبة. أي يجب أن تساهم في جميع هذه الأشياء وتحيا على مستويات مختلفة فيها، كما لو كانت حياتك جملة حيوات. وبهذه الحيوات المتعددة، بهذه الاهتمامات المتعددة، تحس السعادة. ولا يمكن أن تبتئس، بل لا يمكن أن تتراخى وتفقد النشاط، لأنه عندما تضيع منك ثروة تجدد أخرى، وعندما يضعف اهتمامك بشيء تجدك قد اهتممت بآخر. مارس عملا بيدك وادرس شيئا بعقلك. لقد كان تولستوي يصنع الأحذية بيده ويكتب القصص بذهنه، كان يحرث الأرض ويقرأ الشعر. أجل، يجب أن تكون حياتنا استيعابية تستوعب أكبر مقدار من الاهتمامات، ويجب أن لا نتخصص إلا بمقدار ما نكسب لقوتنا في عمل معين. أما بعد ذلك، بعد الكسب للقوت، فإن رائدنا في الحياة يجب أن يكون التعميم لا التخصيص. ولا تقل إن العمر قصير، فإنه يطول ويتضاعف إلى 3 أو 4 أضعافه عندما نكثر من الاهتمامات الاجتماعية والسياسية والأدبية والعلمية التي تحفل بها حياتنا ويزيد بها ذكاؤنا. وعندما يزيد ذكاؤنا يزيد حبنا للدنيا والناس والكون، فنحس لذة الحياة، فلا نسأم ولا نبتئس، إذ كيف نبتئس ولنا جملة ثروات ننفق منها.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

بس الدنيا كلها دليل.

0: السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة، الوقت الآن في إذاعة المونستير.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 28 من جوان دون التاريخ محطات غيرت مجرى العالم وشهد ميلاد شخصيات صنعت مجدا في السياسة والأدب والاقتصاد والفنون، كما ودع أسماء تركت أثرا خالدا في ذاكرة الإنسانية. 28 من جوان سنة 1389 وقعت معركة كوزوفو بين الدولة العثمانية وتحالف أمراء الصرب، وتعد من أشهر المعارك في تاريخ البلقان. 28 من جوان سنة 1846 المخترع البلجيكي أدولف ساكس يحصل على براءة اختراع آلة الساكسفون. 28 من جوان سنة 1914 تم اغتيال ولي عهد النمسا المرجر الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته سوفي في سراييفو، وهو الحدث الذي أشعل شرارة الحرب العالمية الأولى. 28 من جوان سنة 1939 انطلاق أول رحلة جوية مجدولة تعبر المحيط الأطلسي. 28 من جوان سنة 1967 إسرائيل تعلن ضم القدس الشرقية عقب حرب جوان لسنة 1967. 28 من جوان سنة 1969 اندلاع أحداث ستونول في نيويورك التي أصبحت نقطة تحول في تاريخ الحركات المطالبة بحقوق المثليين في الولايات المتحدة. 28 من جوان سنة 2004 نقل السيادة رسميا إلى الحكومة العراقية المؤقتة وإنهاء سلطة الائتلاف المؤقتة. 28 من جوان سنة 2016 تم الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك بإسطنبول والذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى. من مواليد هذا اليوم عام 1491 الملك أنري الثامن ملك أنجلترا. ومن مواليد هذا اليوم عام 1712 الفيلسوف جان جاك روسو أحد أبرز مفكري عصر التنوير. ومن مواليد هذا اليوم عام 1867 الأديب الإيطالي لويجي بيرانديلو الحائز على جائزة نوبل في الأدب. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1926 المخرج والكاتب الأمريكي ميل بروكس. من مواليد هذا اليوم عام 1940 الاقتصادي البنغلاديشي محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام. من مواليد هذا اليوم عام 1948 الممثلة الأمريكية كاثي بيتس. ومن مواليد هذا اليوم عام 1971 رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك. في مثل هذا اليوم عام 1836 توفي جيمس ماديسون الرئيس الرابع للولايات المتحدة وأحد واضعي الدستور الأمريكي. وفي مثل هذا اليوم عام 1975 توفي الكاتب والمنتج الأمريكي رود سترينغ. في مثل هذا اليوم عام 1981 توفي العداء الكندي تيري فوكس رمز الكفاح ضد السرطان عفى الله الجميع. في مثل هذا اليوم عام 2001 توفي الفيلسوف الأمريكي مورتيمر إدلر. يبقى 28 من جوان شاهدا على أن التاريخ تشكله قرارات كبرى وأحداث مفصلية وأشخاص يتركون أثرا لا يمحوه الزمن. وبين ميلاد المبدعين ورحيل العظماء تستمر الأيام في كتابة فصول جديدة من ذاكرة الإنسانية.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، سكرخ البرجيبة قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.

0: الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار. على قناة روسيا اليوم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن ضربات جديدة ضد إيران ردا على استهداف سفينة تجارية. على موقع العربية عاجل، الجيش الإسرائيلي يصرح: قتلنا مسلحين من حزب الله وهاجمنا منصة صواريخ في النبطية. على موقع الجزيرة عاجل، وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفيرات الإنذار وندعو المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن. على موقع سينين بالعربية، الجيش الأمريكي يعلن تفاصيل غارات جديدة على أهداف إيرانية. على موقع سكاي نيوز عربية، مسؤول أمريكي لرويترز: إيران أطلقت عدة صواريخ ومسيرات باتجاه دول مجاورة من بينها البحرين والكويت. على قناة العربية، الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لغارة جوية في غزة، قال إنها أسفرت عن مقتل وليد هنية ابن شقيق إسماعيل هنية. وعلى موقع الجزيرة عاجل، مراسل فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي: الضربة الأمريكية الحالية أكبر من التي وقعت الليلة الماضية. على موقع قناة العربية، منازل تحولت إلى أكوام من الركام، كاميرا العربية ترصد حجم الدمار الهائل في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية. وعلى موقع قناة روسيا اليوم نقرأ: الحرس الثوري يعلن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين. على موقع تونس كوب، تنبيه لمستعملي الطريق: مسلك واحد ذهابا وإيابا في النقرة. التلفزيون الإيراني سماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد. على موقع البي بي سي عربي، تجدد الأعمال القتالية حول مضيق هرمز واتهامات أمريكية إيرانية متبادلة بانتهاك مذكرة التفاهم. على قناة روسيا اليوم نقرأ: الكعبة كانت في الطائف، يوسف زيدان يشعل جدلا جديدا حول قصة أصحاب الفيل. وعلى موقع قناة الجزيرة مباشر، الجيش الإسرائيلي: قضينا على عناصر من حزب الله مسجلين بقذائف RPG واستهدفنا منصة إطلاق في منطقة النبطية، رصدنا العناصر المسلحة بالقرب من المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواتنا في جنوب لبنان، ولن نسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل أو بقواتنا، وسنواصل العمل لإزالة أي تهديدات. وعلى موقع الجزيرة عاجل، القيادة المركزية الأمريكية: الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي.
1: صباح بلا حدود.

55 دقيقة بعد السادسة صباحا إشارة الوقت في إذاعة المنستير. حبيت نذكر باش نعطيكم أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس بإذن الله في 8 إلى 10 دقائق، لكن في إشارة إلى الطقس وتغيرات المناخ في أوروبا التي تئن تحت وطأة موجة حر تاريخية. في المقابل الشتاء يفرض حضوره في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في الوقت الذي تسجل فيه عدة دول أوروبية درجات حرارة قياسية. بدأت أولى موجات البرد القوية تجتاح دول النصف الجنوبي وفي مقدمتها الأرجنتين مع انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج في عدد من المناطق، مشهد يجسد التناقض المناخي الطبيعي بين نصفي الكرة الأرضية، حيث يعيش الشمال ذروة الصيف ويستقبل الجنوب فصل الشتاء بكل مظاهره. وما نشهده في الحقيقة ليس تناقضا غريبا، هو جزء من الدورة الطبيعية للفصول بين نصفي الكرة الأرضية. عندما يكون الصيف في النصف الشمالي يكون الشتاء في النصف الجنوبي، لكن اللافت اليوم ليس وجود هذا الاختلاف وإنما حدة الظواهر المناخية، حيث تتزايد موجات الحر والبرد وتصبح أكثر تطرفا في كثير من مناطق العالم، وهو ما يربطه العلماء بتأثيرات التغير المناخي. وبين حر أوروبا وبرد الأرجنتين تبقى الرسالة واحدة، مناخ الأرض يشهد تغيرات تستدعي مزيد من الوعي ومزيد من العمل على حماية البيئة والتكيف مع المستقبل.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. بلغت الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدود الجمعة 26 من جوان 26 2000 قرابة 6.5 مليون قنطار في وقت وصل فيه الموسم إلى منتصفه تقريبا، مع توقعات باستمرار عمليات الحصاد 3 إلى 4 أسابيع إضافية على أن تختتم مع نهاية شهر جويلية. بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6061 مليون دينار، حسب ما كشف عنه ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيرها. من جانبها، دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف RPG واستهدف منصة إطلاق في منطقة نبطية. نهاية الموجز، نعود ونلتقي مع عناوين نشرة الأخبار في 7:30.
1: نهاركم طيب، صباح الخير، نهاركم مبروك، سيدي إن شاء الله نهاركم زين.

0: سر وبدأ نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: طيب صباح الخير
3: صباح الخير
2: مبروك سيدي طلع نهارك جديد
0: البشير

0: 11 دقيقة بعد السابعة، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر صباح الأحد.
1: عيشة أحلى،
0: هذا صباح نعيشها أحلى مع بسمة خليفي والابتسامة حتى ولو كانت متكلفة في بدايتها، قد تحفز الدماغ على إفراز مواد مرتبطة بالشعور بالراحة وبالسعادة، وهذه بعض من حقائقنا هذا الصباح. صباح النور بسمة، صباح الابتسامة.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة.
0: هذه حقيقة من جملة حقائق نشتغل عليها لنعيشها أكثر.
2: أكيد، هو الحقائق أحيانا تكون موجودة أمام أعيننا لكن لا نبصرها.
0: نعم.
2: وهدف من أهداف عيشها أحلى أن ندرك الحقائق وأن نزيل الغبار على القلوب وأن نزيل الستائر من أمام العيون. هذاك علاش ديما ندعوكم إلى أن نتأمل بعقولنا وقلوبنا.
0: نعم.
2: الحقيقة الأولى، نواصل الحقائق في دقائق. الحقيقة الأولى، أحيانا لا يحتاج الإنسان أن يغير حياته بطم طميمها كما تقول أنت، بل يحتاج إلى أن يتوقف عن النظر إلى نفسه بعيون الماضي، تلك العيون الأشبه بالسجون اللي تقيدنا وتخلينا من نرحموش أنفسنا وتخلينا ننظر إلى أنفسنا بنسختنا القديمة. ولعل الفكرة هذه من أخطر الأفكار اللي لو أدركناها نقدر نغير تغيير جوهري في حياتي عدة أشياء، وإذا لم أدركها سأبقى سجينة الأفكار والمعتقدات القديمة على نفسي.
0: لذلك
2: على صديقي المستمع نقولك انتبه، وإياك أن تقع في ذلك الفخ الذي يجعلك تنظر إلى نفسك بعيون الماضي. الحقيقة الثانية، أحيانا لا تكون المشكلة في قلة الإنجازات، بل في أن القلب فقد الشعور بتلك الإنجازات، وهذه زادة حاجة من أخطر الأشياء، على خاطر إذا قعدنا دائما في انتظار سعادة جديدة وانتظار هدف جديد وانتظار إنجاز جديد، نفقد متعة الاستمتاع أو متعة اللحظة أو الشعور بالنجاح، في النجاح الخام كما جاك كما هدهولك ربي سبحانه، وتقعد دائما منشغل بالسعادات القادمة أو الإنجازات القادمة. الحقيقة الثالثة، يظن الكثير أن الحياة لعبة يفوز فيها الأقوى، وذي اللي قاعدين نحن نصدروا فيه لأبنائنا ونعيشوا فيه ونتفرجوا فيه، وقاعد يتعدلنا في الفضاءات التواصل الاجتماعي وغيرها، لكن في الحقيقة الأقوى هو اللي يفهم الحياة كما ينبغي أن يفهمها. فليس كل انتصار هو مكسب، وليست كل خسارة هي نهاية. قد نربح أحيانا جدال ونخسر إنسان.
0: نعم.
2: قد نتنازل عن موقف ونربح راحتنا، راحة تبقى لنا مدة طويلة، وبعد نكتشف اللي أنا عملت إنجاز حقيقي. فنرد بالنا من فخ الأقوى والقوة المزيفة اللي معناها طلبنا بها الحياة، مش الحياة في حد ذاتها، ما الأشخاص الآخرين يطالبون أن يكونوا أقوى أو يهمون أن لازم يكونوا أقوى. القوة الحقيقية هي تلك القوة الناعمة اللي كيف تفهم الحياة تكتسبها. الحقيقة الرابعة ومهمة زادة، أحيانا لا تكون الحقيقة مخفية، تكونش مخبية وصعيب الوصول إليها، لا، تكون أحيانا موجودة أمامنا لكن قلوبنا هي اللي منشغلة بما نتمنى أن نراه. هذاك علاش نعطيه فرصة ثانية، علاش نبرر تصرفات الآخرين، نعطيه أعذار، لا ندرك الإشارات الربانية ولا الإلهية اللي يعطيها لنا ربي على أساس أنه ما نشغله في الحقيقة.
0: نعم.
2: لكن فقط إزالة بعض الغبار تخليك ترى الحقيقة. الحقيقة الخامسة هو ياسر مزيانة وياسر عميقة وتطلب منا التأمل، ليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله. فالكلمة أو الكلام أو الحديث مش ديما دليل على العلم وعلى النضج، كما أن الصمت زادة مش ديما دليل على الجهل ولا العجز.
0: نعم.
2: كم من رأي كان يمكن أن يقال لكن تركه كان أرجح، وكم من حقيقة لم يكن وقتها مناسبا فكان تأجيلها حكمة.
0: صحيح.
2: فالنضج ليس في كثرة الحديث بل متى أتكلم ومتى أصمت.
0: نعم.
2: ومش كل خطأ عمل ولدي ولا بنتي ولا عمل حد في علاقة معاه أنا يومية يحتاج إلى تعليق. ساعات صمتك أبلغ من كلامك، ومش كل جدال يستحق أنك تخوض فيه، ومش كل ما تعرفه على الناس لازم تهديه للآخرين وتقول لهم عليه. برشا هما حقائق ربح يحتاجوا منا هكا فنجان قهوة هكا وموسيقى، وأحيانا حتى في فضاء تكون أنت فيه مرتاح وتنظر في داخلك وتبصر في نفسك فترى هذه الحقائق. رؤية الحقائق لا يحتاج منا مجهود وقوة خارقة، بل يحتاج منا صفاء ذهني، هدوء في القلب، واستعداد للتعلم وللنضج ومصالحة مع هذه الحياة. فكرة كما هذه تخليك فعلا تنظر إلى الحياة نظرة مختلفة، وتنظر إلى نفسك نظرة مختلفة، وتستعد لاستقبال إشارات المولى سبحانه وتعالى، وتتعلم الدروس اللي ما تحتاجش منا قوة كبيرة، ما تحتاجش منا ذكاء خارق، فقط هذه الأشياء اللي قلت عليها. هذاك علاش نقول لك صديقي المستمع، رأفة بقلبك ورحمة بنفسك، حاول أن تتعلم كل يوم، فكل يوم هو هدية للتعلم، للنمو، للتقدم. فما تحرمش نفسك من هذه النعم، وكن دائما على استعداد أن تتعلم أكثر وأن تعيشها أحلى.
0: نعم. نعرف اللي السعادة مفهوم هلام بسمة، لكن ديما لنتذكر أن السعادة ما هيش مجرد محطة نصل إليها، هي أسلوب نختاره في تفاصيل أيامنا وعيشها أحلى. هذه دعوتنا المتجدة دائما لمستمعينا، لأنه أجمل الأيام هو اليوم الذي نمنحه، فيكون فرصة لنعيش بطريقة أجمل وأفضل.
2: ربوحة صديقتي العزيزة، فقط كلمة نحب تحية لكل شخص يعدل ساعته على 7 درجين كل نهار خميس باش يعيش باش يسمع عيشة أحلى، على خاطر الناس هذوما أدركوا الغاية من المصافحة هذية، وقديش نفرح ونفتخر وقت اللي كنت قابل معاهم ولا يكلموني ولا يبعثوا لي رسائل يقولوا لي رانا نستناو المصافحة هذيك، ونسكت أولادي وقلهم اسمعوا معايا وراني قديش نتعلم منكم وقديش نسمعكم بقلبي وقديش مهم اللقاء هذاك في يومي، كيما نسمعكمش نهار خميس نحس حاجة نقصتني. الناس هذوما بالحق تحية كبيرة من القلب لهم، ونهنيهم على خاطر يسمعونا بقلوبهم قبل أذانهم، وفعلا يعني يحصل التغيير في حياتهم، على خاطر التغيير ربح، هو يصير نتيجة تراكم لمعلومات ومعارف ومهارات. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كل الحب ليك ولكل الأحبة والإذاعة المنستير الحبيبة.
0: شكرا لك بسومة الغالية، إن شاء الله نلتقي دائما على نفس الموجة، وهدفنا دائما هو إسعاد المستمع، إفادته، وجعله دائما يستقبل بكل حب وبكل إيجابية تفاصيل أيام وتفاصيل حياته مع إذاعة المنستير.
1: عيشها أحلى.
3: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم. 28-000-666.
4: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

السلام، انا اسمي اسكندر، عمري 26. كنكبر نحب نسافر لامريكا، هي امريكا كبيره وعندها برشا يوتيوبرز، وانا نحب نمشي نصور مع اليوتيوبرز. يوتيوبرز معناتها يعملوا حاجه، يعملوا فيديو يحطوهم في يوتيوب، كما بنزل ردو فيسبوك يتفرج على اخويا، اللي يتفرج خويا فيها. اخويا واحد يخوف برشا، ووحدتي يخوفوا برشا برشا برشا، وزاد وحدتي يخليني نتفرج عليهم على خاطر ما يخافوش، ومرة ما يخلينيش نتفرج معه. بخلاف اليوتيوبر في امريكا فما برشا حاجات باهين، باش نمشيو بالامريكا بالطيارة برشا فلوس، ولازمك ولازمو يشوفوك عندك شي حاجة، باش معناتها لازمك تحط حاجات وتمشي تدخل بلاش، وباش هو يمشي يخضر، وبعدك تاخذ الحاجات وتطلع للطيارة. عملي لما طلعت للطيارة هذوما نعرفهم، تعلمتهم مليكول. توا باش نغني قوم غني.

0: غرول مع ريم الهيم.
1: بالحق قديش محليه عالم الأطفال، لأنه كل لحظة فيه تحمل حكاية، كل ابتسامة فيها برشة محبة وفيها برشة أمل. وصغير صغرون اتبعوه يوميا على موجاتنا، وزميلتنا ريم الهيني ديما تاخذنا فيه في رحلة فيها برشة براءة، فيها برشة عفوية. بالحق نضحكوا نسافروا نحلموا معاهم، حتى ضحكاتهم هما تولينا رسائل حب للحياة، وأحلامهم غيرة تولي نافذة على مستقبل إن شاء الله يكون أجمل. ومرحبا بالأطفال الكل يعبروا على أنفسهم بكل تلقائية، ويأكدوا أنه الإنصات لأصواتهم هو استثمار في إنسان الغد. فتحية لكل طفل، وتحية ليك ريم على هالدردشة المزيانة الحلوة اللي تاخذنا فيها كل صباح ضمن بشائر الصباح.

0: السابعة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة، مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضاعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانين. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. هذه العناوين وأخبار أخرى نوافيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
1: نصر الله الوسلاتية، حاجب العيون، عن موجة 97.3.
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالكدا بالكدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالكدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى موعدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. والبداية أكيد بأنفو المونديال، أخبار المونديال والنتائج متاع مقابلة الجولة الثالثة البارح لثلاثة مجموعات، وأكيد برشا دروس نخضوها مع اكتمال الدور الأول، خاصة فيما يتعلق بمشاركة المنتخب الوطني التونسي. كل المنتخبات الإفريقية تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس. البارح منتخب الكونغو الديمقراطية تمكن من تحقيق الترشح متاعه بعد الفوز 3-1 على أوزبكستان. في نفس المجموعة البرتغال تعادل 0-0 مع منتخب كولومبيا. في المجموعة هذه كولومبيا الأولى 7 نقاط، برتغال الثاني 5 نقاط، والكونغو الديمقراطية 4 نقاط يمشيوا للدور الثاني، أوزبكستان في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. المنتخب الغاني أيضا هو كان مترشح رغم الخسارة البارح 2-1 ضد منتخب كرواتيا، ترشح للدور الثاني. إنجلترا فازت البارح 2-0 على منتخب بنما. في الترتيب إنجلترا الأولى 7 نقاط، كرواتيا الثانية 6 نقاط، الثالثة غانا ب4 نقاط، ثلاثة هذم يمشيوا للدور الثاني، وبنما في المرتبة الأخيرة دون تحقيق أي نقطة. منتخب العربية السعودية يغادر المونديال أمام الرأس الأخضر. مفاجأة هذا المونديال، منتخب إفريقي الحقيقة أمن بإمكانيته، منتخب يلعب بروح يلعب بوطنية، مقابلة فات بتعادل 0-0 الرأس الأخضر في الدور الثاني. السعودية تغادر. إسبانيا في نفس المجموعة فازت 1-1 على الأوروغواي. في الترتيب منتخب الإسباني يتعدى في المركز الأول ب7 نقاط، الرأس الأخضر 3 نقاط، 3 تعادلات، الأوروغواي عندها نقطتين تتعدى، والسعودية تغادر. من أجواء المونديال نحكيه على المستوى المحلي، الهيئة التسييرية للشباب القيروانية تعقد عشية اليوم الجلسة العامة التقييمية 5 متاع العشية بأحد النزول بالقيروان.

بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 البارحة. في الافتتاح منتخب الجزائر فاز على المنتخب المغربي بثلاث أشواط مقابل شوطين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. بشير صباح تتواصل مع ربح وحسام متابعة طيبة.

الغنية سمعتها قدش من مرة بصوت أبو بكر سالم الفقيه. الحقيقة ما كي نسمعها بصوت ذكرى عندها طعم آخر، عندها نكهة أخرى، فما حاجة غير عادية في

0: صوت هذايا الاستثنائي، صوت ذكرى محمد اللي يخليك تحلم، يخليك تسافر إلى دنيا الجمال والإبداع. نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا صبحي بن أحمد معنا في المباشر، يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صبحي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أختي ربح، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك. فما استقرار في أحوال الطقس بالنسبة لهذه الأيام؟
1: نعم، هو استقرار صحيح في حالة الطقس بصفة عامة، ومع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. شفنا معناتها يوم الأمس جراء ارتفاع في درجات الحرارة شكلت خلايا رعدية ناشطة، وخاصة بجهة تقريبا الوطن القبلي ما كانتش معناتها ما دامتش الأمطار هذية، كانت تقريبا في مدة زمنية وجيزة. اللي باش يميز أكثر كذلك اليوم هو ارتفاع في نسبة الرطوبة، كما نحسوا توا الرطوبة مرتفعة بالكدا، وبالتالي الإحساس بارتفاع في الحرارة باش يكون أكثر. اليوم منسجلوا بجهة المناصير تقريبا حرارة في حدود 34 درجة مع رطوبة مرتفعة توصل حتى معناتها الإحساس بالحرارة في حدود 40-41 درجة. بالنسبة لحالة الطقس عموما، سحب عامة قليلة تظهر تتكاثف أكثر بعد الظهر بجهة الوطن القبلي كالعادة، وجهة الساحل اليوم العشية إمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. وبالنسبة للرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا خاصة بمناطق الجنوب مع ظهور دوير رملية. البحر باش يكون متموج بسواحلنا الشمالية أي جهة البرقة بنزرت وكذلك شمال خليج تونس، وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف نجم نقوله قصوى اليوم بين 32-36 درجة بمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 37-41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشيلي. مازال ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يوم الغد، مازالت الطيارات مازال معناتها المرتفع للضغط الجوي متمركز على بلادنا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الرطوبة مازالت مرتفعة. الطيارات باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. البحر باش يكون غدوة قليل اضطراب على معظم السواحل. غدوة نسجل إن شاء الله حرارة بجهة المنستير تقريبا 36-37 درجة. إن شاء الله بداية من هذا الثلاثة تبدأ تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب لمنخفض للضغط الجوي بش يتمركز على خليج إيطاليا تقريبا جنوب إيطاليا، بش يعطينا تيارات شمالية شرقية، وبالتالي معناتها إمكانية واردة لظهور خلايا رعدية بداية من نهار الثلاثة نجم نقوله العشية ونهار الأربعاء باش تظهر الخلايا الرعدية مع أمطار. قد تكون هذه الأمطار غزيرة وخاصة بمناطق الغربية للوسط والشمال وكذلك حتى جهة الساحل، إمكانية معناتها واردة لظهور خلايا رعدية ناشطة خاصة نهار الأربعاء والخميس، وانخفاض واضح في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك صبحي على كل هذه التفاصيل، ونلتقي دائما إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

خدت العصفور الصجرة وقلت له وين هي البشرة. لفت العصفور الصجرة وقلت له وين هي البشرة. جاوبني وخنقت العبرة، جاوبني وخنقت العبرة.

0: الثامنة صباحا على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. المعهد العربي لرسائل المؤسسات يقترح خارطة طريق من أجل إنقاذ قطاع تربية الماشية. طائرات أمريكية تقصف مواقع إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم، وطهران تحذر. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي أن عملية المراقبة متواصلة خلال الموسم الصيفي الذي يشهد حركية اقتصادية كبيرة، وأن الهدف هو ضمان استمرارية التزويد وتدعيم المخابز إلى جانب التصدي لمختلف التجاوزات.
1: عملية المراقبة بطبيعة الحال متواصلة خلال الفترة هذه اللي هي فترة هامة وفيها حساسية وفيها معناتها خصوصية خاصة بولاية سوسة باعتبارها من أهم الولايات السياحية. الهدف بتاعنا هو أول حاجة ضمان انتظامية التزويد خاصة بالمواد المدعمة والمواد الأساسية. نحن عندنا برنامج لتدعيم خاصة المخابز بكميات إضافية خلال هذه الصيفة لتعديل العرض خاصة بالخبز، وكذلك متابعة مختلف مسألة التوزيع والترسيخ مع مختلف الأطراف لضمان انتظامية التزويد والتدخل في الإقبال لتزويد مختلف المعتمديات خاصة التي تشهد حركية كبيرة وإقبال كبير من السياح. وبطبيعة الحال الهدف كذلك العمل على التصدي لمختلف الممارسات التي يمكن أن تظهر خلال هذه الفترة خاصة عملية الترفيع في الأسعار.
0: تنظم دائرة الانتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من الساعة 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها التلقيح في كسر حلقة عدوى داء الكلب وسلامة الجميع. دعا المعهد العربي لرسائل المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتج الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إنقاذ قطاع تربية الماشية. واقترح المعهد تهيئة وتخصيص أراضي واسعة لزراعة الأعلاف المروية مع تكثيف البحوث العلمية لتبني أصناف علفية جديدة تمتاز بمقاومتها العالية للجفاف. وتطمح هذه الاستراتيجية الصادرة عن المعهد إلى تحقيق قفزة نوعية عبر تقليص ارتهان قطاع اللحوم للاستيراد من 50% حاليا إلى 30% فقط. قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الرحلة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برزق بودية من ولاية المهدية، وذلك بداية من غرة جويليا إلى غاية 30 سبتمبر. وتهدف فترة الرحلة البيولوجية إلى تمكين المخزونات السمكية من التجدد الطبيعي خلال الفترات الحساسة من دورة حياتها، ولا سيما مواسم التكاثر والنمو، بما يضمن استدامة الثروات البحرية والمحافظة على التوازنات البيئية للمنظومات البحرية. من الإمام عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتفاصيل.
2: قرار ذلك هو جاء من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يمتد من جويليا ويتواصل حدود 30 سبتمبر وبقعة اللي تمنع فيها الصيد هذا خاصة من رأس كبود اللي هي في الشيبة تحديدا يعني من ولاية المهدية، صيد بالكركارة وإلا بالكيس وإلا زاد معروف أكثر بالصيد بشباك الجر بالقاعية اللي هو أسلوب صيد معناتها يعتمد على شباك كبيرة يعني بطبيعة بمراكب مختصة معناتها باش يتم الصيد ويتم بطبيعة يستعملوا لصيد عدة أنواع شويه معناتها من الاسماك القشريه وعدد الاصناف البحريه. وبالطبيعه ما دام جاء قرار تاع راحه بيولوجيه وقرار منع في اماكن معينه اللي تكثر فيها معناتها التنوع البيولوجي وعديد الاصناف البحريه على خاطر عندها تاثير معناتها على انه ذم البيئيه اذا كان ما يتمش احترام الراحه البيولوجيه هذه. وكما نعرفوا احنا في الصيد بالكركاره لازم بالطبيعه الصيد نتاعها حتى كي يرجع معناتها بعد فتره المنع لازم يتجاوز استعمال معناتها في العمق اللي يفوت ل 50 متر مش في عمق اقل من 50 متر على خاطر كيما نعرفوا في عمق اقل من 50 متر نحكيوا على اكثر تنوع بيولوجي موجود على خاطر نعرفوا زاد اللي وجود نبته البوزيدونيا اللي هي معناتها النبته هذه اللي تتخبى فيها وتعيش فيها عديد الاصناف البحريه تبيت فيها تتغذى عليها ونعرفوا نبته البوزيدونيا اللي هي رئه المتوسط وبها الحياه البحريه موجوده.
0: أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن الحجوزات السياحية تشهد نسقا تصاعديا معربا عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية مقترحا جملة من الحلول لهيكلة القطاع.
3: اهم حاجه للتنافسيه قلنا حل هو الحجز المبكر. الحل الثاني هو لاشا جروبي اترافير مؤسسات والوداديات هكاك يكون معناها عندهم قدره معناتها التفاوضيه باش نجموا ياخذوا اسعار تفاضليه. هذا في الجانب الاول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكله يعني فيها عديد الدخلاء العقود ماهيش منظمه بالقد. على هذاك احنا كجامعه نطالبوا برؤيه تشاركيه مع الجامعات المهنيه مع سلطه الاشراف لهيكله القطاع بعقود معناتها نموذجيه هكاك يعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمه باسعار تنافسيه. هو الحقيقه الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف الاقتصاديه ورغم معناتها التحولات العالميه اللي تشوفوا فيها على الاسواق الخارجيه بشر معناتها ان يكون موسم قد ربي ناجح. لكن احنا قاعدين نتبعوا مع سلطه الاشراف من ناحيه جوده الخدمات من ناحيه الاسعار ومن ناحيه كذلك تتبع ما بعد الخدمه.
0: دعت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إلى تفعيل القانون ضد الدخلاء على مجال العمرة والتصدي للممارسات العشوائية وغير القانونية التي أضرت بحقوق المعتمرين التونسيين. زياد فلفول من مال الجامعة والمزيد.
4: أبرز كليات اللي لاحظها في مجال العمرة هي تداخل دخلاء على الميدان من سماسرة اللي ما عندهم حتى صفة قانونية حتى زاد التجربة كيف كيف فما دي سوسيتي سيرفيس اللي ما عندهمش التراخيص القانونية اللازمة وهذا اللي ينجم يغلط الرأي العام ويغلط كيف كيف الحريف التونسي ويمس قطاع كامل. خاطر احنا في وكالات أسفار نخدم القانون للكرة الشروط تحت إشراف وزارة السياحة في مجال العمرة كيف كيف تداخل دار شؤون دينية ونحرصوا كل الحرص باش نعطيو خدمة راقية وتتماشى مع المواطن التونسي ومع المعتمر التونسي. دونك هذه توا حاليا ابرز الكليات. كيف كيف عندنا فيما يخص الوثيقه التوجيهيه فما بعض القوانين والبنود اللي قاعدين نخدموا عليها نحاولوا نحينوها. كما نعرفوا الناس كل القوانين قاعده كل عام تتبدل خاصه من جانب المملكه العربيه السعوديه. احنا كيف كيف لازم نواكبوا ونستفقوا باش ديما نكونوا على باج ونقدموا الخدمات اللي يلزمها تكون تليق بالمعتمر التونسي والمواطن التونسي. طالبوا انه يكون فما تطبيق قانون. ما ينجمش يكون انسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة وما عندوش حتى صفة قانونية يعمل الإعلانات متاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب به ناس والناس هذه ما تنجمش تكون مأمنة ما عندهاش حتى ضمان للرحلة متاعهم والتجربة هذه تتعدى على أحسن ما يرام. فلذلك لازم معناتها التفعيل عاجل للدخلاء اللي قاعدين يشوهوا في الخدمة هذه.
0: نحو 14 ألف مريض يخضعون لحصص تصفية الدم في تونس ونسبة الإصابة بمرض القصور الكلوي تصل إلى 1 على كل 10 أشخاص حسب ما تم الكشف عنه خلال ملتقى علمي بالعاصمة حول التقنيات الجديدة المعتمدة في تصفية الدم بالنسبة لمرضى الكلى. رئيس الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى لحبيب الصخيري.
5: في تونس اليوم عندنا أكثر من 14 ألف مريض يخضعوا لتصفية الدم. عندنا أكثر من 350 اللي يعملوا زادة تصفية عن طريق السفاق البيروتوني الديريز بيروتونيال. طريقة التصفية الأولى نتاع الدم وحتى في الطريقة الثانية نتاع السفاق البيروتوني ثم حاجات جدد توا موجودين في العالم. احنا مذبين في تونس تكون عندنا ديما أحدث ما ثم طرق التصفية هدية. كي ناخذ الطريقة الأولانية نتاع تصفية الدم ثم توا ديمو ديافيلتراسيون اللي هي فيها جا جودة عالية أكثر من تصفيات الدم العادية اللي تخلينا نوعية الحياة نتاع المريض هذاك اللي تاع تصفيات الدم تكون أحسن، إمكانية حتى لا سورفي معناها تكون زادة أطول شوية عن طريق التصفية نتاع الخفاق الديروتوني. ثم زادة نوعية دياليز أخرى قاعدة تصير ولا دياليزا اللي هي تخلينا زادة نصفيه الأحسن من الطريقة التقليدية اللي معمول بها في تونس. طبعا التكلفة تكون أغلى من اللي عندنا توا، ولكن ديما التكلفة ما نغزرولاش برشا وقت اللي تكون عندنا نوعية أحسن لبريزون شارج للمداويات المرضى نتاعنا.
0: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ ومسيرات إيرانية ومحطات رادار ساحلية فجر اليوم. وحذر ترامب طهران من أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكريا على حد تعبيره. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأمريكية على عدة منشآت للمراقبة ورصد في الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكدة أن هذه الهجمات تظهر أن النظام الأمريكي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته. في الأثناء قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على عناصر من حزب الله مسلحين بقذائف أر بي جي واستهدف منصة إطلاق في منطقة النبطية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح التجارة بسوسة تدعم المخابز وتضعف تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف التجاوزات. خيمة بيطرية مجانية تلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانيين. نشرتنا انتهت، موعدنا القادم مع الأخبار يكون في تمام 8:30 مع قراءة في أبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة هذا الصباح.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: انتم زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر

حبه.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا وتحية صباحية جميلة لكل من التحق بنا في الاستماع. مواصلين معكم فقرات بشائر الصباح، بشائر الأحد.
1: دبارة اليوم.
0: دبارة اليوم اقتراح مجموعة من الأطباق الشهية في لمة الحد، لمة العائلة التونسية. مش معنا سي المازري عيسى كما العادة، اليوم معنا امرأة شيف هناء بالأزرق. مرحبا بك، نورتنا في الأستوديو.
2: صباح النور.
0: أنت اليوم بتقوم بتعويض شيف مازري، لأنه شيف مازري مازال يحوس حاليا، مازال في أمريكا.
2: أي مازال يحوس في أمريكا. صباح النور وتحية لي هو زادة، وإن شاء الله بقدرة ربي تقريبا يرجع لنا.
0: نعم، شبنش تقترح علينا اليوم هنا؟
2: اليوم دبارة نهار الأحد، يلزمنا دبارة خفيفة. عنا صلاة سيزار اللي هي خس، ونعملها نجم نعملها بشوية سكالوب، نعملها نفوحها بشوية ملح، كليل، شوية زعتر، ونقصه من فوق خس وطومات سيزار. وعندنا معها لازانيا، نجم نعملها باللحم أو حتى بالدجاج، كل قدير وقدره. معناتها
0: أعطينا مراحل اللي مثلا ما يعرفش يعمل لازانيا.
2: ناخذ رطل لحم مفروم أو رطل دجاج مفروم، زادة نعملوها، نحط معها زوز مغارف طماطم، نقليوها في زيت الصابة، نزيدوها زوز مغارف طماطم، معهم الشر مغرفة هريسة حمرا، معهم شوية ما يسخون يغلي ويتيبوا شوية نص تياب كيكة، وبعدين نحطوا لازانيا متاعنا في الطبق نتاعنا،
0: نفوحوها بحتى شيء،
2: لا
0: نفوحها هريسه وطماطم،
2: هريسه وفلفل اكحل وملح كهو.
0: فلفل اكحل ما قلناش،
2: فلفل اكحل بي. باتيلي في الطبق نتاعنا نحطوا شويه صوص من اللوطه، نحطوا ورق لازانيا، باتيلي صوص من في فوقها، باتيلي نعملوا معها صوص بشاميل اللي هي نعملوا 100 غرام زبده على 100 غرام فرينه، خلطوهم مع بعضهم بالركاضه، وبعدين نزيدوهم نص لتر حليب، نزيدو معها فرماج اللي كل قدير وقدر شنو يحب، معناتها 100-150 غرام. نعملوها طبقه طبقه، نعملو طبقه صوص، طبقه كريم صوص بشاميل، وطبقه لازانيا لين توف الكليكه، ومن فوق نحطوا الفرماج. به الدبره بتاعنا الثانيه حويجه حلوه كيك اليوم حد وصباح مع القهوه، نعملو كوكيز شوكولا نوار من غير سكر بالطبيعه. نحطوا 100 غرام فرينة، 100 غرام زبدة، ومعهم 100 غرام شوكولا نوار، وزوز عظمات، و5 غرامات خميرة. نلمدوهم مع بعضهم، وبعدين نعملهم كعب ركعب، ونحطوا على بابي كويسون. كل أمبولة بريسك توزن ما بين 12 غرام 10 غرامات، وكنت حب تعملها كبيرة كلمجة للصغيرة نجم تعملها أكبر شوية. وطيبهم في الفور على 170 درجة مدة 10 دقائق.
0: في ساعة لفلف كل شيء تلقاه حاضر، حتى لازانيا ما تاخذش وقت،
2: هي حتى لازانيا ما تاخذش وقت.
0: نعم، كلهم اقتراحات سهلين وبالحق يعملوا جو، خاصة للصغار يحبوا برشا اللازانيا، يحبوا الكوكيز ويحبوا الحاجات هذه،
2: وخاصة نعملها بالشوكولا نوار ديجا تبدأ صحية و وصفا.
0: نعم، تيك الصحة شيف هنا،
2: عايشك. مرحبا
0: بيك ديما معنا، شكرا لك.
2: إن شاء الله عايشك.
1: دبارة اليوم. زرمدين، الوردانين، بني حسان، على الموجة 95.7.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
4: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
4: كل نهار موعد للقاء،
3: كل نهار موعد للقاء.
4: إذاعة المنستير
3: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
4: على الكيف
3: مع إذاعة المنستير.
4: تبع الموجة.
0: مرحبا بكم ديما، مواصلين معنا استقبال هذا الصباح. وفي إطار الوفاء لرجالات الفكر والثقافة، المكتب الجهوي لجمعية الوفاء ينظم لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية بالمنستير، ينظم بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين جلسة خاصة إحياء للذكرى 40 لوفاة المؤرخ والباحث الأكاديمي والأستاذ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والرئيس الشرفي للمكتب الجهوي للجمعية الفقيد خليفة شاطر. ونحكي أكثر في تفاصيل هذا الحدث من خلال هذا اللقاء اللي يجمعنا بصفتحي بسبيس رئيس المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية. صباح النور صفتحي، أهلا وسهلا بك.
5: صباح النور، صباح النور جميع المستمعين والمستمعات إذاعة المنسير.
0: تنظيم الجلسة هذه في الذكرى 40 لرحيل الأستاذ خليفة شاطر عنده أكيد دلالات مهمة.
5: فعلا أن الأستاذ خليفة شاطر هو رئيس شرفي للمكتب الجهوي لجمعية الوفاء محافظة تراث الزعيم الحبيب بورقيبة، وإحنا مدينه له بحاجة، اللي بعد 2011 هو الوحيد اللي شد صحيح على إرجاع إحياء ذكرى غرت جوان، وكان هو يحضر له برنامج وكنا نمشيو الحلق الواد خصيصا من من من من, من بنزرت إلى بير قردان نحثوا اليوم غرت جوان لإحياء ذكرى رجوع زعيم الحبيب بورقيبة، وكان هو يعطينا فترة لأنه عاشها.
0: نعم.
5: فالسيد هذا تعلمنا برشا منه برشا، لأن هذا أنا أبار له هو أديب وثير، هو زاد مناضل عاش الأحداث 31 أوت في المنستير، وعاش عدة تظاهرات مظاهرات عاشها كانوا في الفترة متاعه هو، وهذاك علاش خلينا تعلمنا منه النضال وحب البلاد.
0: نعم.
5: الحاجة سمحني الهز. الحاجة الثانية هو علاش اخترناه، لأن هو أن احنا نراها أن خسرنا مكتبة، تحرقتنا مكتبة في المنستير هي خليفة شاطر.
0: نعم أكيد اللي الفقيد ساهم في خدمة تاريخ تونس وفي المحافظة على الذاكرة الوطنية، وكان يمثل الكثير بالنسبة للمشهد الأكاديمي والثقافي في تونس، وبوصفه الرئيس الشرفي للمكتب الجهوي لجمعية وفاء أكيد أضاف للجمعية وقدم جملة من المبادرات اللي ارتبطت باسمه. خلينا معاك نتعرفوا على برنامج الجلسة هذه اللي باش تنعقد اليوم الأحد بنادي الأجيال بالمنستير، شنية تفاصيلها، شكون باش يشارك فيها؟
5: هو ساعة باش تكون هذه تحت إشراف الدكتور عادل بن يوسف كالعادة، لأنه هو زميل وعاشر ويعرف سي خليفة منك. وكون باش يكون في حضور الدبلوماسي سي مختار الزنال اللي هو صديقه وعدد مدباء، وكان بالمفروض باش يكون معنا المناضل سيد احمد قلاله، لكن الظروف الصحيه تمنعه باش يكون حاضر، باش نحنا ويكون باش يكون حاضرين افراد عائلته، في عائلته بالطبع. احنا باش ندخل مراحل، باش نخلي انا ماذا بيا نخلي الدكتور عادل بن يوسف يكون يوضح اكثر، لان هو باش نحكيوا مراحل حياته والمواقف نتاعو وكيف تبارك الله عليه اللي بيبليكاسيون على المنشورات اللي عملهم تعدوا. انا تعرفت على وزير ثقافه سابق، قال لي راهو انا عامل سوسيولوجي، لكن كي قرانا التاريخ ما كناش نقراو التاريخ، دخلنا التاريخ في مخاخنا، فالناس اللي ندرسهم يراو ما معنى خليفه شاطر، وعلاش البارح في المكتبه الوطنيه عملوا ذكرى نتاعو وكانت حضور من شكون حضروا بالأخص التلمذة متاعو والأصدقاء متاعو. احنا نحاولوا ان شاء الله اليوم يكون الحضور في نادي الأجيال اللي هو موجودين احنا في شارع المجاهد الأكبر، ان شاء الله يكون الحضور باش نكون عدد من المثقفين حاضرين، باش كل واحد باش يعمل مداخلة شكون يعرف كيفاش كل واحد يحكي على شخصية خليفة شاطر. كما قلت لك الشخصية هذه باش نقعدوا معك، وانا بالمناسبة على طريق إذاعة المنسير ما ننساوش راهو كان في إذاعة المنسير، كان منتج في إذاعة المنسير في أوائل الإذاعة في السبعينيات، في 77 و78 و79 لما كان بالمنسير، لكن كان رجع لتونس. حاجة ثانية هو أنه نطلب إن شاء الله من السلطات الكل إن شاء الله نطقوا على شارع من شوارع مدينة المنسير باسم الفقيد، وعلاش لا دار الثقافة متاع المركب الثقافي يكون باسم الدكتور خليفة شاطر.
0: نعم مهم جدا أن نحافظ على إرث الباحثين والمؤرخين وأن نعرف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم.
5: فعلا لأن هذه هي الذكرى الوطنية. احنا في جمعية الوفاة وهو زعنا له ورق يقول لنا ما تنساوش ودباء والتوانسة راهو يلزم الشباب هذا يعرف اللي تونس كانت ولادة كان فيها ودباء وكان موجود ولادي زي ما نعرفوا بهم حتى كانت وفاة ونحيوا الذكرى متاعهم وفعلنا خاطر هو في المنسير حينا الذكرى كما تنك سي عبدالله زلنا الذكرى الهدي نعمان هو كان وراء حياة تذكرة ودباء مدينة المنسير.
0: نعم شكرا لك سي فتحي يعطيك الصحة على الإضاءات هذه ورحم الله الأستاذ خليفة شاطر اللي خلى بصمة علمية ووطنية باش تقعد حاضرة في الذاكرة الثقافية والتاريخية لبلادنا لتونس العزيزة. شكرا جزيلا.
5: شكرا لكم.

0: الثامنة والنصف على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، والبداية بالصباح، بعد إعادة تشكيل لجنة الصلح الجزائية المحاسبة والصلح لاسترجاع الحقوق، المقال أكد بالخصوص على أن الرهان الحقيقي اليوم يبقى في قدرة اللجنة الجديدة على تحويل التوجهات السياسية إلى نتائج عملية، بما يمنح الصلح الجزائية المعنى الذي أرادته الدولة، وهو معنى يقوم على استرجاع الحقوق. ومن عناوين الصباح أيضا، منتدى التوجيه الجامعي خبراء ينبهون من اختيار اختصاصات جامعية تراجعت قيمتها في سوق الشغل، بعضها يتسبب في تشوهات لا تزول وأمراض خطيرة، مراكز التجميل العشوائية والمستحضرات المغشوشة تنتعش في غياب الرقابة الصارمة. ومن عناوين الشروق، وزارة الصحة نصائح وفحوصات مجانية للمقبلين على الزواج. وفي الشروق العربية، بعد حرب لبنان هل بدأ الشرق الأوسط تشكيل نظامه الجديد؟ مع شروق، وفي عناوينها الرياضية، الجامعة ترفض الرحيل وتتحدى الجماهير الكراسي قبل المنتخب. في الصحافة، فرصة أخرى للمعنيين بالصلح الجزائي، إحياء مسار الصلح الجزائي من جديد. ونختم بصحيفة لابريس، وفي أبرز عناوينها، قطاع اللحوم الحمراء كل شيء للمراجعة، الاستثمار عامل أساسي للنمو الاقتصادي. جولتنا عبر عناوين الصحف انتهت، نعود ونلتقي في التاسعة بإذن الله مع أبرز الأخبار الجديدة.
1: الشابة منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد، الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام فين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. تحية لكم متواصلة، مرحبا في متابعتنا وفي استقبال الصباح معنا. احنا في الجزء الأخير من برنامج بشائر الصباح. تحية توصلكم هذا صباح من حسام قدرية من هويدة بن ساسي وصديقنا في الستريمينج، فإن شاء الله نكون وفقنا في اختيار طبق متنوع فيه مجموعة من الخدمات ومجموعة من الأخبار ومجموعة من الاستضافات. بعد قليل نحكيه على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. الأديب خليفة الهرقلي من الأسماء المعروفة في جهة صيادة، وأكيد فما رسالة ثقافية يسعى الملتقى لترسيخها عند الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة. البرنامج يبدو ثري ومتنوع، فيه مجموعة من الورشات والندوات والمعارض والعروض الفنية اللي تحرص على تحقيق التنوع. واحد واربعين دقيقة بعد الثامنة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. أسعار أسعار أسعار في أسعار سوق باش نمشيو الملولش صديقنا محسن الحاج حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
1: صباح النور، مرحبا بك مذوب، مرحبا بمستمعي ذات المنستير.
0: أيوة
1: شكرا.
0: شني أحوال أسعار السوق في ملولش؟
1: بالنسبة لأسعار السوق في ملولش صبحت كما يلي: بالنسبة للخضر، الفلفل من دينار حتى 3 دينارات، الطماطم من دينار حتى دينار 600، البصل من دينار و200 حتى دينار 400، البطاطا دينار 600 حتى دينارين، القرع من دينارين حتى دينارين 500، سناري دينارين، بيدنجان دينار 700، كرومبو البروكلو دينار 500، سلق المعدنوس دينار 480 سما عفوا، وود الجمرة من دينار 500 حتى دينارين 500. بالنسبة للغلال، تفاح من 3 دينارات و500 حتى 5 دينارات، الخوخ من 4 دينارات حتى 5 دينارات و500، دلاع من 400 مليم حتى 700 مليم، بطيخ من دينار حتى دينار 500، الدقلة من 3 دينارات و500 حتى 8 دينارات. بالنسبة للعوانة 5 دينارات حتى 6 دينارات.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت، سردينة من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الشورو 10 دينارات، شكمبري 14 دينار حتى 16 دينار، السول 20 دينار، الكريفات من 18 دينار حتى 22 دينار، الملة 16 دينار، مرجان 18 دينار.
0: نعم.
1: اللحوم الحمراء كالعادة في ارتفاع، العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، باركوس 40 دينار، الحم البقري الهبرة 42 دينار، المخلط 32 دينار، والجنب 29 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج من 4 دينارات و500 حتى 4 دينارات و700، الدجاج مذبوح 8 دينارات و500، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، والكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، الجناحات بالنسبة للجناحات 7 دينارات و500، خض الدجاج 11400، قد دندون 9200، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و200.
0: نعم،
1: هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة سي محسن، شكرا لك وإلى اللقاء. يعيشك.
1: شكرا.

0: محبتنا.
1: إن شاء الله دوم محبتنا ومحلها لمتنا. مرحبا بكم ديما ملتفين حول موجات إذاعة المنستير، مواصلين معاكم مختلف فقرات بشائر الصباح.
2: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
1: الكلمة هذا صباح لسيدة عقيلة القضايفي، مديرة دار الثقافة بصيادة ومديرة ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة. سيدة عقيلة صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: صباح النور ومرحبا بكم السادة المستمعين.
1: فكرة الملتقى، مدام عقيلة أعطينا فكرة على ملتقى خليفة الهرقلي للقصة القصيرة، علاش وقع الاختيار على اسم الأديب خليفة الهرقلي؟
3: الملتقى خليفة الهرقلي للثقافة والإبداع هي تظاهرة ثقافية سنوية بدار ثقافة صيادة. علاش اخترنا ملتقى خليفة الهرقلي؟ هو معلم ومربي متفقد وناشط في الثقافة، في النشاط الثقافي واللجنة الثقافية، وأيضا مؤسسي مهرجان الصيد البحري بصيادة.
1: نعم، فما أكيد رسالة ثقافية معينة الملتقى يسعى لترسيخها لدى الجمهور وخاصة لدى الأجيال الشابة.
3: هو ملتقى موجه لفئة لأدب الطفل واليافعي والشباب أيضا. القصة القصيرة، مسابقة في القصة القصيرة، مسابقة في الشعر، مسابقة في القصة القصيرة موجهة للأطفال، مسابقة في الشعر لليافعين والشباب.
1: فما تنوع الحقيقة، نلقاو الورشات، نلقاو الندوات، المعارض، العروض الفنية، فما حرص من قبلكم كمشرفين على تنويع في محتوى الملتقى
3: وبرنامج متنوع في فقراته بين المعارض ورشات متنوعة في القصة القصيرة والرسم والإبداعات الشعرية والإلقاء، معارض الكتاب والقصص، أيضا ندوات وأسبوحة شعرية إن شاء الله.
1: نعم، اللي لفت انتباهي زادة هو الاهتمام والاستثمار في الناشئة بتخصيص حيز مهم لهم ولليافعين من خلال ورشات الرسم والكتابة والقصة الرقمية وغيرها.
3: ورشات متنوعة للموجه الأطفال والشباب في القصة القصيرة، في الشعر، في أيضا في القصة الرقمية. القصة الرقمية
1: من أبرز محطات الملتقى الندوة الفكرية حول تحولات القصة القصيرة في العصر الرقمي. كيفاش ترى يعني تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأدب وعلى الإبداع؟
3: احنا خصصنا في أيضا ورشات في الشراكة مع جمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة تحت إشراف الأستاذة ياسمين السكلي، ورشة إنتاج قصة رقمية من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية. كنا قد افتتحنا بها البرنامج يوم الجمعة 26 جوان 2026. كانت فما إقبال الأطفال على الورشة هذه، فما إن شاء الله اليوم الأحد في الاختتام باش سيقع عرض نتاج الورشة اللي هي من الفكرة إلى الشاشة ولادة قصة ذكية. يقوم الأطفال بصناعة قصة رقمية
1: وشاركوا بها.
3: وشاركوا بها.
1: فما عدد من الكتاب والمبدعين والجمعيات الثقافية اللي مشاركة في الملتقى هذا، ونتصور تراهنوا برشا يعني على العمل التشاركي لإنجاح التظاهرة.
3: هي باش تنجح التظاهرة لازم تكافس كل الجهود بين، هي تظاهرة ثقافية تنظمها دار ثقافة سنوية مع المكتبة العمومية بصيادة بالشراكة مع اتحاد الكتاب، دار زيادة النشر وتوزيع بالمستير، اتحاد الكتاب عفوا تونسينا فرع المنستير، ايضا جمعية تونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة، جمعية الأجيال للكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة، يعني شركاء ساهموا في نجاح هذه التظاهرة بطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير اللي نشكرها بالمناسبة، ونشكر السيدة المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير السيدة نادي الوساتي وإطارات المندوبية، ونشكر أيضا الشركاء اللي كان لهم دور فعال وكبير في مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه

0: الصدارة اللي تتواصل فعالياتها اليوم لليوم الاختتام إن شاء الله.
1: نعم.
0: يكون مع أسبوع شعرية بعنوان نغم وقصيد، مشاركة الشاعر رئيس فرزوقة والشاعر راضي شهابي، يتخللها مروحات موسيقية مع الأستاذ أسم الشريع مرافقة زينب الكالي نور القبيلي ورستم الشريع.
1: نعم.
0: وسيقع توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة شعر وقصة.
1: نعم. وشنو اللي يميزها الدورة هذه على سابقها من الدورات؟
0: الدورة هذه كنا قد اخترنا موضوع القصة والتكنولوجيا. الدورة السابقة يعني كنا خدمنا على القصة وأدب الطفل، خاصة بينما الدورة هذه خدينا على موضوع القصة والتكنولوجيا، القصة الرقمية.
1: اللي يحب يتبع بقية التفاصيل راوي نجم يلتحق بدار الثقافة صيادة في يتابع يعني اختتام الملتقى هذية. شكرا جزيلا لك مدام عقيلة.
0: شكرا على لك منتوما. حبيت أن بالمناسبة مرحبا بك وبالجميع تحتينا إن شاء الله اليوم
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: الحق لقاء إقبال كبير في الأيام اللي فاتوا في خلال الفعاليات اللي فاتوا بتاع الملتقى، ومرحبا بكم السادة المستمعين، مرحبا بهم تحتينا اليوم إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك وبالتوفيق، يعيشك يعطيك الصحة.
0: سمحني جيت نشكر صالون طه الشيعة اللي تحت رعايته زاد البرنامج هذا ملتقى خليفة الهرج للثقافة والإبداع.
1: نعم.
0: مع الإعلامية مدام فتحية الجلاد، ونشكر الشركاء بطبيعة باش ما ننساهمش، المكتبة العمومية أمينة المكتبة العمومية بصيادة، الجمعية التونسية للتكنولوجيا التربية الحديثة بصيادة مدام ياسمين السكري، جمعية أجيال الكتاب والمسرح والموسيقى بسوسة السيدة عائشة المدب.
1: نعم.
0: نشكر أيضا اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير دار نيات للنشر إن شاء الله من الاتحاد. نشكركم.
1: نعم. يعطيك الصحة. شكرا لك مدام عقيلة. إلى اللقاء. احنا نوصل معكم هكا الختام هذا اللقاء وهذه الجولة الصباحية اللي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. شكرا حسام قدرية هويدة صديقنا في ستريمينج. بعد شوية تجيكم زميلتي ريم الهاني وأجواء ممتعة مع أصوات البراءة مع الأطفال. خليكم ديما مع إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بالجميع.

0: التاسعة صباحا على موجاتنا، أهلا بكم. إلى موجز إخباري. تنظم دائرة الإنتاج الحيوانية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنسيرة اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب بداية من 9 صباحا بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 من جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 26-2030-2000، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث وإن لم يخلف خسائر بشرية فإنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. في العالم، أكد الحرس الثوري الإيراني أن رده سيكون أشد من السابق في كل مرة ينتهك فيها العدو وقف إطلاق النار، مضيفا أن العدو مخادع وقد يقدم على تحركات في أي مرحلة حتى أثناء سير المفاوضات. وختاما، أدان الرئيس اللبناني الاعتداءات التي استهدفت كل من البحرين والكويت، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن المواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا أطفال.
1: صباح الخير.
0: شي حوالكم؟
1: لاباس.
0: نقول لكم تو مبروك عليكم العطلة عاد بطريقة رسمية ولا ليه؟
1: أنا وليت سنة أولى.
0: خذيتوا النتائج متاعكم؟
2: ولا سنة أولى.
0: وليت سنة أولى. واو كيف نية سنة أولى؟ تعرفيش كيف نية؟ تحكي لي عليها. شو فيها السنة الأولى؟
2: أي نشوف فيها باش يعطيونا ورقة فيها واحد مع ثلاثة، اثنين مع اثنين، أربعة مع أربعة، ثلاثة مع ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة.
0: ايه؟
2: ولازمنا نكتبو شنو يجي،
0: شنو يجي النتيجة.
2: أي
0: زعما سهلة ولا صعيبة سنة الأولى هذية؟
2: سهلة.
0: تتخيلها سهلة وانتي متشوق برشا باش تمشي لها؟
2: اي انا متشوق برشا.
0: برافو.
2: وزادة وريتني السيداتي نهاء المدرسة الجديدة، نقصد اللي المكتب الجديد.
0: بيه حط لي الويد هكا نحينا كده. صحيت احسنت. بيه وزعمة باش يجيو معك نفس الاصدقاء ولا اصدقاء جدد لسنة الاولى؟
2: اصدقاء جدد.
0: اي وانتي متحمس باش تتعرف عليهم؟
2: اي متحمس باش متعرف عليهم. دوبا ما يدخلوا باش نقول لهم شنو اسمك شنو اسمك شنو اسمك بالواحد بالواحد.
0: اي وتدخل بكل انشراح لسنة الاولى.
2: اي
0: احسنت. عملت حفلة التخرج متاعك من التحضيري؟
2: اي عملتها في اللوتيل.
0: يا للا وكيف كان هذا الحفل؟
2: رائعا.
0: اي شنو عملتوا فيه الحفلة؟
2: عملنا فيه برشا حاجات. عملونا جابوا لنا برشا ناس وقالوا لنا برشا حكايات، وزادة شفنا سحار في ذكم الحكايات، وزادة شفنا سبحنا في البيسين الصغير، وبعدها جففنا روحنا وعملنا نوم صغير في بيتنا الجديدة اللي في اللوتيل أنا وصحابي، والبقية مشوا بحذا سيداتي نهاء ما عملوش حد شي، قعدوا ويأكلوا ويعملوا حاجات. وبعدها هما كي احنا قمنا سيدتي لبست نحويش للحفلة، وسيدتي
0: اعطاوكم شهيد ولا ما اعطاوكمش متاع التخرج؟
2: اي اعطاونا.
0: شنو اعطاوكم؟
2: اعطاونا
0: شهيب. شهيد
2: الشهيد.
0: اعطاوكم الشهيد ومعها هدية متاع نهاية سنة. الف الف الف مبروك التخرج ياسين. الف مبروك.
2: تو نخلي
0: الكلمة،
2: نخلي الكلمة تمشي
0: لخليل.
2: أي
0: يلا خليل مبروك عليك نهاية السنة. أعطينا فكرة على امتحاناتك ونتائجك.
3: أنا جبت في المعدل كامل 17.78.
0: رائع
2: رائع جدا.
0: ممتاز ممتاز ممتاز. وكان هذا المجهود جبار ولا هكا بكل سهولة تحصلت عليه المعدل؟
3: جبار نتصور جبار.
0: خدمت برشا باش تحصلت على المعدل هذا؟
3: أي.
0: عملت تضحيات كبيرة؟
3: أي.
0: أعطيني فكرة شنو التضحيات اللي قمت بها باش توصل للمعدل هذا؟
3: حاولت ننجح في الحساب، حاولت ننجح في القراءة، عادة نجحت.
0: وشنية أحسن المواد اللي كنت ترتاحلها وتحبها وسط العام؟
3: الانجلي والفرنسي.
0: أي انت في سنه قداش ذكرني؟
3: سنه الرابعه باش نولي خامسه.
0: السنه الخامسه دونك احسن المواد الفرنسيه والانجليزيه لغات. دونك انت تحب؟
3: اي نحب هذوك.
0: تحب اللغات؟ والله ممتاز جدا. اي وعامه السنه كيفاش تقيمها؟ كانت صعيبه سهله؟ سنه الرابعه كيف نيه اللي باش يدخل سنه الرابعه شنو تقول له؟
3: اللي يدخل سنه الرابعه معناتها هي صعيبه شويه.
0: اي
3: اما لازم كل جهود باش تجيب الباهي،
0: تعمل مجهودات باش تجيب به. وكيف كانت تقبل العائله للنتائج نتاعك؟ يا جماعه بدون خلينا الكرسي صحيح صح، حافظوا لنا على سلامه الاستوديو. شكون يضرب في ساقه؟ يركع ساقه.
2: ياسين
0: عندنا كاميرا ويت في الاستوديو راه ياسين
3: تخدم 24 ساعه.
0: عندنا كاميرا ويت وتليفز وتقنيين يراقبوا من كل مكان. حذاري. اي كيف كانت؟ احكي لي دونك.
2: التقنيين
0: انا ذوك مش تقنيين عندنا ثلاثه
2: غادي
0: تلفزه جهاز مراقبه هذيك شفت المكان غادي. مراقب انت محاصر من كل مكان يا ياسين حذاري يلا كملي خليل اذا عامه السنه كانت صعيبه ولا سهله السنه الرابعه
3: لقيقه صعيبه شويه
0: اي وشكون اكثر واحد ضحى معك في السنه هذه
3: اني ستي وزاد عملت مجهود باش نوصل لهذا المعدل
0: اي انت حطيت من الاول قلت انا نحب نجيب 18 ولا هكاك جات بسهوله
3: اني كنت باش قلت باش نجيب 18 عاد وخرت شوي 17.78 ما باهي
0: يا ياسين حظنا على الاستوديو ياسين يهديك يصلحك ما باهي اي دونك فرحان انت بالنتيجه نتاعك
3: فرحان
0: مبروك ألف ألف مبروك خذيتوا شو اسمه بطاقة الأعداد وشهد ولا مازال
3: أي خذينا
0: حصلتوا عليهم عملوا حفلة أي. في المدرسة نتاعكم
3: أي عملنا
0: أي مبروك فرحان
3: أي لقيقة فرحان
0: هاي باهي إن شاء الله تعدي صيف مزيان وباهي نجيو للجميلة الأنيقة المزيانة أزين أزين ياسمين في الأستوديو بحذينا اليوم ياسمين المزيانة أبهرني راهو الشكاكل اللي في شعرك واللماع اللي في وجهك أبهرت إبهارا شديدا بكل هذا اللمعان والجمال والنقاء والصفاء وخفت الروح وزادت جبت لنا معها مسرح ياسمين كامل صبح علينا يا ياسمين المزيانة واحكي لنا كيف كانت سنتك أنت في سنة الأولى سنة أي يقرب من الميكرو أي صباح الخير
2: صباح الخير
0: اسمي
2: ياسمين
0: لمصلي عمري
2: 6 سنوات نقرأ سنة أولى
0: نجحت في السنة الأولى؟
2: أي
0: عندكم معدلات ولا يعطيكم ملاحظات في السنة الأولى كي تنجح؟ عطاوكم معدل؟
2: معدل
0: قديش معدل؟ أنا نعرف راهو المعدل قولينا ولا تقول أنت؟ ماما بعثت لي النتائج متاعك يا ياسمينة يا مزيانة خليني نشوف النتائج امتحان الثانوي الرتبة الأولى معدل 19.09 في السنة الأولى يا ياسمين كيف فعلتي هذا كيف فعلتي هذا أعطيني الأسرار كيفاش جبت 19 معدل قرب لي الميكرو ياسمين كيفاش عملت شنو تاكل برشا سفنيريا تاكل برشا عدس فسر لي شنو السر كيفاش نعملوا باش نجيبوا 19 معدل
2: قريت بالكتاب
0: قريت كنت ديما تقرا في الدار شنو تقراو انتم في السنه الاولى شنو المواد اللي تقراوها تقراو عربيه اي
2: كهو
0: حساب ايقاظ
2: ايقاظ
0: ايه وشنو النوادي اللي انت مشاركه فيهم مشاركه في
2: قران
0: اي
2: وفي حساب ذهني
0: وفي الحساب الذهني احسنتي للي يسمعوا فينا وهو ياسين داخل السنه الاولى توا كيفاش السنه الاولى هي سهله ولا صعيبه
2: سهل
0: شنو احسن حاجه في السنه الاولى بعدها يوسف قاعد يوشوش لها خاطر يوسف خوها الكبير يوسف سنه ثانيه احسن المواد اللي تعجبك شنو رياضيات خاطرك مشاركة في نادي الحساب الذهني شنو تحب تقول ياسين
2: نادك باش كي نولي سنة أولى باش نحصل على
0: معدل 19
2: لا نحصل على معدل 3600
0: واو باش تحصل على معدل 3600 باش تفرحني كم انا محظوظه
2: وزاد باش نزيد معها 20
0: باش نزيد 20 فوق 3260 معدل كم انا محظوظه شكرا شكرا سيسعدني هذا الامر كثيرا وقبل باش نكمل بعد مع بقيه الاطفال لكن قولي شنو هو السر باش نجيبوا معدل باهي قولوا لياسين كيفاش يعمل باش يتحصل على معدل باهي ترى شنو لازم نعمله
3: لازم الاجتهاد في المدرسه والمثابره
2: انا نعرف نجتهد
0: اسمعي الكلام هذا يتسمى كلام فضفاض الاجتهاد والمثابره كلام فضفاض بالتطبيق التطبيق اش معناها نجتهد
2: انا نعرف كيفاش نجتهد
0: طلعت كان انا ما نعرفش معناه كلام فضفاض بالنسبه لي الاجتهاد والمثابره اي قولوا لي كيف شنو يعني حقيقة شنو نعمل يعني كي نروح للدار نعمل دروسي نكتب الخط نعمل تمارين نرقد بكري نعمل نوادي فسروا لي شمعني هالاجتهاد والمثابرة.
2: تكون بكري.
0: تكون بكري أي شمعني نجتهد والمثابرة.
2: ما تقومش في الليل.
0: ما تفيقش في الليل ما تصارش في الليل.
2: لا ما تقومش.
0: ما تقومش في الليل.
3: الليل.
0: ما تقومش لحداش
3: والنص الليل.
0: أي
2: ما تقومش في الليل خاطر كي تقوم في الليل تولي في المود. في المدرسة جيها متأخرة.
0: متأخر وماكش مركز. أي شو معنى الاجتهاد والمثابرة في الدراسة؟
3: مش متأخر ماكش مركز
0: معنى. تعمل. إيه ممكن تقوم مأخر توصل متأخر.
2: تروح تعمل واجبات منزلية. لا تخسر تقوم في الليل.
3: يتقوم في.
0: كي تقوم في الليل تفيق في الليل. تولي في تصبح راقد تولي توصل متأخر للدراسة.
2: أي متأخر برشا.
3: اليوم رقدت.
0: أي؟
3: هو يأخذ اليوم رقدت مع بعديك فقط نص الليل.
0: أي؟
3: وإلا رقدت مثلا وبعديك قمت غدويك مثلا سبعة متاع الليل ثمانية ذاك شنو يقصد.
0: أي يظل لا يظل كي توش عليك النوم في الليل ترجع ترقد ما تقوم ما تفيقش معني ترجع ترقد مش تقوم في الصباح بكري.
2: تقوم في الليل مؤخر تلقى روحك مثلا 11 نص الليل يرجع لك النوم وتفيق مؤخر في الصباح
0: فهمت شنو حبي تقول ياسين
2: كيجيني فئران البيت باش ناكلهم
0: تفادليك تتفادليك تذي يلا اسيل مشري خلينا نشوفوا اسيل شنو حوالي القرايه نتاعك اسيل شنو معدلاتك كيف هو الحال في الدراسه اعطيني فكره دراك انت سنه
2: ثانيه
0: سنه ثانيه نجحت في سنه ثانيه للسنه الثالثه أي في المدرسة الابتدائية بالسويني ليه مش بالسويني بالعقبة بالمنستير به لا علينا في مدرسة ابتدائية عمومية أعطيني فكرة على النتائج متاعك
2: جبت 19.07
0: 19.07 مبروك دونك انت وياسمين تقريبا كيف كيف هي 19.09 سنة أولى وانت 19.07 أطفالي متميزين أنا فخورة برشا بيكم فرحانة برشا بيكم أي شنو أحكي لنا سنة ثانية كيف نية شنو الصعوبات اللي فيها شنو الخطوات اللي حسيت روحك عملت مجهود باش خدمت عليهم وتميزت فيهم
2: السنة الثانية بالنسبة لي مش صعبة يعني كل حاجات سهلة كل مرة نتعلم درس جديد ونحط المعلومة ذيك باش في الامتحان نكتبوها
0: شنو سر التميز في الدراسة شنو لازم تعمل باش تحصل على نتيجة متميزة يعني مثلا باش تاخد 19 ولا 18 ولا 20 في الحساب شنو لازم تعمل
2: نقرأ على روحي ويعني نجتهد نقعد نخدم دروس الرياضيات مثلا ونراجعهم باش يعني نجيب اعداد باهيه
0: واضح دونك السر في النجاح في الدراسه هو ان نكونوا في القسم
2: مركزين
0: في القسم نسمعوا المعلمه شنو تقول ولازم كي نروحوا في الدار عن نراجعوا هكا ولا ليه انت تراجع ياسمين ولا ليه في الدار
2: باش تحصلت على العدد
3: هذايا حتى نراجع
2: تراجع حصلت على العدد هذايا معلميني وامي عاونوني نشكر ستي امال خاطرها هي زاد عاونتني ونشكر معلمتي كل ستي هدى ونشكر ماما
0: يعطيكم الصحة برافو عليكم فخورة برشا بيكم فرحانة برشا بنتيجكم شنو برنامجكم في العطلة باش تقراو باش تراجعوا شوية ولا باش تمشيو النوادي ولا لا
3: أني نقرأ
2: نعملوا لكتفي
0: يا ياسين علاش تضرب على الطاولة يا ياسين
3: نقرأ قصص
0: باش تقرأ شوية قصص خليل يوسف
2: باش نعمل اكتيفيتي ونقرأ
0: ما سألتش يوسف على معدله ما سألتش ان السطوع النجم متاع ياسمين بحذيك غطى على وجودك وانا ما نجمش نتعدى ونمر مرور الكرام على قارئ الاخبار الرسمي في برنامج الاطفال في اذاعه المنستير يوسف المصلي يوسف كيف كانت نتائجك
2: جبت 18.90
0: برافو 18.90 احسنت انت في السنه الثانيه
2: أي.
0: تقرا انت واسيل فرد قسم
2: اي
0: ما لا صدفه هذه اي وكيف هي السنه الثانيه
2: سهله
0: وباهيه وعجبتك
2: اي
0: احسنت دونك خليل قال في العطله باش يطالع شويه قصص انت شنو برنامجك في العطله شنو تحب تعمل
2: نعمل اكتيفيتي ونقرا قصص
0: الاكتيفيتي شنو
2: نعمل حاجه
0: سجلت في نادي ولا مازلت مازلت باهي وعملي وش عملت نسيت بيه اوكي ياسمين شنو برنامجك في العطلة
2: شنو
0: نعمل اكتيفيتي ونقرا ياسمين شنو برنامجك في العطلة
2: بش باش نعمل كل حاجة اللي لازم نعملها في المكتب.
0: أحسنت.
2: باش نعمل كل حاجة.
0: يعني باش تراجع شوية تقرأ شوية وطالع وتتفرج.
2: تقرأ برشة.
0: تقرأ برشة وشيء ممتاز هذا. أتون نتحاسبوا بالنتيجة. يلا أسيل.
4: أنا مسجلة في نادي طوى نعملوا أكتيفيتي تلوير رسم. عنا نادي الطبخ.
0: أقرب للميكرو شوية.
4: نادي الطبخ. نادي الطبخ، نادي المسرح، نادي موسيقى، سبور، نعملوا حاجات يعني ألعاب وكل شيء، ونطالعوا زيادة قصص.
0: باهي خارق العادة، يعطيكم الصحة. ما تنسيوش باش تحكيوا مع والديكم على شنو النشاط اللي تحبوا تمارسوه، دونك باش هما باش يقترحوا عليكم مجموعة من الأنشطة اللي تنجم تكون حتى في الدار. فأبديوا رأيكم، تنجم تقول أنا نفضل مثلا التلوين على ما نعرفش أنا على البريكولاج أو صناعة الأشياء، ويلزمكم تخمنوا في أنشطة اللي ينجم يكون فيها أن بروجي أ لون تيرم، يعني مشروع متواصل. يعني تبدا مثلا كان تلوين تاخذوا لوحة عملاقة وتبداوا تخدموها بشوية بشوية على مدار الشهرين هذوما نتاع الصيف، باش ما يكمل الصيف كان تكونوا كملتوها. هذا الامر راهو يتم التخطيط له مسبقا باش ما يوفيش الصيف ونكونوا عدينا سبهله لا نلقاو روحنا رقدنا وقمنا. يلزم نخمو احنا شنو نحبوا نعملوا مسبقا، باش نحضروا روحنا، باش نعملوا النشاط نتاعنا، باش يكون الصيف تعدى نكونوا عمنا ورقدنا ولعبنا وعملنا نشاط واستفدنا، ونرجعوا بكل حزم وكل عزم الى الدراسه باش نتحصلوا على معدلات ممتازه. تفضل يا سيدي. ياسين كي الصبح باش يتكلم احسن مهم بكم كل كيكة. يلا ياسين شنو حبي تقولي؟
2: حبيت نقول لك بعد كي نخرج انا وانتي من هنا ما هو باش تشري لي المايو نتاع الايدي،
0: اي باش الشامبرير، باش نشري لك الشامبرير. تعموا بالشامبرير ولا بليش انتوما الاولين؟
5: نحن بليش.
0: انتوما بليش من الاول كنت تعموا بالشامبرير وبعد بليش حسب العمر ولا
3: انا نجم نعوم في الغرق واحد
0: بدي قبل كنت تعوم بالشامبرير.
2: انا نجم نغطس
0: وتتكلبس في الماء.
2: اي نغطس ونتكلبس شوية
0: باهي.
2: زاد نطلع فوق
0: اكتفيت حد وتنجس
2: شوف
0: الموضوع هذي مازال عنا صيف كامل باش نتناقشوا. ويخلي القلي
3: السيني تقريبا مسألة ثانية ولا الثالثة تعلمت ان
0: تعوم وحدك. اي على خاطر فما نشاط اسمه نادي السباحه.
3: نعوم وحدي، نعوم في الغرق مع في الغرق مع ابوي.
0: فما نادي نشاط
3: نجم يصير لي خطر
0: صحيح، يلزم معاك شكون ديما من الواحد ما يتسرعش يمشي يعوم وحده. وفما نادي من النوادي اسمه نادي السباحه نمارسوها عاده في وسط السنه الدراسيه، نحضروا روحنا نتعلموا نعوموا باش كي يجي الصيف نلقاو روحنا حاضرين. يلا نستمعوا الى هذه الاغنيه وبعدها باش يكون عندنا فقره
1: الاخبار.

0: صحتي نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بالمستشفى الأطفال بشير حمزة بباب سعدون. وأوضحت الوزارة أن العملية تكللت بالنجاح بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية إلى جانب توفر التجهيزات الطبية المتطورة بالمستشفى.
1: الأخبار تصغى.
0: دشنت وزارة الصحة مؤخرا مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري. تهدف المبادرة تحسين جودة حياة الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول من خلال الاعتماد على تقنيات CGM المراقبة المستمرة للجلوكوز، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوخز التقليدي الذي قد يصل إلى نحو 3650 وخزة سنويا لكل طفل.
1: الأخبار تصغى.
0: حققت التلميذ المرسم بالسنة الأولى ابتدائي بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بولاية جندوبة يعقوب هاشمي المرتبة الأولى وطنيا في البطولة الوطنية للحساب الذهني. أقيمت فعاليات هذه البطولة بالقاعة المغطاة بالحي الأولمبي برادس مؤخرا بمشاركة حوالي 1100 طفل من مختلف ولايات الجمهورية.
1: الأخبار تصغى.
0: إلى قليل السحب
2: عميلتي
0: إلى قليلة السحب فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. البحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب. تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محلياً.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: برافو أحسنت يوسف المصلي، ممتازة جدا الأخبار اللي قدمتها لنا، محينة ومهمة جدا، يعطيك الصحة. لو يا ولدي سايبوا التلفزة وتلهوا بي، تلهوا بي، غزروا لي ليا، غزروا لي ليا يا خليل، غزر لي هوني، أنا بحذيك، أنا بحذيك.
0: نجموا نشوفوك من التلفزة ونسمعوك،
1: لكنني لا أستطيع التواصل معكم، أريد أن أنظر إلى عينيك. كي نغزر كي تغزر أنت للتلفزة أنا نشوف منشوفش عينيك، نشوف خدك، فنحب نحكي معاك، غزر لي. محلى عينيك اغزر لي، تعرف الاغنيه ذي؟ تغنيت ليك انت في الاصل، هذه الاغنيه ابدو عليك انت بالذمه. بيسمعوني تعرفوها؟
0: وقت ما كان عمرك
1: صفر غنيتها لك، وقت ما عمرك واحد، وقت ما عمرك اثنين، وقت ما عمرك ثلاثه، وقت ما عمرك اربعه، ما زدتش نغنيها لك عمرك الكل. ايش رايك؟
0: وتو
1: زدنا نغنيها لك
0: وما سمعتكش تغنيها تو.
1: هني غنيتها لك، قلت لك محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك اغزر لي، محلى عينيك. عجبتك؟
0: اي محلى. هذا وقت ما كان عمري ثلاثة ما همشينا البيسين ممتع جدا.
1: مسينا اقرب لي البيكرو، استنى سامش اقولكم على حاجة اخرى. احنا توا تعرفوها سكيتش يا هشام حل باب لمايمتك؟
0: لا.
1: باي اسمع نحكي لكم الحكاية. فما وليد خليته امه في الدار وقتله باش نمشي نشري الياغورت ونجي، لكنها كي خرجت نسيت ما هزتش المفتاح معاها. فهمتوا الحكايه بالكدا ولا لا؟ كي وصلت دقت عليه قالت له حلي الباب، طلع هو ما يخلطش للكوبه نتاع الباب وما نجمش يحل الباب. قالت له هونو المفتاح محطوط فوق الفريجيدير في الكوجينه، امشي جيب المفتاح وحلي الباب. يا اخي مشى للكوجينه يلقى الفريجيدير عالي ما نجمش يمد المفتاح. يا اخي رصات له امه قاعده قدام باب الدار. تعرفوها الحكاية ولا ليه؟
0: ليه؟
1: عابش نسمحي لكم، اسمعوا السكتش هذي، يسمعوا.
2: قوية غلبة العاملة اللي عملتها في روحي، نمشي نقضي قضيات من عند عم هني وننسى المفتاح في الدار. ايا جاب ربي شامل داخل تو ندق عليه ويحلي الباب. هشام يا هشام.
3: نعم يا عم.
2: حلي باب لميمتك يا هشام.
3: أمي وباب يا عم.
2: باب الدار يا شومي.
3: هيا هيا أمي.
2: نعم يا هشام.
3: أمي كوبا عالي علي ما نخلطش، حلي يا عمي.
2: أوه علي يا علي، أوه علي، كيف الكوبا عالي عليك؟
3: ما نخلطش يا عمي.
2: هشام برا مشي لبيت الصالة.
3: أمي بيت الصالة.
2: أتعرفيش بيت الصالة؟ اللي فيها التلفزة.
3: أي عرفتها.
2: برا جيب الكرسي من الغادي وجيب الكرسي وطع فوق الكرسي ودور الكوبة وحل مايمتك تسخف في سقيفة البالاس.
3: أي استنى استنى.
2: يا ناري يا ناري، ويخلط إبراهيم ويقاني في سقيفة البالاس، إيش باش يعمل؟ هشام حليتوشي.
3: أمي عطيت كرسي بيت السنة وتنعت فوق الكرسي.
2: هي؟
3: ما خلطش للكوبة يا أمي، حلي يا أمي.
2: أوه علي وعلي ما خلطش للكوبة. هشام
3: آه.
2: برا جيب الكرسي الآخر في بيت النوم.
3: أمي بيت النوم
2: ما تعرفهاش بيت النوم؟ اللي فيه الكيميدينو.
3: أمي وكيميدينو
2: اللي فيه القجر اللي خبي فيه بوك مفتاح التلفزة.
3: أي عرفت
2: يا شومي يا شومي، برا جيب الكرسي هشام.
3: أي
2: يا ناري ويخلص إبراهيم ويلقاني في سقيفة البالاس. يدي فلفتني تريفات تريفات. أوه علي هشام
3: استنى يا عمي
2: حليتوشي.
3: أمي عطيت كرسي بيت النوم فوق بيت السنة متاع الكيميدين ومتاع ايه؟ التلفزة
2: وطلعتي
3: طلعت فوق الكرسي يا عمي والكوبة باقي عالية.
2: حليتوشي
3: حلي يا عمي.
2: أوه علي يا ناري يا ناري يا ناري يا ناري. هشام تعرف الكوجينة؟
3: ايه كوجينة نعرفها نعرف، مولي فيها الفت والبسكويت.
2: بارك الله على ولدي. برا جيب التنبوري اللي في الكوجينة.
3: امي وتنبوري
2: اللي بحذي في الجدار.
3: اي احذي في الجدار
2: وحط التنبوري فوق فوق الكرسي.
3: امي
2: وطع وطع وحل ميمتك.
3: هاي استنى يا امي.
2: اوه ندبهم يخلص ابراهيم ويلق. نعم يا هشام
3: يخبر بدينا
2: تبرق يحل الباب لميمتك. تجبت لك اليغورت انا.
3: اي اي امي استنى استنى.
2: يا نار يا نار يخلص ابراهيم والفطور فوق النار، الفطور فوق الغاز يا ربي يخلص ابراهيم. اوه ايش باش يعمل لي هشام؟
3: Oh, yeah.
2: حليتوشي.
3: امي جبت التنبورين تاع كوزينه حطيته فوق بيت السنه تاع بيت الفطور.
2: ايه
3: بيت النوم
2: حليتوشي
3: طلعت فوق يا امي عاليه يا امي عاليه برشا وكوبه واطيه وليت يا امي زي بسوس السقف.
2: وعلي وعلي وعلي اهبط يا هشام اهبط اهبط يا هشام اهبط.
3: امي امي ما نزمتي نهبط يا امي اذا هبطني حلي يا امي.
1: تفلق بالضحك المسرحيه ولا لا؟ المسرحيه ضحك ولا ما ضحكش؟ قولوا لخيخة ما ضحكت. ضحك خليل ضحكتكش المسرحيه؟
4: لا لا لا ضحكتني
1: ياسين. ضحكت ياسين ما ضحكتيش؟ شنو ظهرت لك انت؟ شويه شويه
4: يا اخي هذاك الولد كان مهبول من اللول ولا يتفلك
5: صغيره زي بيبي كان ما ينجمش يوصل للكوبه تاع الباب.
1: الكوبه نتاع الباب والكوبه عاليه عاليه حط الكرسي فوق من الكوميدين وطلع فوق التلفزه وما زالت عاليه عاليه وما خلطش يجيب المفتاح وهو امه محصوره لبرا في الشارع تقول له حلي هو يقول لها حلي يا امي. قعدوا زوز وحلين واحد لداخل واحد لبرا. تصير هذه ولا ما تصيرش؟
6: تصير. لا ملعب.
4: أمي أنا نعرف إذا يصير في شكون في ماميتي
1: وين...
4: مرة هي عالقت في الدار الكوبة ما كانتش عالية عليا ما كانت قوية عليا. يخي
1: أقرب ميكرو.
4: يخي جهة شكون نجم يتسلق الباب الحديد وتخلوا بعدها حللها الباب.
1: ريتو كيفاش الحكاية نجم تصير وإلا لا؟ يصير يصير الحكاية.
4: صارت مع مامي.
1: صارت مع مامي. أنت كنت شاهد عيان على هذا الوضع. بيه يلا أسمعوني خليك.
4: أنا ما شفتش هذا. هي قلت لي
1: هي حكيت لك على الحكاية. ما لا عندك ذكرى بيه يا باش حفظت الحكاية.
4: قالت هذا صار قوت البارح.
1: قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت قوت البارح. هكيكا اوكي يلا مستعدين باش نتعداو للفقره المواليه ولا لا؟ شنو هي الفقره المواليه؟
7: شخصيه الاسبوع.
1: شخصيه الاسبوع.

0: تفقد الشخصية هافي.
1: صباح النجاح والفلاح لأحلى الأطفال ولمستمعي إذاعة المنسية وبرنامج إبداعات الطفولة. شخصيتنا اليوم شخصية فريدة
2: ركزوا
1: على الشخصيات اللي تعودتوا بيهم، وعلى هذاك ما نجمش نقولكم وقتاش تولدت وقتاش توفيت، لكن نجم نقولكم المعلومات هذه. هي بطلة افتراضية لخرافة من القصص التراثية من مروف
2: بشوية بشوية بشوية التوفي. هي بطلة خرافية
1: افتراضية
2: افتراضية هي بطلة افتراضية
1: لخرافة من القصص التراثية من موروثنا الشعب التونسي.
2: اقرب لي لك الميكرو بالكدي. اي دونك هي بطلة افتراضية مش شخصية حقيقية. اي
1: تروى للأطفال وتربينا عليها كبار وصغار.
2: معناها الشخصية هذه استحالة تكونوا ما تعرفوهاش، الكل حكاوا لنا عليها واحنا صغار. إيه؟
1: اسم البطلة متكون من كلمتين، واحدة منها يتكرر فيها حرف مرتين.
2: أوه دي صعيبة، فيها بي اسمها مركب في زوز كلمات وكلمة من الكلمات فيها حرف مرتين. بدي وركزوا خموا بالقداء بيه يعطينا زيد يعطينا تفاصيل أخرى.
1: هي مشهورة بالمحافظة على النظافة والحكمة.
2: المحافظة على النظافة
1: كمل نقرأ كل شيء.
2: كمل قولي، خاطر انتي قلتي المحافظة على النظافة بديت نخمم في لبيب شوية أنا توا، لكن انتي قلتي شخصية افتراضية في حين كونوا لبيب ما تعرفوا شي انتم لبيب.
1: شاركوها في الخرافة صغارها والقط.
3: شخصية يعني بنية.
2: اسمع قلك في الخرافة فما قط وفما صغارها.
1: كي نكمل قولي.
2: كمل بيه ياك يلا.
1: اسمها هو عنوان لأغنية لفنان الطفولة سامي دربز. أكثر من هيك من نجم نزيد حتى معلومة. أي شكون هي؟
3: هي سامي درمز؟
2: لا اسمعوني، هي قلت لكم شخصية مش حقيقية، هي شخصية متاع قصة من القصص اللي يحكيوها لنا.
3: ماما الميكروفون قاعد يسمع فيك.
2: باهي ركزوا معايا الكلكم تعرفوها الشخصية هذه. نبحث على شخصية اسمها يتكون من زوز كلمات، والشخصية هذه حكيوا لنا عليها في قصة من القصص متاع الأطفال ملي احنا صغار، وفي القصة فما الشخصية هذه وفما شخصية قطوس وفما شخصية صغار
1: قطوس شخصية
2: صغار الشخصية اللي لوجوا عليها، وهي معروفة بالنظافة على خاطرها تحب النظافة
1: والحكمة،
2: وتحب النظافة والحكمة.
3: وانتي حكمة
2: وين الحكيمة؟ هاي
3: وانتي الحكيمة لهنا.
2: شكوني الشخصية اللي تحب النظافة؟ شكون يحكي لي؟ شكون يتذكر قصة حكيه له عليها فيها شخصية تنظف؟ تابعوني فيش قاعدة نعمل بالحركات.
4: ماما أمي سيسي.
2: لأنا أقول لبيب. أمي سيسي
3: لمي.
2: أمي سيسي شك. إجابة صحيحة ولا خاطئة؟
1: صحيحة.
2: برافو. استوديو
3: اميسيسي
2: حسام اعصابي بشويه. يا سين كل استوديو عايشك راهو حسام اخر سيرفيس مازال عنده زوز اعصاب يلزم يروح بيهم. اسمعني عندنا في الفونوتيك اميسيسي.
3: اميسيسي
2: شكون يعرف شخصيه اميسيسي؟
3: اني
2: شوف كيفاش طلعتوا الكل تعرفوها، ما يظهر كي ما تعرفوهاش الكل بنفس النسخه.
3: كيفاش
2: شنو تعمل امي سيسي؟
1: هي تكنس القط فليس ربيع الصديوس.
2: طيب استنى انت باش تجاوب الاجابه الاخيره خاطر عندك الاجابه الصحيحه. نعملوا تغدو تابل يلا جوله في الطاوله. يا خليل شكوني شخصيه امي سيسي؟
4: امي سيسي هي تكنس تلقى فليس
2: رضا بن خليفه. رضا بن خليفه اللي غني امي سيسي. رضا ديكي رضا بن خليفه. اي
4: هو هي كان باش تشري حوتة تلقى فيها
2: شوكة.
4: عادة هي الكل ما حبتهمش، عادة في الأخر شريت حلوة عديكة فالقطوس متاحة شاور أمي سيسي بشي حبيرا الحلوة. قال أمي سيسي قالت له هو هي في الغرباء هو راها بعديكة كلاها. بعديكة هي كي ولدها هزته المدرسة ولا الروضة ولا التحضير ما نعرفش ما يلقاش اللمجة متاعو.
2: باهي استنى هذه النسخة الأولى ما عادوا كاملوا. استنى عطيني يوسف ولا ياسمين شنو النسخة متاعكم تاع أمي سيسي؟ تعرفها ولا؟
3: أنا نعرفها.
2: أي؟
3: نعرفها كانت تكنس يا أخي لقات فلوس.
2: أي؟ قالت شنو نعمل بيهم؟ شنو نعمل بيهم؟ نشري بيهم الحيمة فيها عظيمة، نشري بهم الشوي الحويتة فيها شويكة، فمشيت شريت حاجة أخرى ويظل الحاجة تختلف من صغير لصغير.
1: مقارونة
2: صحيح، فمش كون يقول مقارونة، فمش كون يقول
4: حلوة.
2: حلوة شنو شريت أمي سيسي بالفلوس؟
1: وفما بطة.
2: شنو شريت أمي سيسي يا إسيل بالفلوس؟
1: شريت العصبين
2: وطيبة كسكسي بالعصبين. كسكسي بالعصبين، فوالا ريتو كيفاش تختلف النسخ من بالعصبين. شنو طيبة يا سينو مي سيسي؟
1: ما هو أمي يا ماما قلت لي هي لقات فلوس وبالها.
2: مش فلوس، فليس. قرب لي الميكرو، قرب لي الميكرو.
1: أمي قلت لي أنت لقيت فلوس. الحكاية تبدأ لأمي سيسي كانت تكنس من قد فلوس وحبيت تعمل بها المقارونة باش ولدها كيجي يعطيها المقارونة. يا أخي كيجي ولدها يا أخي هو جي القطوس قبلها وبالها هو كل أي هو ما كلش أي شيء، كل المقارونة اللي خبتها أمي سيسي فوق الفريجي دير شمها القطوس يا أخي خذيها وكلها. وبعدها وبعدها كيجي ولد أمي سيسي قال أمه يا ماما أنا جوعان. يا أخي هي قتله استنى دقيقة واحدة باش نعطيك المخرون اللي طيبتها. يا أخي عطت الود وبمهزتها لقات اللي مأكولة. يا أخي عرفت اللي هو القطوس
2: قطوسك ليه؟ أعطينا اسم

0: ولقات الفلوس. شوفوا
1: الحكاية متاعي باش تشوفها بعد شوية.
0: إيه لا غزر باش نسمعكم أنا نسخة أخرى ما تعرفوهاش تاع أمي سوسي مشيت للمغازة العامة في عطابة أمي سيسي. أمي سيسي وشو سمعوا شنو شريت من المغازة وشنو شريت الروحة خاطري شريت الروحة طلاء أظافر في الغنية هذه اللي باش نسمعوها. اسمعوا الفيرسيون هذه والنسخة هذه من غنية أمي سيسي علما أنه هي نسخة جديدة أي لكن الله يرحمه رضا ديكي غناها يمكن في أواخر السبعينات أو في الثمانينات. يلا نسمعوا أمي سيسي شنو حكايتها وشنو شريت بالفلوس.

0: عيبك عيبة حلوة من العطر الباقي نخبيه الغدوة كي نفتح دفتر الديخار.
1: سمعتوا كيفاش أمي سيسي شريت دبوسة مانيكور وشريت فراشية نمري وشريت صحيفة من الفرفوري وزادت وشريت كعيبة حلوة والباقي خبيته باش عملت حلت به دفتر ادخار. هذا الكل بدينار أمي سيسي. ريتوا كيفاش تستحذق وتعرف تعمل لي بون زافير وتقضي قضيات كلها وتعرف تستحفظ على فلوسها ولا لا؟
2: أما الأسعار هذوما أكثر من دينار.
1: علاش قلت لكم اسم الحكاية متاع أمي سيسي كيفاش؟ في كل حكاية ديما فما عبرة وفما علامة. يلا باش نشوفوا الحكاية مع متاع ياسمين في إطار مسرح ياسمين في الحكاية للأطفال. نسمعوا ياسمين شنو باش تحكي لنا وشنو العبرة اللي باش ناخذوها من الحكاية متاع اليوم.

صباح أحد الأيام خرج سنجاب صغير يدعى لولو للتجول في الغابة الخضراء الجميلة. فجأة

0: في لولو، فمن يستمر في المحاولة يصل دائما إلى النجاح. استمع لولو إلى نصيحة أخته وأعاد القفز مرة ومرتين وثلاثة، وكان في كل مرة يصبح أقوى وأسرع. وهذه المرة أخذ لولو نفسا عميقا، جرى بسرعة نحو الشجرة وقفز قفزة كبيرة جدا، طار في الهواء وهو ينظر إلى هدفه بتركيز شديد، والتقط أخيرا حبة البلوط. أحس السنجاب بفخر شديد وسعادة لا توصف، وشكر أخته لنصحها وتشجيعها له، وتقاسم مع الحبة الذهبية. إذن يا أصدقائي، المحاولة هي سر النجاح، وبها نحقق ما نريد.
1: أحسنتي. قل لي كيفاش تحفظها القصة في الدار؟ تقراها حتى لين تحفظها؟
0: أي
1: تقعد تقرأ حتى تحفظ القصة؟
0: أي
1: والشخصيات والمسرح متاع الياسمين هذيش كيفاش عملته؟
0: عملته أنا وماما.
1: يزمك تقدم لها تحية كبيرة على الإبداع الكبير اللي قدمت، اللي صنعت لك به هذا المسرح والشخصيات متاعك. شو تحب تقولها؟
0: شكرا يا ماما.
1: أحسنتي. جي وقت التشنشينات متاع خليل، وحذروا رواحكم وخدموا في مخكم بالكديب الكديب باش تحاولوا تجيبوا الإجابة الصحيحة على تشنشينات اليوم.

0: يلا خليل اعطينا تشانشينا.
1: اليوم باش نقدم لكم التشانشينات. ما الحيوان الذي يلقب بسفينة الصحراء؟
0: شنو هو الحيوان اللي يلقب بسفينة الصحراء؟ هزوا أصابعكم الساعة قبل ما تجيبوا. شكون سفينة الصحراء ياسين؟
2: جمل.
0: لا تبعت انت ياسين، تبعت سمعتك خذيت الإجابة من عندها. يلا ياسمين تعرف شكون سفينة الصحراء؟ ما تعرفوش؟ تراحس برايك يوسف، شكون سفينة الصحراء؟
2: بطو.
0: سفينة الصحراء، شكون البطو متاع الصحراء؟ البطو متاع الصحراء
3: جمال قدروا يعيش في الصحراء يعني هو الوحيد اللي قادر يعيش غادي.
1: جواب صحيح،
0: إجابة صحيحة، برافو برافو أسيل، يعطيك الصحة، إجابة صحيحة. يلا السؤال الثاني،
3: شكون
2: الأذكى؟ ماما فين زيدة؟
0: أنت أيضا أحسن إجابة ثانية، استنى بشوي بشوي بشوي بشوي. أسيل هي اللي قدمت الإجابة الأولى الصحيحة أولا، ثم جاوبت أنت بعد. أنت كنت تعرف للجمال هو سفينة الصحراء؟
2: أي أخذ الرز هذا يمشي في الماء شوية.
0: في الماء شوية هو الجمال يمشي؟
2: أي ربما يلقى ما يمشي في عمق.
0: يمشي
2: لا يمشي في ماء مش عميق، يمشي في ماء صغير يعني يمشي قدام البحر هكاك يدور.
0: قدام البحر صحيح نلقاو الجمل يدور صحيح، لكن هو سفينة الصحراء مكانه الطبيعي هو الصحراء، فبالتالي الإجابة صحيحة قدمتها أسيل، ثم انت قدمت الإجابة خاطر سمعتها. استني هدوء.
3: لا احنا مرة مشينا للصحراء في توزر مشينا لها ركبت فوق الجمل.
0: كانت تجربة ممتعة؟
2: أنا مخليش الإجابة منها
0: وحدك قلتها؟
2: أي خاطر
3: أما كان يخوفي شوية.
0: إذن أعتذروا خاطر أنا اتهمتك بالخطأ، أحسنت إجابة صحيحة. يلا نتعدي للسؤال الموالي. خليل ما هو السؤال الموالي؟
1: ما الشيء الذي نكسره قبل استعماله؟
0: قبل استعماله حاجة نكسروها قبل ما نستعملوها لازم ضرورة. نعطيكم أنا توضيح في مجال الأكل، في الاكل شنو الحاجه اللي نكسروها قبل ما ناكلوها؟
1: المغرفه
0: العظمه.
1: صحيح
0: العظمه، اجابه صحيحه، برافو يوسف. برافو برافو يوسف. اذا البيضه
1: وال يوسف
0: نقطه لاسيل، ياسين نقطه ليوسف. قريب مازال توا
2: ياسمين
0: باش تعطينا اجابه صحيحه. قلت عادي ياسين، هاني قلت ياسين. ما اذا الحاجه اللي نكسروها قبل ما ناكلوها هي البيضه. سؤال
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
0: نعود وين؟
1: لدي مفاتيح كثيرة لكن لا أستطيع فتح أي باب.
3: خطر المفاتيح مش تعال بيبين الزقولة.
1: أي أنت قل إجابة وارفع صبعك أحسب راحك في قسم.
0: شنو اللي فيه مفاتيح لكنه ما يحلش حتى باب؟ نسهل لكم شوية، نعطيكم أنديس، نسهل لكم
2: حتى أنا
1: نعطيكم أنديس.
0: عنده علاقة بمجال الموسيقى، هو آلة موسيقية، عنده مفاتيح لكنه ما يحلش أبواب.
1: شكون باش يطلعها؟ شكون باش يطلعها؟
0: ونعملوا له هكا في
2: بيانو.
0: بيانو
1: لازمك ترفع صبق قبل ما تقول
2: بيانو.
0: هزت صبوحة، ترى أعطينا أسيل إجابة صحيحة.
1: والإجابة هي
2: دربوكه.
1: صحيحه هي
0: احسنت أسير. برافو يلا يا اطفال، مع خليل نكون وصلنا لنهايه هذه الحصه. شكرا جزيلا على الحضور والمشاركه في فقره التشنشينات خليل بوزقرو، في فقره الاخبار يوسف المصلي، في فقره الشخصيه الاسبوع اسيل مشري، في فقره مسرح الياسمين ياسمين المصلي، وفي التنشيط العام للحصه ياسين الصمودي، من امام الكونسوليت حسام قدريه، في تنسيق البرامج جويدة ساسي، من تنسيق المجموعة هذه كل ريم الهيني كانت معكم قدام ميكرو. إن شاء الله نهار حد طيب وممتاز. إلى اللقاء.

0: من إذاعة منسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. اندلع صباح اليوم في حدود الساعة 6 صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية إلا أنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. تنظم دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمناستير اليوم خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب عفى الله الجميع بجانب مقر معتمدية الوردانين. وتدعو المندوبية كافة متساكني المنطقة ومربي الكلاب والقطط إلى الإقبال بكثافة على هذه الخيمة. ينطلق مجلس نواب الشعب ابتداء من 30 من جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وبحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في تونس. أبرز أخبار العالم، قالت إيران اليوم إن عدة منشآت رصد ومراقبة على الساحل الجنوبي لإيران تعرضت لضربات جوية أمريكية، وصفتها بأنها انتهاك للاتفاق المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 4 أشهر بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه الهجمات الوحشية تظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وأن خرق الوعود جزء من طبيعتها وفق نص بيان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في لبنان أسفرت عن استشهاد شخص واحد، وذلك بعد يوم واحد من توقيع البلدين الاتفاق يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية، وقد أفادت لاحقا بوقوع غارات أخرى في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخصين آخرين على الأقل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
2: نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

صباحنا محبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين. وين ما يوصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام لحد 28 جوان 2026. مرحبا بكم في آخر حصة وآخر موعد من روتروفيزور في هذه الشبكة شتوية ربيع 2025-2026. حصة بشتكون خاصة واستثنائية كما قلنا مع كافة أفراد الجمعية اللي تعودتوا بيهم واستنستوا بيهم طيلة هذه الشبكة. باش نرجعوا للبيست أوف متاع الحصة متاعنا، باش نرجعوا للعوام اللي حكينا فيهم، نرجعوا لبرشة طرايف وحكايات عاشوهم معنا في استديو، خاصة الطرايف في الأوف هذا وأكثر. إن شاء الله بيشتعيشوا معنا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وين وصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. تحية كيف كيف للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي موناسي بونتيان، الناس اللي تنجم تتفاعل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي موناسير، وإلا تنجم تشاهدونا من خلال البث الحي والمباشر على قناتنا الرسمية على اليوتيوب غادي موناسير. مرحبا بكم وين ما كنتم، من كنتم في تونس أو في الخارج، باش نعديو الجو مزيان إن شاء الله في ساعتنا الأولى مع كافة أفراد فريق روتروفيزور لليوم. والساعة الثانية باش نحكيو فيها ونقدموا من خلالها أبرز العناوين الجديدة لبرمجة صيفية إن شاء الله باش تكون استثنائية عبر موجات إذاعة مونستير. برشا عناوين جديدة برشا برامج إن شاء الله، ما نتمناو كان التوفيق والنجاح لكل الزميلات والزملاء في إذاعة مونستير. إن شاء الله مستمعينا الكرام يلقاو الحاجة اللي على كيف كيفهم، إن شاء الله برشا أجواء صيفية باش تعيشوها معنا من خلال برمجة ثرية تلقاو فيها كل الأنواع متاع المنوعات، خدماتية رياضية، منوعات ترفيهية، برشا حاجات وبرشا استديوهات خارجية باش نكونوا في المواكبة إن شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة مونستير لإنجاح هذه الشبكة. بعد شوية كما قلنا في ساعتنا الثانية باش تاخذوا أكثر تفاصيل على هذه البرمجة الجديدة وأهم المواعيد اللي تنجموا تتبعوها مستمعينا لحظة بلحظة. كما قلنا عندكم زادة التطبيق اللي تنجموا تحملوها من خلال الأبل ستور والبلاي ستور، تلقاو فيها مختلف برامجنا الجديدة وتواكبوها إن كنتوا في تونس أو في الخارج. حاجة تفرحنا برشا كي تتواصلوا معنا، تنجموا تكلمونا وناخذوا رأيكم من خلال تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير، وإلا من خلال رقم الهاتف 73 460 800. حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث ومحليه الختام بصاحب اسم البرنامج حسام قدرية، شكرا جزيلا حسام، وخاصة في الإخراج المحاضر معنا النمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، أحمد رمضان في الديجيتال، هويدة بن ساسي واحدة من أفراد الجمعية والفريق، نوجه لها تحية كبيرة برشا في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوية نستقبل الجمعية، نرجع للغنيات والعوام، نرجع بكم لعام 95 كاظم الساهر كلك على بعضك حلو، هذه معها تكون البداية. مرحبا بكم ناس كلها.

0: هذه سميرة سعيد مستمعينا الكرام، نوصل مع 10:18 تحية مجددة لكم في آخر حصة من روتروفيزور لهذه البرمجة ولهذه الشبكة. إن شاء الله كنا وفقنا خلالها مع كافة الفريق، قدمنا لكم منوعة خفيفة فيها برشا معلومات، فيها برشا ضحك وذمار، وبكل حب سعيد جدا خطرة ديما على البال وفي الخاطر وفي القلب ما نسيناهاش، غابت علينا برشا وفرحانين برشا باستقبال قائدة الجمعية قائدة الفريق صديقة المستمعين، غابت علينا شهر تقول سنين صاحبة السعادة الحقيقية إنها السنديانة مدام أمل البحوري. أهلا وسهلا، مرحبا،
1: أحلى الصباحات زملائي الكرام، توحشتكم برشا، اشتقت إليكم، فعلموني أن لا أشتاق. يعني صباح مثقل بالسعادة إن شاء الله يا رب لقلوبكم، الله غالب منعني عنكم المرض، أجريت عملية جراحية بسيطة الحمد لله كللت بالنجاح، وعدت والعود أحمد، عدت في الحلقة الأخيرة من هذا الموسم في انتظار البرمجة الصيفية، لنا لقاءات، الشوق إليكم لا يوصف سادة مستمعين في هذا الاستوديو الجديد، الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني استوديو رائع. نحب نهني الناجحين بالبكالوريا، ونحب نقول للي ما نشحوش واللي تأجلوا كنترول، راهي مسألة وقت، راهي مسألة وقت والوقت قصير، راهو عام سنة تعدى في غمضة، معناها بالنسبة للي كنترول بقدرة ربي مسألة وقت وباش ينجحوا، اللي رفوزي راهي مسألة وقت وباش ينجحوا، يعني ناجحين ناجحين، ما نجحتوش سنة راكم ناجحين عام الجاي، ولا ناجحين في الكنترول بحول الله تعالى.
0: ما نتمنى وكان فرحة دائمة في ديار التوانسة،
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تونس ديما منتصرة في كامل المجالات، حتى ولو أخفقنا في كرة القدم، هو إخفاق أشخاص وليس إخفاق وطن، راهو إخفاق اختيار أشخاص، يعني إخفاق جامعة، ممكن إخفاق اختيارات غير صائبة، ربي جزيهم، التاريخ سيذكرهم بشكل أو بآخر. الحمد لله تونس ديما منتصرة، عنا انتصارات في كامل المجالات، تونس دائما مشعة برجالاتها ونسائها
0: إن شاء الله. هذا ما نتمنى، واحد من الرجالات اللي يحب يحقق طموحه ويطور من الرياضة في بلادنا في اختصاص الملاكمة، اللي الجامعة متاحة تعيش عديد الصعوبات منذ السنوات، ونحكيه على أبطال ولا يمشي ويحرقوا ويشاركوا الحقيقة، وبرشا إخلالات صايرة فيها، واحد من النوارات اللي معملين عليهم إن شاء الله أنه ينهض بهذا القطاع، ونحكيه على رياضة الملاكمة وما أدراك، وأول ميدالية أولمبية دخلت تونس كانت من خلال الملاكمة، الناس اللي ما تعرفش التاريخ اي يعطيك صح محمد ديما حاضر. بكل حب سعيد جدا باستقبال صاحبنا المغوار صاحب البهجة، وبكل وقار على الأغنية التونسية ديما يغار، إنه ملك الرينج المدير معز كريفة. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور والسرور فيلي ليك والكافة الفريق اللي معنا، سواء محمد والدكتور سعيد زاد بالشفاء، وإن شاء الله فترة نقاها وتتعدى في سافيسة الأختي أمال، لكل التقنيين اللي عاملين معنا مبروك علينا الاستوديو الجديد في ذات المنسير، إن شاء الله إن شاء الله نكونوا قضينا معكم موسم طيب، قدمنا لكم الإضافة اللي كنتوا تستنوا فيها، إن شاء الله ما كناش ثقال عليكم السادة المستمعين، إن شاء الله صيف طيبة للناس كل، وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله في الموسم الشتوي القادم
0: إن شاء الله بحول الله. وبعد شوية باش تحكينا على أهم الخطوط العريضة لمهرجان سوسة الدولي سيد المدير، مش مسيبك. فرحان برشا باستقبال صاحب الهشاشة والبشاشة ملك العفوية، في كل حصة يطلعنا بألف حكاية وحكاية، تسمع لي عاشق سمية الخشاب إنه محمد البواب.
3: على كل
0: مسلم عليك ديجا صديقتنا سمية الخشاب.
3: على كل
0: شو الفرق بينك وبين احمد سعد؟ فما حتى فرق.
3: شو احمد سعد؟
1: لا بالعكس،
3: زعما احمد سعد واصل،
1: احمد سعد خير ما وش خير ما
3: شو احمد سعد عاد خشباتي بهذا قبل كنت في الكليه، ممكن يشبهوني بحاتم الفقار، والله مش مثلا ربيع الخولي شويه باش ناخذ وقتها كنت بشلاغم
0: ربيع الخولي
3: هيك والله في الكليه، والله
0: وصلت لمرحله ربيع الخولي
3: خاتم كنت بشلاغم عندي تصوير والله كان ربيع والله
4: مش جيبها لنا
3: والله العظيم والله متفكر مع محمد الطالبي تو نفكر بكوستيم وني كتوين شويه عليه هو مقصير الله يرحمه الاستاذنا الكبير محمد الطالبي في مركز لكن دراسات اسلاميه بالقيروان على كل حصيله وقتها وحاتم الفقار ولتي باش ناخذ شباب شويه كنت بشلاغم هكا يقولوا لي فيه كاكا طريف والله اعلم.
0: ربيع الخولي اقرب واحد هو ربيع الخولي
3: والله اجي نقول لك مش شاكر نفسي نقول لكم ولا شيء والله بالعفويه والله شغلت الساده المستمعين انسان عادي اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي ولا اكثر ولا اقل.
0: اجمعين
3: حبيت نقول اخويا مرحبا بكم الساده المستمعين في حصه ختاميه ان شاء الله تكون مع مسك. والله بصراحه هذه اللي ما تعرفش كم معناتها الرضا والاعجاب اللي بالحصه هذه والله وني خليني نقولها مساء شويه شيخ بلاد في على الاقل في مدينه منستير معناتها الناس نلقاهم باك اللي يقول لك بربي ما تسلم في البرنامج بربي شنو راكم تتمتعونا. الراجل كل مره قال لي والله بكيتونا كي عملت نوستالجي وفلاش باك للتاريخ معناتها حصه اني نحكي لك والله مش نشكر ولكن خذيت فيك المواطنين وخاصه المثقفين كي كلمك قول لك خذيت فيهم روحك الاستماع وحب معرفه المعلومه والاستفاده من المعرفه هذا الكل خلى المستمعين معناتها يحبوا هالبرنامج هذا وعليت البار يا هذيلي واللي باش يجي معناتها في برنامج ان شاء الله احنا شنو في ذلك فليتنافس المتنافسون لانه ديما اذاعه منستير عودتنا بالبرامج المتميزه وبرنامج خير وخلف لخير سلف كما يقول ان شاء الله البرنامج هذا كما قلت لك الحباء يستحثون حضوره إن شاء الله في قادم الأيام إذا كان وقادم الأشهر أو مش مقولش السنوات لأنه بصراحة من البرامج المهمة والمهمة جدا. فما واحد والله حكى لي قال علاش ما يكونش البرنامج من اختيارات كما عندك المهرجان إذاعة العربية يكون صيغة أخرى ويكون برنامج يدخل في إطار المسابقة. قلت بارك الله فيك هذه شهادة نعتز بها ونحب نحييك أنت مش مجاملة ورميرود على المجهود الكبير اللي تقوم به.
0: احنا
3: ما ننسى ما نذكركش معناتها في غفلة الحديث وغفلة الكلام اللي كما قلت مش مقولوش منمق ولكن كلام والله خارج من قلب من الجوارح. إن شاء الله ربي يعني نكون أفدنا واستفدنا من خلال السادة المستمعين وراهم نتكلم بكل تلقائية بكل عفوية حضور كما نقول بديهة وعفو الخاطر هو خلانا نعيش معكم الحصة المتميزة في وتوج بهذا الأسلوب. وأنا سعيد جدا بالتقاء الجماعة الكل اليوم ديفاني ديما نقول معناتها ان شاء الله لباس وان شاء الله ربي يمتعك بالصحة وان شاء الله شفاء ما بعده وسقم وان شاء الله ربي يفضلك وكذلك ان شاء الله الوالدة لباس عايش مديرنا وكما قلت انت معناتها وبرمجة دسمة وفي انتظار مهرجان عريق كمهرجان سوسة الدولي اخويا معز يعني واهله لها وكذلك الدكتور ان شاء الله ربي يمتعك بالصحة ما نسينك في المبروك وبرمجة تاع الدكتور
1: المعزين والمهرجانين
3: كما
1: الدكتورين
0: اللي هو عنوان الأناقة والشياكة خبير في العلاقات الدبلوماسية والجيوسياسية وخاصة والأهم خبير في العلاقات الزوجية صاحب الدكتوراه اللي عنده منه اثنين اللي عنده منها اثنين. حبيب المستمعين والمستمعات إنه صديقنا الدكتور نور بالطيب مرحبا لو سهلا.
4: مرحبا لهديلي مرحبا سنجانا فرحان برشا برجوعك القائدة متاعنا ترجع لنا معناتها قائدة الفريق ربي متعك بالصحة وإن شاء الله ديما معناتها أيامك سعادة وهناء خويا معز كيف خويا محمد والفريق التقني اللي صاحبنا لهديلي شكرا جزيلا اللي لميتنا اللي يكونوا لمنا معناتها هذا الاستوديو مدة توا موسم كامل والكلمات المفاتيح هي اللي لمنا التلقائية العفوية الصدر الرحب المحبة الابتسامة لأنه في الحياة أنا ديما نقول السعادة بربي نلتقطوا لحظات السعادة ونعطيوها معنا لسانس المعنى كل حاجة تعطيها معنى أخويا معز هتو تعيشها وتزيدك في البيانات متاعك والشيخ متاعك مع الناس كليك إن شاء الله ديما نحبوا بعضنا وديما يعني ملمومين وروحي بلادنا هاي برشا وتونس حلوة برشا وما يوسيها يساويها حد شيء
0: إن شاء الله إن شاء الله ما نتمنيو كان الخير لبلادنا. يعطيكم الصحة بالحق معناتها نحكي على تجربة شخصية إن المنوعة هذه من أحب المنوعات إلى قلبي بحضوركم التومة بالإضافة اللي قدمتوها بالأجواء الكبيرة نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي كل جمعة يكلمونا ويتصلوا بنا نحب نشكر برشا مزالي جي اسام على كل أسبوع كادو ما ننساش نجوى المهري عودتني ثلاثة مرات نوجه لها تحية نجوى نجوتها إن شاء الله
1: الصحة
0: والعافية زادة نجوى الحقيقة نحب نشكر الناس الكل اللي عاونونا اللي وقفوا معنا التومة بصراحة معناتها انكم تقبلوا مني ساعات انكم تشاركوا تبارك الله معناتها حتى شيء ما يجبركم باش تجاوبوا بالغلطة ما تجاوبوا تلعبوا وتشاركوا وراو الناس ما تعرفش راو نعطيه العام ويحضروا راه ما تصورش الفريق قداش يحضر وفي الاخر يجيو في الكويز وما يلقاو شيء معناتها من اللي حضروا.
1: لا على خاطر عنده ما شاء الله عليه لهذيلي ساده مستمعين انتم يظهر لي اكتشفتوا هذايا مراوغات دريبلي بينا انا في الباسكت نعرف دريبلي بصراحه لهذيلي ما شاء الله عليه اختياراته دقيقه للسنوات اختياراته دقيقه للاسئله يزقزق بيك رياضي ماهر ما شاء الله عليه قد ما تحضر لابد باش يجيب لك حاجات وما نعرفش المصادر نتاعو لحد الان انا اجهل مصادره
2: خبير فسكيه
0: لا لا بس لا بس ربيع الخولي نورتنا يا اخوي
1: يا ربيع على حلم الاخضر
2: من زمان يا
3: اخي شوف الشخص هذاك في قمه المجد نتاعه والوسامه نتاعه يبطل الفن يولي هو كهو مسيحي يولي راهب او يولي متعبد من النساك والزهاد في ديانتهم معناتها في قمه ما عادش كيفاش خذ القرار ربيع الخولي في الفتره هذه
0: هي برشا صارت برشا امثله صارت
3: يقول نتاع الارجنتين معناتها في تومبوك الواحد نتاعه
0: هو هذاك وقتها هو
1: في اوج العطاء
0: هو وقتها خدمنا احنا عام 2000 هو من الناس وقتها الحارس منتخب الارجنتيني عام 99 ماشي في باله العالم بيشوفه كيما برشا ناس العالم بيشوف
3: جوغوتشيا
0: اي جوغوتشيا وقتها اختار انه يبطل الكوره يجبد فلوسه من البنوك انه يعتكف انه يعمل برشا خير على اساس الحياه باش توفى ومن بعد حكي الحياه ما وفاتش واستمرت نتصور ورا وندم على خاطر فلوسه جبدهم وخرجهم وكمل القص كارير نتاع كوره وكان في اوج الشهره نتاعو هذاك وقت فما خدمنا على عام 2000 وانه برشا ناس يصخايبوا انه باش يجي عام 2000 الحياه باش توفى وباش تقف غادي.
1: الطريف البارح نتبع في بعض المقالات في فما شكون اللي خرج قال عام 2012 وفي العالم وما نحن الا نسخ.
0: أي.
1: يعني الناس قاعده تطلع باشياء غريبه عجيبه ما انزل الله بها من سلطان. احنا شنو نسخ من ذواتنا ولا ذوات متعدده. لا اله الا الله.
0: هو الحقيقه الروتروفيزور رجعنا من خلاله للتاريخ من خلال قراءه مبسطه سهله نرجع بالذاكره ان كان في المجالات السياسيه الثقافيه الرياضيه الاجتماعيه الجوانب هذه للاسف قاعده تتكرر معناتها بعض الاخطاء والقرارات السياسيه راهي تتكرر نحكيوا على 2026 كي نرجعوا 73 ونرجعوا للستينات ونرجعوا للخمسينات فما برشا دروس ما استوعبناهمش خاصه نحكيوا على المستوى السياسي نحكيوا على المستوى الاجتماعي ان كان في تونس او في العالم راهو للاسف ما ممكن قراو ناخذوا تجارب مقارنه نتاع دول اخرى راهم من حقك تغلط ويلزمك تغلط وما دامك تخدم راك باش تغلط الفائده والاهم انك ما تكررش الاغلاط نتاعك
1: لكن مقوله التاريخ يعيد نفسه وشكون نخليوها احنا
0: الحقيقه ما نؤمنش بها
1: التاريخ يعيد نفسه هو يعيد نفسه
2: المفروض لا يعيد نفسه
1: لكن الله غالب نفس الملابسات نفس النتائج
0: بيه نرجعوا للموسيقى بعد شوية محضركم مفاجأة كالعادة ما نصوروش معناتها باش تعديو كيكة معناتها ما غير كويز وما غير أسئلة وباش تعديوها معناتها
1: في بيننا اليوم جينا خفيف في بين اليوم في بيننا جينا بين الإبداع والمؤانسة
0: لا بالغدرة اسكي هذه هي المراوغة هذه حضروا روحكم بعد شوية باش الفقرة المحببة للدكتور بطل العالم فيها اللي هي فقرة طلع الأغنية
4: سندينا معزرة وغاب برشا ما في بالكم اللي يكونوا قولها انت قولها
0: لا الناس كل سمعت الناس كل سمعت
1: اللي الدكتور اصبح هو نمبوان معناها
0: ما ينجم معناتها تصور محمد البواب معناتها خبيرنا معناتها الموسوعه نتاعنا في الاغاني
1: ما شاء الله
4: نظر بجمعة نظر بجمعه كامله وين ينحضر في ندالي من لنا محمد فوجي
3: لا محمد فضلوا شطروا متعاونوا برشا فوقنا
4: المدام تحياتي لها معناتها
1: ربي يفضلها ربي يهنيكم
2: ربي يفضلها
4: سلم عليكم
2: او فقره بشكون الفوز كبلا شكون جاي
0: لا
3: حفز فيه بالاقرب
1: وراء كل رجل عظيم
0: امرأة صحيح المقولة هذه
1: إلى حد ما وراء كل امرأة عظيمة رجل زاد هو توازن راه يلزم يكون فما توازن يلزم تحس
0: أما أمه
3: صحيح ثم معناتها أبوك إذا قال الحديث الرسول فيما معناه يعني أم ديما الأولى ديما بطبيعة الحال والأم هي المرأة العظيمة
1: هذاك سياق آخر محمد
3: يعني شنو نقصد من الأم تنطلق المرأة العظيمة تنطلق اللي في اتجاه كل
1: الولد رجلها أي حاجة تضاعفها هذه معروفة يعني
0: وهي أكبر داعم على معناتها الأم ومن بعد يجي الزوجة وتجي الأخت وتجي الكل معناتها
1: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
0: أي
1: إن شاء الله لكلكم من الكرماء
0: إن شاء الله يا ربي. ربي هني على الناس الكل وربي فضل الناس الكل. نسمعوا غنية كوكتيل اسمه كوكتيل المغرب، خرج في كاسيت عام 77 استوانة عاد مش كاسيت، كوكتيل المغرب توفيق الرئيس. كوكتيل وقت نجح برشا عام 77 وحقق نسب استماع قياسية، ومن بعدها باش نرجعوا لكم من خلال فقرة طلع الأغنية، خليكم معنا.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: عطيم ونسير.
1: صيادة لمطة بحجر على موجة 95.7 للصبحية للسهرية عند كل ما تسمعوا في إذاعة المنسير برامج تعمل الكيف والإطار فيه.
2: رجعنا لكم مستمعينا في 10:38 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية من جد لكم في هذا الموعد الختامي من روتروفيزور في هذه الشبكة البرمجية، إن كان خريف شتاء 2025-2026 إن شاء الله كالعادة تعديوا معنا كان أحلى الأوقات. ساعتنا الثانية بشكل مخصصة لتقديم البرمجة الصيفية. حاب نعاود نجدد التحية مرة أخرى لكافة الفريق، الدكتور الأستاذ سنديانا والمدير، ونحب نقول راهو الفنان الكبير محسن الرايس. معناته محمد البواب أقل دقة التفاصيل، هو خطر تغيب راهو المعلومة، كي حد يزم يقول لك نشبع ربيع الخولي
3: ينتهي الكلام.
2: شو توفيق، شنو سمح ربي يفضل ربي يطول عمره في الخير. سمح محسن الرايس واحدة من أحلى الكوكتيلات، معناته عرفتك الفترة الهيبي، الفترة ذيك
4: تتسمى واللبس نتاعه والكوستيمات نتاعه بيزار، معناته حاجة
2: وتسجلت في فرنسا وتصور كل، وحتى كليب تصور في فرنسا معناته الكوكتيل هذا ويتباع برشا
3: في الوقت هذاك، راهو 20 نحكيو على 30 سنة
2: عام 77
4: تسموه في السبعينات، ما توقف
5: 45 ثم قريب 50 سنة.
2: تبارك الله ما شاء الله عليه، ولليوم أغاني مطلوبة الحقيقة، وعنده النسق
4: هو صديق الفنانين كل بنعمة تحبه برشا، كانت عليا معناته هو إنسان دافئ معناته وقريب وحبه برشا
3: أنيق في الكلمة وأنيق
4: ما شاء الله، جمعة فأوعى من حيث الرسم من حيث الغناء، هو محل مستوى القوت الصوت، صوت عادي كما ما هوش أما يبدأ
3: أما فنان الفني
4: في الرسم في التزويق في الديكور في يعني في الغناء في حتى طريقة أسلوبه، حتى كان ضيف إذاعة منستير ذات سنة في برامج بريمة، وكان حقيقة حصة ممتازة رائع برشا بالحق، وأنيق وفي كلامه مهذب بالحق، الفنانين اللي تحترمه
2: صحيح. بيه في العادة أنا الفقرة متاعنا تطلع على أغنية، معناتها تسمعوا مقطع، تسمعوا جينيريك، تسمعوا فيلم، وتحاولوا تطلعوا اسم العمل. المرة دي قلبنا
3: جانجيلا المرة هذه، معناها
2: باش نسمعكم الأغنية، قلتوا مش مطلوب منكم تطلعوا العام الأغاني اللي خدمناهم الكل، معناتها كوكتيل متاع أغاني خدمناهم، قلتوا ما باش تطلعوا العام متاع الأغنية هذه وقتاش طلعت من خلال فقرة تطلع الأغنية.
6: طلع الأغنية طلع الأغنية.
2: نتبع معي من توا الأغنية الأولى، أغنية تونسية، أغنية تونسية مطلوب منكم إنكم تطلعوا سنة إصدارها وسنة خروجها.
7: حبيبتي
5: زنجية
2: زنجية سيد علي الرياحي
7: حبيبتي
2: 73
7: حبيبتي زنجي
2: لا تنجم تكلم تفضل محمد،
4: هو مات عام 70 معناتها اقل من 73 تكون بات 68 هذه كلمات نور الدين صمود طبعا الاغنيه الغنايه هي نقول في اخر الستينات او اخر الستينات
2: قداش اعطيني رقم الاقرب والمشرب
4: 69
2: سنديانا
3: 68
8: 68 66
3: 67
8: 65 الى بدا بكري
4: لا بكري. مش بكري ونور الدين صمود
2: بكري يخدم مع روحه
4: الالق نتاعه فنان نور الدين صمود في الحال وقتها في الالق نتاعه
2: نمشي محمد جاموسي

0: شوية
1: يا عيني
0: يا عيني
1: تكلي
0: سيدي شوية يا عيني نارك هي
2: ما عايز تعرف هدايا دي
3: العام
0: نور القمر
3: ندى معك دكتور
2: جاموسي معناتها في العمر جاموسي اكبر من
3: سيد علي ريحي
4: عاش بعد هو عاش بعد جاموسي عاش
5: جاموسي يعني مات اول التسعينات خاطر نفكر هادي جويني اول الثمانينات واحد من الثمانينات هو 89 90 تقريبا
4: لكن الاغنيه هذه
5: الاغنيه هذه باش ترجع
4: للسبعينات
3: السبعينات
4: الستينات
6: 1970
3: 1970
2: لا في الستينات
4: خمسينات
3: ألف وتسعمية وتسعة وخمسين
4: تسعة وخمسين
2: دونك ستينات
3: سندي أنا ودكتور أكرم وحيد
5: أوكي ما هذا يقول لك ما تعطيش أنتم خوضوا
3: السبعينات على كل شيء
5: لا لا ما شنو قلت مش نقيس أما ما تعرفش مش
4: مقياس
2: يا محمد غنية هايلة كلمات حلوة أول مرة نسمعها
6: لكن
2: أول مرة
5: تعمل فيها تقريب حي العراق
6: هو شو ثم ثاني راي كما نقولوا غنية تطلع عام 59 ولا 58 لكن الانتشار بتاعها يكون بعد بسنوات
5: لا وفيها موال محي العراق يا ليل يا
6: الله الله
3: ما بربشتوش شيء ما قلتلوش هذا
6: لا سي مش مبرمجو في اللوف
2: لا لا تبارك الله عليه والله
4: اي لا ما شاء الله عليه لا لا لا
3: تبارك الله عليه ما عندك عرس ولدك انت اي
4: استدعى يا ربيع الحلم الاخضر
3: افرح بضيفك قدم له محمد خلي يغني والله ينور لك
2: انا علاش ليه فقره
5: قبل كنا نمشي واحنا نقول وك الجو نعملوا تلعيب نعملوا غنيه قبل احنا صغار بالحق ونقعدوا سبع ايام وست ايام كنت بالحق في الاحباب والعائلات والاقارب نكونوا
2: تسمى معناتها كالتسخين بهرتها خمسة ست أيام قبل حفلات مصغرة
4: أمورك هاني يعني ست أيام وسبع أيام وسبع ليالي
2: لا محمد إن شاء الله يقبل الانفيتاسيون
5: على الرحب
3: وسبع إقامة ماكل شارب أمورك منظمة ما تخافش عليه
2: يا ودي هذه الجزئيات بريدة
3: خرج في عطلة معناتها أمور منظمة نمشيو للأغنية الثالثة

0: 75
1: 70
2: الدكتور يعبر.
3: هي تقريبا الغنيه من التراث راه قديمه هو عاود هذبها راه معروفه الغنيه
2: هاي. الغنيه هي خرجت بصوته عام 78 الغنيه اللي من بعد زاد واحده من احلى الاغاني التونسيه للاسف ما تتعداش برشا اما غنيه حلوه برشا. مطلوب منكم انكم تطلعوا العامه

0: صوت الهادي مقراني زعما قريب الهادي مقراني
1: دور الهن
2: زيك ما شافت عينينا انت زينة والله زينة.
1: توفيق الناصر
0: توفيق الناصر
1: غنية سمع زينة العام
0: توفيق الناصر توفى مؤخرا معناتها ونجم يكون غناها قبل معناتها نقول في السبعينات 74
3: 74 75
1: 75 75 عام كأس العالم عبد المجيد الشتالي يا دكتور
4: 78 كمان
1: راهي مدامته موصيتني عليه
5: يا ما شاء الله ونعمة التوصية
0: طبعا توفيق الناصر هو ولد الإذاعة ولد التلفزة معناتها بخلاف أنه مطرب وفنان وعازف عود كذلك كما قلت معناتها كان مهتم زاد بالأرشيف كان عنده ويعرف برشا أغاني الحقيقة يغني برشا عبد الوهاب ومن الأصوات اللي كما قلت غنى برشا أغاني
1: أي صحيح نمشيو للمقطع الموالي كنقولوا سيدة الصباح والمساء والليل والظهيرة هي فيروز.

0: عام قداش سالوني؟
1: سالوني قديمه برشا.
0: في الستينات قناتها وقت كان زوجها في المستشفى بعد العمليه الكبيره.
2: لا يولي اقل الخمسينات.
1: الخمسينات
2: اخر خمسينات.
0: هي عرست عام 1959.
2: مالك
0: عرفت عليه 51 عرس 52 عرس 53 عرس.
3: وقتاش مات؟
0: هو امبارح
2: مات خاطر كم
1: في اوائل الستينات
4: بدايه الستينات
2: عاصي ومنصور معناتها كم واحد قعد عاش كم معناتها واحد توفى كيما نقولوا.
0: وقتاش تقول
2: شنو نقول؟ نقول مثلا كيما قلت انت زعما 59 مادام قلت انت عرس بلاش يكون 59
0: مديرنا
1: بدايه الستينات
0: بدايه الستينات. دكتور لا سهلة برشا
2: بهدلو زيد
0: لا لا بشا عام
4: مصي
2: عطي حاجة خلي طلع
4: بالله خلي مصي علي هكا
0: حرب أكتوبر عام حرب أكتوبر
3: 73
0: برافو لا نستايرة نسحب
2: على كوبري 6 أكتوبر اللي تغزل متحير
4: أنا شفت
2: غزل متحير
3: إيه سناني شبيك ما تذكرش بالنقاط
0: لا لا أمورك واضحة شبك مية واحدة
4: لا دقيقة نبضة عز يوجل
1: يجري واحد ويجي يمين
3: شو فما يفور قال لي هو الجواب
1: لا لا لا لا
0: امورك
1: قاعد تقول له في
0: امورك
4: دكتور
0: نمشيو نمشي للاغنيه المواليه اللي باش نرجعوا بها الوحده من اكثر الاغاني الرومانسيه ونهديها للنمبر 1 المخرج نتاعنا يحبها برشا الاغنيه هذه نسمعوا تراه

0: راغب علامة. آسف حبيبي. آسف حبيبتي.
1: الوقت فات.
0: عام قداش؟
2: هو ضر في بداية
0: حبك وحبي.
1: لا ذكريات.
2: هو معناتها ضر قبل وقت اللي كان اللوك نتاعو متغير وقت كان ياخذ من عمره يعطيها وشعره باروكه شويه
1: ياخذ من عمره يعطيها
2: باروكه كان شعره اني نقول الثمانينات بدا معناتها بديت تغرم والناس كل سمات ولادها راغب وني تحيه الولد بنت عمي راغب
0: نقول له
2: تحيه سماته على اسم الفنان هذا
3: الكل راغب نقول له مبروك
2: مبروك الكل والله ممكن يكون 85
0: 85
3: منتصف الثمانينات
0: منتصف الثمانينات
2: منتصف حتى بعد
0: سنتي هنا
2: نجم يكون حتى 89
1: 86
0: كيفاش نسهل له تو عام زواجك
4: 93
0: برافو حاجة حاجة ما صارتش
1: شيء من وراء الخيال
0: الناس تحضر
1: نمبر 1 نمبر 1

0: طيب باهي باهي والله يعطيكم الصحه. نمشيو للمقطع الموالي. نمشيو للمقطع الموالي. هذه سهله عادي.
1: اي راجل بيتعزل
2: يا اما انت معذور من اول ما تجوزتني.
1: قلت لي حاجه
2: انا ما قلتش.
1: ابويا تعذر في قرشين قاعد مع عمي في قعده صفه وقال لي بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر.
2: ايوه
1: قلت له ليه؟
2: مين سحر دي؟
1: امي. بيع الكردان يا سحر.
2: سحر ازاي وتخلف عبعاد؟ هاي طب ما انا اقول متكلم عاقل ولا المستمع مجنون؟
1: ايه سحر
2: وعبعاد؟ سحر وعبعاد.
1: ايوه امي سحر.
2: تسمي اسراج.
1: طيب خلاص خلاص
2: انت
1: من فهمان. سحر ده اسم الدلع.
2: ايوه
1: اسمها الحقيقي رشا.
0: هذه مسرحيه
3: رايوسكي.
0: رايوسكي عم قداش
4: يعني اقول في ال 77 مسؤولين هذه
0: المسرحيه ما كنا خدمناهم راه
4: في كل حاجه بالنوار وبلون مع الاكثريه هي ما تعملت شريط تلفزي تعملت كنسخه اولى وثم تعملت فيلم نتذكر الفيلم معناتها ما نجحش اما نقول السبعينات معناتها نجم يكون
3: 75 76
0: باهي معقول 75 76
5: 75
0: باهي كيفاش نسهلوا تو
4: باهي سهلوا سهلوا
0: ما في بالكش انا عم نروح في
4: بالك عطي حاجه عطي حاجه
0: في سهل
6: سهل. فما معناتها
5: دلاله ظاهر ما في بالوش
6: عطي دلاله ما في بالي
5: نعرف
6: ولا ما في بالي
0: كأس العالم اسبانيا
6: اي كاس أي. العالم اسبانيا سنيني اسبانيا تنسون فما اسبانيا 82
5: صحيح
6: يا اخي حكينا عليها الحصه اش بكم تنساو فيسا يا اخي مش وقت حكينا اللي يكون وهزتها لايطاليا وانا كنت مشيت عملت الفاكونس نتاعي في ايطاليا 82 واحتفلت مع الشعب الايطالي وخرجت
0: اي خرجت
6: وانا بالرسمي
3: خرج من كشف
6: لا لا بالحق
5: خرج خلاص ميكل تاني مالا
6: توا جوف جارديان تردلي
4: بيليتي كاس العالم عمره 40 سنه
0: باهي باهي الله يعطيكم الصحه تصوروش قداش رجعنا لبرشا ذكريات من خلال بعض الاغاني والمقاطع نمشيو للمقطع نحبه برشا رقم المفضل رقم 17 خاطر تبارك الله معناتها جبت لكم برشا نظر الوقت ما عادش فما نختموا مع الرقم 17

0: القلب
1: رضا. هو الردوشي طبعا
2: هو الردوشي
1: صح النوم ممكن فندق صح النوم ناجي جبر ابو العناطر ودوريد لحام وسال القلعاوي حسن البرزاني في السبعينات
2: السبعينات
1: اخر 77
2: 77
1: ديما ندير نخرب
2: 76 78
1: ممكن 8
2: معناتها سمينا 76 و78 و74
1: ارجع تو للدكتور
3: 77
2: قد عدد زوجي اخر ما جبدوش
1: لا اعطيه شنو
4: عدد زوجي اخر في
3: التلات
4: قلت 76
2: 78
4: و74
2: شقد
4: 76
3: 72
5: 72 مش نورمال دكتور
2: لا
3: بسم الله طبعا الحكمة في التغذية فما عنده تغذية تنشط الذاكرة ما شاء الله على المدام
4: انتباه يقظة تركيز ترجع السهر لا النوم الباكر
5: ذاكرة قوية
4: الفطور الصباح يهديك
1: لك ياسين لك يا مطيب
4: ربي نحب نسأل سؤال محمد يا أخي نقولوا أبو العناطر ولا أبو عنتر
1: أبو العناطر
4: لا هو لأن مشهورة
1: أبو العناطر
5: حسين البرزاني
1: بحق ناجي جبر أخوك الممثل اللي يمثل اسمه خالد بن وليد زادة جبر في فيلم الرسالة بطبيعة الحال بالحق كانت ممثلين ممتازين برشا واسمه فتوم أحلاها ويا مو يا ست الحبايب الغنية ذي قد شارت جت فترة
2: صحيح.
1: يا مو يا ست الحبايب
2: يا مو
1: هو في السجن وقتها
2: حسب نشكركم يعطيكم الصحة مازالوا أقل من 5 دقائق
3: غمضي عين وفتحي عين والساعة الثانية
2: خاطروا جاوب على كل أسئلة صحيحة بمجهوده الفردي مسحق حتى حتشوك مجهوده الفردي يسحق الشهادة الحقيقة يسحق الشهادة
3: صفقوا على أنور
2: وقف نجم الحصص تبارك الله معناتها أزمات دبلوماسية عمل لنا فنانين وتخلل فيهم يقيم في الأقامات عبد الحليم ماهوش فنان عطاه برشا آراء الحقيقة فنية أما حضوره كان مبهج للغاية طيلة الحصة وهذا الموسم
1: مش فنان من فضلك آه أدي بإحساس أدي طاقة صوتية متوسط
5: لا ما تقولوش ما تقولوش
3: الكلمية الكلام معقول الكلام صحيح وأنا أعول عليه يعني
5: محمد نسميه طاهر مليجي بتاع البرنامج
2: لا ما شاء الله عليك
5: ربي يمتعه بالصحة والعافية
2: سي محمد البواب ألف مبروك ونورتنا سي
3: المرجع بتاعنا سي محمد بواب ربي يبارك له ربي يمتعه بالصحة
1: ربي يحيي بفضلك وليداتك
3: يعيش
5: أما خمم في بلاصة الصبي الخشب
2: اهدي الحاجة
3: الصبي الخشب
2: ابدا كون وركح الأمور أمورك باهية هكا هذيك تبدا بها
1: أي
2: حاجة باهية معناتها
1: لا معاون خدمة باهية كل دينا معناتك
4: لا تبارك الله عليه بصراحة محمد سي أن كرون بليزير باش
2: لا بالحق
4: والله إضافة كبيرة ياسر وبرافو
1: عليك
5: اللي نعرفه من قبل راهو ما عندك قليم زادة ما عندكش منه برشا
4: قليم
1: لا مو كنا زملاء قالوا لا أذيع سرا كنا زملاء في جريدة الصيح كنت في الجمهورية كنت بعض الجرايد حتى أخونا معز كنت ما تنتبعه بصراحة هو على جهة سوسة والعبد لله على جهة المستير طبعا نتذكر والله على نصر نابي نحييه الخضر الرجل هذه حتى مكتب عليه كان كتبنا عليه وقت اللي هو في موتي بابنبي وقتها اسمه مازمبي ما يعرف احد وهز بطوله مع موتي بابنبي راه عنده هز كاس الكوس مع الافريقيه مع الفود الكونغولي وخسر الشخص هذا ما عندوش بروباغندا ودعايه ان شاء الله ربي يوفقه مع الرجاء وتفكر كان زميلنا هذا حارس مرمى اذاعه المنستير ودار قريب المال
2: اقعد على روحك امال راك نورتنا سنتيانا مدام امال ويعطيك الصحه ربي يفضلك الصغيرات والحقيقه نوجه لهم تحيه كبيره برشا خاطر مش سهل ما امهم كل نهار تحد تجيب احذانا وتعطينا برشا طاقه وبرشا شحنه وبرشا تفاؤل عشان توحشوها برشا الحقيقه هذه ابسط كادو معناتها ليك وان شاء الله
3: بشكل عاجل ربي يحفظك
5: امال ليك اختنا والعزيزه الغاليه وان شاء الله ربي يمتعها بالصحه والعافيه
1: ونقول حاجه محلاها العبد كي تلقاها مش متصنع امال اللي فما تلقايا والله هي نتذكر امال معناتها هي معناتها اختنا ونراها ونشوف نشاطها والحقيقة وجمعنا شهر رمضان في بيت ربي في الجامع الكبير ونشوفها احنا خارجين معتها كل بسمة وكل ضحكة ربي يبارك لها في صحتها وربي يخليها
5: تلقائية في كل شيء يا اللي يعرفها يعرف جديتها وتلقائيتها ومحبتها باش تخدم وتقدم المساعدة في حدود الإمكان بطبيعة الحال إن شاء الله ربي يمتعك بالصحة
4: لا بالحق جمالك زادة مبدعة في خدمتها نتبع في النشاط على مستوى الوظيفي والمبيت الجامعي يعطي ربي نورك لديلي مرسي شكرا شكرا لديلي بصراحة يعني اللي لمنا وعشنا لحظات ممتعة يعطيك الصحة
5: حتى هو زاد نعطيه حقه معنا قد ما نقوله شوية معنا لديلي أعرف كيفاش الحصة يخرجها من الروتين متاع معنا ساعتك الجنجيلات يمين يسار ويمشيك في الثنية ومن بعد يجبد بيك معنا المعلومات اختيار السنوات اختيار المعلومات خاطر ساعات سنوات راه تقعد تعمل ثلاثة وأربعة وخمسة حصص وما تفهم
3: فما مجهود كبير
5: مجهود كبير
3: فما اجتهاد فما احترافية عالية بصراحة شكرا
1: ربي يبارك له والله منه مرة حبيناه نستحفظوا فيه باش يمشي معنا الرحلة يقول لي باش نحضر البرنامج بالحق نحييه خاطر مش بالسهل ساعات الأغاني نقول باش نحضر أنا نعرف شوية نقول باش نحضر أغنية قول ما شاء الله مين يجيب فيهم هكا الأغاني باش نطلعها العام هذاك وكل واحد
2: هذا أبسط حاجة
4: ربي أنا نحب نشكر فريق التقني الكليكة ما يحبش نقول أسامي
2: جيل هويدا
4: شكرا شكرا
2: ميرسي تفكر لها دكتور تفكر لها
3: دكتور دكتورك تخدم اكثر مني
1: ربي يبارك
2: يعطيكم الصحه الناس الكل نورتوني ان شاء الله مستمعينا مع البرمجه الجديده باش تلقاو حاجه على كيف كيفكم كل صبحيه تحد من 10 ونص حتى الماضي ساعه مع الزميله وصديقه الفا الجمالي برنامج حلو برشا برنامج ممتاز على الاخر نتمنوا لك كان النجاح وكافه الفريق اللي معاها ان شاء الله عقلك محمد ان شاء الله تكون كل صفحيه تحدي اذاعه المناسير هي الدار الكبيره لمستمعيها الكل ان شاء الله وين اللي باش يخدم راهو باش يقدم مجهود كبير وهذا ما نشكوش في واحده من قامات اذاعه المناسير رفا الجمال
1: فقط ديما برامج من 10 لنص النهار نهار لحد متميزه والدليل على ذلك برنامج البريمه اللي قدمته زميلتنا
2: توفيق الجمالي
1: من احسن البرامج وخذيت جائزه وطنيه ان شاء الله برنامجك يا هذيلي زاد يتوج وطنيا ان شاء الله
2: الفائده عجبك انت محمد انا من 10 ونص الماضي ساعه اكثر تفاصيل عن البرامج الجديده تلقاوها معنا ان شاء الله بعد شوي خليكم معنا مستمعين
0: اذا عدت المنسي تبع الموجه
6: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
7: تبع الموجة
6: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: الحادي عشر صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. اندلع صباح اليوم في حدود السادسة صباحا حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون وسط العاصمة، وقد تحولت وحدات الإطفاء تابعة للحماية المدنية وباشرت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران، ولم تسجل الحريق أي خسائر بشرية غير أنه خلف أضرار جسيمة في السوق ومحتوياته، وما تزال أسبابه قيد المتابعة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة شهر جويلية القادم، وجدير بالإشارة إلى أن وزارة الصحة حددت فترة التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختبارات من 19 حتى 21 من شهر جوان. دعت وزارة الصحة بمناسبة حلول فصل الصيف وإمكانية تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة، دعت كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، داعية إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. في فرنسا أعلنت السلطات عن تسجيل زيادة في الوفيات بنحو 1000 شخص عن المعدلات الطبيعية منذ يوم الأربعاء الماضي بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وحذرت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى من ذلك رغم بدء انحسار درجات الحرارة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المونستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفصل لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشا تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشيو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: في صبحية لحد نوعدكم مستمعينا مع ليام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

0: هذه ليسا مستمعينا الكرام، نبدأ معها ساعاتنا الثانية من صبحية لحد أغنية. خرجت عام 99، عام 99 كبرنا برشا، نمبر وان أيمن الشابي. كان أغنية هذه من عام 99، أمس في الأيامات واحد كان يستمتع خاصة بأناقة إليسا. الحقيقة معناتها كانت صاحب حضور مبهج على المسارح التونسية، وكانت عندها نجاحات كبيرة، وممكن من الأسماء باش تكون حاضرة في بعض المهرجانات التونسية في الصيفة هذه. إن شاء الله برمجة صيفية بتاع إذاعة منسيب باش تواكبوا من خلالها أهم العروض الصيفية كما عودناكم مع مختلف المهرجانات اللي كالعادة إذاعة منسير سباقة إنها تتعامل معاهم من خلال اتفاقيات وشراكات لنقل السهرات الحية والمباشرة في عدة سهرات إن شاء الله باش تواكبوها خلال هذه البرمجة الصيفية. كما كالعادة زادة من 6 إلى 9 باش يكون عندكم موعد مع بشائر الصباح بالحقيقة ببعض الفقرات الجديدة اللي باش تواكبوا من خلالها وتبدأوا معها بداية هذا بداية كل يوم جديد خلال البرمجة الصيفية. نهار الاثنين مع محمد بيار، نهار الثلاثاء مع نجوى المهري، يوم الأربعاء مع أحمد موسى، يوم الخميس مع مدام ربح عبد اللاوي، يوم الجمعة والسبت مع محمد بيار، ويوم الأحد مع مروة الزيدي. هذوما فريق البشائر في هذه البرمجة الصيفية. ومن البرامج الجديدة للحقيقة نحكيه على نسبة التجديد في هذه البرمجة توصل ل 68.29% بالنسبة للتجديد في هذه الشبكة. نسبة البث المباشر توصل ل 82%، نسبة الإكساء 11.4%. وإن شاء الله باش تنطلق البرمجة انطلاقا من الغد 29 جوان إلى غاية 15 سبتمبر 2026. كالعادة باش تكون عدة مضامين قارة من خلالها نواكبوا أجواء الاصطياف والترفيه خلال العطلة مع مواكبة للأنشطة الثقافية، المهرجانات والتظاهرات، إضافة إلى بعض البرامج اللي فيها مادة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية نحاولوا من خلالها ننوعوا على مستوى الاختيارات ونلبيوا مختلف الأنماط اللي يبحث عنها المستمع. وإن شاء الله دائما وأبدا تلقاوا الحاجة اللي على كيف كيفكم من خلال مختلف برامج إذاعة منسير. واحد من زملائنا الأعزاء للحقيقة في كل شبكة يحاول يقدم جديد ويجتهد من خلال تقديم مادة إعلامية يرتقي بها بالذائقة العامة. مصطلح أغزر سليم وهو ديما متشبث بالمصطلح هذا، زميلنا وصديقنا العزيز المعد محمد وليد الجاموسي. أهلا وسهلا، مرحبا بك، نهارك سعيد.
1: مرحبا بك هذيلي، شكرا ليك وشكرا لكافة الفريق اللي معاك، وإن شاء الله أمسية صباحية طيبة إن شاء الله هذيلي.
0: هذا مؤكد، خاصة مع برمجة بديت تصور أنك مشيت فيها أشواط كبيرة، موجة ورا موجة هو عنوان للبرنامج الجديد اللي باش تقوم بإعداده واللي باش يشرف على تقديمه نخبة من زملائنا الأعزاء. كان ناخذ فكرة معك سي وليد.
1: وهو كذلك العنوان هو موجة ورا موجة، إن شاء الله يومي من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة من 3 للـ5 بتاع العشية. نحاولوا باش نقدموا مقاربة جديدة، نحاولوا أنه نكون فما رحلة يعني بين الذاكرة والواقع، بين الترفيه والإفادة. كما تعرف هذه اللي موجة ورا موجة هي حيل يعني على الاستمرارية والتجدد، يعني كل موجة باش تحاول أنها تحمل حكاية، تحمل صوت، زاوية نظر. تحاولوا أنه يعني البرنامج يعني ما يكتفيش يعني بالسطح، بل أنه يحاول أنه يغوص في الأعماق، يقدم يعني خطاب أنيق وراقي وعميق يعني للمستمعين. فما مجموعة من الفقرات هذه اللي إن شاء الله لو تسمح نقدم يعني أبرزها بإذن الله. باش يكون الفقرة الأولانية حل البيبان، هي باش تكون يعني فقرة مسجلة يأمنها أستاذنا جلال بن سعد، باش تحاول تعرف بأسماء الأبواب وقصصها. ثم فقرة حدث ولا حرج باش يقدموها نخبة من الفنانين ومن المسرحيين، خاصة كان تسمح نذكر يعني أبرزهم المسرحي مروان الرزقي، ضحى السالمي، رمزي الإمام، بوراوي الوحيشي. وأيضا باش يكون معنا محمد أحمد مخلوف، ربما باش تكتشفوه في وجه آخر في كاسكيت جديدة، هو الجانب المسرحي مع محمد أحمد مخلوف.
0: فقرة نقدية ساخرة نصوره،
1: هذا هو نقدية ساخرة. أيضا من بين الفقرات فقرة جديدة هي من ذاكرة المهرجان، باش يقدمها أسامة بالحاج محمد، وهي زادة فقرة مسجلة باش تحاول في كل مرة تقدم المهرجان من وجهة نظر تاريخية وأبرز من صنعوا هذا المهرجان وأبرز من مروا به. وأكيد يعني باش تكون هي في 3-4 دقائق، لكنها باش تكون يعني مفيدة جدا بالنسبة للمجتمع وللثقافة العامة بوجه عام. في الساعة الثانية أيضا يعني مجموعة من الفقرات، فما فقرة أولى هي تثمن كل ما هو قصص نجاح، كل ما هو بادرة طيبة، كل ما هو فعل اجتماعي يدفع يعني إلى الأمام في تونس وأيضا في العالم. اسم الفقرة هي ديما القدام، باش يأمنوها مجموعة من شباب إذاعة الواب. نحب نذكر آية الله فارس، آية رويني، يسرى خلف الله، وئام النخلي، شروق جروز. ثم فقرة أخرى وعودة لصوت الفنان المسرح الكبير صدق عمار باش يصاحبنا خلال البرمجة الصيفية من خلال فقرة مش صحيح، وهي فقرة ساخرة. ثم الفقرة الأخيرة هي على الخط، وفيها يعني استضافة في شكل متابعة حتى نكون مواكبين يعني لكل ما هو مستجد.
0: واضح.
1: هذا بشكل عام يعني التصور الجديد بتاع برنامج الموجة وراء الموجة.
0: معناتها منوعة ترفيهية ثقافية إخبارية، فيها نقد ساخر مواكب الآخر المستجدات كما عودتنا في إطار أجواء الصيف. ونعطيكم الصحة بالحق، معناتها خاصة ديما نقول ونجدد معناتها التحايا لكافة المتطوعين، خاصة في راديو الواب الشباب ذوما اللي قاعد يعطي فيه إضافة كبيرة من خلال العمل الميداني المواكب كبات، وحقيقة معناتها إضافة كبيرة، ويعطيهم الصحة الناس المتطوعة في مختلف البرامج، وتحياتنا لهم. سي وليد شكرا جزيلا، نورتنا.
1: يعطيك الصحة زيلي، بارك الله فيك، وإن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تكون شبكة صيفية موافقة لإذاعة المونستير.
0: ونزيد ونذكر بالزملاء اللي باش يتداولوا على التنشيط سي وليد، نوجه لهم تحية كبيرة برشا. أصدقائنا
1: نهار الاثنين باش تكون مع ثريا عليك، نهار الثلاثاء مع أحمد موسى، نهار الأربعاء مع عوض في جبالي، نهار الخميس مع شمس الدين هلال، ثم نهار الجمعة مع ثريا عليك مرة أخرى.
0: البداية والختام مع مدام ثريا، نجولة تحية كبيرة برشا بالضبط. إن شاء الله يا ربي يداوم عليها الصحة والعافية والنشاط الدائم، وبالتوفيق لكل الزملاء ولك أنت سي وليد، ونعرف أنه المادة موجودة بحول الله، وأنه معناتها تبارك الله معناتها عنا من خيرة المسرحيين اللي بشي يقوموا ببعض الفقرات، كيف كيف النقد الساخر موجود وحاضر كما عودتنا. وان شاء الله وان شاء الله اجواء ممتازه، ان شاء الله نعديوها في هذه الشبكه معاك ومع كافه الزملاء وكل المتعاونين معاك في برنامج موجه ورا موجه. شكرا جزيلا، وان شاء الله نهارك طيب.
1: الله يخليك ربي
0: يحفظك،
1: شكرا.
0: يعطيك الصحة، نورتنا سي وليد. نذكروا أنه من بعد في هذه الشبكة من 9 إلى 10 برشا عناوين جديدة الحقيقة باش تكون موجودة من 9 إلى 10. يوم الاثنين مش يحافظ برنامج طريق الأمان، يحافظ على موعده مع مدام حنان بكار وشوقي الحمادي من 9 إلى 10. ومن بعد كما نقولوا البرنامج هذا اللي الحقيقة عنده أهمية كبيرة برشا في البرمجة الصيفية، خاصة كما نعرفوا أهمية الالتزام بقواعد الطرقات وقواعد المرور في الصيف، ونعرفوا احنا ربي يحمي كل من يسمع فينا وكل التوانسة من حوادث الطرقات اللي للأسف معناتها الأرقام ما تكذبش والحصيلة ما تكذبش، كنشوفوا الأرقام نتاع الحوادث الكبيرة هذه كل نهار الثلاثة من 9 إلى 10 جنين الداري، موعد يكون معاكم من خلال تقديم النصائح والإرشادات اللازمة المختلف الإشكاليات الفلاحية أو الزراعية، مش نكون موجود في الحقيقة نوجه تحية الروحي اللي باش نخدم فيه البرنامج هذا من 9 إلى 10. نهار الأربعاء اقرأ لتعيش أكثر مع مدام ربح عبد اللاوي، موعد مع الكتاب وموعد لاكتشاف آخر الإصدارات والناس المغرومين بالكتب، وموعد الحقيقة نحب نقوله من خلاله مدام ربح إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. في التأمين مع مدام رفقة الزنيتي والأستاذ محسن قبوش كالعادة يحافظ على موعده يوم الخميس، سير وعبر موعد أسبوعي يوم الجمعة مع سي شكر السكلي والشيخ منور المداني، ويوم السبت من 9 للعشرة برنامج جديد من أعداد وتقديم زميلتنا وصديقتنا وأختنا مدام رفقة الزناتي والأستاذ محسن قبوج، استشارات قانونية من 9 للعشرة. ويوم الأحد الأطفال والصيف مع زميلتنا ريم الهاني، موعد الأحد مع الأطفال يتواصل بالنسبة للموعد من العشرة حتى النصف نهار. بالنسبة ليوم الاثنين فاميليا، موعد جديد برنامج جديد من أعداد وتقديم ربح عبد اللاوي ومروة الزيدي، برنامج هذا باش يحكي على مشاكل ومشاغل الأسرة التونسية في نوع من الريبورتاجات والمواكبات وكل ما يهم الأسرة التونسية. باش نرجعوا ليوم الثلاثاء حكايات الافراح، موعد اسبوعي مع مدام رفقه زنيتي باش نرجعوا لبعض الخصال وبعض المعلومات عن الاحتفالات بالزواج في عده مدن ومناطق من الجمهوريه التونسيه. لون حياتك برنامج جديد من اعداد وتقديم ايناس الغرياني كل اربعاء من 10 نصف نهار، تلقاو فيه جديد الديكور، التجميل، العناية بالبشرة، الرجيم. البرنامج هذا أكثر برنامج نتبعه الحقيقة، هو البرنامج هذا باش ناخذ نصائح نتاع الرجيم مع زميلتنا وصديقتنا ايناس الغرياني. صيفنا على كيفنا كل خميس من 10 نصف نهار مع مدام ثريا عليك، كالعادة برنامج جديد اجتماعي كما عودتنا مدام ثريا عليك، تتناول من خلاله مع الخبراء أهم الإشكاليات نتاع الأسرة التونسية والصيف وكل ما يهم العائلة التونسية، تلقاه من خلال هذا الموعد كل خميس إن شاء الله مع مدام ثريا عليك. يوم الجمعة زادوا الطريق يحافظ على موعده مع الدكتور الأسعد العياري والدكتور محمد شتوي، ويوم السبت موعد جديد برنامج من 10 نصف نهار آدم وحواء، بعد شوية تحكين عليه مروة الزيدي، برنامج يعنى بالأزواج والعائلات والطرائف والحكايات، برنامج مسابقات بين الأزواج، موعد باش يكون من 10 نصف نهار وإن شاء الله بالتوفيق المروة. ما هو سهل برنامج كما هذا، يطلب برشا تحضير، وتو بعد شوية ناخذ مروة الزيدي نحاول ناخذ أكثر تفاصيل. بالنسبة يوم الأحد من 10 ونص حتى الماضي ساعة شكون عندكم موعد مستمعين الكرام مع برنامج جديد، هو برنامج بعنوان المجلس، تقديم وإعداد ألفة الجمالي، زميلتنا ألفة الجمالي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لها. إن شاء الله برنامج كبير، خاطر نعرف قيمة العمل وأهمية التفاصيل بالنسبة لزميلتنا ألفة الجمالي، إن شاء الله باش يكون برنامج ناجح من 10 ونص حتى الماضي ساعة، منوعة فيها برشا فن، فيها برشا موسيقى، فيها برشا أغاني، فيها برشا معلومات ومعطيات ثقافية كالعادة. كل صبحية أحد برنامج جديد هو المجلس. بعد شوي نكملوا مختلف البرمجة نتاعنا، نعملوا ترتيحة غنائية ونستقبلوا بقية ضيوفنا في صبحية اليوم. خليكم معنا، هذه إذاعة منستير.

0: ياسين
1: أكودا هرقلة سوسة عنموجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99
3: إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: كريم محمود مستمعينا الكرام، نوصل معاه ل 11:33 دقيقة من إذاعة المنسير. في أقل من ساعة توصلنا على بقية فقراتنا واستضافتنا لتقديم برمجة وشبكة صيفية لإذاعة المنسير مرة أخرى. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الزملاء والزميلات اللي الحقيقة يجتهدوا بشكل كبير في إعداد مختلف برامج هذه الشبكة، وإن شاء الله الأهم تنال رضاكم سادة المستمعين. نزيد ونواصلوا على مستوى البرامج الجديدة ونحكيه على الرواق من ماضي ساعة للماضي ثلاثة. برنامج جديد، برنامج خدماتي مهم جدا، هو منكم وإليكم. بندة البرنامج ساعتين من الاثنين للخميس، برنامج مباشر يواكب مشاغل المواطنين في مجالات مختلفة، إن كان إشكاليات الديوانة والتنسيق بالخارج، التكوين المهني، المبادرات الخاصة، البيئة، الإدارة، الخدمات، متابعات للأنشطة الثقافية والمهرجانات الصيفية. برنامج باش يتداول على تنشيطه مجموعة مميزة ومن الزملاء. يوم الاثنين مدام رفقة زناتي، يوم الثلاثاء حياة الكوني، يوم الاربعاء كريمة بن يوسف، ويوم الخميس مدام حياة الكوني، واللي سعيد جدا باستقباله في المباشر. مدام حياة، نهارك اسعد ايام.
5: صباح النور، اهلا وسهلا، هذه لي تحية ليك، تحية لكل الزملاء، وتحية خاصة لصديقتي اختي صغيرة هويدا بنتاتي، جميل صوتها وهي تستقبل فينا هكا
4: برشا طاقة
5: قبل ما ندخلوا للمباشر.
4: وسمحني قصيت عليكم على موضوعكم المهم، نحكي شوية برمجة حتى نوصل
5: نرجع ان شاء الله.
4: بالحق معناتها هويدا نحب نشكرها شكر كبير على تفانيها وعلى سرعة البديهة متاحها وعلى حسن استقبالها للسادة المستمعين. ونكون نقول بكرة راه واحدة من عناصر نجاح روتروفيزور، كان نجح بالنسبة كبيرة، راه هويدا بن ساسي عندها دور كبير فيه، ونحب نحييها شكر كبير لها هويدا. كيما نحييك انت مدام حياة على دائما وابدا على نشاطك وتجديدك في كل شبكة جديدة، تكون حاضرة ببرامج جديدة. وكل عادة عندك مشكلة مدام حياة انك تلوج على الصعوبات، انك ديما تلوج على الاشكاليات، انك ديما تجري من ادارة لإدارة ومن مسؤول لمسؤول، شوف هز شوف ما يهزش، تبعث ميل تبعث فاكس وتدق البيبان، ويعطيك الصحة وربي يوفقك، وان شاء الله ربي يديم عليك الصحة، على خاطر البرامج اللي تخدم فيها الحقيقة برامج متعبة وتعب وتوجع الراس، وكل مرة أنت في جرة مسؤول باش تاخذ منه موعد باش يعطي المعلومة للسادة المستمعين، واللي من خلال هذا البرنامج تحاول تقدم مجموعة من الخدمات. وكما كالعادة ملكة البلاتوات الخارجية مدام حياتك، معناتها باش يكون عندك برنامج في واحد من الاستديوهات الخارجية كالعادة، برنامج جديد كناخذ أكثر تفاصيل معاك حياة.
5: شكرا ليك لهديني، هذا من حسن اخلاقك ومن لطفك. في الحقيقه خدمه الناس حاجه تهمنا على الاخر في الاذاعه، فحاجه معناها ماذا بينا نقاو اكثر من رواق في صوت الناس مسموع. فحاولت نرجع، معناها كان عندي برنامج اسمه ردكم باختصار والا صوتكم مسموع، غاب معايا لسنوات، وبعد كي حبيت معناها استشرت الاداره انه نرجع عنوان من العناوين هديه. المفاجاه كان صار انه مش يكون رواق كامل من الاثنين حتى للخميس في خدمة الناس، وهذه حاجة خلينا نقرب برشا من مستمعينا ونكون وسط خير لما لا في فض بعض الاشكاليات. ان شاء الله من ماضي ساعة حتى المطلسة مش يكون نهار الثلاثة خاص بإذن الله مش بالخدمات، أما نحاول نوصلوا صوت الناس ونحكيوا زادة أنشطة الجمعيات ونحكيوا متابعات مختلفة. نهار الخميس باش يكون رواق خاص بالتونسينا بالخارج، وإن شاء الله بإذن الله هو على حد علم الإدارة راسلة الإدارة العامة للديوان على أساس أن يكون عندنا ضيف قار لتأمين الإجابة على أسئلة الناس. إن شاء الله نتمكنوا من أن يكون عندنا ضيف قار حتى لمدة ربع ساعة، نعرف التزامات الناس، ما حتى أنهم زادة يكونوا موجودين باش يجيبوا على أسئلة المواطنين، وخاصة التوانسة بالخارج اللي بعد ما كنا نتواصلوا معاهم تويك هما باش يجيونا، وتعرف الله استوديو جديد هذا نحبوا نستقبلوا فيه ضيوفنا ويجيوا ويشوفوا الحله البهية وجديدة اللي فيها إذاعة المنستير. باش نعملوا جاهدين أنهم يكونوا حاضرين في المنستير الجميل ويكونوا حاضرين في استديوهاتنا نحكيه بطبيعة على التوانسة بالخارج اللي نحن إذاعة المنستير ومن قطع معناها اتصالها بالتوانسة بالخارج. العنوان الأبرز بالنسبة لي هو زهية حومتنا اللي باش يكون نهار الأربعاء من 5 حتى للسبعة. بالحق معناها ما نقولش تعوبات لا، نحن الحمد لله توا تعودنا، ما ان شاء الله زملائي سامحوني اللي نخرج بهم ماضي ساعتين ونص في القايله ونخرج بهم مصليتها في القايله.
4: تحياتنا الحمدي النقبي شوقي الحمادي
5: وشوقي الحمادي وكل فريق النقل نجم الدين القريشي احمد بسبيس محمد المزري القريشي حمدي مكادة، هذا الفريق اللي كل مره فما حد معايا راهي متعب جدا الطريق نتاع ساعتين ونص نتاع مصليتها في درجة حرارة مرتفعة وتلقاني عاد ماشية بيهم معناها نابل زغوان قروان مهدية كل نهار ونحن في ولاية. فشكرا لهم رغم انه راهو ديما نقول نوصل صحيح تعبين اما فرحة الناس استقبال اللي ذات المنسير كان عديو برنامج روح بكنا فرحانين الحق وننساو التعب ونرجع ونحن في الكهرباء يقولوا لي اي المرجاية وين يعني ونحن مع بعضنا نقرروا انا ولاية باش نكونوا موجودين فيها وفي وتبدأ الاتصالات من وقت اذا كان ما هوش من قبل هو توا بإذن الله بدينا نحضروا ريتكي الشبكة الرمضانية شبكة الصيفي طعمتوفة معناها سريعا سريعا تلقى روحك معناها في أوت وسريعا 1 سبتمبر ندخلوا في شبكة خريفية عادة ما تكون شبكة صيف معدلة أما عادة ما يعني تاخو شكل آخر يعني في سبتمبر. فبش نكون على 8 حصص نعتبرهم ما همش عدد الكبير مقارنة باللي أمناه من انطلاق الشبكة من سبتمبر حتى يعني حتى الآخر جوان أمنا جهات وشواغل زرنا فيها الولايات اللي هي مرجع بث إذاعة المنستير وحاولنا نتنقلوا في ظروف مختلفة باش نأمنوا فقط صوت الناس ونأمنوا أنه مشاغل الناس على موجاتنا. هذا هو كان الهدف زادة إن شاء الله كالعادة زي هي حمتنا ثقافي أكثر منه صراحة ما هو شكل البرامج اللي عرفت فيها حياة تكوني زي هي بشكون فما فن وبشكون فما تراث وبشكون فما عادة وتقاليد وكون فما جو عروسات وبش نعيشوا مع الحومة الزهوة متاحة في الصيف. هذا هو زي هي حمتنا باش نخدموا في كما نقولوا في الاحياء القديمه نتاع المدن هذيك ان شاء الله باش تكونوا على موعد مع مدينه جميله على الاخر مدينه مؤخرا لانه حاضر ان شاء الله الحصه نتاع الاربع مدينه وقع اكتشاف فيها وثيقه قديمه جدا باش تغير يعني تاريخ الجهه وباش تغير برشا قراءات بخصوص تاريخ الجهه واني فرحانه برشا اني باش نبدا بها لانه الوثيقه وما نكتشف الوثيقه هو باش يكون موجود وباش يحكي على الوثيقة هذه قداش مهمة في تاريخ المدينة لأن يعني الحومة هي جزء من المدينة وهي تنجم تكون المدينة الكل لأنه من غادي نحن نبنيه
4: سوقتنا باش نعرف المدينة حياة
5: استنيني نهار الأربعاء إن شاء الله الخمسة عدلت وتسمع أنه المدينة بالحق راهم مستكتشفوا قداش غنية البلاد هذه
4: صحيح
5: قداش عنا تنوع قداش عنا ثراء كبير وقداش مدننا الكل كل مدينة تمشي لها تلقى فيها موروث كبير وحضارة كبيرة برشا. هذه إن شاء الله باش نتناولوه كما قلنا زي هي حومتنا ثقافي يعنى شوية بالموروث القديم وفيها رؤية الشباب في تطوير مدينة والسعي أنه الحوم هذه ما تكونش متحفية ما تكونش ظلمة لا تزيين وتزهو بأفكار شبابها وأفكار الناس اللي تحبها والناس اللي تخدم على حومتها. هذا هو تقريبا ثلاثة إن شاء الله مناوعات تكون حاضرة بإذن الله والموعد تكون نهار ثلاثة من ماضي ساعة حتى ثلاثة باش نحكيه وزادة نقول لكم شنو أول مشكلة باش يتناولها البرنامج لأنه بدينا نحضروا لها باش نحكيه على النقاط السلبية باش نحكيه على النقائص اللي يعانيوا منها بعض مراكز البريد في سوسة المدينة وهذا إشكال كبير تضمر الناس رغم أنه البريد هي مؤسسة وطنية كبيرة إلا أنه الإخلالات اللي نلقوها في قلب مدينة سوسة راهو نولي ونحكيه بصوت مرتفع جدا يعني على الإخلالات هذه ولو أنه الناس كل من حقها في خدمات راقية أما أنك تكون في سوسة المدينة وتعاني معناها إخلالات بذلك الشكل فلابد أنه تدخل الإذاعة باش تعدل لهنا الأوتار بإذن الله
4: إن شاء الله تتعدل الأمور وكون في مختلف الجهات وإدارتنا يكونوا مستعدين لخدمة المواطن وهذا دورنا كإذاعة القرب ومشاغل المواطنين الأقرب ودائما وابدا نكون قراب.
5: وعلى حد علمي فما رقم واتساب باش الناس تسجل يعني مشاكلها، وبطبيعه راه باش يقع تناولها، والاولويه للتسجيلات اللي بدنا نلقاوها على رقم الواتساب في ذات المسير باش تكون اولويه مسبقه من غادي باش ننطلقوا باش نبداو معنا في حل حاله بعض المشاكل. ما عندناش الحل، اما رانا نكونوا متاكدين باش نحطوا اصبعنا على الطريق اللي باش يؤدي للحل باذن الله، حتى كان ما حليناش المشكله لفتنا الانتباه لها، لانه كما تعرف رانا ما نملكوش حلول، ما عندناش حقائق فيها حلول نحن، اما رانا نسعى وجاهدين ان نقول لهم هذا المشكل وما عليكم الا كان تصلحوا. هذا
4: إن شاء الله.
5: هو
4: ان شاء الله هذا ما تمنى. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك حياة. شكرا جزيلا، تحياتنا ليك، ونعرف مشاغلك كبيره وتحضير يطلب برشا برشا الحقيقه وقت. يعطيك الصحه، وان شاء الله ديما متالقه اختي الغاليه. شكرا جزيلا.
5: شكرا.
4: احنا بعد شويه ناخذ مروه الزيدي. نزيد نذكركم مستمعينا ببقيه الشبكه. وصلنا لنهار الخميس، قلنا حتى كشي الماضي ثلاثة، يوم الجمعة باش يكون عندكم مدائح وأذكار، نهار السبت رياضة وصيف مع زميلتي وصديقتي سنة البرهومي، يوم الأحد من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع سليم الحزم برنامج واجمعنا الفرح، برنامج يرجع للشبكة هذه كالعادة، موعد لاستقبال تهنيكم أمانيكم أفراحكم مسراتكم، ومع سليم الحزم تعدي وكان أحلى الأجواء مع أحلى الإيقاعات، مع بهجة وسرور وحضور. تبارك الله على سليم، وقار زادة، تبارك الله على سليم، أجواء حلوة برشا ان شاء الله باش تعديوها كل صبحيه تحد. نحب نجلو تحيه كبيره برشا سليم الحزم، خاطر ديما متعاون وديما في كل قضيه تلقاه ما شاء الله عليه سليم. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليه. كما قلنا موعد استنستوا به مستمعينا الكرام، كل شبكه صيفيه مع سليم، موعد قار. ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما زاهين، ان شاء الله فرحه في ديار التونس الكل. وراه ما نتمناو دائما وابدا عشرتنا معكم في الخير دائما، وتكون اذاعه المنسير هي العائله الكبيره اللي تلم مستمعيها في تونس او في خارجها، باش نفرحوا معاكم ونشاركوكم مختلف مساراتكم. نواصل من الماضي ثلاثة للخمسة بالنسبة ليوم الاثنين، برنامج جديد بعنوان صيفي، برنامج ثقافي منوعاتي مع زميلنا عماد العوني. من الخمسة للسبعة البرنامج هذا صيفي عماد العوني. جنح وطير مع إيناس الغرياني، موعد لاكتشاف المواهب الشابة في الغناء. نهارة الأربعة زي حومتنا مع مدام حياة الكوني. مرافق الفنون، موعد مع الفنون الكل، التشكيلية المسرحية السينمائية مع نجوى المهر نجولة، تحية كبيرة برشا العزيزة بلادي. يوم الجمعة من الخمسة للسبعة. بالنسبة ليوم الجمعة برنامج يوم السبت عفوا، برنامج جديد هو عين العقل. عين العقل برنامج جديد من اعداد وتقديم اربع زملاء، الحقيقه ثلاثه زملاء اللي هما عوض في جبالي، شمس الدين هلال، حاتم بالحوش، وشن عندنا مخرج كبير باش يكون حاضر معنا النمبر 1 ايمن الشابي باش يكون معاهم. الحقيقه لما ان شاء الله تكون محلاها عشويه كل سبت من الماضي ثلاثه للسبعه نتاع العشيه. الموعد نتاع البرنامج هذا اربع ساعات، ان شاء الله باش تكتشفوا فيهم برشا حاجات من زينه، نحاولوا من خلالها تقديم برنامج ثقافي في انواع مختلفه من زوايا مختلفه. عفوا نحكيوا على الشواغل المواطنين خلال الفصل الصيفي، يواكب اهم التحولات الرقميه التكنولوجيه، مساحه للشباب باش يعبروا على تطلعاتهم وافكارهم وتجاربهم، وبرشا حاجات مزيانه ان شاء الله تلقوها في برنامج عين العقل. بالنسبه ليوم الاحد من الخمسه للسبعه، برنامج هوايات صيفيه، مساحه تنشيطيه نقدموا من خلالها الناس المغرومة خاصة ببعض الهوايات اللي تكون لما مزيانة.

درر من الأرشيف يرجع بنا لأرشيف إذاعة المنستير من خلال برامج متنوعة سينما مع زميلنا صديقنا فوزي صخيري اللي كل مرة بشي يواكب من خلال آخر المستجدات والمواكبات بالنسبة للتظاهرات السينمائية إن كان في تونس أو في العالم وجديد القاعات صدى الأوتار. برنامج جديد يقدمه وينشطه زميلنا صديقنا عماد العوني من 8 للعشرة تعليل في مساء كل أحد، برنامج فني بامتياز بشي يرجع الأغنية الشعبية والتراث امتعنا. بالنسبة لسهرة من العشرة النصف الليل بشكون عندكم موعد مع عازف على ضوء القمر مع الدكتور لسعد العياري، برنامج ثقافي بامتياز. ويرجع البرنامج هذا خلال هذه البرمجة الصيفية سمر مع النغم مع صديقنا وزميلنا سي شكري الساكلي، موعد مع الأنغام والإيقاعات الترابية اللي يرجع من خلال الحكاية والقصص متاع الأغاني هذه. صيف ومهرجان مواكبة لأهم العروض الصيفية في المهرجانات التونسية، بتلقاو نقل حي ومباشر لأهم السهرات أو تسجيل فوري لأهم الحفلات الموجودة في اليوم هذا. بالنسبة ليوم الخميس مع الأيام برنامج ثقافي ترفيهي منوعة تجمع ثنائي مميز شكري السكلي وألفة الجمالي من 8 من العشرة متاع الليل حتى النصف الليل، برنامج منوعاتي تلقاو فيه الأغنية تلقاو فيه المعلومة الذاكرة المنوعات وكل استحضارا للماضي وبرش حكاية إن شاء الله بشنال رضاكم مستمعين الكرام. برنامج في ضوء القميرة مساء كل جمعة مع الزميلة وصديقة ناس الغرياني، منوعة تلقاو فيها برشة أغاني تلقاو فيها برشة جديد منوعة كل عادة كما عودتنا ناس الغرياني بالحيوية والنشاط نتاعها. إن شاء الله باش تقدم منوعة ممتازة للغاية وإن شاء الله تنال رضاكم مستمعين الكرام. فما برشة تنويع على مستوى السهرات والمنوعات في هذه الشبكة، ما نتمناه كان النجاح والتوفيق لكل الزملاء. نواصلوا مع الفقرات سهرية السبت صيف ومهرجان نقل مباشر لوحدة من حفلات المهرجانات التونسية، والختام سيكون يوم الأحد مرساتو الساهرين مع شمس الدين هلال. كالعادة شمس الدين هلال سفرة مع الأغاني الكلاسيكية مع المعلومات مع أنه المنوعة هذه تكون فيها برشة أنماط غنائية غير معروفة غير مستهلكة. وكالعادة شمس الدين هلال من خلال مرساتو ساهرين فما مراوحة مع السادة المستمعين اللي يحاولوا يكونوا موجودين حاضرين باتصالاتهم الهاتفية ونجموا يشاركوا في مختلف المحاور اللي بيحكي عليها زميلنا وصديقنا شمس الدين هلال. إن شاء الله كما قلنا منوعة تنال رضاكم مستمعين الكرام، إن شاء الله تلقاو فيها برشة جديد وبرشة مواكبات، والأهم أنه تكون مساحة تنشيطية لكم من خلالها تعبروا عن آرائكم. كما قلنا ممكن فما برشة جديد ومستجدات أنه نحاول نوصلوا أصواتكم من خلال برنامج في خدمتكم اللي فما رقم واتساب تسمعوا الومضات اللي بيستنطلق انطلاقا من الغد مع انطلاق البرمجة هذه. إذا عندكم إشكاليات عندكم بعض الصعوبات بعض المشاكل نجموا توصلوا أصواتكم من خلال رقم الواتساب. كالعادة الرياضة لها حظ في برمجة الصيفية في إذاعة المنستير، كالعادة موجودة البرمجة هذه تلقاو كل المستجدات الرياضية إن كان في تونس أو في العالم، نحكي على الميركاتو من خلال مختلف البرامج. مواعيدنا الرياضية كالعادة سويعة سبور، حديثنا سبور عفوا، ومختلف نشراتنا الرياضية الموجودة. خليكم معنا مستمعينا، فاصل موسيقي قصير ونرجع لكم بعد شوية.

هذه حبوبة مستمعينا الكرام عندي غزالي. بعد شوية نكملوا الأغنية، خلينا ناخذ مروة زيدي في المباشر، واحدة من الأغاني اللي فيها برشا كما نقولوا غزل، وبرنامج الحقيقة جديد.

0: باش تقدم مروه الزيدي صبحيه لحد صبحيه السبت عفوا من 10:30 نهار ادم وحواب باش نسمع فيه برشا قصص حب وغرام وهويام عن الازواج ادم وحواء. اهلا وسهلا مروه.
1: اهلا وسهلا هليلي عشيمة ومرحبا. اهلا وسهلا بالسادة المستمعين الكل مع الحب ومع الرومانسيه ومع الهويام. تعرف هليلي مهم برشا نتلهيو باللي كوب الفلسفيه هذيا مش كان اللي يعني على ابواب عرس نحكيو على الناس اللي معرفه وعندها سنوات وعندهم قصه هكا ولا ستوري تجمعهم. ادم وحواء باش يجمعهم كل نهار سبت باش يكونوا بحذانا يحكيوا حكايتهم ندرتشوا شويه معاهم واكيد فما مجموعه من الفقرات اللي باش تستنى السادة المستمعين والمستمعات مع برشا كادوات. فما باك كادو اسبوعيه يربحوها معنا ويروحوا فرحانين ان شاء الله.
0: الناس الكل باش تروح فرحانه والاجواء باش تكون عال العال. طريقه المشاركه مروه.
1: طريقة المشاركة يبعثونا القصة نتاعهم في ميساج هذيلي على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف. دونك يبعث لي الستوري نتاعو القصة نتاعو اللي تجمع زوجته ويخلينا بالطبيعة رقم الهاتف نتاعو ولا رقم هاتف زوجته هو ولا البارتنير. من بعدها نكلموهم ونسقوا معاهم بالطبيعة الأولوية للناس اللي عندها قصة مميزة وإلا تجمعهم حكاية مختلفة معناها على اللي متعودين به سنوات عمر تعديت مع بعضهم. ما يهمناش العمر قديش ما يهمناش قديش سنوات نجم يكونوا في عام بركة معرفين لما المهم يكون كوبل سمباتيك ويجي يحكي حكايته ويحكي قصة التحدي اللي تعدى بها. هنا هو دونك يستنيو برشا كادوات كما قلت لك باك كادو مع مسابقات مع زمار مع فقرات منوعة ومتنوعة في صبحية لحد. وإحنا توفريش لهذه اللي تعرف في البرمجة الصيفية نحاولوا نختاروا حاجات مختلفة شوية على متعودين بيه في البرامج نتاعنا. دونك نحاولوا نبدلوا شوية الأجواء للسادة المستمعين والمجتمعات. ومرحبا بالناس الكل باش تشارك معنا
0: إن شاء الله كل سبت مع مروه الزيدي أجواء الأزواج وحتى اللي معرس تشره باش يعاود زاد.
1: حاب تجي هذيلي حاب تجي هذيلي.
0: لا حتى اللي معرس يحب يعاود معاك نتصور معناتها كي يسمع الجو بتاعك.
1: صحيح إيش معناها يعاود الساعة؟ خدتهم ويعاود شنو ماك تعرفني مع نسي أنا في الأمور هذه.
0: لا لا يجدد
1: معناها يعرس يعاود شنو تقصد بها؟
0: يجدد حبه وكلماته والأجواء نتاع الخطاب.
1: مش يجدد زواج مش يجدد الزواج.
0: هو حر هو حر يحب يجدد يجدد معناتها هو الباب مفتوح والتأويل مفتوح للناس الكل. أما نصور أنه أجواء ممتازة وحلوه برشا باش تكون مع الازواج كل رضيو مع تمشيش تغششو
1: يهديني خليك صديق النساء عايشك يهديك ربي
0: دائما وابدا المساند الاول للمراه ربي فضلهم لينا.
1: دونك اللي مثلا انفصلوا على بعضهم يحبوا يعاودوا يجدوا قصه الحب نتاعهم هكا كان نفهمك في التجديد مش تقولي بدل معناها المراه الحقيقه ما نحبوش نحبوا البارتنير
0: هو اللي يغلط مره يعاود هو ايش بيك يا مروه ايش نقول لك احنا
1: المدام تسمع رد بالك يهدي لي
0: يا بنوب
1: شكرا اليوم راك
0: لا يا ربي فضلي ميمتي ربي بالحق معك
1: حاسة روحي باش نعمل برنامج خاص معناها نتاع صالح مرتك في البرمجة الشتوية
0: هاي تبدا بيا لا كيك البرنامج فشل من الحصة الأولى كيك نقول لا ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح
1: ان شاء الله ربي يسعد العائلات الكل. وحنقولوا اللي الاوبجيكتيف نتاع البرنامج هو انه نوريو انه في بلادنا فما قصص وتجارب تعديت بصعوبات اما كملت على خاطر ديما للاسف نوريو الصوره السلبيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي للعائلات التونسيه المفكه اللي ديما فما برشا مشاكل ديما فما برشا عرك ديما نسب الطلاق في ارتفاع كبير. هذيا يمس من الصوره التونسيه نتاعنا يعني يمس من صوره المراه ومن صوره الراجل زاده ويفكك العائله التونسيه فتدخل اوبجيكتيف غالب تاع الحصة أو الهدف الرئيسي من الحصة هو أنه صحيح فما شوية ضمار شوية فدليك شوية ضحك أما زاد في نفس الوقت نوريه أنه وراء العائلات اللي ربما تظهر عند الناس عادية فما قصص نتاع تحديات تجاوزوها وعدوها وقادرين أنهم يبدأوا حياة جديدة مع مواصلة الحياة ديما مع الحاجات الباهية ما نخموش في الخايب ديما نفكروا في الإيجابي إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكونوا ديما إيجابيين ونستقبلوا هذه البرمجة برشا إيجابية وبرشا تفاؤل وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليك مروة ولكل الزميلات والزملاء.
1: يعيشك.
0: ونذكركم مستمعينا راهو برشا كادوات عند مروة محلاها لما إنكم تجيو تشارك.
1: سمحين ديلي باكادو تتجاوز حتى 600 دينار ولا 500 دينار في الحصة فيها بارمي لي كادو فما معناها نويتي في اوتيل للحبيب والحبيبة للشريك
0: مش قلت لك تجديد زواج يعني مش قلت لك نلعب يعني عندي المعطيات راه
1: صلح غلطك
0: فهمتك وبشد أموري بقى
1: برشا دي بون داشا معناها للعائلة التونسية ينجموا يستمتعوا بهم يستفيدوا منهم مكياج للمرأة سونتر نتاع سبا معناها عندنا دي سبونسور اللي باش يدلوا المرأة إن شاء الله اللي باش تكون حاضرة معنا في البرنامج. يهمش
0: ان شاء الله. عندنا برنامج نهار الاثنين برنامج جديد فاميليا من 10 النصف نهار مع زميلتنا وصديقتنا ربح عبد اللاوي.
1: أكيد الفاميليا هي التام اللي احنا ديما ما نحبوش نخرجوا منه. الحقيقة العائلة التونسية اهتماماتها بصغارها خاصة في الصيفية، نعرفوا الريتم الكلي يتبدل مع سيونشونيك مع التصيف مع البحر وغيره، ما فماش قراية دونك ما فماش ملفات تربوية. أما أكيد باش نسلطوا ضوء على برشا أنشطة، باش نحاولوا ندخلوا شوية زمار للبرنامج، شوية فقرات مسجلة، وفي نفس الوقت باش يكون فما حديث على مواضيع عندها علاقة بالعائلة التونسية، باش نركزوا بالأساس على ميزانية الدار. باش تكون معنا مختصة في يعني الميزانية الشخصية، وباش تحضر معنا كل أسبوع باش تقدم نصائح معنا دي زاستيوس مزيانة للعائلة التونسية. دونك فاميليا يقرب من طابع اجتماعي أكثر منه، معناها أكثر منه طابع آخر للعائلة، نصائح معلومات تفيدهم وتعاونهم باش يعاونوا رواحهم ويعاونوا صغيراتهم باش يعيشوا في فاميليا متوازنة.
0: شكرا جزيلا مروة، ان شاء الله بنجاح والتوفيق، يعطيك الصحه، ان شاء الله دائما ناشطه وبكلك حيويه وتفائل، وليك ولكل الزملاء والزميلات ان شاء الله بحول الله. شكرا جزيلا
1: ان شاء الله يا ربي تتعدى برمجه خفيفه وحلوه على الساده المستمعين والمستمعات يشاركوا معنا ويحضروا معنا بالتليفونات. ومرحبا بالناس الكل، يعطيك الصحه، يهدي لي وشاهي طيبه.
0: شاهي طيبه، يعطيك الصحه، شكرا. راهو الساده المستمعين دوركم اساسي، راكم كلمتكم تحفزنا تشجعنا تصلحنا زاده، ونخدموا على رواحنا ونحاولوا ديما نطور. كل الزملاء راهم انتم شريكنا في العمل هذا الكل. بالطبيعة نحب نوجه تحية مرة أخرى للناس الكل، المشرف الإدارة على توفير الظروف اللي تخلي وتحاول أنه المنتج يقدم أفضل ما عنده. إن شاء الله منتجينا وزملائنا الكل يقدموا أحسن ما عندهم في هذه الشبكة، وإن شاء الله تنال رضاكم مستمعينا الكرام. شكر كبير لكافة الفريق اللي حاضر معايا في صبحية اليوم آخر موعد من الريتروفيزور. هويدا بن ساسي شكرا جزيلا، باش نتوحشك نهار الاحد هويدا، يعطيك الصحه، نورتنا. في التنسيق والاشراف العام احمد رمضان، في الديجيتال ونمبر 1 ايمن الشابي في الاخراج الرقمي. نتمنى لكم في الاخير مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا. شهيه طيبه للجميع، بسلامه.

0: من إذاعة المناسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة المناسير صوت الذي وحق كبير. إلى عناوين النشرة: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. في زغوان قريبا تنفيذ عدد من المشاريع بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفي نابل وبمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعالية الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. في المناسير: وفي رقم قياسي أكثر من 22 ألف نحام وردي عشش في الملاحات البحرية بالساحلين. وفي النشرة أوفى تفاصيل. مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذا ذكر رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بأنه ولأول مرة تم الاستغناء عن الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم اليوم بدائرة الكبرية بتونس. وأضاف في تصريح له للإذاعة التونسية أنه ولأول مرة أيضا تقوم الهيئة بالاعتماد على أعوانها وإطارتها المركزية والجهوية للإشراف على هذه الانتخابات التشريعية الجزئية للضغط على المصاريف.
1: اليوم هو أول مرة يتم الاستغناء عن الحبر الانتخابي تبع لقرار مجلس الهيئة في هذا الموضوع، وكما تلاحظ العملية قاعدة تجري بنسق عادي. الجديد أيضا إلى جانب الحبر أو إلغاء الحبر الانتخابي هو أنه الهيئة في هذا الموعد الانتخابي اعتمدت على موردها البشرية يعني تأثيث مراكز الاقتراع، يعني كل الموجودين في 17 مركز اقتراع هم من أعوان وموظفي الهيئة، وهذا بطبيعة الحال مش يمكن الهيئة أنها تضغط أكثر ما يمكن على مصاريف الانتخابات التشريعية الجزئية، وهذا تلاحظوه إن شاء الله في التقارير المالية الهيئة اللي مش تم عددها سنة في سنة 2026.
0: يشار إلى أن الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنتظم إثر شغور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي. نبقى دائما في العاصمة، أين اندلع صباح اليوم حريق ضخم أتى على كامل مرافق سوق سيدي عبد السلام بمنطقة باب سعدون بالعاصمة. الحادث لم يخلف خسائر بشرية لأنه خلف أضرار جسيمة بالسوق ومحتوياته. المزيد مع رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري.
2: ثم اندلاع حريق بالسوق المركزية سيدي عبد السلام، هذه على الساعة 5 صباحا 51 دقيقة تم علم الإدارة الجهوية للحماية المدنية عن اندلاع حريق بالسوق المركزية. احنا كحماية مدنية تم توجيه مباشرة 7 شاحنات طفي، 4 من الإدارة الجهوية تونس و3 من الوحدات المجاورة. بالتوازي تم التنسيق مع مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي وصلوا سير فلاش وقاموا بقطع الكهرباء. في حدود 7:30 تم السيطرة نهائيا على الحريق، وتم إخماد الحريق وشرعنا في عمليات التبريد. الحقيقة حريق أتى تقريبا على 1700 متر مربع. السوق المركزية الحريق جاء على كمية من الخضار والغلال المخزنة في الصناديق والجزويات المعروضة على الطاولات، إضافة إلى عدد من محلات بيع الدجاج داخل السوق. الحمد لله ما انتشرش الحريق إلى خارج السوق، خاطر بجنبه كان فما مستودع بلدي فيه عديد من التجهيزات كما الشاحنات والتراكس، وفي حتى مواد. دونك الحمد لله تم الحد من انتشار الحريق واختصرة الخسائر فقط على السوق داخل السوق. دونك
0: تصريحا له للأخبار أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمادي بوبكري أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا ودون تسجيل ضياع في الكميات المجمعة رغم الأمطار الأخيرة، ودون كذلك تسجيل إشكاليات إجلاء أو خزن في مختلف مراكز الإنتاج، لأنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذه السنة إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم.
3: بالنسبة للقروان وسيدي بوزيد وقفصة وكملوا الحصاد بنسبة 100%، ما بقاش مساحات غير محصودة. يبقى في الشمال والمناطق الحبوب تم مناطق وصل 60% و 70% و تم 50%. معدل العام تصوروا أنه وصلنا ل 50% أثناء فيما يخص التخزين أثناء ديوان الحبوب بالذات تخزاه على عاتقه العملية، وقاعد يصير في بسيره العادي جدا، ما سماش ضياع الحبوب رغم صبت الأمطار الأخيرة وتقلبات المناخية، ولكن ما سجلناش خسائر تذكر فيما يخص ضياع الحبوب. يبقى الحاجة الوحيدة أثناء فاجأة الخيانة كلها نوعية الحبوب وخاصة نوع القمح الصلب اللي النوعية متاعه ما هيش هي في الواقع في أغلبها أكثر من 70-80% من منتوج الحبوب. تغير المناخ اللي وقع والأمطار خلى النوعية متاع القمح الصلب ما هيش هي، يبقى النوعية متاع الفارينة القمح اللين والشعير هي نوعية جيدة جدا والحمد لله. يبقى في الحبوب ثم شوي ميتاديناز ثم الجرام ماجر ثم ضعف ثم برش حوية شوايب. نتمنى أن الدولة أثناء طراعية الموضوع هذا وهذا ندينا به حتى على مستوى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في إعادة سلم التعيير مراجعته، لأنه هو الفاكتور برينسيبال اللي يهز الفلاح وإلا يخسر الفلاح. يبقى الموسم في حد ذاته متعدي في ظروف طيبة ظروف حسنة، إن شاء الله نكمل على خير.
4: تصريح للأخبار دعت الدكتورة نرجس بن عمار منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطواعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
5: الأهمية مش الشهادة، هي الأهمية في العيادة سابقا للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحمي الشخص ونحمي الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زادة كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على الصلب شوفوا فما اختلاج ولا لا مرض الشل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض الشل عاود رجع. فما تحليل الزهري، فما تحليل الالتهاب الكبدي لباتيت الب والسي اللي نعرفوا هما أمراض تنجم تتعدى عن طريق العلاقة الجنسية، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قل الزهري من الأمراض المعدية جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل أول علاقة جنسية في الزواج. كيفما يتم كيف الكشف على الإدمان ومخاطر الإدمان، خاطر فما شكون الإدمان نتاعو يبدأ ما يعرفوش الشريك. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى هيك علاش هي صالحة شهرين قبل العلم، معناها وقت نمشي نعدي نعمل تحليل نتاعي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت الزهري ولا اللي هو معناها مرض نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا أن نعملوها قبل على القليلة نصبوها قبل بثلاثة شهر خاطرها هي صالحة شهرين. التحاليل المجانية إذا كان راهو الإنسان ما يخافش على صحته ما يخافش على صحة صغيره ما يلومش الناس الآخرين، مسؤولية شخصية.
4: إلى أخبار الجهاد، في زغوان جملة من المشاريع سينطلق في تنفيذها مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، ويجهزها الناصر العبيدي رئيس المجمع في ميكروفون زميل حن العباسي.
6: قدمنا بمشروع بأنه احنا باش نقوم بتهيئة طريق يعتبر مهم جدا في منطقة بير مشارقة، وهذايا بمساعدة العديد من المؤسسات الصناعية وأهمها ميدويل، شركة ميدويل باش تعاوننا انها تتكفل بحوالي 600,000 دينار باش نقوموا بتهيئة طريق مؤدي الى الشركة هذه، لكن نجم يستنفعوا منه زاد بقية الشركات الاخرى ومتداخلين للمنطقة الصناعية. كذلك احنا عندنا مشروع هذا تبناه السيد الوالي باش يعاوننا فيه الموضوع هذا في تركيز مزرعة لإنتاج طاقة الفوتوفولتايك اللي هو باش تكون حوالي ما بين 9 إلى 11 هكتار. قاعدين تو ندرسوا في الإمكانيات القانونية واللوجستية إلى جانب بعد إن شاء الله باش نحاولوا نتواصلوا مع البايير دوفان ولا اللي تكون مولين لهذا المشروع.
4: بمنطقة ياسمين الحمامات انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبرني ببادرة من الجمعية التونسية الإعلامية. تظاهرة ستجمع تلاميذ المرحلة الثانوية من مختلف بلدان العالم تقريبا من 20 دولة مشاركة، وذلك للمشاركة في منافسات علمية وعملية في مجال الأمن السيبرني. ونختم من المنستير، أين سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير لحبيب بورقيبة الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22 ألف طائر أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده الأخبار هشام أزفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
7: فلاموروز هو من أعظم الطيور اللي قار ومعسس في تونس. في ولاية منستير من 2019 النحام الوردي قاعد يعسس في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعسس في الساحلين وبكميات كبيرة ياسر اللي تفوق حتى بعض الأماكن اللي عسس فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عسوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين. زادة النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعشيش نتاعه ومن بعد كتسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هما معشين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركشوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
4: هشام أزفزف دعا كذلك إلى ضرورة تحجيل النحام الوردي التونسي المنشأ والتسريع بعملية وضع حلقات بلاستيكية أو معدنية تحمل رموزا وأرقاما مميزة على سقن الطيور.
7: نحاولوا سنة في 2019 ما خلطناش مي، إن شاء الله نحاولوا سنة نلقاو إمكانية مع ملاح الساحلين ومع مطار المنستير والولاية متاع المنستير مش يقع التحجيل متاعهم، قدر مهم ياسر لازم طيور تولدوا في تونس، وإذا ما نخلطوش نحزلوهم ونحطوهم الأرقام معناها التونسية، مع الأسف لازم يسدوهم صغار في أماكن أخرين ويحزلوهم ويكون صاليهم تولدوا في بلدان أخرين، وهذا معناها صرف لينا في تونس، معناها خاطر الكميات اللي عصوا على سبيل المثال في 2019 عمرهم مع كمية كاكا في أي منطقة في البحر الأبيض المتوسط. أنا أكبر تعشيش في البحر الأبيض المتوسط صار في 2019 في الساحلين.
4: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: هيئة الانتخابات تستغني لأول مرة لها على الحبر الانتخابي في الانتخابات التشريعية الجزئية في الكبارية وتعتمد على أعوانها للضغط على المصاريف. واليوم في أبرز أخبار الجهات، بمشاركة تلاميذ من أكثر من 20 دولة حول العالم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. لكم أجمل تحيات أيمن الشابي، مختار كمون وحلمة فيالة، إلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشة مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
10: المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال،
4: أنفو المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبور أنفو. البداية بمونديال كرة القدم، تنطلق اليوم أول مباراة في إطار الدور 32 من منافسة كأس العالم في 8 متاع الليل. جنوب أفريقيا تواجه منتخب كندا، مباراة تلعب في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد لحظات نعطيكم البرنامج كامل لمقابلات الدور 32 ولا الدور 16. بالنسبة لنتائج البارح، الحقيقة على مستوى الفرق اللي ضمنت التأهل امتاحها، خاصة نحكوا على المنتخبات الإفريقية، الكونغو الديمقراطية وغانا والجزائر، التحقوا بقائمة 9 منتخبات من جملة 10 اللي ضمنوا ترشحهم للدور الثاني باستثناء المنتخب الوطني التونسي، للأسف من أسوأ المشاركات وهو في المركز القبل الأخير الأخير العراق. البارح الكونغو الديمقراطية تفوز على أوزبكستان 3-1 وترشح تاريخي للدور الثاني، كيف كيف المنتخب الغاني رغم الخسارة 2-1 ضد كرواتيا لأنه ضمن الترشح. المنتخب الجزائري بتعادل ثمين أمام النمسا أيضا يمر إلى الدور الثاني. هذو من أبرز وأهم الاستنتاجات الخاصة بمقابلات البارح. إذن البرنامج كامل بالنسبة لمقابلات دور 32. غدوة في 6 البرازيل تلعب ضد اليابان، في 9:30 ألمانيا تلعب ضد الباراغواي، نهار 3:30 مقابلات المغرب ضد هولندا مالي ساعتين متاع الصباح، في 6 الكوت ديفوار النرويج، في 10 متاع الليل فرنسا السويد. تحسوا حتى بالتوقيت تتغير، نهار 4 غورة جويليا مالي ساعتين متاع الصباح المكسيك الإكواتور، في 5 إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية، في 9 متاع الليل بلجيكا تواجه منتخب السنغال، نهار 5:30 جويليا مالي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة تواجه منتخب البوسنة، في 8 متاع الليل إسبانيا تلعب ضد النمسا، نص الليل البرتغال كرواتيا، يوم الجمعة من 4 متاع الصباح المنتخب السويسري باش يواجه المنتخب الجزائري، في 7 متاع العشية أستراليا تلعب ضد مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين تواجه منتخب الرأس الأخضر المنتخب الشجاع واللي تألق في هذا المونديال بثلاثة تعادلات يلقى روحه في الدور الثاني وأمل بإمكانياته، ويوم السبت 4 جويلية آخر مباراة مع ماضي 9:30 متاع الصباح المنتخب الكولومبي يواجه المنتخب الغاني. ليونيل ميسي أصبح أول لاعب يهز الشباك في 7 مباريات متتالية في كأس العالم لكرة القدم. البارح سجل هدف أمام الأردن، الانتصار كان 3-1 للأرجنتين، متجاوزا بذلك جوستين فونتين وغارزينينو. فيما يتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، نهاية العقد بالنسبة لزياد الجزيري بالحرف مشنية للتجديد بحكم أنه القرار هذا غير مطروح بالمرة بحكم النتائج المخيبة، كأس العرب، كأس إفريقيا وأخيرا كأس العالم 2026، ونفس القرار عدم التجديد بالنسبة زادة الخليل شمام لأنه بصفة طبيعية العقد نتاعهم يوفى يوم 30 جوان. نحكيه على شبكة القيروان، الهيئة التسييرية تعقد اليوم جلسة عامة تقييمية على الساعة 5 بأحد النزول بالقيروان. في الكرة الطائرة، الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا المقامة بمدينة مكناس المغربية، الدورة افتتحت بمواجهة دربي مثيرة وماراثونية، كانت جمعت البارح المنتخب الجزائري بنظيره المغربي والفوز كان الجزائر بثلاث أشواط مقابل شوطين. اليوم المنتخب الوطني يدخل غمار المنافسة بمواجهة المنتخب الجزائري انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت تونس. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، تحية كامل الفريق أيمن الشابي وأحمد في الإخراج الرقمي، أجمل تحيتي وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

قالت له: إنني أفتقدك. وتحركت مياه البحر وغطت الشاطئ. لا يفهم القمر سر حركة المد والجزر التي يحدثها في الأمواج، ولا البحر يعرف سر انجذابه إلى القمر.

هل هي علاقة زوجية؟ هل هي صداقة؟ أم مجرد زمالة في الخليقة؟ حين كان البحر والقمر وبقية الكائنات دخانا لم يتشكل بعد في صورته التي قضاها الأمر الإلهي. أغلب ظني أن بين القمر والبحر عشقا قديماً.

ليسا زوجين لأنهما لا يعيشان معا، وليسا صديقين لأنهما لا يتحدثان طويلا، إنما هما عاشقان يرتعش كل واحد منهما لمرأى الآخر دون أن يقول شيئا، وربما قال كلمة أو كلمتين. عادت تقول إنني أفتقدك، من التي قالت ومن الذي استمع؟ هل قالت الأمواج للقمر إنني أفتقدك، أم قال القمر للبحر هذه العبارة؟ هذا سر لا يدريه سوى نجم بعيد هناك.

المكان شاطئ بحر ممتد، ليس على الشاطئ أحد. البحر يتنفس فتتحرك أمواجه، والقمر يتناقص كل ليلة أو يزيد، وموج البحر يمتد أو ينحسر. لا يعرف البحر ماذا يحدث للقمر، ولا يعرف القمر ماذا يحدث للبحر، ولكن ظهور أحدهما في سماء الآخر كفيل بتغيير كل شيء وارتعاش كل شيء. هذه العلاقة الغامضة بين القمر والبحر من أعجب العلاقات التي يمتلئ بها الكون، ولكنها ليست هي العلاقة الوحيدة، ثمة علاقات أخرى. لقد وقعت الأرض في حب الشمس، ولهذا تدور الأرض حول نفسها كالعشاق، ثم تدور في مجال جاذبية الشمس حول الشمس أيضا. فهل يدور المخلوق حين يدور حول مخلوق آخر إلا إذا كان يعشقه؟

كائنات واقع في حب كائنات أخرى بالأمر الإلهي، وهذا ما يسميه العلماء بالقوانين الكونية. ولكنني أفضل أن أطلق عليه وصف العشق الكوني. لماذا؟ لأن كل العلاقات تستمد وجودها وبقاءها واستمرارها من مركز واحد للحب، من الواحد الأحد الأحد.

تقبل بموكبك الأغر، ما أظمأ الأبصار لك، العين بعدك يا قمر عمياء والدنيا حلك. تمضي وراء سحابة تحنو عليك وتلثمك، وأنا رهين كآبة بخواطري أتوهمك. كن حيث شئت، فما أنا إلا معنا بالمحال، أغدو لقدسك بالمنى وأزور عرشك بالخيال.

تسامى موضعك وعلى مكانك في الوجود، فأنا خيالك أتبعك ظمآن أرشف ما تجود. وأقول صبرا كلما عز الفكاك على الأسير، روحي وروحك ربما طاب عناقا في الأثير. قمر الأماني يا قمر، إني بهم مسقم، أنت الشفاء المدخر، فاسكب ضياء.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأفكار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة تسلا إتاحة نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين، وأوضحت الشركة عبر منصة إكس أن الميزة أصبحت متاحة لمالكي سياراتها في السوق الصينية كخيار إضافي لسيارة تسلا موديل 3، وتبلغ تكلفة الخدمة 64 ألف يوان صيني أي ما يعادل نحو 9400 دولار تضاف إلى سعر السيارة الأساسي. وكانت تسلا تطرح الخدمة سابقا في الولايات المتحدة مقابل 8000 دولار دفعة واحدة قبل أن تحولها حديثا إلى اشتراك شهري بقيمة 99 دولار. وتختلف النسخة الحالية من FSD عن النسخة غير الخاضعة للإشراف اللي طورتها تسلا، إذ تطلب النسخة الحالية بقاء السائق مستعد للتدخل في أي لحظة، في حين تستهدف النسخة المستقبلية توفير قيادة آلية كاملة دون الحاجة إلى تحكم بشري. وقال الرئيس التنفيذي للشركة آيلون ميسك أن تقنية القيادة الذاتية غير الخاضعة للإشراف باش تصبح منتشرة عن نطاق واسع في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، مع أن ماسك يواجه سابقا انتقادات بسبب تفاول المفرط بشأن الجداول الزمنية لمشروعاته. وعملت تسلا خلال الأعوام الماضية على اختبار نظام FSD ورصد خرائط الطرق في الصين بالتعاون مع شركاء محليين، لكنها واجهت تأخيرات تنظيمية متكررة أعاقت إطلاق التقنية رسميا داخل البلاد. وكان ماسك قد أشار في جانفي الماضي إلى اقتراب حصول الشركة على المواصفات التنظيمية الصينية، وهي التصريحات اللي شكت فيها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، لكن إطلاق الخدمة رسميا يؤكد نجاح الشركة أخيرا في تجاوز العقبات التنظيمية. قبل طرح FSD كان مالك سيارات تسلا في الصين يملك إمكانية الوصول إلى ميزتي الأوتوبيلوت والأنيسد أوتوبيلوت فقط، هما زوز نسخات السابقة من أنظمة القيادة المساعدة لدى الشركة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
1: مع ريم الهاني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم

0: طعم ونسير.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7 للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنسير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
2: الواحدة بعد الزوال من إذاعة المنسير.
0: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على ضرورة حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. الوزارة أكدت في بلاغ على ضرورة إلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكمية كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم موجه للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية أن تغيير أماكن التربص سيكون ممكنا انطلاقا من غرة جويليا القادم. انطلقت شركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت في تسويق 86 شقة سكنية ضمن إقامة النرجس بالزهروني، تتوزع بين شقق من غرفة وقاعة استقبال وغرفتين وقاعة استقبال وثلاثة غرف وقاعة استقبال. وعلى الراغبين في اقتناء شقة إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني sneet.tn، مع العلم أن آخر أجل للتسجيل هو اليوم الأحد على الساعة 4 بعد الزوال. جددت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية التذكير بموعدين جبائيين اثنين يحل أجلهما يوم غد. الأول يتعلق بأجل الإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، أما الثاني فيهم إيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين. الإدارة أوضحت أن المطالبين بالأداء يمكنهم إيداع التصاريح في اليوم الموالي دون خطايا إذا صادف آخر أجل محدد لذلك يوم أحد أو يوم عطلة، وذلك طبقا للإجراءات الجبائية المعمول بها. ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من 30 من شهر جوان الجاري في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وهو الوثيقة التي ستحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة. وحسب نص المشروع فإن مخطط التنمية لا يمثل مجرد برنامج حكومي، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية في بلادنا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: إذاعة المنسير.
3: أنتم زوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: إذاعة المنستير تبع الموجة
2: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
3: تبع الموجة
2: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

0: شهادات حية،
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذا الأسبوع عشنا على وقع تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأسبوع كذلك أحيينا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي يوم 24 جوان. كان هناك معرض خاص في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة على امتداد شهر، وتم إزالته في 26 بعد انقضاء المناسبة. يوم 24 جوان كذلك كان أول استعراض عسكري لجيشنا الوطني الناشئ في بداياته من قبل الفريق الطبيب الحبيب طبيب والمجموعة سي محمد الكافي ومجموعة. كان استعراض لنواة الجيش التونسي اللي تكونت من الضباط، ضباط الصف اللي غادروا الجيش الفرنسي للتحقوا بالجيش الوطني التونسي بتعليمات من رئيس الحكومة آنذاك الأستاذ الحبيب بورقيبة، و الباهي لضغم كاتب الدولة مكلف بالرئاسة والدفاع في شارع جنبتة شارع محمد الخامس. اليوم سعداء باستقبال ضيف أتانا من تونس، وهو رئيس دائرة الإعلام والثقافة والتوثيق إدارة بوزارة الدفاع العميد سمير الشامي، وهو كذلك المدير المسؤول عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري. مرحبا سي سمير، نورتنا.
3: يعيشك سعادة، بارك الله فيك على الاستضافة.
2: العفو. وقع أحداث كما قلها لا تنام، دائرة التوثيق والإعلام في وزارة الدفاع تشتغل أعتقد هناك ورشات على مدار السنة.
3: نعم، إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني عند الكثير من المهام اللي تجلت في الاحتفال خلال شهر جوان بسبعينية الجيش الوطني.
2: نعم.
3: وبهذه المناسبة نهنيو الشعب التونسي.
2: نعم.
3: في إحياء ذكرى 70 لإنشاء مؤسسة عتيدة، وهي مؤسسة الجيش الوطني التي رافقت نشأة الجمهورية وبناء.
2: نعم.
3: تونس الحديثة.
2: صحيح.
3: بطبيعة الحال الجيش الوطني وقع انبعاثه. لماذا انبعاث؟ لأنه المؤسسة العسكرية في تونس قديمة.
2: قديمة من قدام، وانت يعني اشتغلت عليها. نعم، في أعمالك وتروح الدكتوراه حول المؤسسة العسكرية.
3: نعم، إذن المؤسسة العسكرية في تونس لها جذور عميقة في بلادنا.
2: نعم.
3: و 24 جوان هو إعادة انبعاث لهذه.
2: نعم.
3: المؤسسة
2: هي في النص الأصل في الرايد الرسمي 30 جوان أعتقد، ده
3: 3 ماي
2: إنشاء
3: وزارة الدفاع الوطني. علاش 24 جوان؟ لأنه أول استعراض قام به الجيش الوطني.
2: صحيح.
3: بطبيعة الحال بعد استقلال إثر الحركة الوطنية.
2: نعم. تضحيات أجيال. نعم. من الوطنيين والنقابيين.
3: نعم. حركة وطنية شاملة بما فيها المقاومة المسلحة
2: بطبيعة الحال،
3: اللي أدت إلى استقلال البلاد.
2: نعم.
3: أول ما بادرت إليه دولة الاستقلال هي إنشاء مؤسسات السيادة.
2: السيادة. نعم.
3: ولعل من أهمها وأوكدها مؤسسة الدفاع ونشأة الجيش الوطني.
2: ما تمش التونس كما حصل للأمن في 18 أبريل 56، تم بعث خطر كان فيما جيش فرنسي هو اللي سيطر وقت اللي دخلت السلطات الفرنسية، قامت بحل الجيش. قد كان لوجق فرقة التي تحمل البيت.
3: نعم، هو في الواقع المؤسسة العسكرية في تونس على الأقل في العصر في التاريخ المعاصر.
2: نعم.
3: ترتبط بأحمد باي 1837.
2: الباي الحداثي
3: الإصلاحي. نعم.
2: عمل مدسة حربية بباردو.
3: نعم. نعم.
2: وعمل الإصلاحات العسكرية والقانونية.
3: نعم.
2: وغيرها.
3: نعم. نعم. وفي الواقع دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية سيهمش هذه المؤسسة العسكرية، سيقع حل الجيش الوطني الجيش التونسي عفوا، وستنشأ فرنسا آنذاك ما يعرف بالحرس الملكي،
2: الحرس الملكي
3: الذي اختص في حماية الباي وفي تشريفات الباي. وبطبيعة الحال ستقوم فرنسا بتجنيد التونسيين في حروبها الكبرى،
2: نعم، الحرب الأولى
3: والحرب العالمية الثانية. وما يميز المؤسسة العسكرية في تونس أنه رغم الضعف الذي كانت عليه ورغم أنه وقع حلها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي، نعم، إلا أن المؤسسة تواصلت ولو بشكل رمزي مع الحرس الملكي. الدولة التونسية ظلت قائمة
2: بهذا الغرض في نشأة وقت الأستاذ الباهي لضغم والأستاذ الحبيب بورقيبة رئيس حكومة، قالوا ندمجوا هذا السلك من الرجق في الحراسة الملكية إلى نواة الأولى الجيش.
3: نعم، في الواقع هو انبعاث الجيش الوطني تم بعد الاستقلال، وسياسة الدولة آنذاك بطبيعة الحال أول وزير دفاع هو البرحوم زعيم الحبيب بورقيب،
2: هو
3: أول
2: دفاع
3: وزير دفاع مع البيعي وقتها عام 56، يعني الاستقلال في مارس 56، وبعث الجيش الوطني في جوان 56، وكان الزعيم بورقيبة رحمه الله هو أول وزير الدفاع
2: كاتب دولة التسمية
3: مع الملك مع البي لمين بي. بطبيعة الحال سياسة الدولة آنذاك رأت أن تدمج قدماء المحاربين، وخيرتهم اللي كانوا يخدموا مع الجيش الفرنسي، خيرتهم بين التقاعد أو السفر مع الفرنسيين
2: وكما عملوا في عديد في الجزائر والغيرها.
3: نعم، الكثير منهم فضلوا الانسحاب من الحياة العسكرية. البعض القليل النزل القليل سافر مع وحدات الاحتلال. والمجموعة هامة منهم تقريبا في حدود 1300 تقريبا، نعم، انخرطوا في الجيش الوطني وبطبيعة الحال
2: بكل طوعية وبكل رغبة،
3: وسيمررون خبرتهم وتجربتهم.
2: فما البعض منهم عملوا الهند الصينية، عملوا مدغشقر، عملوا المغرب، عملوا حرب الريف إلى غير ذلك، خاضوا حروب عديدة
3: بطبيعة الحال إلى جانب المجندين من حصة عام 56 و57
2: حصة 56 57. لكن مدة الجندية في الجيش الفرنسي كانت 3 سنوات سي سميرة.
3: نعم، التجنيد بطبيعة الحال تطور قانون التجنيد في تونس. احنا عندنا قانون تجنيد
2: قانون 1913
3: لا في تونس. تونس راهي من أول الدول اللي عملت قانون
2: مع
3: تجنيد.
2: 1860
3: في عهد محمد الصدقبي. القانون اللي توضع وقتها اسمه المصباح المصفر في ترتيب ثبوت العسكر. هذه تعمل
2: تسميات القديمة.
3: نعم، تعمل قبل الدستور. الدستور 1861
2: سبتمبر،
3: يعني عهد الأمان 1857 أوصى بإقامة
2: بإحداث
3: بإحداث قانون للتجنيد، والجيش موجود.
2: القانون للتجنيد فقط.
3: فالقانون هذاك
2: نعم. شروط
3: الجندية بتبيعة وقت القانون هذا بش يسقط في الإهمال. بش يبقى حتى لين بش يجي الاحتلال الفرنسي بش يوظفوا الفيتو. كيفاش بش يوظفوا الفيتو؟
2: أحياه من جديد،
3: بش يحيي القانون، بش
2: يشدوا من الدرج
3: بالضبط، بش يوسع في دائرة تطبيقه. لأن القانون تاع 1861 قام طبق فقط في المدن الكبرى في الساحل والوطن القبري.
2: نعم، الحاضرة والمدن الكبرى.
3: بقية تراب البلاد كان في ثورة ضد البي.
2: نعم، ما يقوموش بالخدمة العسكرية. ذكروا انتفاضة 64
3: بين الدولة والأرياف آنذاك. فالقوات الاحتلال الفرنسية شنو باش تعمل؟ باش توظف القانون هذايا لتجنيد الأهالي، تجنيد التونسيين في حروبها. كيفاش؟ باش توسع في دائرة التطبيق، كل مرة يزيدوا دائرة لتطبيقه، وكل مرة بطبيعة الحال يزيدوا في العدد بتاع المجندين. بطبيعة الحال يقول له أنت باش تخدم في البايرة، إذا كان باش تخدم في سلطة البي، إذا كان ما تخدمش مع سلطة البايرة باش تولي عرضة للعقوبات وللسجن ولي يعني مصادرة الأراضي، وساعات يسجنوا له والديه باش ما
2: معناها باش رغبة باش يستقطبوهم. ترغيب،
3: استقطاب قسري. يعني بالنسبة للتونسيين راهو في الوقت ذاك سي عادل، راهو شكون اللي ما يخدمش الجندية مع فرنسا؟ اللي هم إنسان معاق ما ينجم يعمل حتى شيء.
2: وفما كانوا حتى يوم الفرز يمشي يعمل حاجة في الصبح باش ما يمشي ينجم،
3: يسميوها ميتيلاسيون فولونتير. ميتيلاسيون فولونتير يعني يعمل عاهة في بدنه باش ما يمشيش للجندية الفرنسي
2: الصبح، ولا مشي بيها الزناد ولا
3: الصبح حاجة، ولا حاجة في وجهه في عينيه في ساقيه، المهم باش ما يمشيش. وبطبيعة الحال هذا ليش راجع؟ راجع لأنه ظروف العمل العسكري مع فرنسا كانت ظروف قاسية جدا. وفيها تمييز ضد التونسيين،
2: ويحطوهم كما قلها في فم مدفع شركة
3: الجبهات الأولى. نعم، وحتى الحقوق متاعها ما هيش كما الفرنسيين.
2: وقداش شاركنا السي رقم باش يعرفوش السادة المستمعين الحرب الأولى والحرب الثانية؟
3: شوف سعاد، بالنسبة للحرب الأولى ما لا يقل عن 120 ألف تونسي شاركوا
2: في الحرب بما تحت فيهم الراية الفرنسي،
3: بما فيهم 80 ألف كجنود حاملي سلاح، و30 ألف كعمال في
4: الكلمة عاموا يعوذوا
2: العمال الفرنساوي المجندين.
4: نعم في الحرب العالمية الثانية تقريب 47,000
2: نعم
4: شاركوا،
2: والموتى والجرحى والمفقودين
4: هذوما بالالاف
2: بالالاف.
4: انا في الحرب الاولى حوالي 11,000 تقريبا، العشر نتاعهم معناها ماتوا وتفقدوا.
2: والحرب الثانيه اكثر،
4: الحرب الثانيه اكثر بطبيعه الحال، نعم. انا كانت
2: المده اطول،
4: اكثر تدمير. نعم
2: صحيح، والتدمير
4: نعم بطبيعه الحال هذا موجود عندنا في الوثائق.
2: أيوة.
4: في الارشيف الوطني.
2: أيوة.
4: المراسلات نتاع الجنود.
2: أيوة.
4: التوانسه. أيوة. اللي كانوا في الجبهه. أيوة. مع الفرنسيين.
2: أيوة.
4: كان ثم لجنه نتاع فرز نتاع.
2: أيوة.
4: الرسائل.
2: أيوة.
4: تفرز يعني ما تخلي حتى شيء يتعدى، سانسور.
2: باش يشوفوا مش يقول للعائلة
4: بالضبط، خاطر كان البريد وقتها مسموح به.
2: أيه.
4: لكن فيه سانسرة،
2: فيه سانسرة يعني سيرفيس كامل، كان
4: سيرفيس كامل، فيه مفتي وفيه
2: مفتي
4: مترجم وفيه كذا وطبيب.
2: أيوة.
4: حاصلوا الكل، ولكن ما حبوا حتى شيء يتعدى. علاش؟ باش ما تظهرش قوة الاحتلال فرنسا في موقف ضعف،
2: في موقف ضعف
4: خاصة. صحيح. في الحرب العالمية الأولى مع مع الجبهة الألمانية،
2: الألمانية
4: كاتاستروف بالنسبة لفرنسا، كانت كاتاستروف كبيرة،
2: معناها هزيمة مشينا.
4: ولا. فكانوا يعتموا على الأخبار.
2: نعم.
4: ورغم ذلك تسربت بعض المعلومات.
2: وقت حتى انتفاضات في صلب الجنود. نعم. التونسيين. نعم. فما شكون رفضوا ولا يقولوا المفتر يقول لك لا نقضوا صايمين.
4: نعم.
2: الزانسورجي يسميهم
4: بالضبط. لتدعيما لقولك بالنسبة للناس اللي يعملوا عاهات في أبدانهم.
2: أيوة.
4: باش ما يمشوش للجبهة.
2: أيوة.
4: لأنه كانت مريعة جدا.
2: وقل لك علاش مش ندافع، يعني مش ندافع، مش وطني،
4: قضية مش قضية،
2: قضية مش قضية، قضية.
4: نعم. من ضمن هذه الرسائل.
2: أيوة.
4: أنا درست الرسائل.
2: أيوة.
4: هذه الكثير منها.
2: أيوة.
4: وجدت أنه بعض المجندين يكتب البوه في تونس.
2: أيوة.
4: يش يقوله بالحرف الواحد.
2: أيوة.
4: يقوله معناها ما معناه، بيع الزيتون، بيع الهنشير، بيع
2: كل ما تملك،
4: كل ما تملك وش تعمل به، معطيهم رشوة. رشوة
2: باش يخرجوا
4: للخليفة،
2: باش يخرج الخليفة ولا
4: باش ما تدخلش، باش خويا، باش خويا ما يجيش للجنبي، باش ما يخلطش عليا.
2: شوف معناها كيفاش
4: التفكير، معناها كانت مروعة.
2: نعم. وبعد جيوا في مطلع الاستقلال، كي نشوفوا الصحف التونسية وقت تكون الجيش التونسي، سلسلة من المساعدات اللي تبعت أعداد في جريدة العمل، هذه تتبرع بخرص، هذه تتبرع بفردة، هذه تتبرع بقمح شعير، تعطيه للمؤسسة العسكرية. باش ما عندهاش ميزانية وقت تكون 56.
4: ثم اكتتاب،
2: اكتتاب
4: وطني
2: شعبي،
4: شعبي. نعم. والناس كلها شاركت فيه بطبيعة.
2: أيوة.
4: حال لأنه رأوا الإحساس بالاستقلال
2: عنده نخوة أخرى توا يظهر لنا بعد 70 عام،
4: حاجة سهلة توا. أما الفور فيفر لانستون هذاك،
2: الفترة هذيك
4: الفترة هذيك راهي الناس راهو التونسي
2: راهو
4: مكتسب الكرامة نتاعو، مكتسب حريته، ما رجعت له السيادة نتاعو إلا بالاستقلال. لازم الناس تعرف أن الاستقلال،
2: رغم كل المشككين والتشكيك ورغم ذلك،
4: هذاك هذيك الناس تعزف خارج السر. لأنه علاش احنا ما عشناش فترة الاستعمار، لكن بخلال دراساتنا وخلال قراءتنا للمراجع والأرشيف معناتها تشوف وطأت وحدة. يعني التونسي ما كانش عنده كرامة،
2: ما كانش عنده كرامة وإهانة،
4: والاستقلال كان معناه نقلة نوعية في تاريخ البلاد بطبيعة الحال، اللي باش تخلي الدولة تبني مؤسساتها.
2: نعم.
4: وتبني معناها هياكل الدولة الجديدة.
2: نعم.
4: وكل ما يهم
2: تحديث
4: تحديث
2: تونس تونس.
4: نعم. الحالة هذه ما كانش بالسهل،
2: مش بالسهل،
4: ويلزم
2: تضحيات. نعم. فما حوايج اللي يقولوا احنا بسيطة، ايه شنو المؤسسة العسكرية ولا شنو، يقول يلزم رجال اللي خاموا بها، راهو مش بالسهل، ما عندكش ميزانية، ما عندكش أسلحة، ما عندكش ترسانة. وقت خرجت فرنسا خلاتك القديم معناها كما يقولوا، خرجت بكل الحوايج الحديثة، وحرب كبيرة باش استكملنا السيادة في بنزرت في
4: بطبيعة الحال. أول حاجة، أول حاجة نحن وقت اللي خرجت قوات الاحتلال من تونس حاضت على بعض المواقع
2: سكنات
4: في تونس العاصمة،
2: العاصمة. نعم.
4: في رمادة وفي بنزرت،
2: وذلك على شوقة معركة رمادة،
4: معارك الجلاء.
2: نعم.
4: معارك الجلاء هي معارك استكمال السيادة. شو معناتها استكمال السيادة؟ لأنه نحن السيادة متاعنا بقت منقوصة مع الاستقلال، استقلالنا صحيح، لكن ثم عدوان فرنسي.
2: صحيح.
4: الجزائر الشقيقة بقت محتلة،
2: في ثورة
4: بقات محتلة.
2: أيوة.
4: وتونس ساعدت الشعب الجزائري الشقيق بكل ما أوتت من قوة. راهو سناد تونس للجزائر
2: كان شعبي، كان يمر عبر جنوب التونسي يجي من مصر. نعم.
4: وحكومي وكل شيء.
2: صحيح.
4: يعني تعرف الوقت هذاك
2: رغم المشككين معناها،
4: لا لا لا أخذر لي، احنا راهو مؤرخين سي عادل، احنا مؤرخين، ما ناش مش نحكي لغة لغة يعني هذا.
2: أيوة.
4: بالوثائق.
2: صحيح.
4: وبالوثائق وبالشهادات وبالإحصائيات وكل شيء. احنا عندنا توا متحف متحف عسكري. أيوة. لا قبل متحف عسكري في غار في غار ديما
2: المشترك،
4: الذاكره المشتركه التونسيه الجزائريه، هو تونسي راه المتحف تاعنا،
2: وهذاك المقر اللي كان فيه هو اللي
4: بومد مقر قياده
2: الكيجي نتاع القاده الثوره،
4: في الوثائق وفي الصور وفي الاحصائيات اللي تبين الدعم التونسي،
2: ويتبع وزاره الدفاع.
4: نعم، تبع منظومه المتاحف العسكريه. نعم، اذا الدعم التونسي للجزائر خلى فرنسا تتقلق، وخلى فرنسا تسعى باش
2: ترد بفعل وقوة في معركة رمادة ومعركة الجسور. تذكرش في خميس الحجري توفى نتيجة المشادات هذه في عند راهم. تذكر
4: قبل يعني في عند راهم. أيوة. في سقيط سيدي يوسف، قصف متاع سقيط سيدي يوسف، من وقتها
2: 8 فبراير 58.
4: نعم. عام 58 قررت الحكومة التونسية أنه المرحلة الجاية هي مرحلة الجلاء. زعيم بورقيبة
2: وهذاك علاش
4: خذا القرار. نعم. الحكومي أنه لابد من خوض معركة الجلاء.
2: صحيح.
4: تي أنت معناها توا في تشكيك وكذا، هذه هي سيلة بتيت استوار متاع
2: ناس معناها فما ناس ما عندهم ما تعمل.
4: شوف محمد الطالبي
2: الله يرحمه، واش أستاذنا هذا، واش
4: أستاذنا يقول لك مثل ما تمرض مثل ما يمرض الأفراد لفقدان الذاكرة، فإن الشعوب تمرض لفقدان ذاكرتها أو لدخول التشويه والتشويش عليها.
2: ايوه،
4: لان احنا يلزمنا واجبنا نحافظوا على الذاكره نتاعنا.
2: صحيح.
4: والنحيه والشوائب هذه اللي الغايه منها هي
2: كل الشوائب العالقه. نعم صحيح. بعد اذنك سيد العميد، التحق بنا زميل الخبير العسكري ورئيس تحرير مجله التونسيه للتاريخ العسكري الاستاذ فيصل الشريف. مرحبا سي فيصل.
5: مرحبا سي عادل وضيوفك الكرام وعلى السيد العميد
2: عايش. كنا نفضل كون تكون بحذانا في المباشر المنسير، إن شاء الله المانع خير. سي فيصل، من يقول فيصل الشريف شفناك البلاتوات وقتك العمليات الإرهابية في التحليل الأحداث في ليبيا، لكن اليوم مش ندخلوا بكما قلها مدخل آخر، وهو كتابك الذي لا غنى عنه حول نشأة الجيش التونسي بالفرنسية، لا نيسونس دو لارمي تونيزيان 56-60. أعتقد هذه نتيجة أبحاث وأعمال وانت ناقشتها في السوربون تحت إشراف معناها كبار الأساتذة الموجودين يعني هناك، لجنة علمية ويعتبر مرجع تم طبعه، كان تقدم للسادة المستمعين والمشاهدين كيفاش ظروف أحداث جيشنا.
5: اي والله تحية لجيشنا العتيد اللي أحمال بلاد واللي مرمز من رموز السيادة الوطنية آنذاك، هي تأسيس الجيش الوطني. وزارة الدفاع كما تعرفوا تأسس في 300 مع وزارة الخارجية.
2: أيوة.
5: ولكن الجيش خرج وانبعث وظاهرة إلى الوجود أمام يعني الشعب التونسي، فكالمسيرة خرجت
2: الاستعراض متاع 24 جوان
5: يوم 24 جوان
2: شارع جنبتا. نعم.
5: ربت. والقانون المؤسس كما تعرفوا يعني يوم 30 خرج
2: 30 يعني في الرائد الرسمي. صحيح،
5: في الرائد الرسمي.
2: أيوة.
5: فبالتالي أنا حبيت ما نكذبش عليكم، يعني التخصص متاعي بالحرب العالمية الثانية ووصلت يعني في الكتابة في هذا الموضوع، وتعرفوا يعني صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية.
2: أيوة.
5: وفترة التأسيس هذيك.
2: أيوة.
5: يعني واللي مشاو السنسير من الأول، وخصوصا المفاوضات يعني العسيرة والعسيرة جدا، هل أن فرنسا على الاستقلال مع وجود يعني قوات مسلحة وجيش فرنسي في الجنوب التونسي.
2: أيوة.
5: العلم يعني برشا ما يعرفوش اللي في بيرهم تونس قالت الجنوب التونسي لا زال أنا ذاك يرزخ
2: تحت الحكم العسكري الفرنسي لغاية رمادة يعني كان يواش يقودها الفرنسي المعروف القائد لهناك العسكري الفرنساوي، لكن تحت الإمرة متاعه شو اسمه نسيت اسمه، على كل مش مشكلة. ايوه تفضل.
5: إلى حدود يعني 17 جوان، اتفاقية 17 جوان 58.
2: أيوة.
5: حين تم فرض يعني خروج جميع القوات الفرنسية من الترو باستثناء قاعدة بنزرت، وبعد نشوفوا قاعدة بنزرت يعني شنية اللي المفاوضات ووصلت يعني الحرب وهي
2: على مراحل. الأستاذ فيصل الشريف، ما كانش بورقيبة في السياسة متاعه كي الحركة الوطنية خذوة طالب، ما نجمش يتقال بفرنسا يقول لك توا لا أعطيني أخرج لي من كل الأماكن، يقول لك ما راح. عملوا في البداية رزنامة للجنوب وثم المدن الأخرى حسب تسلسل لغاية 58 تقريب، ثم بعد 58 بعد أحداث الساقية وقتها تغيرت كما قال سي سمير، تغيرت المعطيات الكل.
5: هذا الكل يعني كما قلت يعني وفق رزنامة معينة، مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا. هنا برشا يتخيلوا توا معكم زميلنا صديقنا يعني العزيز السيد العميد سمير شامي اللي هو أيوة. دكتور في التاريخ ومختص في التاريخ يعني أيوة. جميل من جميع النواحي
2: أيوة.
5: يعني الزي العسكري والزي العلمي يعني في نفس الوقت وذي تحية لي لكل المجهودات اللي قام بها المتحف العسكري متحف
2: والجيش الوطني التونسي ما يعرفوهاش معلومة سي سمير كتشطرني ولا ينتدب مختصين في التاريخ نظرا للمتاحف الموجودة تابعة للجيش ونظرا للمجلة ونظرا للدراسات وعملته نوريه للسادة المشاهدين عديد الإصدارات معك سي سمير حول الجيش التونسي وهي من إنتاج وحدة التوثيق والإعلام
4: إدارة التراث والإعلام
2: إدارة نعم إدارة التراث والإعلام
4: كتاب الجيش التونسي عبر العصور
2: أيوة.
4: هذا
2: مؤلف جماعي
4: أيوة. هذا أعدنا طباعته في سنة 2025
2: كان موجودة طبعة قديمة
4: نعم والسنة 2026 معناها باللغة الإنجليزية
2: أيوة.
4: هذا عمل جماعي لنخبة من الأساتذة
2: وقت اللي يجي شخص باش يزور وزير الدفاع تنجم تهديله نسخة وزير حال. أجنبي ولا
4: باللغة العربية
2: كان ولا
4: والإنجليزية غيرها. نعم يعرف
2: المجلة سيد العميد
4: ونحن تو على الهاتف مع سي فايس اللي هو رئيس تحرير المجلة
2: أيوة.
4: مجلة تونسية للتاريخ العسكري
2: أيوة.
4: اللي هي لسان اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري,
2: للتاريخ العسكري.
4: وهي لجنة ممثلة من عدة وزارات وهياكل وطنية الهدف متاعها هو تعميق البحث في التاريخ العسكري الوطني في المجال الإقليمي الوطني
2: وخذت صبغة جديدة منذ سنتين تقريبا مع الاحتفال بذكرى 80 الحرب الثانية وهذه الندوة الدولية الهائلة الناجحة وكنت تترأسه مع سي فيصل وشاركوا من تقريبا 6 أو 7 دول
4: نعم
2: تقريباً.
4: الندوة هذه نظمتها وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 80 لنهاية المعارك
2: في متحف شمتو
4: في متحف
2: وذنة ولاية بن عروس
4: بطبيعة الحال لأن تونس تعتبر منعرج تونس كانت منعرج نحو إنهاء الحرب وتحرير أوروبا
2: من قوات المحور
4: عنا كيف السنة زادة أيوة. بمناسبة معرض تونس الدولي للكتاب
2: أيوة.
4: خرجنا كتيب صغير فكرنا في الناشئة
2: أيوة.
4: وإحنا كما قلنا الهدف متاعنا هو أن الناشئة توعى
2: أيوة. بالمؤسسة العسكرية
4: بالخيط الرابط في الدفاع أيوة. عن الوطن منذ أقدم العصور إلى اليوم
2: منذ حنبال
4: عملنا أيوة. كتيب صغير هو سميناه حماة الوطن عبر العصور
2: طبعة أنيقة نشوفه بالألوان
4: وعرضناه في معرض تونس الدولي للكتاب
2: جاء حتى السيد الرئيس عمل جولة وجاء للمعرض السنة وعملناه لنفس الشيء
4: نعم شرفنا السيد الرئيس
2: وهو مشغوف بالتاريخ يدرس التاريخ
4: والهدف منه هذا هو تقريب الفكرة من من الأطفال من الناشئة أعطيناهم فكرة على العلم الوطني على النشيد الوطني على شهداء الوطن على يعني السردية الوطنية
2: صحيح
4: هذه اللي نحن في حاجة
2: الرسمية
4: يعني أنه نحن في حاجة لأنه نستحضر التاريخ متاعنا وأنه نوعاو به مش وعي البكاء
2: وما نبدأوش خايفين من المؤسسة العسكرية والخدمة العسكرية والواجب العسكري
4: بالعكس الخدمة العسكرية هي شرف لكل مواطن
2: ولا ما دخلش للجيش ما عندوش فكرة راهو باش يعمل على نفسه راهي مدرسة راهي
4: تبقى نقصته حاجة في حياته
2: هذه باش يقوم للخدمة العسكرية نرجع لك السيد العميد نواصله مع سي فيصل كيفية أعداد الجيش كيفاش كانت مش بالسهل سي فيصل
5: إيه أنا هنا بالله نحب خطر يجي وحتى في حساب التلفزي ولا في النقاش سمي ونحن نقاش مقاهي يعني في بينهم تونس استقلت عندها كل شيء يعني كانت يا بورقيبة يقول في جملة مفيدة يقول خلق الدولة من نكس نيلو يعني من
2: العدم
5: يعني الجيش بيدو يعني الديفيلي هذاك اللي خرج يعني يوم 24 كانت تصوروا يعني فرنسيين حتى ولو أنه أقروا تقريبا يوم 16 مارس في الكتاب نتاعي موجود قالوا لي أن تونس نجم تكون عندها جيش فبالتالي حتى السلاح الدبابات اللي خرجت بيهم تصوروا يعني فرنسا اعتبرهم تقريب سلفة مازلت ما حددتهاش المفاوضات الكل المفاوضات حبت تعطيه سلاح وتقوي كل لكن حبت تحتفظ بقاعدة بنزرت كما جبل طارق اليوم
2: صحيح. وتعهدت اعتقد سي فيصل فما اتفاقية وقعت في الجانب العسكري كون تكون النواة الأولى مشاو للسانسير ومنهم الرئيس السابق بن علي سي حبيب عمار سي سالم الصباغ ربيبقي الجنرال سعيد الكاتب الكل بعثة بالبكالوريا مياوش وبعثة أخرى بدون بكالوريا تدريب سريع نقولوا احنا هذين مشاو للسانسي وجاوا عملوا الاختبار المناظره في المدرسه الصديقيه
5: صحيح هذا كل يعني هي تقريبا تقدموا ليه في جوان وقتها.
2: جوان
5: الكتاب موجود
2: هي موجود بالتفصيل
5: مشاو التنسير تقريبا على 500 نجحوا 106.
2: أيوة.
5: ثم اللي عندهم البكالوريا ثم اللي ما عندهمش.
2: أيوة.
5: مشاو قراو غاديك هي كانت تدريب على مدة 6 اشهر طولوا لهم 6 اشهر ولا سنة.
2: أيوة.
5: والاخرين مشاو اللي عنده البكالوريا قعد 3 سنوات.
2: ثلاث
5: يعني كما قلت ان شاء الله ربي يبقي له منفاسهم ونحن خلينا بعض
2: شهادات
5: النواه الاولى هذيك السابق تقريبا جمعت 300 ساعة شهادات.
2: أيوة.
5: فبالتالي النواة هذيك الأولى تكونت. بعد ما خرجوا ما ننساوش زاد الصف الأولي اللي تكون من الضباط راهو كلهم جاوا من الجيش الفرنسي.
2: ضباط الصف مش نشوفوا فيما بعد سي نجيب العابد ابن الضابط الصف سي حمد العابد أصيل مساكن كان من النواة الأولى التحقت في ماي 56 بالجيش التونسي رغم الإغراءات والفارق في الرواتب ممكن توصل 10 مرات تقريبا الرواتب
3: امتيازات
2: امتيازات عنده كارت كما قال أنسيان كومباتون معناها الدوزيام غير مونديال يدخل بها كل الأماكن ويدخل بها الوسائل النقل الكل العمومي مجانا. نعم.
5: هذه للتاريخ اللي هنا القاعدة هنا كانت تسمى فرج مال هنا
2: يعني فرج باب سعدوني
5: هذيك كي تسميت هذه أكبر يعني أنا نسميه نفسه بالنسبة لي للجيش الوطني نحييه هنا اللي يقدر يعني الرجال اللي بناوا الجيش هذا سميت قاعدة الحبيب طبيب وتعرفوا الحبيب طبيب
2: هو مؤسس نعم أول فريق تعتقد
5: والنواف مولى اللي خرج بها هذيك فيها تقريبا 1800 جندي وولده موجودة هنا يعني
2: شادي ايوه
5: مازال رفيق اللي هو موجود
2: وكانت فرحة يعني كبيرة سي فيصل وقت نشوف أن العربيات بتاع الجيش وكيفاش المواطنين يجيبوا في المآكل وفي المياه وكيفاش يستناوا في شارع قنبتة محمد الخامس كانت فرحة أكثر من فرحة الاستقلال
5: فعلا يعني أنت شنية الرمز بتاع السيادة بتاع الوطن من سيحمي يعني الحدود من سيحمي البحار
2: كما شفناه بعد 2011 في الإرهاب وفي مشاكل نقول وإحنا التطرف وكل المد السلفي وغيرها الظواهر هذيك
5: بالضبط يعني الـ هي رسالة يعني الجنود التونسيين تعرفوا اللي بورقيبة مشى للمشرق وشاف المشرق وشاف الانقلابات العسكرية
2: كان عنده حساسية كبيرة وهذاك علاش ندم هو حتى المحاولة الانقلابية متاع ديسمبر يلقى فيها عمر البنبلي كانوا من النواة اللي كانوا في المشرق معناها في الجيش الموجود هناك نعم
5: بورقيبة وقتها معناها هذه للذكرى يعني
2: أيوة.
5: العائلة متاع حبيب طبيب انه بعث وقت الحبيب الطبيب مجروح يداوي في سوسة بعث له
2: هو عاش في المسير هو والده كان في المسير عاش في المسير حبيب طبيب
5: المسير
2: ايوه
5: اللي بعد باش يهز يعني الضباط السنسير من بعد يهزهم ويلبسهم وكلهم بعد يمشيو السنسير اللي بعد ولا منهق عسكري في سفارة تونس
2: في باريس اتفضل نذنك
3: في نفس السياق هذا لو كنت تسمح فرحة الشعب التونسي بانشاء انبعاث الجيش يلزم نحط روحنا في اللحظة هذيك اللحظة هذيك راهو قبل الاستقلال راهو كان التونسي ما عنده حتى كرامة في
2: والعلم الفرنسي فوق العلم الفرنسي التونسي
3: والتونسي راهو عرضة للإهانة عرضة للتنكيل عرضة للمسرد
2: والكلمات البذيئة
3: والناس اللي ماتت راهو من تعرف من اللي دخلت أولى وحدات الجيش الفرنسي لبلادنا
2: واش بقيادة لوجرو
3: من قبل إمضاء معتبر قبل 12 أبريل
2: 26
3: أبريل معركة بن بشير بن بشير 150
2: ماتوا صحيح
3: ومن بعد هي
2: على الحدود التونسية الجزائرية
3: توالت المجازر وتوالت الفظاعة
2: حتى ال 61 حتى المعركة
3: حتى للجلاء الزراعي حتى للجلاء الزراعي
2: 64 وطاحوا
3: شو باش خرجوا المعمرين وكذا
2: خاطر رفضوا الخروج
3: راهو كانت راهو الشعب التونسي ما عنده حتى كرامة فجأة يتحقق الحلم وتستقل البلاد ويلقى روحه في عهد الجندي الفرنساوي
2: ولا
3: ولد
2: بلاده
3: وعلم تونسي راي قمة
2: يمشي بثقة
3: يمشي بثقة بطبيعة الحال لأنه كنت شوف المجازر وإحنا عنا حاجة غلطة
2: وعنا عنا كما قلنا ملفات سوداء سميهم سي سمير في التاريخ هذولا أكل المجازر عملوها في الوطن القبلي تمشيت اللي عملوا الجنرال غرباي في الساحل شو شهادات 22 جانفي في المكنين 5 سبتمبر 34 والقائمة تطول.
4: وإحنا في اللغة متاعنا حتى اللغة الصحفية واللغة التاريخية كيف فيها شوية ساعات أخطاء
2: تقليص من قيمة الشهادات.
4: شمارة أخطاء شائعة. إحنا كي نحكيه على ساقي سيديوس نقوله أحداث ساقي سيديوس
2: مش أحداث
4: رأي مجزرة
2: عدوان
4: يقولوا أحداث 9 أفريل غلط مش أحداث 9 أفريل مجزرة 9 أفريل
2: مجزرة
4: دوك هذه من الخطأ الشائع علي.
2: مش نرجع لك سام في كلمتين سي فيصل شنو نجم تقول في الذكرى هذه وخاصة على معركة بنزرت واستكمال السيادة وانت اشتغلت عليها وعندك عديد المقالات من نجمش نعملوا نقولوا احنا تكون عندنا سيادة عسكرية وترابية إلا بخروج آخر جندي وهذا ما حصل في 15 أكتوبر 63.
5: أي هذا الفكر يعني الجيش الجمهوري أخذ رؤيته مهم جدا.
2: أيوة.
5: التأسيس راهو هو اللي خلى لك الجيش هذية بالعقيدة نسميه نحن الجمهورية وليس جيش نظام.
2: أيوة.
5: هو جيش يقوم على حماية الدولة.
2: أيوة.
5: منشأة الدولة فكرة الجمهورية حماية الحدود ولا يقوم بحروب خارج تراب التونسي إلا مع الأمم المتحدة وكالمهام تاع الأمم
2: المتحدة. ما تم ضبطه إيواش
5: هذا تم الضبط نتاعه منذ 56 مهمة الجيش الوطني والعقيدة العسكرية صحيح. اللي تحلى بها جيشته
2: جمهوري لا ينحاز إلى شخص ولا كذا جيش جمهوري
5: نعم. حتى النظام السياسي لا يعني
2: لا.
5: وقت 2011
2: نعم. أيوة.
5: هو حمى مؤسسات الدولة
2: صحيح.
5: هذه العقيدة المهمة لأنه كي مشاو سنسير الأربع
2: أيوة.
5: دفعات
2: أيوة.
5: ما كانش عنده الإمكانيات الجيش فتح البحرية
2: ما تأسست كان في 60
5: أيوة. بالنسبة للجيش الطيران كيف طيارات استطلاع يعني كانوا ستشير ذوما شالوا في المتحف سي سمير تو نجيبوا منهم
2: صحيح.
5: واحدة تتحط لأن هي النواة الأولى لجيش الطيران كما متحف البحرية اللي تم إنشاؤه في منزرت أنا نحييه زادة يعني عنا تراث عسكري كبير وكبير جدا ولا ندعو الناش أنا باش نزوروه كما قلت تكمل السيادة يعني مرة
2: ومفتوحة للجميع للعموم سي سمير ناخذ الكلمة من عندك وعندك أرقام أعطيناش غير أرقام
4: بالنسبة للمنظومة المتحفية
2: أيوة.
4: اللي هي جزء من مجهودات وزارة الدفاع الوطني في المحافظة على التراث عامة
2: إدارة التوثيق
4: إدارة التراث والإعلام والثقافة تشرف على 5 متاحف عسكرية
2: متحف مارس
4: هي قبل كل شيء المتحف المركزي وهو متحف قصر الوردة. الوردة بمنوبة
2: أيوة.
4: وهو متحف عام
2: يعود للبيات
4: يعود للفترة فترة حمودة باشا.
2: أيوة.
4: وهذا يضم تاريخ تونس الكل من قرطاج من حنا بعل إلى ملحمة بن قردان عندنا متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية
2: هذا اللي حكينا عليه
4: هذا حكينا عليه هذا مختص في الدعم التونسي للثورة الجزائرية نعم وهو مقام في مقر قيادة الثورة الجزائرية
2: الهواري بومدي
4: وعنا متحف خط مارس الدفاعي
2: إيواش هذا لأنه عرج الحرب الثانية
4: من عرج الحرب الثانية
2: خدمت على المعركة هذه
4: نعم هذايا هو يعني شاهد على ما لحق بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية
2: وفي الندوة الدولية ذكرى 80 تحول حتى مع سفير أمريكا وكندا
4: نعم
2: وانجلترا وزاروه
4: نعم
2: عملت لهم عرض انت في
4: عملنا عرض عليها كريم نعم. هذا زاد يشهد على انه تونس تضرت في الحرب العالمية الثانية باش الاصدقاء اليوم اللي نحن نتعامل معهم وعندنا معهم مصالح كبيرة يعرفوا انه ضحينا معهم في الحرب
2: صحيح.
4: وانه بلادنا خسرت في التجهيزات وفي الارواح وفي العقل
2: لكن ماخذينا من مشروع مارشال ويعاد البناء كان كما قلنا الجزء القصير حاجه
4: احنا
2: قليل
4: نعتمدوا على ارواحنا
2: ايواش
4: نعتمدوا على ارواحنا
2: ما نسميهم ما كي دوماج دو غير ماخذينا شيء حاجه قليل
4: الاعتماد على الذات
2: الاعتماد
4: هذا
2: على
4: هو
2: الذات.
4: هذا هو
2: الرأي بتاع
4: هذه الحاجه اللي ما توفيش
2: صحيح سي فيصل
4: زي المتحف اخر عاد
2: تفضل سامحني
4: هذوما المتحف
2: متحف سي جومي
4: متحف سي جومي وهو اخر
2: معقل الزعيم
4: نعم هو لا مش معقل الزعيم
2: المكان اللي القوا فيه القبض على
4: هو لا لا متحف السجوم
2: لا لا البارحه الاولى اش عملت في الضريح بالضريح ايواش
4: السجومي هي كانت ميدان رمي
2: ميدان رمي
4: تستعمل قوات الاحتلال الفرنسي لإعدام المجاهدين
2: منهم شو اسمه الشريط
4: الكثير من الشهداء
2: معروف
4: عام 1900
2: جبل الله وغيره المعروف
4: نعم عام 1982
2: أيوة.
4: أقامت الدولة التونسية غاديك نصب تذكاري للشهداء
2: أيوة.
4: قاموا الفنان عمر بن محمود.
2: عمر بن محمود وأشرف يعني عليه الرئيس بورقيبة.
4: نعم تمثال كبير ياسر 6 أمتار الارتفاع متاعه. وجات الفكرة أنه السوسول متاع التمثال ذاك نوظفوه باش يولي متحف. كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبعد وزارة التعليم العالي عبر مع التاريخ الحركة الوطنية. واخذت وزارة الدفاع في أواخر القرن الماضي ورغم متو واستصلحته ولا
2: أغلق لمدة سنوات النهار الأربعاء افتتح تم الافتتاح الرسمي
4: كملك التاريخ متاعه. أقامته في بداية الألفية الثانية شركة أجنبية ومارست وضعية احتكارية في التكنولوجيا في كذا بحيث تآكل ومع الصالح سيادة رئيس الجمهورية قرر أنه يقع ترميمه وتجديده وإعادة تهيئته. وفعلا في غضون سنتين من الأشغال البناء والترميم وإعادة التهيئة الداخلية أنجزناه بتضافر كل الجهود داخل وزارة الدفاع الوطني. ليكون تكريما للشهداء وتخليدا للنضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
2: يعطيكم الصحة ونال إعجاب الحاضرين نهارتها.
4: نعم هو نهار الأربعاء نعم بمناسبة سبعينية الجيش الوطني.
2: قولوا السادة المتابعين والمشاهدين على صفحة إذاعة المنسير واليوتيوب تدخلوا تشوفوا إزاحة الستار على اللوحة بحضور العميد سمير الشام.
4: السيد رئيس الجمهورية شرفنا بتدشين هذا المتحف وإعادة فتحه وهو يخذ صبغة أو صورة عصرية فيه أشرطة وثائقية
2: وفق النماذج المتحفية والعلوم
4: فيه أسلحة استعملها المقاومين الثوار وفيه كذلك وثائق استعملنا الوسائل السمعية البصرية لجلب الشباب
2: اللي يحبوا يسمعوا.
4: عملنا أولوغرام
2: دخول مجانا سي
4: استنى على الدخول عملنا فيه أولوغرام باش يكون متجدد كل مرة نحطوا فيه شهادة حية. بدينا بعلي البلهوان
2: وخطاب نتاعو تونس ثائر هذيك.
4: نعم فيه كذلك السردية الوطنية للكفاح والحركة الوطنية هو متحف يعني يخص الذاكرة الوطنية إذن دون الذاكرة العسكرية فقط
2: الوطنية
4: يعني الحركة الوطنية النقبية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الكفاح المسلح. عملنا فيه كذلك لوحات زيتية فنية للشهداء الذين تم إعدامهم في نفس المكان
2: في نفس كما نعم. في الحامة شو اسمه المعروف دغبيجي.
4: نعم الكثير من الشهداء حتى من شهداء معركة رمادة عائلة البشير النبهاني
2: عائلة كاملة وأولاده. نعم
4: هو وأولاده وعائلته ومرته كل ماتوا في القصف الفرنسي مصباح الجربوع
2: شهيد معركة رمادة. الدخول سي سمير
4: نحن توا في بصدد إعداده لفتحه للزيارات للمدارس وللجامعات
2: مجانا
4: بطبيعة الحال. احنا المتاحف
2: طلبة
4: العسكرية
2: طلبة وتلاميذ بالكل مجانا
4: المتاحف العسكرية التونسية الطلبة والتلاميذ ديما مجانا. هذا اختيار مشات فيه وزارة الدفاع الوطني
2: والأخرين معلوم رمزي أعتقد مش حاجة كبيرة
4: بالنسبة لسائر معلوم رمزي اللي هو مش معناها حاجة كبيرة ياسر بطبيعة الحال. حتى الأجانب يدخلوا زادة
2: يدخلوا
4: احنا بالتسعة للأربعة متاع العشية
2: ويلقاو شكون يفسرها
4: بطبيعة الحال. عندنا دليل احنا ميزة المتاحف العسكرية وديما عندنا دليل كل زائر عنده دليل معه.
2: كلمتين سي فيصل شن نجم تقول على معركة بنزرت واستكمال السيادة ما كانش بالسهل.
5: والله هذه نواة الأولى نتاع الجيش التونسي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لأن مشارك السيادة فيها عدة
2: أولى
5: أهم سيادة أنك الساعة يعني تسيطر على التراب الوطني تاعك وتكون عندك السيادة الترابية. هذه كانت من أصعب الأمور كما قلنا يعني اتفاقية 17 جوان 1950 تلقاها في الكتاب الكل موجود يعني لأنه المؤرخ راه يكتب بالوثائق
2: بالطبيعة ماهوش بالسمع نقول واحد.
5: بعد المعركة المعارك يعني معركة المادة معركة الحد 233
2: بورن 233
4: نظور
5: غير ما ندخل في جدال السياسة ولا غير يعني كانت هذيك الماركة لا بد منها لأنه الفرنسيين كما قلت قرأوا في الكتاب كانت هناك مشاريع لبنزرت
2: صحيح وماركة يسماها سي توفيق عياد صاحب كتاب نحيوه المناسبة لسكريفيس تضحية قام بها الشعب التونسي لاستكمال سيادته.
5: طبعا لأنه بنزرت كانت يعني تقريبا مع وهران ومع تولون
2: صحيح.
5: هي القواعد الأساسية
2: أكبر القواعد نعم الفرنسية في المتوسط
5: القواعد الخلفية للدفاع يعني الفرنسي وكانت الأهمية قصوى بالنسبة لي حتى أن المخططات كانت عديدة يعني
2: صحيح صحيح
5: عبوها في مجبل تارك وكل. فبالتالي باستكمال السيادة ومعركة بنزرت 19 23 جويلية مش نجيب الصيف السنة
2: صحيح. عاملين ندوة أعتقد جمعية هناك عاملة ندوة عاملة نشاط
5: وبالتالي تكتمل السيادة في 15
2: أكتوبر 63
5: بالتالي بعد تجي فترة البناء الوطني وهنا نحي دور نذكر شخص بالخير اللي هو وزير الدفاع عن ذاك اللي أسس الأكاديمية العسكرية واعطى للجيش دور مهم
2: البناء
5: الوطني لأحمد المستيري وقتها
2: أحمد المستيري في 67 الأكاديمية وعمل بورقيبة خطاب في الأكاديمية 67
5: ومن بعد خصوصا كان الجيش عنده دور يعني وطني كبير وكبير جدا في محاربة
2: باش نحدوا من التنقل إلى المدارس الفرنسية
5: الجهل يعني كان هو تقريب هو الذي على عاتقه تم بناء الدولة الوطنية فترة الستينات والسبعينات وليس خالد الصورة متاع الجيش معني
2: سلبية نقولوا احنا
5: لأنه هو الحامد الوطن هو الباني الوطن والعقيدة متاعه لم تتغير
2: لم تتغير صحيح ديما في منأى عن النزاعات السياسية والأحزاب والتحالفات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سي فيصل كان الحديث معك ممتع لنظرا لضيق الوقت مش يلتحق بنا سي نجيب العابد ابن أحد ضباط الصف الفرنسيين الذين استبسلوا في الحرب العالمية الثانية ودخل في 19 مارس 1945 مع القوات الفرنسية ووسم من أكبر القادة الفرنسيين العسكريين فخورين بعد هذا الكتاب الذي سماه معناه يتحدث فيه عن والده وصور موثقة كيف عن والدته وأداء الخدمة العسكرية سعادة باستقبال سي نجيب العابد. مرحبا سي نجيب.
6: مرحبا بكم وبركلو فيكم على الاستضافة متاعكم.
2: العفو العفو هذا واجب. سي نجيب لما يعرفوش الرائد أحمد العابد والمذكرات متاعه سبق أنك قدمتها في سوسة ثم في مساكن وفي مناسبات أخرى وتربطك علاقات بالمؤسسة العسكرية شنجم نقوله عن قدماء ضباط الصف والضباط اللي التحقوا بالجيش الفرنسي بالجيش التونسي سنة في ماي 56.
6: شوف في ماي في مارس 56
2: واخدين
6: الاستقلال نتاعنا وقتها فرنسا وينجم يقول لك حتى السي سمير فرنسا قالت مش نعاون تونس
2: اي
6: على الكرياسيون باش نكونوا من الجيش
2: الجيش التونسي
6: ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء على فاش بابا يقول لي كانوا خايفين باش ما الجيش التونسي يمشيش مع الفدان
2: هذاك علاش تردوا هما شويه
6: كانوا خايفين
2: وكانوا خافوا من حاجه اخرى يقولك تمشيش تونس للمعسكر الاشتراكي كانوا خافوا هذاك علاش عطاو المساعدات لتونس خاطر حرب بارده ما نساوش في اوج الحرب البارده 56 قناه السويس والحرب بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده نعم
6: اي دونك هما قاعدين يستناو معناها سموا معناها ترانسفير ما بين الجيش الفرنساوي والجيش التونسي
2: ايوه
6: استناو معنا حتى معنا وقتاش عملوا ترانسفير تاكل الزوفيسير وكل 18 جوان
2: تو
6: عندي لكل ورقة 18 جوان قبل معنا الجامعة قبل الديفيلين
2: قبل متاع شارع جنبتة في 24 جوان
6: يعطيك صحة معنا شو كيفاش
2: الوالد سيد أحمد وقت اللي هزوا التليفون وكلموا بعضهم الضباط وضباط صفش
6: جسوما بابا يحكي لي حاجة

0: موسي صحيح
1: دابو توسي قال لك انا كانوا مشا سمعوا جماعه في فرنسا فما اللي جماعه
0: مو عندهم سيرفيس دو رونسينيمون يعلموهم بطبيعه الحال.
1: لا ما لا ما لا فما سيرفيس دو رونسينيمون سمعوا
0: استخبارات
1: دونك خافوا
0: ولا عجلوا بالعمليه باش يخرجوا. وتم الاستعراض في 24 جوان وكانت حله جميله باقه كبيره معناها مكل الدبابات الشاحنات العربات بحضور الحبيب بورقيبه رئيس الحكومه الباهي لدغم الوزراء طيب المهيري بعد تونس الامن في 18 أبريل كانت مشهد رائع تدخلوا له.
1: إيه وإحنا أنا حضرت الحق حضرت ومشيت
0: حضرت مع الوالدة
1: مشيت حتى السنتوري وقتها
0: سنتوري في شو اسمه في برد
1: وأنا وقتها وأنا وقتها ايش عندي 12 سنة وقتها.
0: أيوه يسميوها السنتارين هم قبل.
1: أيوه نتفكر حاجة.
0: أيوه
1: كانوا يدربوا على على الديفيلي كيفاش
0: الموسيقى النحاسية
1: باش هما نتاع الكاتريام
0: كاتريام ريجيمون دي تيراير تونيزيان. ايوه
1: دي تيراير تونيزيان فهمتني فهمتني. ونتفكر حاجه فهمتني اللي نقل جيتنا عبد القادر
0: ايوه
1: لاهي معناها يعمل العجالي نتاع الكاميون هذوما بالابيض
0: اي يعمل فيهم يدهن نقولوا احنا بلغتنا
1: يدهنهم بالابيض هذيك قعدت لي في مخي
0: اي خاطر ما هو الرمز يعملوا الاحمر والابيض رمز علم تونس ما عادش تابعين لفرنسا معناها ايوه
1: اي داكور لا العجالي بالابيض
0: ايوه
1: هو كان لاهي معناها بالماتريال
0: ايوه
1: دونك من بعد تقريبا برومي جويليه فهمتني وقتها خذا جا ميتاسيون ولا الوالد في توزر في قفصه وتوزر
0: قفصه وتوزر ومن بعد يمشي للقصرين ومن القصرين يمشي للباردو
1: سيسا ومن بعد من القصرين يمشي للكونغو
0: يعمل كونغو في 60 واش مع سي الاسمر بوزيان العقيد والمجموعه واش بلاو البلاء الحسن ما نجيوها انت حلتنا على مساله هامه ومشاركه الجيش التونسي في بعثات الامميه للحفاظ على السلم والامن الدولي. يعطيك الصحه سي نجيب باش نجم تقول على سي احمد العابد وفاء لروحه.
1: شوف انا انا انا نقول لك حاجه سكو الجيش نتاعنا
0: ايوه
1: الاساس مع لي باز نتاع الجيش نتاعنا
0: ايوه
1: يعني شيء كبير
0: تبنى على اسس سليمه ما فيش لا سياسه ولا انحياز لجهه ولا منطقه ولا غير
1: جميع سياسه لا
0: ايوه
1: اما لي باز لي باز شيء كبير
0: أيوة.
1: جماعه الكل اش عملوا شوف نقول لك حاجه التاريخ نتاع الجيش التونسي
0: ايوه
1: كيفاش في الحرب العالمية الثانية بداوا ساعة فهمني أول ماركة ما بين فرنساوين والألمان أول ماركة وبعد 1940 في منزل في تبولبا
0: تبوربا في الشمال أيوة
1: في الشمال هذيك وشكون كاتريام ريجيمون تيغاليور تونيزيا ضد الألمان هذاك أول ماركة
0: أيوة
1: وبعد مشاو إيطاليا
0: المونتو كاسينو الماركة الشهيرة
1: كاسينو يعني بتاعها
0: ومن بعد مشاو للحدود الفرنسية الألمانية وين الوالد دخل هنا وركز العلم الفرنسي
1: قبل هذا قبل. يا سعادة قبل أيوة. هذا معناتها خذاو فهمتني نحاول الأوربي
0: أيوة
1: البلاد هذاك أوربي الألمان
0: أيوة
1: وش خلاك الرئيس أمريكا ترومان
0: أيوة
1: أعطوهم جائزة
0: نعم نذكروا سي نجيب عنوان مذكرات الوالد وانت أخرجتها في سنة 2022 شنو العنوان؟
1: العنوان السوليل سور لي بونت دو لانفير
0: أيواش بالفرنسية معاه محلة تقريب مئات الصور والنصوص في شكل روائي سردي تاريخي يجمع بين الزوز موجود في منشورات دار المعارف بسوسة وتنجموا تلقاو صورة الغلاف على الكتاب. سعداء سي نجيب بهذه المصافحة وإن شاء الله تكون مناسبة أخرى نستدعوك ضيف وهذا واجبنا العفو. إذن نعود قبل الوقت داهمنا مش نستمعوا إلى دقيقة ونصف لتحية للمؤسسة العسكرية من أغنية لتتغنى بالجيش الوطني التونسي جيشنا فداء ثم نعود للحوار مع العميد سمير أشم

0: همتنا للعلا صاعدة، كلمات تقشعر منها الأبدان تتغنى بالجيش الوطني التونسي. سيد العميد، ختاما معك، ما هي مشاريعكم المستقبلية؟ أهم الندوات المشاركة التونسية للجيش الوطني التونسي، أعتقد دائما يأخذوا كلمة الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تقريبا وفد منذ سنة تقريبا وقتش مشي آخر بعثة.
1: نعم، لا تزال البعثات مشاركات تونس في البعثات حفظ السلام متواصلة
0: منذ 60،
1: وهي تعود إلى الكونغو. سنة 1960، لأن أول مشاركة كانت
0: في الكونغو أثر الحرب
1: الأهلية بعد انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي الحرب الأهلية، ودعيت تونس للمشاركة. وهنا نرجع للاختيارات الصائبة للزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة اللي راهن على انخراط تونس مع المجموعة الدولية وعلى إشعار
0: رغم قلة الإمكانيات.
1: لا، ما حسبهاش الأمور هذه المادية، ما حسبهاش، حسب القرار القرار السياسي اللي خلى تونس تنخرط
0: صحيح
1: في هذه الأعمال، الأعمال حفظ السلام.
0: وتوا قداش عنا موجودين؟
1: تو تقريبا إلى حد اليوم تقريبا 15,000 جندي تونسي شاركوا
0: خارج
1: شاركوا
0: على مدى تقريبا 65 سنة،
1: 25 بعثة، يعني تقريبا
0: الكونغو الأرضية كل شيء بطبيعة الحال. آخر واحدة تقريبا في أوروبا الشرقية،
1: في الوسطى،
0: رواندا،
1: في أفريقيا الوسطى شاركنا في في رواندا، في كمبوديا، في الصومال، في الصحراء الغربية،
0: في دارفور في السودان،
1: في دارفور، في عدة في عدة أماكن من في مناطق النزاع
0: العسكري
1: العشريات السابقة. وكانت تونس بطبيعة الحال ديما ضمن الأمم المتحدة وضمن كذلك الاتحاد الأفريقي،
0: وعندنا كفاءات حتى غوتيرش الأمين العام المتحدة وسم أحد الضابطات
1: التونسية
0: في الديميناج.
1: نعم، وين يمشيوا توانسة راهو
0: يشرفوا
1: بلادنا ويشرفوا المؤسسة العسكرية. علاش؟
0: نعم. كلمة أخيرة، الوقت دهمنا، شنو هو مشاريعكم بالنسبة للجلال 15 أكتوبر؟
1: نعم، احنا عنا تو العدد 15 من المجلة التونسية للتاريخ العسكري اللي قاعدين نحضروا فيه. بتعالى هذه دعوة لكل من يأنس في
0: الجامعيين يعني ولا العسكريين
1: اللي عندهم دراسات في المجال العسكري الوطني ولا الإقليمي ولا الدولي في علاقة بتونس، نجم يشارك معنا ويراسلنا. كيف عنا المتاحف العسكرية مفتوحة للعموم، وعن إن شاء الله سيقع تنظيم نشاط مع الجانب الأمريكي الصديق في حول يعني في في متحف قصر الوردة.
0: قصر الوردة في منوبة. شنو النشاط؟
1: يعني النشاط الثقافي، نشاط ثقافي حول 250 سنة من العلاقات.
0: العلاقات مع منذ فترة حمودة باشا.
1: نعم، منذ فترة حمودة باشا.
0: وهو اعترف باستقلال الولايات المتحدة.
1: قصر
0: حمودة باشا. ذكرى باهية ولا تكسح.
1: نعم.
0: نعم، كلمة أخيرة سي سمير، شنو نجم
1: تقول؟ أخيرا نقول وأنه الجيش الوطني اللي تزامن انبعاثه مع استقلال البلاد كان دائما سندا للشعب التونسي وسندا لمؤسسات الدولة، وهو رمز لسيادتها، وهو وفي للمبادئ التي نشأ عليها، ووفي للمدرسة البرجيبية في إقامة جيش جمهوري يلتزم بالحياد ويضمن سلامة التراب الوطني ويشارك في تنمية البلاد عند الحاجة.
0: وهذا نشوفه احنا ممكن نتحدث في تفاعل حارة في المواسم الجفاف، في الجراد وغيره، قاموا بها من 58
1: حاجة
0: تقريبا.
1: ثابتة في أيوة. نشاط المؤسسة العسكرية
0: الكوفيد ما نساوش 2020 2022.
1: نعم، المؤسسة العسكرية لا تعوض الهياكل الوطنية ولا تحل محلها، ولكنها
0: تسندها
1: وتدعمها لما فيه مصلحة المواطن وفي مصلحة الشعب التونسي. وكل عام وتونس بخير.
0: نعم، كل عام وتونس بخير وجيشنا بخير. سعداء باستقبال العميد سمير الشامي الرئيس الدائرة التوثيق والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع، وشكرا موصول لأيمن الشابي على الكونسول ولأحمد رمضان في البث الرقمي. نلتقي بكم مع ضيف جديد لكم من نجمة التحية.

0: هنا.
1: الثانية بعد الزوال من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أسفر حريق اندلع صباح اليوم بالسوق البلدي بسيدي عبد السلام وسط العاصمة عن وفاة شخص وهو أحد أصحاب المحلات التجارية بالسوق، وفقا لما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونقلت الوكالة عن مصدر من الحماية المدنية أن الوحدات الحماية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من السوق منذ صباح الباكر. وقال مصدر محلي بأن السوق احترقت بالكامل، ورجح أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود الساعة السابعة السادسة صباحا. أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب التسجيل بداية من غرة سبتمبر، ويتعين على المترشحين التسجيل حصريا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة إلى غاية 20 جويلية، فيما حدد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم 3 من شهر أوت. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 6 أطباء متفقدين للشغل بعنوان سنة 26 و2000، ويفتح باب الترشحات بداية من 31 أوت، وتغلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة يوم 30 جويلية. دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر الشديد. وأكدت الوزارة على ضرورة إيلاء عناية خاصة للأطفال والرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمرضى المزمنين، ودعت إلى شرب الماء بانتظام وبكميات كافية دون انتظار الشعور بالعطش، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
5: مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبية المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في الدور النهائي ضد الأرجنتين، وخسرت هولندا 3-1.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر. السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
4: 97.3.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه صباح اليوم أشغال الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني بالحمامات أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرنية، مشيرا في تصريح لزميلة فاطمة بن عثمان إلى أن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000 على أن يتم التصريح بنتائج هذه الدورة في 12 من جويلية المقبل. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، محددة يوم 3 من جويلية المقبل كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وفي السياق البيئي أيضا، دعت جمعية تونسية البيئية المصطفين لعدم إخراج قنديل البحر الأزرق من المياه عند مشاهدته على الشواطئ التونسية، مؤكدة أن هذا التصرف رغم أنه يبدو وقائيا قد يزيد من مخاطر التعرض للإشعاعات. وأوضحت الجمعية أن هذا القنديل يفرز عند لمسه وإخراجه من الماء مادة لزجة تحتوي على آلاف الخلايا اللاسعة تبقى عالقة في مياه البحر، ما قد يتسبب في حكة ولسعات للمصطفين حتى دون ملامسة القنديل بشكل مباشر. سجلت ولاية باجة منذ انطلاق موسم الحصاد بداية جوان الجاري 34 حريقا في المحاصيل الزراعية للحبوب والأعلاف، منها 24 حريقا في مساحات الحبوب و10 حرائق في المواد العلفية وخاصة أكوام التبن والأعلاف الخشنة، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر من الحماية المدنية بالجهة. الموجز، نعود نلقاكم عند الساعة 4. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة، وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية، كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون، لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقداء بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقداء، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
3: دقيقة صحة. بين الملاعب.
5: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا، تحيه لكم، مرحبا بالمستمعين الكرام، مرحبا ايضا بمشاهدينا على صفحه اذاعه المنستير ولا موقع اذاعه المنستير www.radiomonastir. تنجموا تتبعوا المباشر في استوديو اذاعه المنستير. سعيد برشا اليوم بيكون معايا لطفي المكي في الهندسه التقنيه، منير بعطيب يستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم معنا، وايضا سعيد جدا اليوم باش نستقبل الاستاذ علي عباس على يساري. استاذ مرحبا بك، ولد الدار انت، مرحبا بك في استوديو جديد انتانا، مرحبا بك في دار اذاعه المنستير.
6: مرحبا ذكر شنو ولد الدار، انا عاد بديت بك انت، انا الدار ومكملنا بك انت، اما الكاميرا هذه
5: ان شاء الله مواصلين احنا، مش ان شاء
6: الله الكاميرا هذه تفضح شويه، قلت له الكرش تبدا ظهر شويه لازم تدش بالنفس برشا وانا بليز ما يتكلم.
5: لاباس لاباس على كل، مرحبا بك في حله جديده نتاع اذاعه المنستير في استوديو اذاعه المنستير. سي علي البحوري، الناطق الرسمي السابق لاتحاد المنستير، ديما انت ولد جمعيه لا محاله، قديم ولا جديد ديما تخدموا الناس كل تخدم مصلحه الاتحاد المنستيري، وايضا الناطق الرسمي للجنه فض النزاعات هكا في الاتحاد المنستيري. مرحبا،
7: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اذاعه المنستير، ومبروك الاستوديو الجديد، تبارك الله، حاجه مفخره لاذاعه المنستير.
5: هذا اكيد استوديو اللي يزيدنا يمكن طاقه باش العمل اكثر والنشاط اكثر، ويمكن توسع اكثر حتى الاهتمامات نتاعنا. فهمت انه باش نحكيوا على الاتحاد المنستيري، فهمت انه باش حثوا على الوضعيه الحاليه، المستقبل نتاع الاتحاد المنستيري، والخيال اللي عندي عندهم تريبل كاسكيت مش دوبل كاسكيت، تبارك الله، بين المهمه نتاعهم في صلب يمكن النزاعات، بين الانتماءات نتاعهم، والاستاذ عباس ما يخفيش الانتماء نتاعه، وبين ايضا اهتمامهم بالشان الرياضي العالمي وكره القدم والرياضه في العالم والمقابلات نتاع المونديال ومشاركه المنتخب، لانه في الاخر احنا مواطنين ونحبوا المنتخب سالي هكا ولا ايه؟
6: اكيد اكيد عندنا ما نحكيو فيه
5: عندنا ما نحكيو فيه. باهي خلينا نبداو يا سيدي، منين لازم نبداو من الاتحاد المنستيري، نبداو من لجنه فض النزاعات، وكيفاش يمكن جات الفكره، كيفاش كانت البدايه. ونعرف استاذ علي عباس بالفيديوهات اللي نزلوا على الفيسبوك يمكن كان مصدر نتاع ثقه نتاع الجمهور، وهذا مهم جدا استاذ، انه انسان يكون مصدر ثقه وقت اللي يخرج يتكلم، فمن الناس كل تصطف وراه باش يجمع الناس كل، وظل هذا فخر لك انت معناها بصفتك الشخصيه، وايضا فخر للمنستير بشقى ابنها واحد من ابنائها من الكفاءات الكبيره في المجال القانوني وفي مجال القانون الرياضي خاصه، انه وقت اللي يمدد وناس كل تمدد معاه.
6: والله ايش نقول لك ذيك، وانا الحقيقه بالحق معنا مش لا شعبوية ولا نفاق، معنا نفتخر برسمك اللي تحكي منك، أنا لحمي شوك، لأنه إذا فما عندي حاجة نفتخر بها هو أنه الناس في المستير عندها ثقة فيك، ولاحظنا معنا الناس تعامل معك بحب ومصداقية، وما عندها حتى شيء باش لبش تشكك فيك وتتكلم معك بكل رياحية، وعندها ثقة في الكلام اللي تقول فيه. الحقيقة شوف، هي 60 سنة دولار من الأول كانت واضحة عندي أنا من مدة، فما نبوبة حمراء قاعدة تشعل، وكنت مستغرب إنه الناس ما هيش واعية خطورة الموقف، لكن بحكم العمل متاعه الواحد في الميدان الرياضي وأنا محامي لاعبين، نعرف إنه عديد الأندية باش تلقى روحها في وضعية صعيبة، ونعرف في المستير ما هيش معناشك الإمكانيات الكبيرة إلا بكل سهولة تنجم تخرج من موقف متاع ديون متخلدة بالذمة، موضوع أحكام نهائية بسهولة وفي وقت وجيز. هذاك علاش من الأول عملت الفيديو الأولى، بعد عملت الفيديو الثاني، لأنه بالحق معناها قلت خلنا نحكي بصراحة، وممكن هذاك علاش الجمهور تفاعل، لأنه حس اللي نحكي معه بصدق، معناها ما عندي عشان نخبي، وما عنديش حسابات، ومش أنا بركة بعد تنجيح حتى للأخيين في لجنة النزاعات حتى واحد فينا لا عنده حسابات وحتى واحد لا عنده أطراح يلعبهم ولا عنده أمور أخرى وهذا متاعي وهذا ضدي. لا الناس الكل تبارك الله عندهم كان غاية بركة وعي أول حاجة الساعة بالوضعية الصعيبة، سنين عندهم إمكانيات كبيرة برشا. وراو خنجيك حاجة مش أنكدوت ونقول لك أنا سر أنه اللجنة هذه موقعش استشارتهم في اختيارهم، صدقني موقعش الاستشارة.
7: يعني تعصف علينا سيالي
5: هو الثقة فيكم أكثر وأنه يعرف أنه كيفش مدوا إيده ما كيفش يقولوا لا
6: مش وحدي
5: يعرف غيرتكم على الجمعية.
6: كنت أنا وسالي مزالي وسيوسري البواب وحكينا في الوضع ووريتهم شنو الوضع اختير برشا وقلنا رويزم فما لجنة نزاعات. الحقيقة ديريكتور مو الأسامي تسميهم مش لازم نقول سميناهم الأسامي دوما فهمتني، وحتى واحد ما ينجم يخمم انه واحد من الاسامي
5: يرفض ولا ما يمديش
6: مش باش ينجح. لانه شوف باش تنجح في حمله كيما هذه في وقت وجيز يلزمك ديزانغريديون، فما حاجات لازم تكون موجوده. اولا الساعه وعي الشارع الرياضي والجمهور الاتحاد المونستيري بالوضع وخطوره الوضع، هذه حاجه الاولى. اثنين لازم الناس اللي باش تعينهم يكونوا محل ثقه كبيره برشا من الجماهير وعندهم مستوى معين من الشفافيه ومن المصداقية اللي يخليهم ينجموا يخدموا بريحية، ولازمهم كفاءة كيف كيف، ويلزم الناس هذوما كي باش يمشيو لحد باش يقولوا له رانا نحبوا تعطي دون ولا حاجة ما يقولوش لا، لأنه يعرف الشخص هذاك شنية القيمة نتاعو الاعتبارية وقيمته المهنية وقيمته الأخلاقية. كيف كيف راهو يلزم تكون فما هيئة مديرة فاهمة الوضع وفاهمة خطورة الوضع. وهذاك عليه صارك البي في دخكتاسيون صارت من الاول بعض النقاشات، وهذاك عش قلت انا ازربوا روحكم شويه، لكن في الاخر صار البي في وقع الاتفاق على خلينا نقول اتفاق اطاري على حاجات معينه، والحمد لله ما صارتش من بعد عراقيل ولا مشاكل ولا حاجه ايا كانت معناها حتى بعض المشكليات وقع تجاوزها بسرعه. دونك انا اليوم شوف الحمله مازالت ما كملتش ومازال فيها البارتي نعتبرها صعيبه، ديما الاخرين يراو بارتي صعيبه لانك مده قضيت اسبوعين
7: انا بالضبط 17 يوم
6: 17 يوم وانت تستنزف في الجهد نتاعك انت الساعه وجهد لجنه النزاعات جهد كبير برشا راهو استنزاف بالحق. راهو معناها مش نقول لك الناس ما ترقدش، راهو الناس تفكر حتى في واحد عندنا شكون في الليل يقوم يقول راني بعت ابونمون جولد معناها باش تفهم معناها شنو الوضعيه. فما تعب مع الجمهور كيف كيف تنجمش تطول له حمله الفتره طويله.
7: صحيح
6: تو وصلنا للبارتي الاخرانيه اللي نحتاجوا فيها راب مبلغ معين في ظرف ايامات معدودات، واحنا رانا لا باش نمشيو في التمديد ولا باش نمشيو في حتى شيء. الاتحاد الرياضي المنسيري غير مسموح له انه باش يتمتع بتمديد من الجامعه او غيرها من الهيكل الرياضيه باش يسكر الملفات نتاعو. احنا تعودنا في الجمعيه هذه انه الالتزامات نتاعنا نوفيه بهم في المهله القانونيه الموجوده، لا حاشتنا لا باش نقرقوا بحد ولا يا اخويا بربي زيدني ولا بربي هوا عديلي لان عديلي
5: لا زيدني شيء. استاذ باش يولي معناها فما فما فما اشياء اخرى لازم لا ولازم اشياء اخرى تلها بها تو معناها سواء لجنه نزاعات ولا غيره فما مواضيع اخرى يلزم الجمعيه لازم تحط على السكه زاد من ناحيه اخرى.
6: هو ذي شوف
5: تم بعد
6: توجيك عليهم بعد
5: خلينا نحكي مع علي البحوري يعني كما قدمتك انت علي البحوري اللي مقتنع نحكيو فما راهو باش يكون واحد ناطق رسمي ولا يكون عنده اشعاع لازم عنده كاريزما معينه. بارك الله عليه عنده كاريزما معينه منين مستمده ما نعرفش بالضبط سهليه هذه الكاريزما اللي عندك، لكن كمهم بالباساج متاعك بالهيئة المديرة السابقة كناطق رسمي للفريق ثم بعدها وصلت وكناشط معناها ونتبع فيك تخلي أنه زادك فما رصيد متاع ثقة مهم جدا في شخصك أنت وفي بقية أشخاص اللجنة هذه متاع فض النزاعات. لو كان تقدمهم ساعة نعود نذكروا بهم لأن الناس قاعدة تدفع في الفلوس لكن ما يعرفوش الناس كل فما وجوه معروفة يقولك علي عباس خرج في فيسبوك رينا سعلي البحوري، لكن فما ناس رأي قاعدة تخدم وقاعدة مجهود كبير كبير.
7: احنا في البي في اللي صار مع الهيئه المديره اربعه اشخاص تسموا اللي هما سي سامي سليمان هو رئيس اللجنه مع سي ثامر محمود وسي حاتم حرز الله والعبد لله البحوري، لكن احنا عندنا ايكيب دو ترافاي كبيره معناتها مستنسين ببعضنا نعرفوا بعضنا. معنا المناضل اللي نسميه باسم الحبيب، معنا دكتور ناجي الصخيري، معنا وسيم الهاني زاد ناشط برشا في وسائل التواصل الاجتماعي وعنده إشعاع كبير وثقة كبيرة من العباد ومعنا سمير سلامة زادة. سمير سلامة اللي كان عملناه مسؤول في كرة القدم وكان ديما في هيئة الأحباء. هيئة
5: الأحباء
7: خاطر عندنا زوج سمير إسلامة في مستير.
5: كل حيوم لما حالة
7: مع سمير الآخر أخو خدمه معنا في كرة السلة ويعطيه الصحة. دونك هذوما العباد احنا اللي نوايو دور ومعنا يأطروا فينا ولا يعاونوا فينا في الدوسيات، الأستاذ علي عباس وأستاذ علي مزالي وسي يسري البواب، هذوما هذه الكوميتي اللي تو معناتها في اتصال متواصل. لكن عندنا عباد اليوم تبارك الله رينا هب عباد خبدوا هبطوا معنا في التراء وكانوا هما قدموا رواحهم وبدون لا قيد لا شرط، نحبوا نعاونوكم ونحبوا ندزوا معاكم. دونك هذه اللجنه كيفاش تكونت الحقيقة الأستاذ علي عباس بدأ يحكي لي على الموضوع من شهر رمضان راه معناتها مش
5: من فما خطورة. أنا وقتها في تصريح تلفزيون الأستاذ علي عباس نبه كل الجمعيات راه مش كل الاتحاد المناسير
7: يعني شهر رمضان كامل نقابل سي علي كل يوم، وكل يوم راه بدا يلمح يلمح وراه من أول ما بدينا نحكيه على الموضوع. وقعدنا مع الأستاذ علي مزالي الأستاذ علي عباس ووقتها قعدتك فما برشة معناتها
5: نهاية موسم
7: وامور مش واضحه برشا في الـ في الـ في الكلوب وقتها. لكن من بعد سيد علي عاود الفيديو الثاني عمل نقص الخطر هو اللي الى ديكلونشي لارم، على خاطر الحقيقه معناتها حسينا فما ان سونتيمون شويه دو نونشالونس ولا دو ميسال تو الجامعه تخلص ولا ذا ماهوش باش يصير ذا، رانا احنا تو ديجا هي الجامعه حتى تخلص امورها الساعه باش تخلص على الجمعيات الكل. والكان تاع الاتحاد المنستيري يتسمى كاب برمي 16 ولا 18 نيكيب ولا حتى اكثر اونتر ليغ 1 وليغ 2، دونك ماهيش باش تستمتع بالواحد. ودايور على كلام سيد علي رانا عمناول نهار 15 جوان اول فريق خلص
5: صحيح
7: الاتحاد الرياضي المنستيري. وجاني اتصال يعني شخصيا مع السيد معز المنستيري وقت الناطق الرسمي تاع الجامعه قال لي نحب نشكركم خاطركم انتم اول فريق وبعدنا الترجي الرياضي التونسي
5: بعد شبه العمران
7: اللي سكرنا المواضيع من 15 جوان عم ناول السناء هانا حاطين ديلين تاع 30 جوان بحاول ليه نخدموا عليه، مازال لنا دوسي وش واقل من شطر تاع دوسي. دونك هيك علاش اني من منبر هذا نحب السبرينت فينال كما قال سيد علي هو الصعيب، نحب سبرينت فينال العباد كلنا تحت، وخاطر مازال عندنا مارش في الفون ديزابونمون مازال عندنا مارش فون دابونمون تاع كره قدم ما عندناش ليميت.
5: ونرجع لك لحكايه كره السله زاد بعد شويه استاذ نبي بكري، قلت ما عادش مسموح توا ولا ما حشناش يمكن بالمده الاضافيه ولا، لكن شنو اللي تغير؟ نحكيو مش على الاتحاد المنستيري بصفه عامه، شنو اللي تغير بين عامله وسنه في حكايه الليسانس هذه اللي تاخذها؟ فما حوايج تبدلت، فما يمكن اكثر تشدد من الاتحاد الافريقي من الاتحاد الدولي من الجامعه باش تخلي انه فرق لانه نعرف الفرق عندها ديون من اول الدنيا والفرق ديما لها في الديون وبالعام باثنين ويتحكموا وما يصير شيء. شنو اللي تبدل؟
6: شوف اللي تبدل ذكر هو القانون هو نفسه راه عنده 3 سنين ولا يطبق على الفرق الرابطه الاولى. لكن شنو اللي تبدل؟ تبدل انه الفرق كانت شيخة راقدة عاملة كيف
5: أي؟
6: هو مرة الوزارة تدخل لها، هو مرة الجامعة تدخل لها، المرة هذه حد مو بشي تدخل لهم.
5: معليش
6: هاش أقول لك اللي صار عم ناول انه عديد الفرق لقات روحها في وقت ضيق ومطالبة انه باش تخلص الاحكام هذه سينو ما تنعبش في الرابطة الاولى
5: بي.
6: وصار ضغط كبير برشا، ضغط ايجابي نعتبره في كل حالات لانه الى بيرمين الفرق هذه تشارك في الرابطة الاولى من طرف سلطة الاشراف ومن طرف الجامعة بضمان الجامعة كذلك، وقع توقيع اتفاقيات تسوية اشلونمو مع عديد الجمعيات للأسف ما احترموش
5: ملتزموش.
6: شفت احنا كي تعطيه انت تعاونه وقتها يعطيني حين اليوم وقتني غدو خذي لي شيونسي صاي سجل خذي ليسونس يتعدى على روحه. وهذا تنقول لك احنا مختلفين فيه مع احنا من اتحاد المسيرة قاعد يتعامل طريقة مختلفة. السنة ما عادش باش تلقى شكون مشى معك اتفاقيات لانه اللاعبين فهموا انه كي تعمل شيونسي ماكش باش تحترمه كنادي لانه الاندية ما تحترمش مالوروزمون الاتفاقيات.
5: حتى كان يعطيك مثلا جزء بقية الاجزاء ما يكملهمش
6: كون متأكد ماهوش باش يكملهم لك ولا باش يبدا يلعب باش يحاول يخمم شوف يخمم كيفاش يلقى مخرج باش ما يخلصش. وراو فما ارتفاقيات فيهم دي سوستراكسيون دو بوان فيهم راو خصم نقاط وفيهم ولا فيهم منع من التسجيل بضمان الجامعة التونسية لكرة القدم بضمان سلطة الإشراف نفسها فهمتني معنى الحكايه
5: كانت خطايا نتاع تاخير زاد
6: خطايا تاخير كيف دونك الوضعيه هذه راهو هي نفسها قانونيا ولكن التعامل معها اصبح مختلف. قداش تقعد الجامعه باش تغطي لك اذا انت اليوم كجمعيه عندك احكام وعندك ديون وعندك مشاكل وتلقاها مازال يهبط لي في صور على الباج نتاعو وقع التعاقد مع كذا وقع التعاقد يدي خلص اللي عندك قبل ما تتعاقد انت. انا نعتبرهم بكل أمانة وراي عبارة قانونية، راهو اعتبر انه بعض الجمعيات من قبيل السفيه. شكون السفيه؟ واللي يغبن في المعاملات وما يعرفش يتعامل في التجاره نتاعو. تدي تجارتك خاسره وانت باقي تشري وباقي تحل في اللي مارشي، مو ساعه اعملك اللي كيليبر، اعمل ساعه الحوكمه الرشيده، لانه احنا زادك في كيفره. لازم نفهم انه هنالك ما بعد، بالنسبه لحضر المسيري، هنالك ما بعد خلاص الديون، هنالك ما بعد اغلاق الملفات هذه، اللي هو الحديث حول ترشيد التسيير في الاتحاد المنسيري والحكم الرشيدة في المسائل المالية. اليوم الأندية التونسية بكلها تحتاج إلى حوكمة، إما تكون طوعا إما تكون كرها بمقتضى قوانين صارمة من جامعة تونسية القدم ومن الدولة تفرض عليك.
5: أما ديما لقاو حلول باش يقول لك ما تخلصش أكثر 100 مليون تولي تعطي 50 تحت الطاولة، يقول لك ما تجيبش أكثر من كذا، لقاو حلول ديما. راهو فما التحايل هذا موجود مش كان في كرة قدم، موجود بصفة عامة أنت في الجانب القانوني، معناها ديما فما حويجات اللي باش نلقاو كيفاش أون دو تورن هكا القانون ونلقاو كيفاش نتحايلوا عليه. باش نرجع لك بعد عندي باش نوصل معاك أستاذ، بالنسبة ليكم كلجنة فض نزاعات شنو استراتيجية اللي حطوها من بداية عليهم في عملية التواصل مع الناس، في عملية التحسيس، شنو بالضبط استراتيجية اللي استعملتوها؟ لأنه أكيد فما أمور علمية قاعدين تخدموا بها، مش معناها بالمال، معناها مش كما يجي.
7: وإحنا في وقت تطرح الموضوع وفيو الكونجنكتور الحقيقة عباد خارجة من رمضان وبعد عيد كبير وباك وسيزيام ونوفيام، معناتها الحقيقة باش تمشي لعباد تقول له أعطيني ما غير دونو صعبة الحقيقة. ونعرف الظروف اللي يعيشوا فيها المواطن التونسي، ماناش كنا نعيشوا في المجتمع ذا. دونك مشينا في دو استراتيجي، فما عباد اللي بتاتر كانوا فاقدين شوية ثقة في النادي وإلا ما اتصلوش بهم وإلا ما كابروش بهم، هذوكم اللي جرون دوسي اللي مشينا لهم في إطار دون دعم بشي. والحقيقة تنعطيك نسب في الدون توصلنا أكثر من 49% من الدون برابور المبلغ اللي حققناه.
5: أنا باش نفهم، باش نفهم الدرون هو الفلوس اللي ما غير فيهم حتى مقابل، لا أخذ انخراط ولا أخذ اشتراك ولا
7: فيهم
6: معناها تبرع
7: هيبة. للبارح لمينا 206.503 مليون بالدون بنسبة 41% من جملة اللي لميناه.
5: ممتاز.
7: الترونس الثانية
5: وفما مبالغ معينة تفرضوها متومة ولا
7: لا احنا الحقيقة مشينا ما حتى حد ما رجعنا وبكل صدر رحب والحمد لله، لكن قدرنا العباد مشينا لهم البيرواتهم خذينا معهم موعد تصلنا بهم. كل اللي عنده معرفة ولا عنده عباد نعرفوه، احنا خدمنا قبل في النادي ونعرفوا العباد اللي مستانسة تعاون، مشينا لهم واتصلنا بهم والحقيقة لقينا كانت رحاب وبارك الله في كل من واحد ساهم وبارك الله من كل فما شكون حتى عطاتنا أكثر من اللي كنا متوقعين، معناتها الحقيقة ما رجعوناش. فما الفولي الثاني للعامة المواطنين اللي يحبوا الكورة المهبولين بالاتحاد هذا المستير، مشينا في الاشتراكات وصلنا توا 59% من المبلغ اللي لميناه من الاشتراكات بما قيمة هذا لليوم البارحة بما قيمة 294 مليون و130، معناتها اليوم فتنا 300 مليون اشتراكات بالحملة اللي عملناها اليوم. دونك وقدمنا كان على اشتراكات كرة القدم في المرحلة الأولى، قلنا ما ندخلوش كرة سلة في كرة القدم، خلي كل فرع يتجارى على روحه. احنا توا نخدمه في نزاعات كرة القدم، استعملنا ليزابونمون تاع كرة القدم خاطر ذاكر صعيب باش تلم مبلغ قيم قريب المليار وانت باش تقول لعباد اعطيني. الحقيقة في الظروف هذه ورينا حتى في أندية أخرى راهو صعبت الأمور، معناتها المواطن يجبد بالعظم كما قال سيد علي راهو بالحق، معناتها فما عباد جبد بالعظم. دونك هذه استراتيجية مشينا فيها. وفما حوايج أخرى نحب نسوقوا لها، حبينا نعملوا مريول نسوقوا له، لكن فما شوية عوائق ايه قانونيه ايه احنا زاده ما نحبوش نعملوا مريول هكاك باش نبيعوه للشعب، واحنا بيدنا مش مقتنعين بيه باش نبيعوه للجمهور، نحبوا نعملوا حاجه باهيه تليق بنادي في حجم اتحاد رياضي المونستير.
5: زاد المغازه مهم جدا، الموضوع هذا نتاع المغازه من الناحيه القانونيه وعلاقتها بالنادي ويمكن شنو المستقبل نتاع مغازه اتحاد المونستيري. نشوف في برشا تخفيضات قاعده تصير توا على الموقع نتاع اليو اس ام ستور اللي مهمه جدا لدعم الفريق، وما نعرفش بالضبط كما قلت شنو العقد اللي موجود واللي يربط الاتحاد المونستيري صاحب الشركة هذه.
7: يعني على حسب ما نعلم معناتها هيستوريك مو هو 30 جوان يوفى العقد، احنا حابين نعملوا مريول معاه قبل 30 جوان باش نحاولوا نسوقوه، خاصة كما قلت انت جايين مواطنين بالخارج لي شونطيون ما كانش في حجم تطلعاتنا احنا. ودونك بعد 30 جوان تولي ما عندناش الحق نخدموا مع الماركة هذيك، دونك باش ننتظروا النادي اللي يسيروا في النادي شنو هو التوجه نتاعهم, ومن بعد احنا باش نشوفوا حلول اخرى. ولكن
5: خلينا نوضح بالنسبه للاتحاد المناسيري, معناها احنا الدعوه نتاعنا كانت اليوم لجنه النزاعات ومن جانب القانون الاستاذ على عباس باش ناخذ معاه خاطر برشا نقاط نحكيوا فيه. راه الاتحاد المناسيري نستناه وان شاء الله تتوضح الامور في مستوى تسيير النادي, لانه فما تو بعد نرجع لك استاذ في جلسات الانتخابيه في مواصله التسيير في البلاغ نتاع السيد كاتب العام, كل هذه تخلي الامور ماهيش واضحه 100% للمرحله القادمه. قلت له توضح الامور ان شاء الله يكونوا ضيوف بحضرنا لهنا ونحضروا استراتيجي نتاع نحكيوا على استراتيجي نتاع الاتحاد المناسيري في مرحله قادمة, لأنه راه الاتحاد المناسيري مش فض نزاعات, راه فما مرحلة قادمة مهمة جدا تاع تحضير الموسم الرياضي
7: كما قال سيدي علي, راه فما بعد مرحلة ما بعد النزاعات هذه
5: وحكي الأستاذ يمكن على ترشيد النفقات وغيره, لكن الناحية الفنية والناحية التسييرية والإدارية في الاتحاد المناسيري مهم جدا في المرحلة القادمة.
7: ذكر تكملا لكلام سيدي علي, راه لازم نرجع للثوابت نتاعنا, احنا فريق كان متوازن نخلصوا العباد الكل الكسوها في الفروع الزوز كرة قدم وكرة سلة, لازم الفريق يرجع للثوابت نتاعو, لازم نمشيو قاعده في الميزانيه اللي احنا نجموها, وكان لازم العام الجاي لازم الميزانيه تطيح. احنا وصلنا ميزانيه ب 10 مليارات, الاتحاد ماهوش قادر باش يجاري ميزانيه ب 10 مليارات للامان.
6: او شو نكون انا اكثر وضوح علاش نقول لك فما ما بعد, انا بعد باش نتكلم لانه انا ما عندي حتى قيود بكل صراحه لا عندي سيف ولا شيء, لكن فما مسائل كي تتمس ثوابت كما قال السيدي علي راهو لازم تتحدث فيها. الاخطاء اللي وقعت اللي هي تثبت في وضعية معينة وديون معينة هذه لازم نتحدثوا فيها ونصارحوا بها الناس كيف كيف, وننبهوا فيها كل واحد باش يسير الاتحاد المنستيري مستقبلا انه هذه المسائل ما يعاودش يطيح فيها وما يعاودش يغلط وما يعاودهاش بالكل, لانه هذه اللي باش يعاودها باش يتحمل مسؤولية وقتها تولي انت الخطأ متاعك ولي قصدي. لأن كي نعاود نعمل نفس الأخطاء هذه وإحنا نبهنا وقلنا لك وخرجنا من الموضوع هذا بصعوبة وقتها سامحني وقتها عاد وليت حكاية.
5: معناها خلينا نفسروا, معناها إحنا بلغة أخرى احنا توا لقيناكم, معناها لقينا الوضعيه نتاع الاتحاد المناسير اللي هو الناس كل نحكيه وقت اللي حبيه انه غارقه شويه, احنا مدينا ايدنا وحبينا نعاونوا وحبينا نقدموا وحبينا, راهو المرحله القادمه اذا باش تلقى نفس الوضعيه باش تصير راهو تحملوا مسؤولياتكم. هذا هو ولا
6: تحملوا مسؤولياتكم وباش نصارحوا الجمهور ونقولوا لهم شنو هي بالضبط المشاكل اللي تثبت ولا الأسباب اللي كانت وراء المشاكل هذه الكبيرة والمبالغ هذه الكبيرة باش ما تعودش تتكرر, لأنه ممكن فما بعض الجهل بالقوانين متاع الدولية اللي خليتك اليوم تلقى روحك عندك ديون مرتفعة وتم الفيفا وبالدوفيز. دونك هذا مازال مش نعاودوا نغلطوا فيه, وراه باش يكون درس مش الاتحاد المنستيري فقط,
5: هذا هو
6: 80 و90% من الأندية التونسية راه مشمولة بالمسائل هذه, لازم تفهم لازم تكون واعية.
5: باهي باش نوضحوا هذوما رام الخطايا اللي توا قاعد يخلص فيهم الاتحاد المناسير هذوما محكومين قبل 30 مارس هكا ولا
6: 31
5: مارس,
6: ما هو زاد
5: باش
6: تحدد
5: اي 31 راهو فما يمكن امور اخرى بتجي عام الجاي باش تتحكم في السنه اللي بعد,
6: لانه
5: هكا ولا مش باش تفهم مشاكل الاتحاد المناسير بالنيات النزاعات.
6: باش نفسر لك حاجه, ذيك هو بالنسبه للنزاعات شوف فما حتى جمعيه توقف فيها نزاعات, النزاعات شكون موجوده ديما
5: تيموني سب نتاع
6: صحيح تو مثلا الموسم فارت قد خلص 18000 دينار بركه تقريبا ملف بركه تقريبا ولا ليه
7: لا عمناه وخلصنا
6: في
7: خذينا خلصنا عمر بوراوي 50-60000 دينار حصلوا مبلغ 250 مليون
6: 250
7: مليون
6: جيرابل,
7: بس خذينا الليسانس خلصناهم 15 جوان
6: صحيح السنيه لازم الذين وضحوها, راهو اللجنه هذه والناس اللي قاعده تخدم تو والناس قاعده تجري راهو المهمه نتاعهم فقط اغلاق الملفات اللي تحكمت بصفه نهائيه قبل 31 مارس 2026 والتي رد بالك راهو كونديسيون سيني كوانون مرتبط والتي تمنع الاتحاد المنستيري من الحصول على اجازه للمشاركه في الرابطه المحترفه الاولى, بمعنى انه اذا فما احكام اخرى فما امور اخرى تهم منع من التسجيل وإلا تهم مسائل بعد 31 مارس راهو غير مشمولة بالحملة هذه.
5: واضح
6: هذه الحملة راهي كعرش قلت أنا حملة إنقاذ ما هيش حملة دعم, لأنك اليوم أنت باش تتمس في الوجود متاعك, الباقي أكيد أنه الهيئة المديرة عندها برنامج والناس فهمتوا أنه عندهم تمشي وعندهم برنامج أنه كيفاش باش يحلوا المشاكل
5: فما الأخرى. عندي اخرى على ما تعلم في نفس الوضعيه هذه يا استاذ
6: برشا عندي الكل براتيكمون الكل راهو انت عندك 80% راهو في نفس الوضعيه نتاع الاتحاد المنستيري بنسب
7: متفاوته
6: لكن اللي نعرفوا انا معناها لي بلو غراف هما الاتحاد المنستيري ونجم النادي الساحلي, هذوما ممكن
5: المبالغ مالية عالية معناه
6: نجم من مبالغ كبيرة برشا ومستير زاد المبلغ هذا يعتبر
5: بارابور الميزانية
6: مبلغ مرتفع راهو بالنسبة للاتحاد المسير مش متعودين بالشيء هذا وفي لاب دو تون صغير باش تلم المبالغ هذه باش تسكرهم صدقني اول ما بدينا الحكايه ما كنتش
5: نتبع في الكتابات
6: ما كنتش متفائل ما
5: كانش
6: ما نكذبش عليك ما كنتش متفائل
7: يعني بوستي فينا ما هو
6: اي صحيح نكذب عليهم والله نكذب صدقني نكذب ونكذب ونكذب على روحي من بعد كريت كيفاش
7: حتى الحاجه نتاعو مسكين خليناه
6: الحمد لله وندعي زاد غادي نبدا دعايم جي زاد
7: الحقيقه معناتها باش يقص عليك شابو راهم يطلبني في النهار كيقول لكم 10 مرات
6: واجب والحقيقه من بعد بدايه المورال يطلع مرات هبط لصفر مرات تهبط لصفر وترى رياكسيون
7: ديوي ديبا توصيو تطلع
6: من بعد بالحق راهو خاصه في سان بيدرو الملف الاخير راو كي قلت راو عظيم أنت يا جمهور الاتحاد بالحق راو لي أنا بالنسبة لي شخصيا أنا معمري مريت جمهور الاتحاد بالقوة هذية وبالمستوى هذا والله صدقني ذاكر معناه واحد ديما يتفرج وديما
5: وانت عايش الموضوع هذا
6: مرة هذية أبهرت أنا موجود
7: فما وعي
6: انبهار
5: أيه موضوع سان بيدرو توا الحكاية نتاعها سالي علاش المبلغ برشا جمهور 441 مليون كيف جات الحكاية علاش وصل المبلغ هذا توا 70 مليون 80 مليون على الأقل اللي صاروا 50 مليون نتاع الأسعد الشابي مفهومين 30 مليون 10 ملايين لأنه 10 ملايين نتصور لو كانت طرحهم خير نتصور 10 مش حاجة المهم اللي طرح فلوس بارك الله فيه لما طرحش فلوس هذاك حق من حقوقه لأنه خدمه في الآخر هو ياخذ أجرة ولا ياخذ حقه من حقوقه ما يلوموا حتى
7: بارك الله فيهم كل واحد
5: علاش ال 441 مليون تاع سان بيدرو المبلغ ما كاسح شويه كمان
7: هي في اطار صفقه انتقال فابريز زيغي من نادي سان بيدرو اتحاد المستير وقت نذكروها قبل البطوله العربيه كانت مزروبه برشا وفما دي بيناليتي دروتار كما قال سيد علي خاطر عملنا وعملنا معاهم اتفاق
5: تسويه نقص لي الصفقه قداش قيمتها
7: 100,000
5: دولار ولا أورو
7: أورو أورو 100,000
5: معناها 340 مليون توانسة
7: 100,000 أورو
5: معناها الديفيرونس هذوكم دي بيناليتي
7: دي بيناليتي هكا
5: ولا يا أستاذ كيفاش تبخذوا من لي
6: بيناليتي وعادي شوف
5: معناها عندك ديلي تخلص فيه سينو
7: تمشي لا خاطر ذاكر صارت كونفونسيون عمناول في الصيف ودفع ترونش الأولى في جوان 2025 120,000 دينار وكانت فما ترونش أخرى في 31 جويليا
5: مفروض تدفع
7: وترونش في 31 سبتمبر
5: ما
7: دفعوش دو ترونش هذوكم دونك عاود سان بيدرو عاود شكال الفيفا وعاود الموضوع
6: اكتيفي لا اكتيفي لي بيناليتي
5: معناها اللي حسبته انا تو تقريبا 240,000 دينار معناها ولاو 441,000
7: لا عاد 100,000 يورو ذاكر 340 مليون
5: 340 دفعوا منهم 120
7: لا ال 120 عاودنا ما دفعوا عملنا ولا ما هما ما صبوهمش خلاوهم عاودنا صب معناتها عاودنا خذيناهم باش ندخلوهم
5: واضح خاطر تو نحسب فيه
6: فما زاد اخو خطيط الفيفا راهي
7: مش شويه فما ديجا فيهم خطايا للفيفا لازم نخلصوا
6: 60 مليون الفيفا صعبه
5: علاش
6: الفيفا سي نورمال انت كي ما تخلصش
7: محترم
6: خلي زاد في باب التثقيف
5: القانوني مخليفهم الناس تدفع فلوس يقول لك خلينا نفهم علاش
6: الماتير دو ترانسفير دان ترانسفير انترناسيونال الانديه ديما تحب تضمن الفلوس نتاعها كيما تحد المسير كيبيع اللاعبين يسوق اللاعبين
7: يحط
6: كلوز بينال
7: كلوز
6: حتى مع جفيري وقتها
5: صارت مع الزمالك المصري وخذا الاتحاد المسير
6: لا نفذت من بعد دفعت الفلوس نتاعها دفعت الفلوس لانك تهددها بالبيناليتي تدفع احنا كي تهدد بالبيناليتي ما عندكش الامكانيه باش تدفع دونك
7: ديجا على ذكر موضوع الزمالك قاعدين يعملوا برشك في حمله تشبه اللي احنا خاطرهم عندهم اكثر من 19 دوسي
6: اللي هما صعيبه زاد كان باش اون كونيسونس دو كوز
5: منهم الفرجاني
7: وفما المنافس نتاعهم يحب الزمالك ما تدفعش باش يلعب هو الشامبيونز ليغ
6: وهي اصلا مش بتلعب حتى في الرابطه الاولى خاطرهم ولا طبق عليهم زاد القانون هذا دونك اش قلت لك هذاك يصير اتفاقيه انتقال النادي يحب يضمن الفلوس تاعه لانه هو باش يعطيك بطاقه الانتقال بتاعك نجم انت تاخذ اللاعب وتقول له برا مشي اشكي وهذه راهو ما لا غالب موني كورونت راه في الانديه العربيه خاصه والافريقيه
7: في تركيا زي.
6: وتركيا كبيره برشا عندك زاد في بعض الدول الاوروبيه
5: علاه ما يتبخش على العالم الكل
7: لا معناتها ياخذ بطاقه الانتقال الدولي وما يخلصك
6: العقد شريعه فاهم في الاتفاقيه اللي بينك وبينه ما خلصتش تشكي للفيفا تشكي للفيفا راه باش تاخذ لك وقت بين الفيفا ومن بعد التاس باش تاخذ فلوس تاعك حط كلوز بينال يقول لك اذا كان ما خلصتنيش في تاريخ كذا كذا راه ناخذ 40 ولا 50% من المبلغ الجملي توصل حتى 50% راه معناها 50% تنجم تحط لك 50,000 يورو بيناليتي اذا كان ما خلصتش للأسف ما صارش السداد هذا في الأوقات هذيك الأسباب مختلفة، احنا ما نجهلوها، ما عندنا حتى فكرة شنو هي الأسباب، لكن صار الروتار هذاك، صارت كونفونسيون، صار إشلونمو، ما وقعش احترام لإشلونمو هذاك لشانسي هذاك، دونك تمشي الكوميسيون ديسيبلين فيفا، كي تجي لجنة التأديب عند الفيفا، الفيفا زاد حتى هي تحب تاكل.
5: عندها الفيفا عند الإيجان وعند
6: إيه؟ لا مش الإيجان، هي الفيفا راهو عبارة على شركة، راهي هيت هيت هيت هيت. دونك حكمت ب 15,000 فرون سويس كاختية ضد الاتحاد ضد المسير، يلزمها تخلص كيف كيف مع الملف، وذاك علاش هي موجودة في القيمة، موجودة في ال 441 هذوكم، موجودة بالطبيعة هو المبلغ مش 441 هو 560، لكن فما 120 هذوكم اللي قعدوا موجودين وتزادوا لهم ال 440 هذوما باش يتسكر الملف هذايا كامل.
5: شوية أرقام يا سالي، مهم جدا الأرقام، لأنه بكرة عطيتنا الرقم متاع المساهمات اللي هم في إطار الدون، في إطار الدعم المباشر، بالنسبة لبقية الأرقام ونوصلنا توال.
7: احنا للبارحة وصلنا 700 أبونمو، إن شاء الله اليوم إن شاء الله بيحاول
5: لهم. عندك فكرة في سنوات الفارطة قال
7: شو هم الأبونمو؟ لا، ما في سنوات الفارطة كان عنا أكثر نومبر في كرة السلة، في كرة القدم ما كناش نبيعوا برشا أبونمونات الحقيقة. ما نصورش يفوتوا 500 ابونمون. احنا توا بريسك بحاول الله اليوم مش نسكروا ال1000 ابونمون بحاول الله.
5: ممتاز، من طاقة استيعاب ملعب اللي هي
7: انا ليميتي 5000 في كرة قدم بريسك، ما بار كونتر في الباسكيت ولا حاجة اخرى خاطر فما طاقة استيعاب.
5: والمهم في هذوما يا استاذ علي عباس هما الجولد، معناها
7: احنا ديجا
5: اشتراك الذهبي
7: خدمنا على الجولد
6: 2000 دينار
7: اللي هو ب 2000 دينار، اللي احنا فتنا ل 100 اشتراك
5: 200,000 دينار معناها
7: من الجولد ايه.
5: اللي هو يخول صاحبه، ولو انه برشا خذوا الجولد اللي هم يمكن ما يمشيوش يتفرجوا، ما
7: مثالش خذوا باش يعاونوا النادي، وخذوا باش ثقه في العباد اللي مشات لهم وما رجعوناش بارك الله فيهم، فما شكون عبا عطا دون، فما شكون خذا بونمو، بالعكس كل واحد كان بصدر رحب يرحم والديه.
5: هو اللي خول دخول كرة سلة وكرة قدم.
7: قدم هو الجولد. بينما فما تيبولوجي أخرى في اي بي ب 1200 دينار يدخل كان كرة قدم. ذكا ما عنا منه بعنا منه 20 بريسك.
5: بقية الأرقام.
7: عنا للبارح ذاكر ما زلت ما صارتش الميزاجور تاع اليوم، هو باسم ديجا قاعد يبعث لي. البارح بعنا 275 بلوز، 257 جرادان، 61 تريبيون بي، 14 في اي بي و 87 جولد. اليوم هو باسم توا ديجا ربي يبارك له يخدم 24 ساعة على 24 ساعة. قال لي اللي احنا اليوم بحاولات تجاوزنا الالف ابونمون على الاقل بالباهي، معناتها لارجمون تجاوزناه.
5: المبلغ الجملي قداش توا تقريبا وصلنا؟ لانه فما ريت 500,000 دينار
7: البارح. البارح في الليل احصائيات خاطر احنا كل ليل 10 تعليم
5: تحيين، تعملوا تحيين
7: تحيين 10
5: تعليم.
6: اليوم وصلنا 530 توا اليوم.
7: احنا البارح وصلنا 500,633,000 اليوم بحول الله بحول الله باش نكون متفائل اني باش نوصلوا 550,000 دينار ان شاء الله.
6: نعطيك انا كل درج نحل انا كل درج حافظهم انا حتى اللي يتزيد
7: ما زلت ما بعثتش باسم، ما زلت ما بعثلوش، ما زالوا عندي برشا ما زلت ما بعثلوش بريسك ما بيحاول الله اليوم نتجاوز ال 550,000 دينار ان شاء الله.
5: تخلص سان بيدرو واش مازال في الكونتور
7: استاذ؟ مازال اللي تي جويت سامحني سيدي علي عامر العمراني.
5: قداش المبلغ؟
7: اكثر من 70,000 دينار، 70 وحاجه.
5: هذول قادرين ماشي حاجه كبيره معناها بارابور اللي تعدى معناها باش تكملوا.
6: شفت كل شيء نسبي معناها
5: كي قاعد يربح 40 70 معناها حاجه كبيره
7: معناها. معناها كيما قال سيد علي من الاول كان راهو قدامنا سيناريو بريسك امبوسيبل الحقيقه، والحمد لله بتظافر جهود الحقيقه برشا تعب برشا خدمه كيما قال فما بين ما ترقدس راهو بريسك نخدموا تروز ايكيب.
5: نحييهم الاولاد اليوم اللي خرجوا معنا عملوا بورتا بورت معنا
7: اليوم حابين نعملوا بورتا بورت خاطر احنا كيما قال سيد علي كنادي يحترم نفسه ونحبه ونحترم الديلين تاع 30 جوان باش تقعد تدخل في تقاليد الاتحاد الرياضي المؤسسي، ما لازمناش نقعدوا في المشاكل هذه، نحاولوا ديما نحترموا المواعيد وما نستحقوش حتى برولونغاسيون من عند حتى هيكل باش على الاقل النادي يرجع للثوابت نتاعو ويرجع يركز على اللي بيه الفائده من بعد كيما تو نحكيو في الموضوع.
5: 30 جوان يظهر لي هو انتم حددتوه لكن فما شويه فما
6: حددنا احنا 30 جوان احنا عطيناه، و10 جويلي هو التاريخ القانوني، لكن 10 جويلي زيد راك باش تبدا الموسم نتاعك باش نستخدم ولا حاجه زيد احنا حطينا 30 جوان وما نجموش نطولوه برشا لانه حمله كيما قلت لك ذاك راه ما تنجمش تطول برشا، الناس باش تتعب اللي يخدموا دجا في الحملة باش يتعبوا، والناس اللي تمشي لهم كيف كيف باش يتعبوا. مش نفس الاشخاص تمشوا لهم ماكش نعاود نرجع لورا، لكن العبيد تتعب لانك احنا زاد فما ناس اخرين نخدموا معاهم، عائلات تتعب راه ولا ورانا ما احنا مشاكل ولا
7: يعني في مشاكل ذاكر عندك بحذاك في الحمر مشاكل.
6: دونك قلنا 30 جوان وبقدره ربي قادرين، مش 30 لكن خلينا نقول احنا نهار الاربعاء الخميس الاسبوع المقبل
7: باذن الله،
6: الاسبوع المقبل دز بيه كما منعرف أنا طبعا عن الجمهور، الأسبوع المقبل بإذن الله نوعدهم أنه الملفات هذه تتسكر ويتلهيب أمور أخرى متاع
7: سيد علي. جاني تحية من عند الأخ ثامر مع محمود، 556 ألف دينار و 633
6: قده؟
7: 556 ألف دينار.
5: وثامر من المش نتناقشوا معاه في الأمور المالية
6: هو ثامر شوف ويجب لك
5: بارك الله عليه ما شاء الله عليه لا ثامر بارك الله كفاءة من الكفاءات
7: كفاءة من كفاءات بالحق
5: سواء في المهنة متاعه
7: من الإدارة التونسية
5: في الإدارة في الإدارة التونسية يعطيه الصحة
7: حاجة فخر
5: حتى السلاسة متاع التعامل متاعه والأسلوب التعامل متاعه ونقول برافو عليه وشابو لثامر والخيال الكل ثم كلهم
6: خود ريغور زاد راه معنا الحقيقه معنا ممتاز على الاخر. يجي نقول لك فما احنا نعرفوهم انت ذاكر تعرف الناس الكل نعرفهم كيف كيف
5: نعرف حد
6: لا كيف كيف كيف كيف كان نعرفهم معنا فهمت كي تخدم معاهم تو عليك النار راه عليك النار نقابلو سامي سليمان عييت ونقرق بيه راه عمناول باش يشد مسؤوليه
5: على سامي سليمان زاد
6: بعد كي تخدم معاهم راك تكتشف حاجه اخرى بالحق معناها تكتشف في ناس من مستوى عالي جدا كسوا ثامر كسوا علي كسوا سامي كسوا
7: حاتم شعلة
6: وسيم سمير
7: سمير سليمان
6: بارك الله عليه باسم بالنسبة لي أنا اكتشاف حياتي مش اكتشاف الموسم
5: ربي بارك
6: باسم ثروة كبيرة برشا كفاءة غير عادية جهد لعنده بارك الله عليه معنى أنا عندي أنا اكتشاف كبير برشا.
5: هو تعرف شنو ليش مع الناس كل هذوما عليه ليش معهم الاتحاد المناسيري انه كان عنده فضل عليهم هو حتى على شخصي مش على الناس كل في في في في كوا معين في مرحله معينه الاتحاد المناسيري النادي مش نحكي على الاشخاص راه ولا شكون الرؤساء نحكي كهيكل الاتحاد المناسيري راه كان عنده فضل سواء واحد لعب فيه كشاب واطرو سواء لعب معناها كمسؤول واطرو سواء برشا راهو تلقى الاتحاد المناسيري الهيكل هذا عنده فضل كبير على الناس هذوما
7: مدرسه راهي الاتحاد
5: المناسيري كيما قلت مدرسه وقت اللي تلقى الناس هذوما برافو معناها برافو وهذه يمكن معناها كيفاش يقولوا معناها في صلب المهمه نتاع النادي الرياضي والنادي اللي هو تربوي النادي ولا اخلاق لانه يعني انا عرفت عليه عباس مثلا وقت اللي لعبنا في المينيم في كذا وعرفت عليه وقت لعبنا في الكادي في كذا وتعرفنا على بعضنا وقت اللي دخلنا المسؤوليه في كذا هكا ولا علي انتم معناها الزوز كل واحد استعلي كان في فرع كره القدم معناها في هي. مرحله معينه تسيريه انت زاد علي البحوري في فرع كره السله كلاعب معناها
7: قبل
5: في كره السله علي كيف كيف في كره اليد ما علي زميس نعرف اللي هو كان معناها في كره اليد
6: مرتم الكل
5: دارهم الكل علي عباس معناها راهو النادي هذا يجي وقت الناس اللي كونهم والكفاءات اللي تربيوا في النادي هذا يرجعوا له الجميل قلنا انديبوندامون من الاشخاص هذا كيفاش باش فما باش يكون فما ديمومه نتاع النادي وتوصل النادي ورا الاتحاد المناسيري ديما فيه رجال وفيه الناس اللي تقف له كيما بقيه النوادي. باهي حكينا على استراتيجيه حكينا على عمليه البورتا بورت المرحله هذه ان شاء الله تتم بسلام استاذ علي عباس. المرحله القادمه شكون نجم يعرف شنو هي الوضعيه نتاع الاتحاد المناسيري في المرحله القادمه الديون نتاعها شنو الاشكاليات العالقه يندرى الاحكام هذه تصير كل سنه الحكم نتاعها مقبل 31 مارس والا معناها الدات علاش 31 مارس بالضبط
6: هي ذي الريغلمون فيفا ريغلمون فيفا وكاف ذي
5: عندك دليل متى 31 مارس
6: قانون كل سنة صحيت هو يلزمك تكون خالص انت في كل الديون موضوع احكام نهائية الا صدر قبل 31 مارس من كل سنة معنى انت 31 مارس 2027 يلزمك تكون الاحكام اللي قبلهم الكل خالصة باش تنجم تلعب موسم 2027-2028 في الرابطة الاولى يا سيد السويد ديما هي
7: حطتهم هذا فيسكال
6: هو هذا اي فوالا هذا هو ريغلومون تاع ليسونس دي كلوب اللي وضعته الفيفا وفرضته على الاتحادات الاقليميه الاتحاد الافريقي وغيره او الاتحاد الاسيوي يخدم به عنده قرابه 8 سنين باش نبداو واضحين احنا تو بركه
5: راه شي ما عندهم مشاكل ماديه كبيره في اسيا ولا عندهم استاذ مشاكل
6: عندهم موجود لكن شفت هذه الحوكمه المفروضه عليك كي يفرض عليك الشيء هذا يجبرك باش انت تخلص الديون نتاعك يكذب عليك راهو الانديه راهو كي تضغط عليها تخلص امورها راهو باش تخليها على راحتها ماهيش باش ماهيش تخلص وماهيش باش تحترم الالتزامات نتاعها تقول شنو مازال الاتحاد الرياضي المنستيري من بعد بخلاف الاحكام هذوما نصور واضحه الحكايه وفما لي بريم دو فورماسيون اللي هما احكام تقريب تاع البريم دو فورماسيون الفيفا اللي هما يلزم يخلصوا هذوما ممكن معناها الجمعيات في تونس غير قادرة وحدها باش نجم تسدد.
5: عندك أسماء معناها بشكون مثلا؟
6: لا بشوف ما نجمش نسمي لأنه أنا مش ممثل بتاع
5: الجمعية،
6: لكن وهذا مش مش مش مش مالت اللجنة، دونك ما نجمش نحكي فيك. جيت في اللجنة نسمي لك مش تابعة اللجنة ذي، تابعة تسيير
5: وشوف اللي باش يدخل بعد الهيئة. إلا الهيئة هذه اللي باش تكمل توا تعرف معناها اللي
6: تدريو نتاعها
5: معناها بالضبط على شنو قادمه، لانه راهو غدوه.
6: ماشي مشكل معك هذاك، راهو المشكل معك نبدا حاضر تسالني وتعرفني باش نجاوب، خاطر انا ريت حقني ملون نتفاهم معاك شنو الحاجات اللي ما تسالش عليها، خاطر انا ما نجمش تسالني وما نجاوبكش. شوف خلي الناس تعرف ميساج البريم دو فورماسيون هي منحه التكوين. كي تاخذ انت لاعب السن نتاعو اقل من 23 سنه راك مطالب باش تدفع منحه التكوين. منح التكوين ما فيهاش،
7: حتى كان تاخذوا ليبر سيدي علي،
6: حتى كانوا
7: تاخذوا صحيح.
6: في تونس لهم مش مشكل، في تونس لاعبين محليين
7: كما سيدي علي انت وقت اللي انتقل حسام تقال للترجي وقت العباد كل ماشي في بالنا بلاش، لكن فما منح التكوين، حطوا لك منح التكوين في الجامعة وخذوا اللاعب
5: محمود غربال.
7: محمود غربال منح التكوين دخلت في صفقة هشام بكار،
5: هشام بكار.
6: لكن اذا كان انت تاخذ لاعب اجنبي وأقل من 23 سنة لهنا المشكل. علاش المشكل؟ لأنه الفيفا كما قلت لك شريك الفيفا قاعد هذه حكاية منحة التكوين، الأندية الكل تتعارك وناس ماسرة داخلة وناس تتحيل وتاخذ في الفلوس، القاعد فيها خدمة، فيها استثمار، فيها مزوار. بالنسبة للفيفا هذاك شو عملت؟ عملت الكليرينغ هاوس، هذه شامبر دو كومبونساسيون هي عملتها كما اللي في البنوك شامبر دو كومبونساسيون، تاخذ هي المنحه التكوين المستحقه للانديه. انت مثلا نادي عندك منحتك خذيت لاعب، تقول لك هات الفلوس نتاعو الكل المستحقه للانديه الاخرى، تحطهم هي عندي في شامبر دو كومبونساسيون، ومن بعد هي تفرقهم على الانديه المستحقه. فهمت شو عملتها؟ شنو المشكل فيه؟ المشكل ما راعاتش بعض الدول الا مشكل العمله نتاعها ماهيش عمله قابله للتحويل لبرا. نجيو في تونس تو انت مطالب بالنسبه للفيفا في بريم دو فورماسيون باش تحول من الكونت نتاعك انت الجمعيه الاتحاد المصري مثلا من الكونت نتاعك للكونت سبيسيال فيفا، تحلوا لك بالذمه الاوبيراسيون هذيك باش بالعمله الصعبه بالدولار.
5: ما انت لازم تعدى على البنك سنترال،
6: تعدى على البنك سنترال
5: وياخذ وقت
6: 45 يوم وياخذ لك وقت. والمشكل في الوحيده ذوما تخرج لك منعمل انتداب ديريكت، راه منعمل تسجيل لاعبين وخارجه فيهم هذو منعمل تسجيل لاعبين مباشره، لا يعدي لك لا قضيه لا شيء. فيفا ما هي في حق الفيفا لا قضايا لا تاخذ وقت، راه ما تعرف تو فلوس تو سير بلاس تخرج لك المنع هذا. دونك هذه فما منح تكوين لاعبين وهذه بالحق راه بالنسبه للاتحاد المصير ولا غيره من الانديه التونسيه هذا يتطلب، ونقولها معناها واضحه وان شاء الله توصل زاد الميساج هذه، هذه تتطلب تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم مع سلطة الإشراف اللي باش تسهل مسألة التحويل الرخص من البنك المركزي لتحويل العملة الصعبة هذه، ويلزم الجامعة هي اللي باش تكفل بالموضوع هذا، لأنه مستحيل إنه الأندية اللي عندها بريم دو فورماسيون عندها أحكام في الفيفا على بريم دو فورماسيون باش تنجم توفي بالالتزامات هذه.
5: واضح. واحنا كانت عندنا مشكلية متاع بريم دو فورماسيون باش نعطيوها للمحامين وقت اللي انتدبنا علي عباس سي لطفي المكي كتب عام النادي اللي ذاعت مناسبة
6: يشير فانا كبير انا ما حتى قويلة شير
5: من حتى كوين اللي لطفي ندعوك بتجيب حذايا. لطفي جيب حذايا، اجا بحذايا لطفي، لحظة اجا بحذايا خلنا نحكيه على لانه الاذاعة مناسير شركة نادي الاذاعة شارك في الدورة متاع الاذاعات متاع التلفزة الوطنية وتحصل على المرتبة الثانية.
6: موجود اسمي انا
5: الموجود اكيد الغدوة موجود اسمك اكيد، عندك الزي الرياضي متاعك زيدة محفوظ امورك واضحة من نواحي الكل رقم 10 خذها لطفي المكي
6: ما تعطيش الحكيم ما يجيبوش ما وصلوا ليش
5: وان شاء الله. ونهار الجمعة شاركنا في الدورة متاع دورة امر حرس الوطني الخاصة بالوحدات الجهوية دورة متاع

0: او وكل احنا اللي في ليدي متعرف مهم جدا الاشعاع نتاع اذاعه مناسير وكريتو معناها الاجواء الحلوه والامبيونس
1: كما احنا عندنا في مستير الاتحاد المنستيري عندنا زاد اذاعه مناسير من الرموز تاع المدينه.
0: الحمد لله الحمد لله احنا ديما ورا ورا ورا الاتحاد المنستيري ورا نوادي الجهه كل, وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق للناس الكل.
1: على فكره تجي أيوة. سي ذاك راهو لي دون اللي جاونا راهم كاش من مدينه مناسير راهو برشا عباد
0: والله نحكي في الموضوع
1: من ولايه مناسير اتصلنا بهم وما رجعوناش الحقيقه نحب نشكرهم بالحق معناتها كسوا مستثمرين في ولايه مناسير رجال اعمال الحقيقه اتصلنا بهم وتنقلنا لهم وما رجعوناش
2: مش بركه يعني وبمبالغ مرتفعة جدا
1: وأكثر من اللي كنا نتصوره.
2: وش يقول لك ذكر ما يقول لكش راهو مش تمشي يقول لك استنى يدي راني عاجبني اللي تعملوا فيه وشيخ اللي تعملوا فيه وراهو نحبوا المستير ونحبوا ونتعاطوا الاتحاد المستيري وما يحبوا أندية أخرى والجمهورية كاملة لكن يقول لك نحب اللي تعملوا فيه معناها عجبتهم الحكاية وساهموا ومبالغ الحقيقة مرتفعة وهذا اللي نحبه عليه يعني في الأخر راهو ماهيش احنا الاتحاد المستيري ماهوش جمهور هذاك بركة لا لا فما ناس متعاطفة مع الاتحاد المستيري فما ناس تحب المستير كيف كيف ويحبوا أن تكون فما شيخة لأنه شيخة احنا شفقات فالجمعية هي الناس اللي تبدأ شيخة بها وعاملة كيف دونك الناس كي تراك تسعى وتراك تخدم راهم يقولك شلي ويعاونك حتى ولو انه هو مش من محبي الاتحاد المنستيري
0: ولو انه فما برشا نزول مازال ويمكن زاد مهم جدا مرحله قادمه
1: ان شاء الله عنا في ثلاثة ايام هذوما مازالوا بعض الوعود الجديه بحول الله باش نحاولوا احنا ميسيرش نحطوا في الضغط على ارواحنا احنا ولينا نجم نكون خطره تعبنا ما نجم نكون زاد نحبوا نسكروا المواضيع الكل قبل 30 جوان دونك مازال نهارين عندنا برشا وعود ان شاء الله في النهارين هذوما باش نحاولوا ما بين لي زابونمون والوعود اللي عندنا باش نحاولوا نسكروا المواضيع الكل بحول الله هذا لو سيناريو اوبتيميست لكن كما قال سيد علي ديما احنا باش نخدموا بامور علميه عندنا بلون ا وبلون بي وبحول الله معناتها ما دام قبلنا بالتحدي هذا بحول الله باش نسكروه باش نضمنوا على الاقل ديمومه النادي للموسم المقبل ومن بعد كما قال سيد علي لازم زاده فما برشا حاجات تتبدل باش النادي يرجع لثوابت نتاعو
0: وكيما اللي عطى 100 دينار كيما اللي عطى 50 كيما اللي عطى 50 مليون سي بروبورسيونيل بارابور للامكانيات راهو ساعات 100 دينار واحد اللي وضعيته معناها راه يتاثر فيه برشا مهم جدا وقت اللي يعطيها للنادي راهو يحس فما فما فما انتماء فما فخر نتاع انتماء فما يحس روحه ينتمي لك النادي هذاك وكلاش نحيوه راهو كيما
1: اللي عطى راهو ماناش باش نقسموا ما بين الاحباء كيما اللي عطى 20 دينار دو كيما اللي قص ابونمون ب 100 دينار بلوز كيما اللي قص ابونمون
0: كيما اللي خرج اليوم في الشمس ودار مع الناس ومشى وعمل بورتا بورت وانجاجمون ناس
2: تبارك الله ليكيب اللي خرجت اليوم غير عادي بصراحه تبارك
0: الله احنا باش نرجعوا ان شاء الله في الساعه الثانيه مازالوا مواصلين معنا بشدوا معنا حتى الساعه الثانيه باش نحكيو نرجع شويه نحكيو على اتحاد مناصير المرحله القادمه باش نحكيو كره قدم باش نحكيو على المونديال لانه يهمني برشا الراي تاعكم مشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي وخاصة المونديال وين وصلنا حتى الآن نرجع بعد شوية لطفي.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: جباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة. وأكد بلاغ وزارة الداخلية عثور أعوان حماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. وأفادت الوزارة بأن الوحدات الأمنية تتولى حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق، فيما تواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية. وبينت أن خارطة التصنيف أشارت أن ولايتي باجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي أشار في تصريح لأخبار إذاعة المنستير، أشار إن في هذا الإطار لأن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، وفسر ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. بهدف تقريب الخدمات الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام الغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام الغزاز، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت نحو 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلات معوزة. وأشارت رئيسة الجمعية إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقاً. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من جوان الجاري والأول والثاني من جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائج دورة المراقبة يوم 12 من جويلية المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: بين الملاعب

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا مجددا مستمعينا الكرام في حصة استثنائية اليوم في بين الملاعب، نحكي على النزاعات الخاصة بالاتحاد المنستيري والهبة الكبيرة اللي كانت من جماهير الاتحاد ومن رجال الاتحاد المنستيري لتوفير مبالغ مالية هامة جدا لفض النزاعات قبل يوم 30 جوان، لأنه هذا المدة أو المدة المحددة لفض النزاعات. وفما تبارك الله تقدم كبير برشا في جمع متاع الأموال، سواء بالبورتا بورت اللي صار اليوم وإلا بالعلاقات متاع مختلف أعضاء هي لفض النزاعات ولا رجال الاتحاد المنستيري، لأنه في الأخير الاتحاد واحد لا يتجزأ، الناس كل مع بعضهم وناس كل يد في اليد باش فريق هذا للديمومه نتاعو والمواصله نتاعو. لانه كما قال الاستاذ علي عباس، نحيي بالمناسبه ونجدد التحيه، مرحبا يا استاذ.
3: عايش كذكر.
2: وايضا علي البحوري، مرحبا مجددا علي. اكيد وجوه رياضيه تعرفوهم، تعرفوا معناها الغيره نتاعهم على فريق الاتحاد المنستيري كيفهم كيف غيرهم من الناس اللي يحبوا الفريق هذا ويحبوا وتربوا في فريق الاتحاد المنستيري. وحكينا في الحصه في بدايه الحصه في وسط الحصه على يمكن العلاقه والانتماء، مهم جدا الانتماء نتاع اي واحد للفريق نتاعه باش يخدمه بقلبه بربه. مواصلين كما قلنا، تقريبا المبلغ اللي وصل الان 560,000 دينار، 556,000 دينار من جملة المبالغ المجموعة، وما عادش برشا بس سان بيدرو تم خلاص المبلغ النهائي متاعه، وبعدها فما ملف عامر العمراني واللي من المنبر هذا نوجه له الدعوة. عامر العمراني لأنه لاعب خلوق ولعب في الاتحاد المنستيري وقدم مواسم ممتازة في الاتحاد المنستيري ويحظى بحب واحترام أحب الاتحاد المنستيري، على أساس المبلغ يتم على الأقل التقليص شوية في المبلغ، مش مبلغ كبير معناه، أما على الأقل يعمل جيست مهم جدا. وهذه دعوة منا ليه عامر، إن شاء الله يستجيب لنا ويخفض شويه في المبلغ باش اتحاد مناصير يمكنوا من الاموال نتاعه وينتهي الكوشمار اللي نسميه استاذ علي عباس هذا نتاع
3: بالفعل كابوس هذه، كابوس الصيفيه هذه. اما الحمد لله مش يطول الصيف
2: ان شاء الله، ان شاء الله يتعدى، خلينا الصيف مرتاحه،
3: خلينا نحبوا الصيف هذاك، نحبوا نرتاحوا زاد شويه
2: هكا. ولا علي
4: والله ماذا بينا اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله نجيبوا خبر باهي ونسكروا المواضيع الكل.
2: فما فقدت علي البحوري، لانه كما قلت انت ناطق رسمي لهيئة في الفضل النزاعات هذه في موضوع الاشتراكات نتاع كره قدم وكره سله، يظهر لي في النقطه نتاع الاتفاق البي في اللي صار انه خليته الاشتراكات نتاع كره سله للهيئه التسييريه، ولا هو باش نحكيوا فيها استاذ هذه
4: من الاول تفهمنا باش ناخذوا اشتراكات كره القدم واشتراكات كره السله وللي تيجي تاع كره قدم واللي تيجي تاع كره السله
2: به.
4: من بعد وقع اتصال بينا من الهيئه المستقله نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري على اشتراكات كره السله، قالوا نحبوا نبداو بها الموسم وتكفلوا هما باش يخلصوا ديون نتاع فرق كره السله اللي هي لحد 31 مارس في حدود 188,000 دينار،
2: مش برشا معناها، مش رقم كبير. يقول لي فيها مدرب الاسباني وفيها مهدي السايح،
4: لا هذوكم هذوكم همش داخلين في
2: مهدي السايح،
4: فما مدرب نيبوجا فيها لاعب حكايه فارغ 2000 دولار لعب معنا البال عم ناول، وفيها جاباري نارسيس، وتو حسب ما سمعت فما المدرب الاسباني زاد على المبلغ على 188، ما فيهاش هذا الاسباني، زاد المدرب الاسباني وزاد المساعد الاسباني وزاد مهدي السايح اللي هي قضيه نتاع فيبا، معناتها ماذا بينا كان يلقاو معها اتفاق باش ما توصلش ندخلوا في البينالتي درو
2: تاع تقريبا في 300,000 دينار هذه باش تحمل مسؤوليتها من الاشتراكات الهيئه الموجوده
4: الهيئه حالي. المستقيله هي طلبت منا وعودنا بي في اخر بيفي مع هيئة الفضل النزاعات ورجعنا لهم اشتراكات كرة السلة وتكفلوا هما باش ياخذوا ديون في فرع كرة السلة.
2: أستاذ علي عباس أنا التارم قعدنا بين هيئة مستقيلة ولا هيئة تسيرية ولا فتح الانتخابات ولا توا تسكر الانتخابات ما تقدم حد وتورينا بلاغ من الكاتب العام متاع النادي أنه باش تبقى تواصل هيئة تسيرية فما شوية لخبطة مانيش فاهمينها على الأقل جمهور الاتحاد المنصري مش فاهمة الوضعية الحالية متاع من الناحية القانونية بالنسبة للاتحاد المنصري.
3: من ناحية قانونية شوف ذاكر
2: هي بالتسلسل الزمني معناها نحكي فيها باش نوصلوا بالضبط المعلومة أستاذ
3: به هو الهيئة ذي وقع انتخابها
2: متفقين
3: بعدها قدمت
2: الهيئة المنطقة قديش في الـ في الـ في الـ
3: سنتين
4: عامين
2: عامين
3: بعد قدمت استقالة معاش
4: وقع انتخابها نهار 1 سبتمبر 2025
3: الاستقالة مكتوبة مش مكتوبة ما عندناش علم جوست لقينا بلاغ وقتا نتاع الاستقالة على كل حال تقدمت الاستقالة في شوف ذي زاد يلزم نفهم والمعلومة القانونية الدقيقة ذي راهو كي تقدم هيئة استقالتها مش معناها راهو ما عادش عند الحق تسير راهو الجمعية من الجمعية تسيبها الفراغ كيفاش تعملوا يروحوا لديارهم ويسيبوها غادي إيه كيفاش تسير وقتها دونك راهو تصبح هيئة تسيير أعمال اللي هي زمها راهو تسير خاصة في في في أوقات معينة من الموسم الرياضي كي تبدأ فهم فترة تسجيل فما عقود فما التزامات راهو تقعد تسير بالتالي الهيئة دي قاعدة تسير على روحها من بعد تقول لي انت صارت جلسة عامة انتخابية وقعت تحديدها 30 جوان ما تقدمتش حتى قائمة لل
4: يوم 24 جوان
3: يوم 24 جوان خرج بلاغ من الهيئة المستقلة للانتخابات تقول انه وقع معينة عدم تقديم اي قائمة وبالتالي تلغى 30 جوان هذه وقع تحديد موعد آخر 28 جويلية بعدها يصير بلاغ من الاتحاد الرياضي المنستيري من الهيئة المسيرة الاتحاد المنستيري تقول فيه أنه وقع إلغاء جلسة 30 جوان ومطالبة الهيئة طلب الهيئة أنه باش تواصل ما فماش حديث على 28 جويلية يعني ممكن كي أنا من وجهة نظر قانونية كي نشوف الموضوع كي ممكن نقول متكامل 30 جوان يلزمها تتلغى بالطبيعة يلزم الرأي العام يعرف انه فماش فراغ فما هيئة باش تقعد تسير لانه وقت راهو صعيب برشا حساس جدا الجمعية الاتحاد المنستيري اليوم قطع نظر شكون يحب شكون يكره شكون مش عاجبه شكون فهمني انت اليوم في الانتر سيزون دونك يلزم تسير فما استمرارية المرفق العام لانه في الاخير نعتبره مرفق عام راهو الرياضة حتى في جمعية يعتبر مرفق عام بالنسبة لي أنا دونك فما استمرارية مرفق عام يجب أن تقعد تسير بنفس الصلاحيات اليوم هل أنه باش تصير جلسة عامة 28 جويلية هل أنه فما قائمة باش تترشح هل أنه الهيئة الحالية باش تكمل العهدة متاعها كاملة هل أنه فما هيئة تسيرية باش تتكون بعد معنا مجموعة هذه ومجموعة أخرى ممكن يعملوا هيئة تسيرية الحقيقة ما نجمش أقول لك أذكر أنا شنو بش يصير كل أمانة معنا هذا يتجاوز القانون يتجاوز الأنظمة هذا بش يكون يخضع أول شيء الساعة لتفاهمات معينة لحوارات ونقاشات بين الهيئة وبين المداخلين في الشأن الرياضي في المستير بش تطلب منهم برشة رزانة وبرشة تغليب راهو المصلحة متاع الجمعية ومصلحة المدينة قبل المصالح الشخصية وقبل المشاكل وقبل صحة الرأس الناس زي ما تنحي صحة الرأس وتنحي مش محبش نقول كلام آخر لكن خلينا في صحة الرأس تنحي صحة الرأس هذية وكل الأمور متاع العاطفة وتفهم إنه اليوم فما مصلحة متاع جمعية ومصلحة متاع كيما فما لجنة نزاعات سبقت مصلحة الجمعية على حساب مصالحها الخاصة على حساب خدمتهم وعلى حساب عائلتهم وضحاوا كيف الهيئة الحالية مع المتداخلين في الشأن الرياضي في المستير راهو كيف يزوم يغلبوا مصلحة الجمعية ويجلسوا مع بعضهم ويلقاوا حل في طريقة تسيير اتحاد هذا المنستيري بتفاهمات باتفاق بهيئة تسييرية توافقية هذا يراو أحسن حل باش ما تدخلوش في 28 جويلية يصير ولا ما يصيرش فما قائمة ولا ما فماش قائمة الهيئة هذه باش تواصل وما تواصلش الهيئة هذه مستقيلة ولا مش مستقيلة هذا هو الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية أنا من منظاري الشخصي الحل الوحيد هو الهيئة التسييرية التوافقية لا غير
2: سالي
4: هو راهو كما احنا حطينا رواحنا دي 30 جمعة راهو فما الانتر سيزون مهم برشا، لازم الفريق يرجع للتمارين على الاقل الفرع كرة القدم، رينا فرق ترجع نهار اثنين الجاي راهو، وفما زاد تجديد العقود
2: لانه مازلنا ما نعرفوش موسم الرياضي كيف يبدا،
4: حسب اني ما سمعت باش يبدا في اخر اود دي سبتمبر،
2: وما نعرفوش سوبر كوب وما نعرفوش كيفاش نظام البطوله السنه القادمه، وبرشا كلام قاعد يخرج
4: ذكر نتصور هذيك كلام، اني حسب خبرتي في الميدان الرياضي نتصور كلام هذاك باش يوجه شويه خيبه كوب دي موند، راه نعطيك من الاخر مش باش يتبدل ما تصورش بطوله
2: تونس. الاخبار اللي عندي يتاكد انه فما يمكن بعض اعضاء من مكتب الجامعي ماشي معناها مساندين الفكره
4: هذه. ما نتصورش اني بطوله في تونس نجم تلعب ب 20 كيب، احنا ديجا عمناه ب 16 نيكيب ما نجموش نلعبوا اكثر من اربع مقابلات في النهار على خاطر الفار وعلى خاطر الوعم، اني معناتها تكنيكمون حسب الخبره نتاعي وحسب ما ريت ما تصورش بطوله تونس نجم تلعب ب 20 فريق، معناتها هذه حاجه مستحيله، ماناش لا انجلترا لا ايطاليا لا المانيا باش نلعبوا ب 20 فريق.
3: نعقب على كلامك عليم، اول حاجه الساعه ما تنجمش تغير انت الشكل نتاع البطوله بعد نهايه الموسم، راهو تغيروا قبل ما تبدا الموسم، تقول راهو السنه ما فماش نزول ورانا باش نبداو ب 16 18 ولا 20 كي باش نكملوا السيزون تاعنا هكاك. اما بعد ما توفى السيزون ياو خطوه التالي هذه معناها شو معناها؟ تحت الضغط انت معناها ياو سائل ما لا سمعني علاش ظلمت الجمعيات الموسم الفارط ولا قبله ولا قبله علاش نزلوا؟ صار هذوك خاطر ما عندهمش هما معناها ضغط ولا ما عندهمش ناس وراهم ولا ما عندهمش جمهور ممكن وراهم باش يضغط؟ وتجي توا شنو الاعتبارات الرياضيه؟ في الاعتبارات الرياضيه هي تقتضي منك انك انت تقلص من الرابطه الاولى مش باش تزيد فيها. الاعتبارات الرياضيه والعلميه هذه احنا ما عندناش بطوله نتاع 16 فريق، احنا البطوله نتاعنا لا تتجاوز 10 فرق ولا 12 فريق.
4: ما عندناش ملاعب زاد 16 فريق.
3: دونك انت تعمل خطوه التالي باش ترضي الناس، باش يكف عليك الضغط، باش ممكن انت ما تاخذش قرارات كبيره على مستوى بعض النزاعات تولي تزيدها معناها من غير نزول. بصراحه حتى اللي نزاهت المسابقه رايت من الصوره ومن السمعه نتاع المسابقه نتاعك، ونشوف شنو صاير في مصر. مصر في وقت معين الموسم الفارط تقريبا نحاول النزول، علاش؟ على خاطر النادي الاسماعيلي، واضحه الامور
4: يا اخي طه
3: السنه النادي الاسماعيلي كيف كيف
2: نزلتي.
3: طلبوا استثناء اخر من الفيفا، الفيفا قالت لهم هذا راهو غير مقبول لانه يمس من نزاهه المسابقه. انا يا اخي اول عام واش انت دب ما انت جمعيه سامحني واش تصرف الفلوس وجيب في لاعبين وعليتك مش طايح انت معنا كي تلعب كي ما تلعبش انت ما نهز الجونيور انا واش نعمل في الكونتراتويت انا مش انا في الاخر نجي الثامن التاسع العاشر هي بيدك كيما نجي 16 ونتيع صحيح ولا
2: انت تحكي تو من الجانب الاخلاقي يمكن من جانب الامل من جانب القانوني
3: حتى القانوني انا قلت لك لا يتغير شكل البطوله بعد انتهاء الموسم
2: هي المكتب الجامعي يقول لك انا حر نفسي
3: هو حر تعرف شو معناها هذاك باش تزيدهم انت الاربعه ورزوز فرق هذوما باش تعاود تنحيهم من بعد خاطر مو صارت هي صارت وطلعوا بعد الثوره طلعنا لفوق وبعد باش نحاو صار ما صار باش يتنحاو هذوك وهو مره براج او مره مشي لهذا ومره سيب هذا او مره هذوما نتاعنا نلقاو لهم حل الى متى انت البطوله نتاعك ب 12 فريق يمشي نقص مش تزيد قانونيا غير ممكن تقول لي مكتب جامعي بعد عنده صلاحيات شيخ قرر يحب عليه خليه ياخذ
4: هكا نرجع ذكر الفكره اللي قلت احنا توا في انتر سيزون معناتها النادي لازم يكون فيه مينيموم تاع ستابيليتي معناتها لازم تجديد العقود على الاقل انا شخصيا مانيش باش نحكي على انتدابات ما نحبش نحكي على انتدابات فيو اللي احنا مازلنا ما كملناش سكرنا دوسيات اوموا خاطر بالقانون نتاع الجامعه تجديد العقود ما يدخلش في الانتدابات على الاقل تجديد العقود كسوا فرع كره قدم فرع كره سله وراهو اللي يسير توا كسوا مستقيل ومستقيل فما واجب المسؤوليه لازم يكمل المسؤوليه لين توضح الامور كان فما جلسه عام فماش اونتر تو راهو الوقت ثمين في الصيف راهو اذا كان رطيت الصيف نتاعك في كره القدم ولا في كره السله راك باش تعدي سيزون خايب
2: صحيح معناها البدوه ديما مهمه جدا والانطلاقه مهمه جدا اللي ياخذ بايو من الاول
4: هنا صحيح البطوله نتاع تونس راهو اللي ياخذ بايو من الاول اللي ياخذ بايو ما بين شهر اوت وشهر ديسمبر هذاك هو اللي ياخذ بايو من الاول تنجم انت ما بين شهر اوت وشهر تبدل الاهداف نتاعك وتلعب حتى على البطوله راه وتنجم اذا كان تعمل موفي ديبارت الاهداف نتاعك تتبدل معناتها راهو الوقت هذايا وراهو كيما قلت لك خويا ذاك راه فما جمعيات ترجع ترينا الاثنين الجاي
2: صحيح ريتهم لدو مع الاثنين جويليا
4: احنا مازال ما احنا مازال ما فماش حتى كومينيكاسيون على الموضوع هذا ان شاء الله
2: لعل نستخدم معناها في الخفاء
4: ان شاء الله ذاك شو
3: نحبوه باش يلزم يكون فما وضوح مهم جدا اليوم كسوا الناس اللي تخدم والا اذا كان فما شكون باش يقدم يلزم يكونوا واضحين لانك انت ناس موجوده وتخدم وانت ما يعرفوش رواحهم يكمل ولا ما يكملش مع الضيقة المالية دونك الناس مش تسبق من جيبها راهو الفلوس وكل شيء راهي مش سهلة العملية. دونك اليوم هيك علاش قلت لك انا هيئة تسييرية توافقية تحل المشكل يولي الا موجود حتى كي باش يصرف من عنده هو عارف ان هو باش يكمل يسير وباش يسبق الفلوس من عنده في اطار معين مش يسبق ومن بعد يلقى روحه او تخلينا نبداو واضحين
2: متفقين.
3: والناس اللي تحب تسير يدخل في هيئة تسييرية توافقية خير له من يقول لك انا ندخل بقائمة انتخابية ومنعرفش الوضع شنو المالي متاع الجمعية اللي ينتظرني من بعد ونلقى روحي نتفاجئ انا بوضعيات صعيبة. هيك علاش قلت لك توافقية تكون خير استقراري ولي اداري والناس تخدم بأريحية. اذا هذا فهموه اذا هذا فهموه الناس اللي موجودة توا سواء داخل الهيئة ولا خارج الهيئة اذا فهموه بارك الله فيهم وهذا يروا في مصلحة الجمعية. اذا ما فهموش راهو يتحملوا مسؤوليتهم من بعد.
2: عندي سؤال من قبل أو من قبيل الجهل بالوضع هيك سوسوس ما نعرفش عندكم شي فكرة وينهم بتو في الحملة هذه أو في اللمة هذه إذا عندكم جواب جاوبوني ما عندكم جواب ما مكنش مطالبين.
3: أنا غير مطلع على الأمور بصراحة سوسوس ما لا.
4: الحقيقة ما غايب على هيك
3: مع إنه الوضع ذي ذاكر راهو ما مش مرتبط بهيك
2: خلينا أنا نحكي يمكن هيكر في وقت المارينيخ مدي دي
3: مخمس أسألك حاجة حتى من اللجنة متاع النزاعات فيها شكون راهو موجود في السوسيوس راهو معناه
2: فهمت هذا هو فما جواب
3: هيك علاش قلت لك أنا أما هي كهيكر شنو يخدم مش مزيل شيء ما نعرفش ما عنديش تيلة لكن راهي الهبة هذه والحملة راهي من الناس الكل معناه فيهم السوسيوس وفيهم من الإدارات سابقة فيهم كل شيء فيهم الناس الكل ما ماش محدد
4: محدودة بها هيك اللي هي تو الاتحاد المستيري في حاجة لليونيون ساكري الحقيقة معناته
2: أنا باش نختم سؤال لأنه باش تو في النص ساعة الأخر نحكيه شوية على كأس العالم وأكيد نستفيدوا من اهتمامكم بشأن الرياضي ونحكيه على المنتخب الوطني ونحكيه على كأس العالم صفة عامة باش نختم بالطبيعة الناس راهو اللي قدمت وحتى صدورها تو راهم لا راغبين في مكان في الاتحاد المستيري ولا مراغبين في معناه سورتوبا معناه باش نبداو واضحين راهو خاطر مشكون يقول لك نجري تو حرك توا ومن بعد نعمل نفض نزاعات ونعمل ومن بعد نلقى روحي لبرا معناها حتى من باب الاستشاره يا سيدي من المفروض ان شاء الله الناس بيجي تقدم لاتحاد مناسيري فما الكفاءات وفما الناس اللي خدمت خويا التليفون استشيرهم فما حتى مشكله ماكش تخسر حتى شيء راهو فما كفاءات في المجالات الكل في المجال القانوني وفي المجال الرياضي وفي المجال الاعلامي راهو هزوا تليفون استشيروا وخذ قرارك في الاخر وحدك على الاقل غدوه كي باش يقول علي عباس ولا علي البحوري ولا اكس ولا يكري راهو فلان هز استشارني اعطيته راي لكن في الاخير القرار يكون عنده هو هكا ولا عليه لانه امركم شورى بينكم لانه الاتحاد كما قلنا هو شان يهم الناس الكل ويهم كل احباء الفريق مش اليوم انا في التعب وفي السخانه وفي الجري معناها موجود ونقدم ونعمل انت عندك صوره راه سالي تحب ولا تكرم فما صوره نتاع علي عباس اسم في مستوى معين على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي تو واضحين معناها راه كي باش يقدم وجهه علي عباس باش يحط في الصوره راه غدوه مطالبين باش تهزوا تليفون تستشيروه في برشا مواضيع يعطيكم راي ولاكم سددوا النظر هكا ولا سالي علي البحوري نفس الشيء فما تجربه فما خبره فما علاقات نهز تليفون نكلموا اخويا ومن بعد لانه عندنا اشكاليه في المنستير وبكل صراحه اللي يدخل الهيئه مديره يسكروا على رواحهم يتقوقوا على رواحهم بعدها لا يستشيروا في برشا نحكي حتى على المجال الاعلامي راهو عندنا ناس كفاءات راهو عندنا ناس عندهم دورهم في المجال هذا راهو عندهم علاقاتهم راهو فما اشياء تتخدم وحكينا بكري على برشا انديه انه من الناحيه الاعلاميه يعرفوا وقتاش يسكروا على رواحهم ويعرفوا وقتاش يحلوا على باش ينجموا يسوقوا الصوره والا باش يغطيوا اشياء لانه فما جمعيه فيها مشاكل يا ناس حلوا ببنكم وهزوا واستشيروا حتى بامور سريه ومن بعد خذوا قرار.
3: شوف ذاكر هو ساعة أول حاجة نحكي على شخصي أنا ساعة أستاذ محمد ركباني إحنا عمرنا ما بخلنا على
2: ممتاز
3: وراو ناس تشاور تسأل مرات مرات ما تسألش إلا غالب
2: دي ساعات تليفون استشارة يخسرك في ألف دينارات ولا ربحك في ألف
3: بالضبط دينارات بالضبط تبقى باش نرجع الكلمة اللي قلتها أنت من لول رأي مهمة جدا وراوحنا الاتفاق من لول اللي كان بيناتنا ومش اتفاق دي أول شرط يعتبر شرط كل واحد شرط قال راني بالنسبة لي حتى واحد ما يجي من بعد يقول لي رابش نسير في الاتحاد المنسير خلينا نبداو واضحين دونك الناس الكل هذوما اللي قاعده تخدم توا لا هم دعاه تصاور لا هم دعاه مناصب ولا هم دعاه تسير وماهمش باش يكونوا على الاقل في حقي في حق الخاين اللي نعرفهم رانا مانيش نكونوا موجودين في اي هيئه تسييريه وهذا ما يتمشاش حتى مع طبيعه العمل نتاعنا وامورنا لكن كما قلنا راهو مش احنا بركة، الناس الكل راهو موجودة، راهو حاجتك بالدعم تلقاه، حاجتك بالدعم المالي تلقاه، حاجتك بالدعم القانوني تلقاه، حاجتك بالدعم الفني تلقاه، حاجتك بالدعم زاد في الرأي في استشارات إدارية راهو موجود. هز التليفون كما قلت انت واطلبوا برا، وحتى حد ما يرجعك فما حد يجي يقول لك لا ما نجاوبك
4: شيء. كنا نحبوا مستير
2: يعني انا جمعيات تخسر شيء راهو
4: ما على سيد علي يستشيروا جمعيات
3: اخرى جمعيات
2: ما تخسر شيء،
3: ومن بعد تلقى سب من الجمهور تاعهم ويستشيرك وتعاون وتقول له اعمل هكا لانه
2: مصلحتي معاك انا نستشير
3: ابار المصلحه راهو مش ملكك المعرفه
4: معلومه
3: ماهيش ملكك راهو
4: كيما
3: كي حد يسلك يلزمك تعطيها امانه هذيك راهو حتى قدام ربي راهو امانه يلزمك تعطي المعلومه الصحيحه.
2: سالي نفس الاتجاه
4: نفس الاتجاه يعني الحقيقة باش نبدأ واضحة معك ذاكر يعني مريت بظروف تعرفوها الكل يعني في وجه علي عباس راه الحقيقة هو اللي شد فيها صحيح وين ما نيش نرجع التسير رياضي بستير هي أمنا صحيح لكن السيدة ذا ربي بارك له هو اللي شد فيها صحيح وشد وين
2: نحترمه برشا
4: كيخويا الكبير دونك خذيته بخاطر نتاعو هو وخذيته بخاطر جمعيتي أبريتو وما نيش نادم الحقيقة تجربة عشتها حتى 17 يوم تعب لكن تجربة الحقيقة باهية برشا باهية برشا ما نيش نادم والحمد لله
2: والتاريخ باش يحفظ راه
4: ان شاء الله
2: كيما حفظ تاريخ برشا ناس قبل التاريخ باش يحفظ هذا مهم جدا للمرحله القادمه لاتحاد منصير يتمنى له كل النجاح والتوفيق ان شاء الله من حسني لاحسن ان شاء الله الرصيد الحالي اللي تكون والقيمه نتاع الجمعيه الاعتباريه حاليا نحافظوا عليها ولما لا تدعمها للمرحله القادمه الرجوع للوراء لا سبيل اليه هذا باش نبدا واضحين
4: حاجه واحده ذاك نحب ناكد عليها بالتجربه نتاعي في المره السابقه وفي المره ذي راهو جمهور الاتحاد المنصير كي توصل له كوميونيكاسيون واضحه كي توصل له المعلومه بالباهي وكي تكون فما شفافية راهو بستلقى الجمهور ملتف وراء النادي نتاعو كي تبدا المعلومه غايبه ويقرا في صفحات الفيسبوك وهو هذا وهو هذا باش يصح وهذا درا شنو وتبدا ما فماش معلومه وفما غياب كلي راهو باش تزيد المشاكل راهو عارفوا كيفاش توصلوا المعلومه لعباد راهو العباد راهي اللي ريتو اني في العشر ايام في العشرين يوم هذوما عباد راهي تموت على النادي نتاعها راهو من كيما قلت انت ذاك البكري من اللي اعطاه 20 دينار اللي اعطاه 25 مليون
2: هذا نتوارثوا فيه
4: نتوارثوا فيه راهو ولادي إيه؟ بركه في الدار كيفاش معناتها راهم كل نهار يسالوني ايش عملنا قداش وصلنا قداش معناتها هذوما مازالوا يقراو في الليسي كيما ولاد سيد علي مع بعضهم ديما يحكيوا مع بعض معناتها راهو الانتماء موجود لكن زاد لازم نقدروه الجمهور نعطيه قيمته ونعطيه المعلومه الصحيحه ونكونوا على الاقل على الاقل فما مينيموم تاع ترونسبارونس
2: في ظل هذا كله في ظل وضعيه كل ما تمنش نساو مشاركه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم لان المشاركه منتخبنا يروح غدوه
4: مش للزوار
2: معناها اخر مرحله من يروحوا اليوم يروحوا يرجعوا لتونس
4: نتصور يروحوا على دي جروب
2: دي جروب اما الجروب الاخر باش تروح اليوم انا ما راش مشاركه انت اكيد عندك قريب برشا من الشان الرياضي استاذ واكيد كنا عندنا انتماء لتونس ونحبوا منتخبنا الوطني المشاركه هذه شنو التداعيات يمكن شنو الاسباب نتاعها حسب رايك ولو انه هما قالوا المحامين ما يحبهمش يحكيوا فما شكون قال علاش يحكيوا في كره القدم ما عرفوش هما كانوا ملعب يقدم
3: مو مشكل في
2: باش نبربشك شويه هاي
3: مو سمعت انا سمعت هما في بالهم معناها توا مشكلة الكرة في تونس هي المحامي كيبدا حاضر في بلاتو إلا طبيب وإلا الممكن اللي يتحل كي هو يقول 4-4-2 حقه العب 4-2-3-1 كان العب 4-2-3-1 ممكن تمشي خير من 4-4-2 معناها كان هو نهزوه الغادي ينقلوه للكوب دي موند يحضر مع ليكيب ناسيونال يبدل بركة
2: الديسبوزيسيون
3: ساي معناها هزينا احنا معناها الماتشات نتاعنا ربحناهم وتعدينا للتور اللي بعده
4: سيدي علي انت ما ينطبقش عليك راك محامي لاعب كره قدم زوز
3: ايوه عمري ما نحكي انا الامور الفنيه يعرفني
4: صحيح لا
2: انت راجل خبير ايه ليه بالرغم عنده الكاسكيت هذاك انا كنقول لك انا نخلي
4: الموضوع حتى في التنس ما عمرك
3: ما نحكيش
2: مش كان في التنس عنده اختصاص
3: مش كل تونس هو في التفكير هذايا ضيق مشكله الرياضه في تونس انه احنا ما نمسوش الاسباب الصحيحه والمشكل الثاني انه كي تصيرنا النكسه نحكيه شويه بلاتوات شويه كلام ونحلوا التحقيق وهو هذا باش يجتمع والاخر شي يعمل وش نعملوا مجلس رياضه ونعملوا ندوه ونعملوا كذا ومن بعد في ساعه نبردوا نتعداو للنكسه الثانيه نحضروا للاسباب نتاعها باش تتواصل الاسباب هي نفسها باش نوصل للنكسه اللي بعدها الناس قاعده تقدم واحنا مش قاعدين نهبطوا ليه راهو ناس يبان احنا قاعدين نتراجعوا ليه احنا في النيفو نتاعنا لكن الناس قاعده تطلع راهو اليوم الناس تعمل بالانتليجنس ارتيفيسيال واحنا مازلنا بالدكتيلو رانا نخدمه ما يلزم لك معناها نحكيو كره كرويه نحن اللي زوتين نخدموا بها راهو قدم والناس هي استثمار رياضي وناس ثارت وناس عندها دي استراتيجية على 8 سنين وعلى 12 سنة هذي الكل بعاد علي. شوف
2: وشوف يا خلطوشي وشوف يا خلطوشي ورينا قطر ورينا سعودية وشوف يا خلطوشي
3: اليوم ما تنجمش تجي تقول انت ايطاليا ما هيش ناسيون دو فوتبول ما عندهاش دي ستركتور ما... لا ما تنجمش تقوله رغم انه وراه مش موجودة في كوب دي موند اما عندها دي ستركتور. انت يزمك تحضر هذاك الكل تحضر خدمة باهية وتحضر هياكل باهية وتحضر بنية تحتية باهية وتقوي من الاطارات الفنية متاعك ومن الميزانيفو متاعهم ومن بعد تو بشوية بشوية تجيك نتيجة ونتيجة راي ممكن تجيك ممكن ما تجيش ممكن ترشح كوب دي موند ممكن ما ترشحش مي على الاقل حضر انت الأرضية المناسبة باش توصل لهذا. خل نقول لك حاجة ذيك أنا اللي وجعني رأى مش كوب دي موند والنتائج تاع الكوب دي موند لأنه متوقع ونجم نقول لك حاجة أنا ما تفرشت على الماتشات الأولانيين وصغاري يقول لك أتفرش معي يقول لهم ما نتفرش معاكم يقولش بيقول لهم باش نخسروا برشا لأنه إحساس عندي مدة أنه إحنا رانا ما عادش في النيفو رانا بعدنا عن النيفو راك تلعب في نيفو أنت تلعب في الكوب دي موند راهي ماشي كوب دافريك راه كيما ليكيبات اللي في تونس تلعب أنت في البطولة حاجة وبعد تمشي تشامبيونز ليغ تلقى نيفو آخر. مش نحكي على حاجة أخرى أنا إنه إحنا شنو المكانة متاعنا اليوم في الهياكل التسيير على المستوى الإفريقي وين تونس اليوم
2: تمثيلية
3: لأنه تحب ولا تكره راهو تواجدك أنت كفاعل مش كمفعول به كفاعل في الاتحاد الإفريقي في الكاف راهو مهم جدا يخليك أنت تستنفع بآليات معينة تنتفع بها تحب ولا تكره راهو. أنا نعتبر إنه اليوم تونس ما خسرتش المكانة متاعها فقط كرويا خسرت كذلك المكانة متاعها على مستوى التسيير وعلى مستوى القيمة الاعتبارية والتمثيلية متاعها في الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
2: وعندنا شكون مترشح توا ان شاء الله قريب
3: لا هاوش نقول لك انا وين عندنا صار عندي انا هو راهو طارق بوشماوي وقت اللي كان الشخص هذا الوحيد اللي كان موجود عندنا في تونس اللي كان ممكن يشد رئيس الكاف لكن احنا للأسف دخلنا في لوبيات معينة في حسابات معينة ما نربحوا منهم شيء كان جاي نربحوا منهم حاجة ولا معاك هذه هي لعبة اللوبيات ما عنديش مشكل في لعبة اللوبيات لكن تدخل في لعبة انتخابية وفي لوبيات باش تولي انت معاك صاحب قرار تولي انت تطمع انه باش يحط لك عضو في لجنة في الكاف
2: ولجنة ثانوية مش حتى لجنة فعلة
3: اليوم وصلنا للوضع هذا احنا رانا اليوم معادش فاعلين في اللوبيات احنا رانا في اللوبيات هذه ممكن ديزوتي احنا ولينا ادوات باش الناس اللي تحكم في اللوبيات هذه في افريقيا هي تسيطر وتوصل للغايات نتاعها وتاخذ منافع احنا تونس اليوم ماخذين حتى منفع من افريقيا في حتى مشروع في حتى شيء في حتى تنظيم انت اليوم حاول انك انت باش تنظم كاس افريقيا صعيب ياسر ما عادش عندك البوفوار ما عادش عندك السلطه اللازمه في افريقيا
2: هذا اذا توفرت الملاعب اكيد وتوفرت الانفراستراكشر
3: لانه افريقيا لا تحكمها برجوازيه راهي افريقيه راهي يسميوها هما في الفيفا تحكي مع جماعه الفيفا يقول لك لا برجوازي افريكان هي اللي تحكم وهي اللي تسير في افريقيا هكا لو يسميوها ممكن احنا بعاد الناس على شان ما يعرفوش الشيء هذا راهو حكايه اخرى لعبه اخرى دونك انا بالنسبه ليا قبل كل شيء الساعه ارجع انت لمكانتك الساعه وكون فاعل وابني على الانباء وبعد ندخل في البنيه التحتيه والحكايه هذوما اللي حكينا فيهم والاستثمار الرياضي ويلزم نكونوا صادقين مع الناس مع الشعب قلوا راهو يا ولدي ما تستناوش من هنا لثمانيه سنين ما تستناوش كان جات حاجه مرحبا بها ما جاتش راه ما تستناوش شيء احنا بروجي نتاعنا على ثمانيه سنين وابدا يخدم بكل الاوتريز والاوكاز كوم وابدا يخدم كون في في في, في الشبان كوم باش تلقاهم بعد في ليكيب ناسيونال الاو 21 وغيره نستخدم هكاك راه شوف المغرب هاست كوب دي موند
2: معناها الاشكاليه اشكاليه مش فنيه بالاساس اشكاليه نتاع هيكليه نتاع نتاع استراتيجيه
3: فنيه فنيه فنيه خطه تجيبهم حتى حتى انشيلوتي ما تعمل بهم شيء
4: اني ذكر في السؤال تاعك التداعيات اني نقول لك التداعيات اللي باش تصير اللي هي تونس تو تولي تنجم ترشح كوب دافريك مش مانيش نحكي على كوب دي موند
2: ترتيب الفيفا باش يولي مخر
4: الفيفا باش يولي مخر رينا 9 فرق على 10 افريقيه ترشحوا الدوزيام تور
2: تونس
4: هذوكم الكل باش تعداو علينا في الكلاسمون فيفا جنوب افريقيا كانت ورانا الراس الاخضر
2: اللي كان نو
4: كلاسي كونغو ديمقراطيه اللي المدرب نتاعها مر بالبطوله التونسيه وما نجحش خرج مطرد من تونس كونغو ديمقراطيه دونك احنا التداعيات تو في المستوى المتوسط والبعيد هي تونس ما تنجم ما ترشح كوب دافريك وما ترشح كوب دي موند راه باش نبداو واضحين خاطر باش نمشي نطيحوا في مع مع دي زيكيب اقوى منه وراو تصفيات كاس العالم. الكونغو جابت جوات يلعبوا في الدوري الانجليزي ويسا يلعب في برنتفورد ويلعب في مانشستر يونايتد وجابت اللاعبين اللي قبل ما وفان بيساكا يلعب في كريستال بالاس قبل ما كانوش يخموا باش يلعبوا في الكونغو توا هذوكم باش يوليو يشاركوا معاه في الكوب دافريك وباش يولي مع الفرق الكل استنفت. الراس الاخضر زاد قبل احنا كان عندنا فرناندو نيفيز وجيري ادريانو الراس الاخضر كنا نسمعوا بها معناتها ماهيش دوله نتاع كره
2: القدم
4: اول سيح. مشاركه نتاعها ترشحت الدوزيام تور احنا حياتنا كنا نشاركوا
2: مش كان كره قدم راه
4: كبيره سله زاد عندها لاعب يلعب في ريال مدريد
2: كره اليد ترشح ولاية المونديال أيوة في كرة المونديال استراتيجية في مستوى عدد السكان قليل برشا.
4: نرجع احنا في تونس ناقصنا الاستثمار في الرياضة. الرياضة راي في العالم ولات صناعة اندستري. الرياضة راي ماهيش احنا قريب وقرين توايا
2: لا تعديت هذيك
4: تعديت توا ولات صناعة. الرياضة اندستري احنا الحقيقة ما زلنا نحكيو على خلاص الخطايا وكل ما زلنا نسيروا في الرياضة بعقلية هوات نسيروا في رياضة محترفة.
3: احنا نحكيو على باش تزيد زوج ولا اربع كيبات في الـ في الـ في, الـ في الدرجة الأولى باش
2: نكملوا
4: الحقيقة. وراه ماهيش كانت كرة القدم راه كرة اليد معناهاش كومبيتيتيف. كرة السلة باش نتعداو باساج الوحيدة اللي بتاتر قاعدة توا في الرياضات الجماعية كرة الطائرة.
2: الكرة الطائرة عندها دورة
4: تأهيلية عندها مدرب إيطالي مستوى عالي جدا ومعاه معتها
2: فما جنراسيون رئيس الجامعة راه كان محكم دولي سابق معاه منعم بن علي زادة معناها لعب دولي سابق وعنده تجربة معناها راه مهم جدا
4: راه معتها مش كان كرة قدم ذكر
2: وهذا اللي حين على سؤال معناها سالي عباس الأستاذ علي عباس تو برشا كلام في الفيسبوك ورنا حتى إعلاميين ورنا برشا معناها وجوه رياضية معروفة يقول لك استقالة المكتب الجامعي وخروج مكتب الجامعي. هل هو حل حسب رايك لو كان معناه مكتب الجامعي يستقيل في المرحلة القادمة وإلا مش حل جذري لكرة قدم تونسية ولا الإشكالية أصلا مش في المكتب الجامعي؟
3: الإشكالية مش في المكتب الجامعي راه تحكي على ليكيب ناسيونال تحكي على الفوت ليرا وقيلهم الكل انت قيل اللي تحب انت في تونس وقيل حتى وزير الرياضة انت باش تغير شيء ماكش باش تغير شيء. وزارة الرياضة أصلا ما عندهاش إمكانيات أنها هي باش تطور الرياضة عندها إمكانيات باش تسير السير العادي اليومي نتاع الوظيفه العموميه نتاع الاجور نتاع كذا او تتدخل فيه شويه الجامعه هذه والجامعه الاخرى باش تولي حوكمه شويه مراقبه هكا. هو احنا ما عندناش في تونس حاجه اسمها مشروع لتطوير الرياضه ما فماش النوسيون هذه غير موجوده عندنا. انت اليوم احنا نجريو كان في الكوتيديا ونحبوا احنا التوانسه الشيء هذا نحبوا التوانسه مالوريزمون هذا يحفر لي وهذا يعمل لي وهذه نعمل له هكا وهذه يعطيها وهذه مشيلها وشويه نخرجوا له من الفوفة عادية تو في الاعلام وصحيت وخباجيت وخلي تو الناس تسكت وتو الناس تتلعب حاجه اخرى
2: في هذا الاطار استاذ في هذا الاطار لانه ريت في برشا صفحات وبرشا ناس قاعدين في شكون شيتنوا في اطراف اللي يمكن ما عندهم حتى دخل في التسيير نتاع المنتخب الوطني ولا في الاختيارات في المنتخب الوطني التونسي. لان نحب نحيي برشا الاستاذه مروه الصخيري لانه الكاتب العام السابق لاتحاد مناسيري ورئيس لجنه النزاعات في الجامعه التونسيه لكره القدم لانه برشا كلام قاعد يخرج برشا كلام قاعد يتقال معناها في وفيه برشا غلط لانه ما يعرفوش يمكن حتى اللي هي استاذه محاميه معناها نشوف في اشياء يحكيوا فيها. لذا الناس تريث ويثبتوا وراو فما مسؤول اول على كره على المنتخب الوطني معناها في الهيكله نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم وفما مسؤول على منتخب الاكابر فما مديري رياضيين. بالتالي بربي كفانا شيطنا للناس والكفاءات اللي يخدموا اذا نجحوا في الاخر راهو فما شكون باش يحاسبهم واذا فشلوا فما شكون باش يحاسبهم. استاذ
3: ذاكر شو انا شاتي ساعه الاستاذه مروه صخيري مقبوح فيها زيادة على الاخر لانه لكن أيوة. لكن بكل صدق ويشهد عليها ربي كي نقول معناها من الكفاءات الممتازه ومن الناس الا حقانيه زادة
2: عندها شخصيتها يمكن هذا اللي يقلق شويه
3: عندها مع مع الاستاذه مروه حقك تاخذه دونك ما عندش دخل ما عندها حتى علاقه شنو دخلها هي في الفريق الوطني ايه ولا كذا. اما دقيقه برك هذاك انت بكري قلت على المكتب الجامعي هذا يقال برمتي
2: لا مش انا قلت
3: لا لا لا معني الناس تحكي
2: الناس تحكي
3: الناس تحكي يا اخو انت توا بربي تعطيني انا مش عارف انا تعطيني كاميون وين مع احترامي للكاميون وين وتقول لي برا امشي بيه لفرنسا يلزمني شو قديه يلزمني نمشي ساعة حتى ندور لمصر ومن مصر نمشي ترشنوة باش نوصل لتركيا باش ندخل لأوروب وقت اللي الناس تمشي بطيارة انتي ما عندكش حتى ليزوتية ما عندنا شيء رانا يلزم نفهم الشيء ذي يا ناس يلزمكم تفهم اليوم ما عندكمش أبسط الآليات انك اليوم مش تطور الرياضه، وقلنا انه الرياضه في تونس مش نحكي فوتبول برك، نحكي رياضه، وما نحكيش على سبور انديفيديوال، لان سبور انديفيديوال خدمه اخرى سبيسيال تنجم تطلع انا تليت دو نيفو تخدم معاه ومن بعد يمشي لبرا ويتسقل
4: في حكايه اخرى. حتى اللي بارو عندهم دخل استثمار تاع اللي
3: برشا حاجات. شوف راهم ينجم يكون كان مشروع دوله اليوم، فما اولويات. اذا الدوله اليوم توصل لوقت معين تقول لك انا النجم اليوم نستثمر في القطاع الرياضي، نستثمر في القطاع الرياضي يستنزف الدوله، خلينا نبدا واضحين، راهو مش سهل، راهو استنزاف، راهو برشا فلوس ومئات ملايين الدينارات سيقع صرفها في الاستثمار في الميدان الرياضي. عندما تكون الامكانيات، لان نشوف الاراده السياسيه يلزم معها القدره الماليه، نهارة اللزوز هذوما يكونوا موجودين، الإرادة السياسية واحدة ما تنجمش تعمل لك شيء إذا كان ما عندكش
4: إمكانيات
3: مقدرة مالية. إذا هذوما اليوم الزوز وقت اللي باش يتوفروا يا ذاكر، كون متأكد إنه الرياضة، لأنه عندنا رانا المخاخ وعندنا الناس اللي تفكر وعندنا الكومبيتونس كفاءات كبيرة وقاعدين ناجحين
4: في العالم الكل،
3: في العالم الكل، وحتى الدول اللي بدات تبرمج تطوير الرياضه عندهم توانسه موجوده وخدموا لهم راهو برامج التطوير. اذا توجدت الاراده السياسيه مع القدره الماليه تولي اولويه الرياضه في الاستثمار، تشوف شنو تنجم تعمل تونس.
4: يعني ذكر باش نكمل مع سيد علي، كيفاش انت تحب تطور الرياضه والعقد نتاع المدير الفني تاع اي جامعه ما يتجاوزش 5000 دينار؟
2: وهذا في هذا يتسمى تطور لك 160 دينار.
4: ثاني حاجه، ثاني حاجه كبير، معناتها انت كان باش نشوفوا في رق حتى في تونس تجيب مدير فني من الخارج يخلص حتى ب 20000 دينار 30000 دينار باش يخدم برنامج على المدى المتوسط والطويل. احنا كيفاش في في
2: في الرياضات الكل،
4: في الرياضات الكل
2: باه.
4: وثاني حاجه، ما معناتها الحقيقه ما عندناش لا بنيه تحتيه باش تتطور اللاعبين، ورينا تغييب اللاعب المحلي، ولات عباره بطوله تونس ما عندها حتى فالور اجوتي للمنتخب، معناتها ما عادش فما كل امبليكاسيون، ما عادش فما كل الروح، معناتها الحقيقه لي زانغريديون كيما قال سيد علي، نعاودوا نوفروا في نفس الزانغريديون ونحبوا نتيجه مختلفه. احنا حتى اختيار المدرب دخلوا فيه عباد بالنسبه لياني كمتابع للشيء الرياضي، لاني خبير دخلاء اني رافي دي زيكرونيكور يختاروا يقعدوا في يقعدوا مع معناتها سلطه الاشراف يختاروا في مدرب المنتخب. اني كي انتخبت جامعه كسوا بها ولا خايف
2: حملت مسؤوليه،
4: حملها مسؤوليه، خليها هي تختار المدرب تحمل مسؤوليتها. يعني توك جيت في بلاصه الجامعه نقول لك مانيش انا اخترت صبري الموشي، فرضوا عليا مدرب تونسي لقيت حيله باش يبدا تونسي مخلط،
2: معنا خذينا اللي نستحقوه تو،
4: معناتها
2: انت ترتيبنا مش اعتباطي، معناها مش صدفه، معناها ترتيب 47 على 48
3: انا بالنسبه لي كان متوقع
2: باش نبداو واضحين.
4: اني حسب ريت التحذيرات وحسب ريت الاشاعات اللي خرجت ديرون تحذيرات راهو كان متوقع، وزيد ريت تغيير مدرب في وسط كومبيتيسيون هذه عشتها. يعني نذكر عام 98 نحينا اوري كاسبارزيك في بطولة العالم في فرنسا، وريتها تو مريت حتى فريق اللي نحى مدرب
2: وتبع هذول. هذيك اللي صارت الزوز احداث الوحيد في تاريخ كاس العالم عملتهم تونس،
4: دو فوا اللي تنحى مدرب في وسط كومبيتيسيون كان تونس.
2: تونس
4: عام 98
3: قطر زاد المره هذه
4: لا ما نحتوش قطر، كمل المدرب الاسباني كمل
2: السعوديه كمل.

0: تبديل من 6 اهداف رونالدو ما زال يلعب. معناتها راهو حتى علميا وسونتيفيكمون الرياضه تبدلت راهو في العالم اللي احنا ما زلنا ما نشرو فيها في تونس. احنا فما لاعبين بطلت في
1: 29 هذوما الحقيقه الا كيمو ماركي. اول شيء الساعه انه الفيفا يقولوا عليها اللي يحبوا نشحت في خيار انه تكون كاس عالم بالعدد هذا الكبير نتاع الفرق. الحقيقه نشحت لانه فما بزيد اهداف فما بزيد فرجه فما شيء
2: لو جمهور معبي زاد
0: معناها فما دول ما كانش تحلم تلعب كوب دي مون سيد علي
1: بينت اللي هي تنجم معناها شفت
0: انت الراس الاخضر ديجا
1: دونك نشحت الفيفا في هذه نشحت. بالمقابل الفيفا فشلت اليوم باش تثبت للناس الكل انه هي تتعامل بنفس القدر من الحزم والمساواة والعدل مع جميع الدول والاتحادات.
2: كيفاش
1: بالدليل الدليل على ذلك انه ايران اليوم وقعت في اضطهاد كبير برشا وظلم كبير ياسر على مستوى التنقل نتاعها ولعب المباريات. راهو اللاعبين نتاعها ما عندهمش حتى فتره نتاع راحه يعني يلعب ماتش ومن بعد ياخذ فول ديريكت
2: ويجي ليله الماتش يستناوهم بحذا حجرات الملابس
1: راهو شيء
2: يستناوهم سكارت
1: والحكم كيف كيف الصومالي لوقع
0: ابعاد روح ما
1: هذا الزوز هذوما راهو نقاط سوداء بالنسبه للفيفا. كان جات دوله اخرى افريقيه تعمل الشيء هذايا وتنظم مثلا انت كوب دي موند وتجي تعملها انت شيء هذا وترفض تشوف الفيفا شنو القرارات تاخذها منك. بالتالي الفيفا راهو الغول اللي نبداو نخافوا منه للاسف تتعامل راهو بمقادير مختلفه مع الناس مع مع الدول. انت قوه الدوله تخاف من الولايات المتحده الامريكيه تخاف من المانيا تخاف من فرنسا بكل صدق راهو نعرف كيش يتعاملوا مع دول اخرى تعامل معهم بطريقه مختلفه. بالتالي وصمه عاد للفيفا من اليوم في كوب دي موند اللي هي المفروض تكون يعني للناس الكل مفتوحة فما حرية وناس كل تجي عباد تمنعت باش تمشي تتفرج عباد تمنعت من ان هي ترتاح اللي نحكي على منتخب ايران اللي هو مش في نفس الظروف. سمعت الكابتن تاعهم يقول لك it's not fair معناه مش غير عادل. بالحق كرة القدم في بالنسبة لإيران اثبت الفيفا انه كرة القدم غير عادلة
2: وخلقوا مضاعف قوة الإيرانيين.
0: إيران البارح كان ربحت الجزائر ترشح
2: خلقوا مضاعف قوة لكن الجزائر زاد عملوا حسابات
0: فما نقطة ذاكر اللي أني لاحظتها في الكوب دي موند هذه ومو هنركزوا على المنتخبات الأفارقة ديما تلقى في كل فريق ليدر. عندك أشرف حكيمي يلعب بالير دروا مسجل زوز أهداف تلقاه في 18 متر. رياض محرز البارح تحمل مسؤوليته وسجل ثنائي. سيدو ماني في منتخب السنغال ما ماركاش لكن في الماتش الاخر تاع 5 بلاش عملت
2: رواج.
0: محمد صلاح في مصر رغم كل ما يقال عنه مصر راه ابار صلاح ومرموش كلهم لاعبين محليين راه محمد صلاح تحمس ويتو. احنا في تونس افتقدنا للاعب ليدر يهز الفريق الوطني على كتافه ويكون هو كي تير فيرلو. ما فماش احنا ديجا حتى حسب ما سمعها صارت القياده تعاركوا عليها ابارامو
2: فما برشا كلام قاعد يخرج على كل هو نهاية عقد زياد جزيري مدير رياضي نهاية عقد أيضا خليل شمام المرحلة القادمة دون لومبيغويتي ما نعرفوش بالضبط شنو نستناه حتى
1: يرجع اجتماعات
2: ونرجع ونستناه وصلت الإشراف بشكون شنو تواصلها مع الجامعة التونسية لكرة القدم ونشوفوا شنو القرار.
0: يعني جورجوان سيد علي راهو ماهيش مربوطه لا بزياد الجزيري لا بخليل شمام راهو كلها
2: نحكيو الوضع
0: استراتيجي جنرال نتاع الدوله والاستثمار في الرياضه هو اسكو انت عاطي للرياضه راس مال ولا لا. هذيك هي تبدلت راهو نذكر انت لعبت قبل في رياضه الجرينتا وروح الانتصاريه وتلعبوا بلاش فلوس وما تخلصوش شهري ما عادش
2: راهي مع اللي شرى المنتخب الاورجواي طلبوا معاهم منهم
0: راحوا وحدهم
2: وحدهم غير طياره معناها
0: انيو لا والمنتخب بعد ما انسحبوا الجامعه الاورجوايه انيو لات الطياره الخاصه وكل لاعب يقص سكرته يروح على روحه على حساب
2: معناها كل عقوبه صغيره رغم ان الاورجواي معناها منتخب ممتاز يمكن الظروف المجموعه نتاعه ما خدمتوش. على كل ان شاء الله القادم افضل كل للرياضه التونسيه والحقيقه الحصه هذه فتحت لي المجال ان نقول ان شاء الله علاش ما نعملوش حصه يوميه تولي كيما هكا اذا عندكم معناها
1: حتى نكملوا
0: احنا تو
2: اللي
0: واحد بس زيتك من
2: لا مش في الصيف خلينا تو في البرمجه الجايه ان
1: شاء الله ما ديما يخوف انت راهو
2: ذاك ندعموا الفريق هذا بنس اخرين ونقول عندنا حصه علاش لي ما لا حصه يوميه.
0: هو الحقيقه الاستوديو هذا ذاك يستحق معناتها
1: ذاكر من جيتي راهو تعرف كي نبدا موجود وقت ما تحب انا راني
2: اللي كيبدا موجود في تونس.
0: انا الحقيقه ذاكر زاد وقت اللي تطلبني ذات مسير عمي ما اقول ليه وانت تعاملت معاه.
2: انا تذكروني كور خصني خلنا اخي تبارك الله معبين وعلاش فما ناس وعلى الاقل عندكم ما يشفع لكم معناها فما رصيد وراكم مهم جدا.
0: سيد علي مش موجود في مستير برشا مش ديما الحقيقه
2: تو بالتليفون ناخذوه
1: ما يقلقش.

0: سيبك مو شي سيبك مو سيبك
1: بجا احنا ال 20 يوم هذولك يشدينه لنا
0: بعدين شو بالحكايه سوا نعرف وراه وذكر تو سيء
2: يا سيدي شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي علي البحوري شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا مزيد من النجاحات ان شاء الله وكما قلنا فما كاريزما فما ثقة اكيد تحظى بها ان شاء الله معناها تواصل في مديدك الاتحاد المناسيري انت والخيان نتاع النزاعات نحيوهم الكل وبلغلهم تحياتنا ومزيد من النجاح ان شاء الله
1: ان شاء الله واحنا الحقيقة هذا ما يزيدنا كان الفخر اللي النادي نتاعنا ديما وراه رجال بحول الله ما اللي يطلبونا في حاجات كيما هكا تلقانا موجودين واني تحيه للمجموعه نخدم مع الكل الحقيقه بالحق خليت نحل وتعارك وتطلع طونسيون تهبط سيد علي يكلمني يقول لي علي طيح طونسيون طيح طونسيون المهم احنا الاوبجيكتيف وصلنا له ورانا نحب نعاود نذكر العباد ما زلنا ما كملناش ما نحبش رولاشمو ماذا بينا هينا ذوما راهو نكملوا وتكون على الاقل سابقه خاطر اول نهار بدينا قالوا ما عندهم ما يلموا راهو فما برشا عباد قالوا ما عندهم ما يلموا
2: الحقيقه الحمد لله الحمد لله علي انا نقول لك علي لانه انت احنا
0: معنا هذا الله خير
2: يعطيك الصحه شكرا جزيلا
0: نورتنا ذاكر ونحب نختم كلمه بركه
2: ايوه
0: كما قال اخونا محمد شكيكو تو البرا على علي قالوا راه مميز هو الله هو مميز هو قال له كلمه اخرى ما هو مميز
2: وانت اميز علي عباس يعطيك الصحه شكرا جزيلا كما قلنا فخر كبير برشا يكونوا عندنا كفاءات في المناسير وفي تونس في شخص علي عباس ومحمد الركباني والاستاذ عمر الصخيري هذوما ناس معناها اسماء قامات معناها في كل واحد في المجال نتاعه وفي مجالات اخرى زاد المناسير ولا دا كما علي البحوري كما غيرهم ونعرف الشله نتاعك راه كلها بكل كفاءات بكل بارك الله مفكرين اللي ان شاء الله يضيفوا مش للاتحاد المناسير المناسير بصفه عامه والتونس بصفه اشمل شكرا لطفي المكي يعطيك الصحه منير بوعطي شكرا جزيلا اكيد نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه تبعوا المونديال وتبعوا كاس العالم على اذاعه منسير

0: الخامسة مساء على موجز إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال افتتاحه اليوم مشغل الأولمبياد العالمي للأمن السيبراني، أكد أن هذا الأولمبياد يشتغل على مجموعة من البرمجيات تمكن من الحماية السيبرانية، مشيرا في تصريح للأخبار لأن تونس منخرطة في هذا المجال الذي يعد مهما خاصة وأنه يتنزل في إطار السيادة الرقمية. بهدف تقريب الخدمات الصحية وخاصة طب الاختصاص من المواطنين، انتظمت اليوم بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي التابع لمعتمدية حمام نغزاز من ولاية نابل، انتظمت قافلة صحية متعددة الاختصاصات ببادرة من جمعية المحبة بحمام نغزاز تحت إشراف وزارة الصحة. وأفادت رئيسة الجمعية سمر بن سليمان أن هذه القافلة استهدفت حوالي 700 شخص، كما تم توفير أكثر من 30 نظارة طبية لفائدة عائلة معوزة، مشيرة إلى أنه سيتم تأمين متابعة المستفيدين وفق مواعيد تضبط لاحقا. بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان البكالوريا، تنطلق غدا دورة المراقبة وتتواصل اختباراتها أيام 29 و30 جوان وغورة و2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الداخلية لأنها دفعت الحماية المدنية فور تلقي الإبلاغ عن الحريق بثماني شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا. وأكدت الداخلية عثور عوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، يرجح أنها لأحد أصحاب المحلات في السوق. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خريطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعد من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق للمحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية لدى الفلاحين. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام السادسة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعات ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة إذاعة ونستير.

0: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.
2: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
3: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرة مبدع. في هذا المساء نحن وبكل فخر واعتزاز في حضرة فنان شامل، في حضرة قيمة وقامة فنية أثرت المشهد الثقافي التونسي. نحن في حضرة فنان متعدد المواهب، هو المخرج، هو الشاعر، هو الممثل، هو المؤلف. بدايات انطلقت مع المسرح، مع فرقة مسرح جنوب قفصة، وله صولات وجولات وأحلى البدايات. نقول أهلا وسهلا بالفنان الرائع، بالفنان المبدع سلمى الصف البلدي على موجة إذاعة المنستير وفي برنامج محطات. مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مدام نجوى على هذا اللقاء الطيب الجميل بصوتك الرقراق الندي الذير السمع المتميز. وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء، وأحيي من خلالك جماهيرنا المستمعين في منستير وغير منستير وفي تونس كلها وحتى خارج تونس. إذن أنا في هذا اللقاء سعيد جدا، وأنا موجود معك بكل محبة وبكل معناها أرياحية.
1: محطات
2: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: أنا سعيدة جدا اليوم باستقبالك وبمحاورتك خاصة باش نحكوا عن أبرز محطات مسيرتك الفنية والإبداعية. باش نحكيوا على منصف البلدي كمسرحي، منصف البلدي كمؤلف، منصف البلدي يعني كمعد ومنتج، منصف البلدي اللي الحقيقة أثرى الخزينة، خزينة الأغاني التونسية بأجمل الأغاني اللي الحقيقة ما زالت في البال وما زالت مطلوبة إلى حد الآن، وما زالت نعتبروها من زمن الفن الجميل إلى حد يومنا هذا ولا نمل منها. فالحقيقة أنا نحب يكون اللقاء هذا خاص جدا. علاش؟ لأنه تحدثنا برشا في مسيرة المنصف البلدي، لكن المرة هذه نغوصوا أكثر في أكثر تفاصيل في محطات لأول مرة نجم نحكيه فيها.
3: أهلا وسهلا، يمشي معاكم الأيضا. لا من أناه قالك علي برقادي جدارمي إسبايس، نلقى روحي في راحة من عقلي نهز رويحتي طف طف طف طف. السلام عليكم، هاني جيت. لا يا سيدي،
2: خلينا نبدأ بالمسرح وعشقك بالمسرح ونحكي وعلى خاصة مسرح جنوب قفصة. شو نجم نقوله؟ من 72؟
4: أي
2: نعم،
4: بداية السبعينات فرقة مسرح الجنوب لقفصة اجتمع من خلال فرقة قفصة أجمل وأروع وأكثر رمزية للمسرح التونسي في حقبة معينة.
2: نعم،
4: دقيقة جدا.
2: نعم،
4: محدودة الدعم ولكن فما محبة للمسرح. الأستاذ فنان عبد القادر مخداد وحيه، فضل الجعيبي، فضل الجزيري، جليل بكار، منصف الصايم، يعني مجموعة كبيرة، مجموعة معروف معروف الباسطي حتى من بعيد كان هو رئيس مصلحة المسرح.
2: نعم،
4: وثم معروف بن عمر. هذه المجموعة والنظر مسعاوي ومجموعة كبيرة يعني كانت موجودة تحب المسرح، عشقها المسرح، ما حشتهاش بالكسب المادي، حشتها بتقديم رسالة مهمة جدا من خلال مدارس عالمية مهمة جدا. أخذنا طريق منها وأخذنا نوعية المسرح، خاصة مسرح كوميديا دلارتي الكوميديا الإيطالية.
2: لا،
4: يعني اللي هو أخذ جائزة نوبل 1934، وهذا علاش خلق ملي كاركتير تحركات الناس تصرفات العباد، خدع من شخصيات سكارموش بانطالون أرلوكان، يعني احنا خذينا على النوعية هذه لأن الإنسان القناة يتحرك بك الطريقة هذيك، يعني الكاركتير متاعه هو بدنه هو حياته هو يعني يتحرك بالطريقة اللي كان. إذن كنا عملنا احنا مجموعة من المسرحيات اللذيذة الجميلة اللي هي التوة تتعاد. يعني في البداية كانت جحاو الشرق الحائر نوعية مسرحية معينة، يعني وثم بعدين دخلنا في الوثيقة التونسية سيرة محمد علي الحامي، ودخلنا في نوعية أخرى إيطالية تونسية لروزانتي، وكان تونسها الأستاذ الفنان محمد رجا فرحات، سمحني قبل نسيته لأنه وحيي كذلك، اللي هو ترجمها للتونسية أو تونسها، ولا تسمى البرني والعطر.
2: البرني والعطر
5: زعمة بوهلي كن كلمها من برا تروح عماية، تروح عماك برني أود عمي برا برا جيس يا العطر. مرتك نعرفها غادي عن سي حميدة شيخ لابس زاي قديم يا أخي، فلوس على ذمتها ما محاسبها حد. كيفاش تحبها تروح عماك انت سي البرني العريان الجيعان اللي ما عندك حد شيء؟ مش ني عريان ونعرفها تروح عماك. شنو ما تروحش عماك؟ تروح عمالك نقولها روحي تروح. شنو هي العطر؟ شنو يشترط في العطر؟ شنو العطر اللي ما نعرفهاش انا بنت العذاري؟ شنو هي اللي من العطر كل شنو هي ولا حماد نتاعها شنو؟ شنو؟ نقولها روحي تروح. وكان ما تحبش تروح اللي مش بدها كان من من من من من صلطو حتى نبدا نرفع ونكون رفاع حتى نضع. شنو؟ وتبدا الرسم في ظهرها وفي رجليها وفي راسها ونبدا ندور فيها حتى نضع. وشنو هي العطر؟ شنو يشترط فيها؟ ومن حماد نتاعها؟
4: لقى حظه في وقت كانت نوعية مسرحية أخرى في البلاد التونسية، فلقى شيء آخر جديد، ضحكة جديدة، تحرك روحي جديد، رؤية جديدة اللي هي هذا نتكلم احنا على الجد زيك جديد في وقت معين في بداية السبعينات. فجات بعدين حمد جريدي وعمر بوزور يعني
2: والعديد من المسرحيات.
4: نعم
2: خاصة البرني والعذراء.
4: اي نعم.
2: ويعني كان مسرحيات إلى حد يومنا هذا معناها لو كانت تتعاد ألف مرة ما يملش منها من يتفرج.
4: أنا قولوا لي على عمر بوزور وكل ما ديك عمر بوزور ترجع الغضبانة، لأنه إذا كان راجل مرأة هكا يتسيكس شوية حطونا مع عمر بوزور
2: يرجع.
3: واش يا عمر زاد مع ليفا ولد عمك تتكسر له راسه بفوتين. خلي كلمك يا عمار، ليفا غير ولد عمك، اللي يسرك يسر واللي يسر واللي يضرك يضر. هي ليفا انت ما كي قلتي توي يا عمار الكلمة. هي عمار
1: كلمة ليش بيك نكلموا لا ليش بيك يا سيدي لو كان شو شوفوا سبب ربطياتك الكل دون نلقوها لجل الناس. شد عندك يا سيدي، لولا اضربتي برنار القاوري كسرتي له كرايمه طيبتي خضره ومن جنتهم طيحتي له سنه.
3: هذا كل علاش يا لعيفه؟
1: على خاطر عمار خوه غضت وروحه. كيفاش برنار القاوري يغمز برنيه بتشخنا؟
3: وش بيك انت سي لعيفه؟ شهيه يغمزها ولا واشي؟ اخي ما فيك شعرة الاسلام
2: يا عم اخوي، انت ايش مدخلك في اللي غمز ولا حتى في اللي؟
3: اسمع سيدي انت راك ما زلتش انت صغير بعد الغمزان ما تفهمش. تعرف وليد دادا
5: واش
3: برا كله كسكس وغم على راسك ورقد واختاك مره دار.
2: ليش انت صغير عمار؟
3: اي نعم
2: عمار ليش انت صغير؟
3: اي نعم.
2: هل مشتيش شبيت عمار؟
3: جاع ربي اختارنا ما شبيت نتاعك محسوب حتى العتروس بشبيته.
2: يعني انطلاقة كانت مع الكبار في وقت اللي كان وقت حساس جدا ما كانش فما المسرح يعني
4: سجلتي بالكبسي
2: ومجموعة كبيرة برشا يعني من زمن الفن الجميل والبدايات كانت يعني ناجحة جدا في الوقت خاصة مع عبد القادر مقداد.
4: نعم
2: هذا رفيق الدرب.
4: رفيق الدرب وصديقي وخويا يعني أكل أخوة مش كلمة خويا مفهومة أخلا خويا يعني يعاشرهم ويعاشروه يعني بمحبة كبيرة وما فماش بيناتنا إلا معنى التقدير والاحترام والمحبة في سبيل المسرح.
2: قدمت أكثر من عمل.
4: قدمنا كثير كثير. عملنا فيرندموس مع بعض، عملنا الحمد جريدي مع بعض، عملنا صاحب الكلام مع بعض، عملنا صلاح الدين أيوب مع بعض، عملنا يعني عمر بزور. عمر بزور خاصة أنا الخليفة محرز وعمار يعني حاجة جميلة جدا تقعد في البال. وقت العمل بالشكل هذا يتقدم أو يعرض للجماهير بعدد كبير من 3,645 عرض والجماهير والجماهير والجماهير.
3: يا سيدي يا سيدي قليلكم الحكومة راهي ما تكرهكمش، راهي تحبكم وتعزكم وتحطكم في عيونها. الحكومة بكلها تحبكم، بعبادها بحجرها بسجرها بطياراتها بقنبلها برصاصها بكرتوشها كل تعبكم بغنمها بمعيزها بكل تعبكم. ها الحكومة قاعدة تلعب. لا لا يا سيد القرابة متاعكم باش تردهم في اللات بالتجارات متاعهم باش يسروكم الماء في الحيوط الضوء في الخيوط الخبز باش يولي اهش من البشكوت.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: جوزي أهلا جوزي حنوت زيو دلس القهوة زادة
3: دلس لنا مرز زادة كنزل بس تحنين
2: أي زراني
3: تحنين أنا حطيني بس تحنين سيدي علي اللي مش عارفين
2: حطيني بردي تتولي لي
3: خش علي من قهوتي خش علي من قهوتي خش علي من قهوتي
2: خش علي من قهوتي بردي سيادتك مرساوي
3: سيدي علي اللي مجرد ورزدنا ورزدنا سيدي علي اللي مجرد بيفا
2: يا بهناس
3: سيدي علي اللي مجرد
2: أنا بهناس أقول أنا بهناس
3: أنا بهناس شلونك شلونك
2: عجيب
4: اللي وثقت تاريخ تونس حقيقة فشنو اللي تبدل ما بين الأمس واليوم؟
5: هو المسرح مسرح كان المفهوم الاتباعي كلاسيكي فما ريد ستارة وستارة هما فما حتى مدارس مذاهب مسرحية قولي الستارة من أين تفتح من وسط ولا تسلم من اليمين ولا اليسار كذا حسب المذهب ولذلك معناها وفما دقات الركح بداية المسرحية هذه كله عادات وتقاليد كلاسيكية ولكن قدم العرض الكلاسيكي على طريقة موليير كورناي بومارشي راسين وإحنا في تونس عبد السلام البش نذكره بكل خير لأنه هذاك قدم شيء كثير للمسرح التونسي عبد ياش راجل يعني قدم كثير كثير أنا أذكره وأحييه رغم أنه تعملش معه ولكن لكن الرجل ذاك قدم وقدم برشا ممثلين للمسرح معنا مدرسة ولكن بعد فما جات مدارس أخرى على النمط العالمي كما جروتوفسكي كما يسموه البيكات عمل مسرح العبث هذا عمل مسرح الفقير هذا عمل مسرح القصوى هذا عمل مسرح الملحمي هذا عمل مسرح الاتباعي يعني كل الأنواع الكرامات احنا اخترنا باش يكون مسرحنا على الطريقة الإيطالية نعالج الأمزجة في الشارع والتصرفات النفسية والبدنية عند الإنسان العادي بطريقة عادية تلقائية
4: ما عليك الزمن هذاك
5: زمن جميل
4: جميل وكانت اللحمة وكانت المحبة وكان التواصل وكان الود وكان تخدم يد واحدة لأجل هدف واحد كولاية يعني
5: احنا مع بعضنا أكثر من اللي في ديارنا يعني بين أسرنا يعني نقعد نعيش مع بعضنا كما في التلفزيون نقعد نعيش مع بعضنا في التلفزيون في المونتاج والمكساج والدرناج وكذا وكل العمل هذه وإحنا ننسيه وديرنا ساعات شنون نقعد ساعات بعض ساعات قليلة نقعد معهم لكن العيشة مع العائلة الفنية هذيك العيشة الفنية الحقيقية
4: علاش ما وصلتش معناها في المجال المسرحي لحد يومي هذا ورغم اللي ما زال عندك يعني طاقه وابداع وحب وعشق وغرام كبير بالمسرح وعلاش وقفت معناها المرحله الى حد ذاك اليوم يعني
5: هو انا هذا سؤال انا بالنسبه لي يكون انه الزمن هو عمل معناها تنقيزه لي انا او منعرج معين وهذا في كل حياه الانسان
4: مرحلة
5: مرحلة معينة ثم يشوف مرحلة أخرى أنا ارتأيت أنه المرحلة هذيك يعني انتهت بصفة تلقائية مش عن قصد ولكن وجدت نفسي في عالم آخر عالم آخر عالم الصورة عالم
4: التلفزيون دخلت فيها للتلفزة التونسية
5: وعملت دراسات الإخراج التلفزيوني والسينمائي ولكن التلفزة لقيت حنين آخر وجمال آخر وعلاقة أخرى رمثيلة
4: كيف جيت دخلتك للتلفزة إلى عالم يعني الدراما التلفزية وإلى عالم الإخراج
5: أنا وقتي جيت
4: كيف جيت الصدفة يعني
5: جات بطريقة مصادفة لكن بالنسبة لي كانت علاقة أنا دخلت وعملوا لي معنا لقاء من التقنيين وكان دخلت ويسألوني أسئلة وكذا وكانت الإجابة معنا حصيفة وكان فما محبة جدا وفي وقته كان شيء عجيب أنا محبة طبيعتها تو معناها تشجيع الشباب من أجل خاطر أنا عندي لقيت فيك موهبة نقدم العمل هذا وخاصة أنه أنت تسألني تقول لي شنو هو الإخراج نقول لك شنو الاخراج، تقول لي شنو التركيب، نقول لك شنو التركيب مونتاج، نقول لك شنو كذا، شنو هي الرؤيه الثقافيه والفنيه والابداعيه في انجاز العمل، ما هي علاقتك بالتلفزيون اللي هو التلفزيون الوطنيه ماش غيره. ولذلك شنو هي علاقتك بمحبه كبيره انك انت تطرس حياتك من اجل انجاز اعمال جليله وجميله جدا تبقى خالده في التاريخ وتساعد ثاني لبنه من لبنات الناس اللي سبقوك والناس اللي باش يلحقوك. وهذا هو جمع.
4: يعني البدايات كانت بحب كبير للمسرح، وكانت بحب كبير للسمع البصري، وكانت بحب كبير باش نجمت طورت من التجارب متاعك ومن البحوث متاعك، وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة، من محطة إلى محطة، من محطة الإخراج التلفزيوني وكمساعد مخرج، والعديد من الأعمال اللي قدمتها يعني كمخرج ابحث معنا وما أدراك في المرحلة
5: عبد الرزاق الحمامي،
4: عبد الرزاق الحمامي
5: عبد القادر الجلي
4: الله
5: يرحمه، صلاح السيد عملت معاه أمواج، وعملت معاه الخطاب على الباب، عملت
4: معاه
5: العاصفة الحصاد، وعملت البحار لا يذكرهم، كل سالم بن عمرو والمجموعة كلها ومحلاهم، أنا كنت في وسط مصير أصغر منهم لكن كانوا يحبوني الكل. كل كانت أكثر من 40 مخرج كونفيرمي، دخلت بعدين وليت حتى أنا معاه كونفيرمي ونعمل الأعمال الكبيرة ومحبة محبة كبيرة.
4: كنت تزرع المحبة وكنت تخدموا بمحبة كبيرة وبضمير، وكنت علاش
5: حاجة مهمة تجبت الحنين. مثلا أنا أقدم عمل اليوم يعرض اليوم في التلفزيون تبدأ التمثيل، نبدأ أنا شخص بكنا هكذا خايفين من رأي زملائنا من خلالك العمل بتاعنا، يوم قلت لك شنو تقول تبز نبدا خايف باش يقولوا لي زعما اجت زعما اسات زعما، معناها يعني الشيء ملاحظات كنا نتبعوا في ملاحظات بعضنا يعني
4: لحد الان حتى لو كان بدلت الاقلام نتاعك
5: لانه قديما نسمع غيري انا باش نقول لا بطبيعه الحال الانسان لا يختم العمل ابدا لانه غير كامل الانسان تام، يمكن يكون لي تام لكن مش كامل،
4: ممكن تجربته او التنوع في التجربه او المسيره نتاعه وتخليها
5: يكون عندك انت راي ما عنديش انا.
4: لا
5: ولو انه نتبعوا معناها التقنيات الحديثه التقنيات المعروفه في القواعد السينمائيه والسمعيه البصريه، لكن لا ينجم يخطئ الانسان في شيء معين، ينجم يكون معناها عنده النظره ماهيش كاملة، ماهيش حصيفة، ماهيش واصلة للجماهير كما ينبغي، يمكن ماهوش مقتنع بها المخرج زميلك الآخر، يمكن هو عنده رأي لأن المخرج تختلف، تعطيه المسلسل هذا وهذا هذا كل واحد يعمله بطريقة أو فيلم كل واحد يعمل بطريقته هو، لا فيزيون دي ريزاتور رؤية المخرج تختلف من مخرج إلى مخرج.
4: نعم
5: وأنا نبدو خايفين من آراء بعضنا.
4: الحقيقة في المنصف معناها تو في التطور هذا وإحنا تو في عصر التكنولوجيا، ما كنتش خايف، كنت ديما متأقلم معناها مع كل عصر، تطور من روحك، تطور من بحوثك، تطور من
5: استمرار. ديما أنا التول حد يومنا هذا من الناس هذا وأنا نقرأ معنا نشوف ونشاهد جزء أفلام في اليوم،
4: كل يوم
5: كل يوم
4: نوعية الأفلام
5: لأني انتقلت، أنت دو بطبيعتك ما شاء الله عليك فانتقلت من راحة سينما سامي بصري، لكن الكتابة يعني التاليف أنا بالنسبة لي خطت وعك صحتك هذا ما عادش يمشي معي الإخراج، لكن نتلقى الإخراج، لكن التأليف أحسن. لقيت أنا التأليف، تأليف المسلسلات، تأليف الأفلام، تأليف القصص، تأليف المسرحيات، وتو انتقلت إلى الترجمة، ترجمة الأعمال الفرنسية إلى العربية. يعني حاجات مهمة جدا، ترجمة جزء أفلام أنا بدوا طوال لونغ معناها ماخوذين من قصص أو دي رومون روايات أجنبية، نترجم الشيء هذا هو أحسن حاجة، دخلت في الترجمة وتبدا لي شغل بالي وتبدا لي تلقاني متأقلم متجانس مع أي متجانس
4: متصالح زيادة
5: ومتصالح
4: مع نفسك.
5: لعلنا
4: نقطة مهمة جدا،
5: لعلنا نلقى ضالتي غادي ونلقى الضالة اللي فركس فيها الآخر زكيكين من خلال العمل هذاك. لا الكتابة هي عندي كتابة كثيرة نكتب برشا، ولكن بالنسبة لي نستناه حتى المسرحيات نكتب، يعني برشا مكتبتي اللي مكتوبة أو في التأليف أكثر من مكتبتي يمكن في الإخراج.
4: وآخر كتاباتك اللي كتبت للدراما الإذاعية، والدراما الإذاعية ما تعرف عندها حيز كبير برشا
5: خصوصية.
4: خصوصية في رمضان، والدراما الإذاعية يعني عندها مستمعيها وعندها جمهور كبير برشا، والحقيقة تدخل بيوتنا محلها معناها في رمضان، وإحنا قادمين على شهر رمضان الكريم. إن شاء الله يا رب يعود عليك بالصحة
5: ونصف
4: معوتنا، خاصة في الدراما. والدراما اللي علاش نقولوا يا حسرة، كل ما يقدم في الدراما التونسية اليوم ما عادش عنده شارم كيما قبل، ما عادش عنده كنكهة، ما عادش عنده هك إنه يشد الشرائح الاجتماعية الكل، وخاصة توا إحنا نقول كيما المتفرج اللي كان يتفرج الحقيقة على دورار فنية، كيما مثلا الأغاني نتاع زمن الفن الجميل واللي متعتنا بها واللي كتبت برشا للأغنية التونسية واللي غنولك معناها كبار الفنانين في تونس، عبد الوهاب الحناشي، شكري بوزيان، ربيها كراوي،
5: شكري بوزيان،
4: برشا ناصر صمود،
5: يعني
4: عشرة كبيرة برشا ما بيناتكم، وخرجتونا معناها خزينة رائعة جدا إلى حد الآن. الأغاني بالحق يسمعوها صباحا مساء ويوم الأحد، معناها
5: يفلس صدري والله العظيم.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: شرع فترة شرطين تول العمل الدرامي الراديوفونيكي يعني للإذاع. أنا نشكر الناس مدام هند رئيس مدرامة اللي هي تشجع في الإنجاز كان بكل صدق وقدمت للإذاعة الوطنية التونسية قدمت لها برشا حاجات مهمة أنا طلعت عليها بنفس الثاني نفسي ولياقتها وعلاقتها بالفن كبيرة جدا. ثم الأستاذ أنور عياشي رئيس مصلحة الدراما اللي هو بكل صدق يعني كان هو المشجع لي في كثير الأحيان. علاش سيمس ما تكتبش؟ علاش تكتب الناس للراديو ولا جدا؟ ولكن بعد ما قدمت كممثل في خمس مسلسلات إذاعية
3: كبيرة جدا
2: خمس مسلسلات إذاعية لقيت عملت كلية كونت لأنه شنو الفرق ما بين العمل المرئي والعمل السمعي؟ المرئي هو مشاهد نشاهدها هذاك السيناريو ولكن الآخر يختلف وأصعب
3: أصعب
2: برشا. المسامع والمسمع هو اللي يقرب للمستمع الحركة موصوفة بكل دقة. مثلا ممثل يقول توا قدامي مدام نجم يقول باش نقول توا ونمشي احنا مدام نجوى ونقول لازم يقولوا هذاك يتكتب
3: باش يعيشوا المتلقي
2: في نفسه
3: يعيشوا في الحية لمعقد الصورة
2: وشنو هذاك اللي يشوف فيه جاي من بعيد جاوز محمد جاي معه او شكون كلماتك يعني خليني نمشي احنا يعني شفت الاسلوب هذي تكتب يعني دقة التوصيف في كتابة الدراما الإذاعية أصعب بكثير من الدراما المسمى المرئية.
3: ما كنت قلت الدراما وخاصة الدراما المسموعة الدراما الإذاعية وما فماش أشهر من حكايات العربي ولا أدراك من حكايات العربي ولكن ضربة هذيك اللي تعيشنا رمضان إلى حد يومنا هذا نشوف معناها قداش تعديت على حكاية العربي والأكيد أنت كنت عنصر فاعل معناها في التمثيل في هذه الحكايات الجميلة اللي سمعناها بالصوت والصورة يعني سمعا وبالبصر يعني فكيفاش كانت التجربة هذيك؟
2: التجربة هذيك اللي هي بالواقع سي جمني الله يرحمه
3: سلاح حبيب الجمل
2: هاي سلاح حبيب الله يرحمه رجل طيب وفاضل لا كان إشار لي لح علي كثير نحبك ترجع تمثل وقت أنا ما قلت لك قبيلة كنا قطيعة ما عايش المثل وكذا
3: علاش قطيعة أنت قلت
2: قطيعة في المسرح
3: في المسرح
2: لكن أنا بالنسبة لي هو حنيني نحب نرجع لمصر نحب نرجع كممثل قدام الكاميرا ولا على الركح ولكن هو أشار لي كم مرة وحتى وقتها مدير التلفزة قال لي رجع الناس كذا يعني أخذت الدورة ذاك في عمل بتاع المرحوم عبد العزيز العروي الراوي الفذ الذي لا معناها يمكن أن يعوضه أحد حتى طبعه هو شخصيته هو ما يكون أمر شخصيته في صوته في كيفية الرواية في كيفية تبليغ الرواية في دقيقة في دقائق أوصافها فعملت العمل ذاك وكان الحق العمل ناجح بالكذاب والكذاب
4: يحكيوا على واحد تاجر من هك التجار اللي يكسبوا من المال اللي ما يحصي عداده إلا الله وافلوا في الصحاري والبرور بلا حساب وشكوفاته مراكبوا في البحور بلا حساب لكن ما عندوش أولاد ما عندوش هك الثروة هذيك اللي شكون مش خليها
5: شنو يا عم ماجد ما عجبوكش الزرابي ولا شنو
6: لا يا رجل وهذا كلام أما حبيت نثبت على خاطر السيدة اللي وصلني عليها بلده بعيدة وما نحبش نرجع له بحاجة ما تعجبوش
5: معقول كل حال شو سي عم مجيد زيد شوف تعجبك شي حاجة هوني ما كانش أنا بعب معك واحد من الأولاد للمخازن متاعي يوكم تكمين بالزرابي خير واختار على كل لون يا كريم
6: بارك الله فيكم
7: أبشر يا سيدي أبشر يا سيدي جايك الفرج وليد ولا بنية باش نشري الحلوى نمشي سيدي الخطوي أقول يا حي يا قيوم يا دايم
5: يزين عبد الملك ما هالكلام نسمع فيه توا عندي سنين فك عليه والنفع ربي
7: هكا تزيد الخطوة إلى الهنية والصالحين جاي الصغير في الثنية زيدها في البشارة باش نشري الحلوة ونمشي إلى الهنية هاتوا ما تندمش
2: شد وبرا امشي لسيدي خطوي ولا اللهنية ولا اندراشنية وفك عليها خل نخدم عليها.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: بعد هو بالضبط كتبت 15 فيلم أنا عندي توا 15 فيلم مكتوبين ليه بإيحاء من عبد العزيز العروي لكن عملت عصرنا جديدة حداثة جديدة ما خليتهاش كما هي ولكن هذو ما جميل معناه توا أنا بالنسبة لي نتمنى أنه المخرجين الشباب يأخذوا 15 حلقة هذو وكل واحد يأخذ 5 ويبقى يتنوع ويتنافسوا في الجودة
3: صحيح
2: ويكون العمل جميل جدا وهكا حتى الممثلين كل يلقوا حظهم في كل عمل أنا مكتوبين عندي 15 حلقة 15 فيلم معناها
3: كل فيلم معناها فيه
2: كل فيلم فيه ساعة ساعة وربع.
0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع. Thank you.

0: محطات
1: محطات
0: محطات من مسيرة مبدع.
2: قلوا أبرز المحطات بطبيعة كانت ثرية وكانت فيها برشة خدمة برشة جود برشة تعب برشة فرحة برشة حب زيادة برشة صدق، لأن الصدق كما قلت دائما مهم في نجاح كل عمل، وهذه ما خلى المنصف البلدي يتألق وينجح ويكسب معناها قلوب المتابعين والمشاهدين وكل من تعاملوا معه إلى حد يومنا هذا، معناها يتحدثون عنه برشا حب وبرشا خير. الحقيقة هذايا في المنصف شنو ما قالوا معناها في المنصف برشا حاجات اللي تخرج أحاسيسك. نعم،
3: أنا وجهي لهم يعني فيه الخوف فيه التوجس، يعني وقلبي كي يرجل فيه الخوف، يحبوني الناس بالطريقة هذه ويحبوا أعمالي غير يحملوني مسؤولية أكثر،
2: مسؤولية برشا مسؤولية،
3: خاف على جودة العمل في المستقبل.
2: صحيح،
3: يعني يلزمني جود، يلزمني أعمل أحسن.
2: نعم،
3: ولكن نمشي بتؤدى، مانيش أنا متسرع الإنجاز.
2: نعم،
3: تؤدى ليك تعمل لي بحث كما تونا نكتب في مسلسل كبير لكن حلقة على سلابك النار على المقاومة في تونس.
2: نعم،
3: ووجدت المرأة في بداية القرن اللي فات شريك في المقاومة كما ليلى مباركة هذه اللي شاركت في مقاومة كبيرة من زغريت والتطبيق والمداويات وكذا، شيء عجيب. يعني هذا بالنسبة لي اكتشفته من خلال قراءات كثيرة مكتبة كاملة على المقاومة التونسية. تو قريبا نكمل العمل الذي

0: ان شاء الله
1: نشوفوك كرزة تونسية ان شاء الله.
0: ان شاء الله ما نعرفش انا
1: ان شاء الله.
0: الطلب معناها اولا اقناع، ثانيا الالتزام، لان هذه مقاومة تونسية يتم الوطنية التونسية وكتبت باللغة العربية.
1: وإحنا التوثيق هذايا مهم جدا، وأنت قدمت برشا في المجال هذايا ووثقت معناها إلى تاريخ تونس من خلال الأعمال اللي قدمتها. يعني
0: نقطة صغيرة اسمها دام لو سمحت. تفضل. نحن موسى موجي الشامل الأستاذ الكبير الدكتور للآداب قرى الناس كله.
1: نعم.
0: هو كان يعني هو كان رئيس لجنة القراءة في التلفزيون. وقدمت نعمال وقرأها، لكن نهار من نهاراته أنا داخل التلفزيون لقيت سي باشا سي المونجي خارج سي البلدي قال لي اسمع انت ركت عصري التراث من النحاج المخي، يعني التراث رد عصري، يعني انك تعصر التراث ومن شكون انضى المونجي الشامي الدكتور الكبير هذيك زادتني دفع تدفعني البنسيون تدفعني قدام حافز خلي نكتب خير من الأحسن. وأهم حاجة نكتبها أنا نحب ناخذ التراث ونعصره كما قلت لك مجموعة الأفلام تاع العروي عصرت جعلتها عصرية على الطريقة العالمية.
1: وكيفية تثمين هذا التراث عندنا موروث كبير برشا من نجم نقولوا احنا من شمالها إلى جنوبها تونس، يعني غنية بموروثها الحقيقة، والموروث والتراث هذايا إنه كيفاش نجم نثمنوه أكثر ندخلوا حتى في السياحة الثقافية اللي نعملوا عليها.
0: نعم. احنا تو فما المواقع السياحيه.
1: نعم.
0: فما السياحه الصحراويه، السياحه البحريه، السياحه الجبليه، السياحه الصيفيه العاديه، السياحه الشتويه الشتائيه يعني. نعم. اللي موجوده في عند راهم وغيره كذا، يعني احنا عندنا في تونس بكل صدق يعني ان الاماكن في تونس هي حاضره للسياحه العالميه بجميع انواع واشكالها.
1: نعم.
0: نجيو بعدين للسياحه الاخرى اللي في مفهوم خدمه السياحه هو تقديم مثلاً أنا ساهمت في الغناء قبيلة، ساهمت مثلاً نغني على توزر، نغني على جندوبة،
1: غنيت على بلي،
0: يعني نريد موري والجهات بتاعنا نغني عليها باش نقدموها للسائح شنية بشنوها
1: ونسوقوها ونروحوها.
0: هذا مهم جداً أن نصور العمل على إنجاز، ولأن حتى في الأفاق إنجاز أعمال كثيرة مع الشباب المتطلع من خلال انا في حقوق التاليف. نعم. موجود كمستشار حقوق التاليف، جينا اعمال في التراث. نعم. تو كان تراث، تو تجديد التراث، تعصر التراث، استعمال التراث، استغلال التراث. نعم. وهذا مهم جدا.
1: نعم.
0: تراثنا كثير وباهي وجميل، سواء كان في الاغنيه او في التاريخ او في كل شيء، او في موقع تونس كلها موقعها على الاستراتيجي الان على المتوسط، يعني مهم جدا،
1: لكن مش قاعد يتم استغلاله كما يجب.
0: لا حد يمنه به، ما تمناش لازم نمنه التراث، خاطر هذيك تنسنا.

0: تمام السادسة على موج إذاعة المنستير. مع تقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها. تحت شعار من التراث إلى الأبداع، المنستير تحتضن الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز بالمنستير بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا. وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريا 26 و2000. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. لم تقتصر الدورة الثانية لمهرجان ربيع فيليز المنتظم إلى غاية الخامس من شهر جويلية القادم على سلسلة من الفعاليات النوعية التي تجمع بين المحافظة على الذاكرة الجماعية والانفتاح على الأبداع خاصة لدى الشباب، بل شمل أيضا برامج تحسيسية وتوعوية لهذه الفئة الاجتماعية للتوقي من أخطار الغرق والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والآفات الاجتماعية بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني، حسب تصريح فوزي لاغا المدير التنفيذي لهذه الدورة.
1: هي موجهة أساسا معناتها للشباب في استقطابه باش يكون قريب في العمل الجمعياتي بصفة عامة. عملنا معناتها حملة تحسيسية من الغرق وعملية بيضاء وكيفية معناتها الإنقاذ، وكانت الحماية معناتها المدنية متواجدة معنا، وزاد كذلك كانت جمعية أزراقنا الكبير كانت متواجدة والكشافة التونسية. زاد كذلك عنا يوم وطني مكافحة المخدرات واش تحضر فيها ناس مختصة، وكذلك زاد عنا ركزنا في الورشات الحية باش يكون من تقريب ومطلع ويفهم موروثه وعاداته وتقاليده في الصناعات التقليدية، في العادات والتقاليد الموجودة في الجهة، في العرس، في اللباس. خلي الشباب زاد يرى ويطرب ويشوف ويكون هو معناتها المبادر.
0: سجلت ملاحات الساحلين بالقرب من مطار المنستير الدولي حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة وخصوصا خلال سنة 19 و2000 نحو 22,000 طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10,000 نحام وردي صغير، وهو رقم لم يقع تسجيله في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل، وفق ما أكده للأخبار هشام زفزف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور للأخبار.
2: الموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعصص في تونس. في ولاية منستير من 2019 النحام الوردي قاعد يعصص في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعصص في الساحلين، وكميات كبيرة ياسر اللي فوق حتى بعض الأماكن اللي عصص فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22,000 طائر عصوا وجابوا قرابة 10,800 نحام وردي صغير، وكبروا تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين زادة. النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعشيش نتاعه ومن بعد كتسيح السبخة مع تلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرى. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هم معصين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: يعاني عدد من عملة المركب الفلاحي بالعلم بولاية القيروان وضعيات تشغيل هشة وصلت لأكثر من 10 سنوات، ما أثر على مقدورتهم الشرائية ووضعيتهم الاقتصادية خاصة مع ضعف المرتبات، حيث طالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية وترسيمهم. المتابعة لندرة برجب.
3: 180 عاملا يعملون بصفة عرضية بالمركب الفلاحي بالعلم لأكثر من 10 سنوات ومطالب ملحة من أجل تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال.
4: تم فين تو 21 سنة خدمة
5: بيتعب ترسيم ما ثمش
4: تو كاربين وستين وقت في 20 دينار
5: عام يقولوا هو سنة وصلت وسط 26 ما ثم شيء 2014 هم ترسيم ما ثم شيء.
4: طمنوا فينا تو نصفك موتاعتكم تو نصفك احنا في 2026 مثل نخلط في 26 اللي بتعيشها نعيش تعيشها مدى ننشو في البرد في الصقع وفي السخانة كلهم ما ثم شيء. يقعدوا فينا ما دام شيء. انا طالب توصلي صوتي صفي الوضعيه.
6: وضعيه مختلفه هي يعني نحن تو بريسك المركب هذا يعدوا قرابه 400 ما بين فنيين ومهندسين وعمال اطار وعمال قارين وعمال عرضيين. ثم وضعيه نتاع العمال العرضيين هذا المسترسلين وضعيتهم تو مازالت ما تصفتش. عندهم ثم خدامه بريسك عنده قرابه 30 و35 سنه يخدم ومازالت وضعيتهم. وثم اللي خرج وحال على شرف المهنه ووضعيته ما تصفتش قرابه 180 عامل.
3: واوضح المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه مراد بن عمر ان ملف العمل العرضيين بالمركب الفلاحي بالعلم محل متابعه دائمه من طرف رئاسه الحكومه لايجاد حلول كفيله لانتدابهم.
7: تشكيته كما تفضل السيد الوزير قال الملف على محل متابعة رئاسة الحكومة. لجنة الفلاحة على مستوى البرلمان قادة ماخذ الملف هذا على عاتقها. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة يتم النظر فيه وتم الحسم بالملف هذا.
3: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح لفاطمة بن عثمان على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية وفق تعبيره.
8: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية. وتونس منخرطة في التحول الرقمي، بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية. وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذا وتلميذة، أي ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدور الرئيسي لامتحان بكالوريا 26,000. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة يوم 29 و30 من شهر جوان جاري وغرة 2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من شهر جويلية القادم. أفادت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيد عبد السلام بالعاصمة. وأضافت في بلاغ أصدرتها أن عوين الحماية عثروا على جثة هدمية بمكان الحادث، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية تقوم حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية بالتحقيق في الحادثة لتحديد أسباب الحريق. وأوضحت الداخلية في بلاغها أن الحماية قامت فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بإرسال 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بعدد من الإطارات والعوين، مشيرة إلى أنها نجحت في السيطرة على النيران ومنعت اتساعها للمباني المجاورة في حدود ساعة ونصف. وقال مسؤول محلي فضل عدم الكشف عن هويته على عين المكان أن السوق احترقت بالكامل، مرجحا أن تماسا كهربائيا تسبب في اندلاع الحريق في حدود 6 صباحا. وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق في حدود 10 صباحا وانطلقت على إثر ذلك عملية تبريد الفضاء. ويعتبر سوق سيدي عبد السلام من أشهر الأسواق الشعبية بالعاصمة ويقع بمنطقة باب سعدون ويضم عشرات المحلات والفضاءات المخصصة لبيع السلع المستعملة والمتنوعة والخضر والغلال، ويشهد إقبالا يوميا من المتسوقين. في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركات التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية مبينة أن خارطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبر من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين.
9: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دايما ما يتعداش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أما ورد نتاعه تعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذو هذايا نطلبوا معناتها من أخوان الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هذايا.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون غدا الاثنين دورة المراقبة لبكالوريوس 26 و2000. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
11: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
12: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض.

هناك رجال يولدون ليعيشوا كما يعيش الآخرون، يكتفون بالمألوف ويعيدون ما قيل قبلهم بلا سؤال. وهناك رجال يرفضون الاستسلام، يصرون أن ينحتوا طريقهم الخاص ولو كان مليئا بالصخور والعواصف. في أرض طالما أعادت إنتاج نفسها، ظهر رجل يجرؤ على الخروج من القالب، طفل لم يكتف بأن يحفظ ما يقال له، بل راح يسأل لماذا وكيف وإلى أين. لم يكن السؤال ترفا عنده، بل حياة كاملة. رجل جعل من العقل رسالة، ومن النقد فلسفة، ومن المستقبل ساحة معركة. من قلب نجد خرج فتى يحمل بين جنبيه قلقا أسطوريا، قلقا لم يسكنه إلا الفلسفة ولم يطفئه إلا السؤال. فتى تحول إلى مفكر، والمفكر صار فيلسوفا، والفيلسوف صار مرآة تكشف عيوب أمة بأكملها. إنه إبراهيم البليهي، الفيلسوف الذي لم يطلب رضا الناس بل أيقظ عقولهم. رجل لم يكن مجرد ناقد لواقعه، بل كان مشروع يقظة حضارية تمشي على قدمين.

0: في القصيم منتصف القرن العشرين كانت البيئة بسيطة مغلقة على ذاتها، لكن الفتى الصغير إبراهيم كان يرى ما وراء السور، يحس أن العالم أوسع من الأزقة والبيوت الطينية. في عينيه سؤال لم يتوقف عن النمو، لقد ولد ليكون مختلفا.
1: كنت أشعر أن ما حولي لا يكفي، أن هناك عالما أكبر لم نره بعد. كنت أبحث عن الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة.
2: وهنا تبدأ الحكاية التي ستصنع فكرة إبراهيم البليهي، من طفل يسائل العالم إلى مفكر يعيد طرح أسئلة الوعي والنهضة. ولأن البدايات تحمل دائما البذرة الأولى للفكر، نستمع الآن إلى تعليق الدكتورة منى الحمود الباحثة في الفلسفة والتاريخ، لتحدثنا عن هذه المرحلة المبكرة في حياة البليهي وعن دلالات هذا الوعي المبكر في سياق المجتمع النجدي منتصف القرن العشرين.
3: ولد إبراهيم البليهي في بيئة دينية محافظة اجتماعيا، ولكنه كان يزعم بأن العالم أعم فضاء وأرحب مما تراه عيناه في مدينته الشماسية. ترعرع وفي خلده تساؤلات عميقة وحقيقية جعلته ينشأ مختلفا وبعيدا بفكره عما داخل حدود المشهد الثقافي السائد، فانفتح على الأفكار الجديدة عبر أروقة السطور، حيث كان شغوفا بالقراءة والاطلاع، ما قاده لاحقا إلى أن يكرس مشروعه الفكري على مواضيع النقد الاجتماعي وفلسفة التخلف. كما أن للبيئة الاجتماعية المنغلقة التي كان يسكنها فكر البليهي دور في تشكيل إدراكه عن كيف يكون للبيئة المنغلقة دورها في تقييد التفكير والحرمان من الخيال. البليهي قد تبنى فكرة القطيعة المعرفية والثقافية، وهو بهذا قد يفتح الشهية نحو الشك المعرفي فيما يعتقد بأنها يقينيات تلقن للناس أو عادات وأعراف اجتماعية لا بد وأن يسلم بها. وقد تبنى مثل هذا الفكر الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار وكذلك المفكر العربي محمد عابد الجابري، فكلهم يرون ضرورة هذه القطيعة للتقدم المعرفي والعلمي وتطورهما. إنها دعوة بلا شك للانفصال عن أنماط التفكير القديم التي قد يؤدي توارثها من جيل إلى جيل إلى الركود المعرفي الذي قد لا يحمد عقباه على العقل البشري والمعرفة الإنسانية. لم يكن البليهي ليقدم صورة سلبية في طروحاته عن مجتمعه، فكان في كثير من كتاباته يرفض فكرة تخاذل الأمة وتخلفها عن الركب وتراجعها عما كان عليه الأسلاف، وكان يقدم مبرراته المنطقية كعادته لمثل هذا الشعور، وهو أنه بسبب التغيرات التي يفاجئنا بها تطورات الغرب أصبحنا نرى من تلك الفجوة تخلفا وتراجعا بينما هي عدم تقدم، وهو بذلك يقدم نموذجا تحليليا مميزا فيدفع بالمجتمعات نحو التغيير والذي هو من طبيعة الكون وأصل الوجود. يمكننا القول بجدارة بأن البليهي قد أعاد صياغة مفهوم التخلف بجدارة، ولم يتبع الأسلوب التقليدي بإعادة استرجاع الأمجاد التي تنص على جهود الأسلاف وامتيازاتهم كما يفعل السابقون. ومن أبرز مقولاته: الإنسان لا يولد متخلفا، بل يولد في بيئة متخلفة تصنع منه إنسانا متخلفا.
0: لم يكن الطريق مفروشا بالكتب ولا بالأساتذة، لكن البليهي التقط كل ورقة، كل كتاب، كل فكرة. قرأ في الفلسفة، في العلوم، في التاريخ، حتى بدا وكأن الكتب تعطيه أجنحة. لقد اكتشف أن الإنسان لا يولد عاقلا بل يولد خاما، وأن العقل ليس هبة مكتملة بل مشروعا يجب أن يصنع.
4: العقل لا ينمو إلا حين يسمح له بالسؤال، وإن عاش في بيئة مغلقة فإنه يظن أن تلك البيئة هي العالم كله.
2: وهنا تتضح فكرة البليهي الجوهرية، أن العقل لا يولد مكتملا بل يبنى بالوعي والسؤال. هذه الفكرة يعلق عليها الدكتور عبدالله المطيري الباحث في الفلسفة والفكر النقدي.
5: تجربة الأستاذ البليهي مميزة من عدة نواحي، يمكن بابها الأول أو باب تميزها الأول أنها تعبر عن خطاب بالنسبة لنا يعني في ذاك الوقت نتكلم يعني في حدود 2002 2003 2004 كشباب سعوديين، كان الخطاب اللي قدمه الأستاذ البليهي مختلف لعدة أسباب. أولا أن الخطابات الموجودة في المجتمع في ذلك الوقت كان يمكن تقسيمها إلى خطابين أساسيين، يعني الخطاب الديني بكل مؤسساته وطروحاته وكتبه ومؤلفاته، والدراسات اللغوية اللي كانت موجودة في الصحف موجودة في التلفزيون، يعني المتوقع من برنامج ثقافي أو من مقالة صحفية إما أن تكون تمثل خطاب ديني أو تمثل خطاب لغوي، يعني ثقافي لغوي يركز على اللغة والأدب والفنون المتعلقة فيها. البلاي كان يمثل خطاب فكري، يعني له خطاب ديني وله خطاب لغوي، كان يمثل خطاب تلتقي فيه العلوم الإنسانية المختلفة، يعني كان يلتقي علم النفس وعلم الاجتماع علم الحضارات الأنثروبولوجيا كانت تلتقي في خطاب الأستاذ بليهي. وبالنسبة لنا كشباب كانت تمثل، أو على الأقل أنا شخصيا كانت تمثل أطروحات مختلفة متنوعة مختلفة، هذا على الشكل الصوري أو شكل التمييز العام لأطروحات الأستاذ بليهي. الميزة الثانية أو الشيء الجوهري الثاني هو أنها كانت تحمل موقف وروح مختلفة أيضا، يعني كانت تمثل روح نقدية، ونقدها هذا موجه للذات، وهذه كانت عملة ثمينة جدا ونادرة في الخطابات الثقافية خصوصا اللي تنشر على الصحف أو تظهر يعني في سياقات رسمية. الأستاذ البليهي كان يقدم نقد للثقافة العربية، الثقافة الإنسانية بشكل عام، لكن يركز على الثقافة العربية وما هو متداول يعني في الثقافة المجتمعية مؤسساتها. فكان أيضا يمثل لنا شباب كشباب صوت ناقد للذات، وهذا كنا نحتاجه، فكان مطلوب لدى المجتمع أو خصوصا طبقته يعني الشبان منه تحديدا أصوات نقدية، أصوات تراجع الذات، تراجع الثقافة، تراجع بكل صراحة وبكل شجاعة، وهذا كان متوفر في الأستاذ البليهي الصراحة والشجاعة، بالإضافة إلى تميزه أنه ينتمي للخط الفكري اللي يجمع العلوم الإنسانية في طروحات، وأيضا كان ينشر في الصحف، يعني فالصحف في ذلك الوقت كانت هي يمكن الوسيلة الأوسع والأكثر انتشارا خصوصا على يعني عند الشباب في أعمارنا في ذلك الوقت.

0: حين كتب لم يكتب كواعظ، بل كناقد يضع إصبعه على الجرح. في مؤلفاته الريادة والاستجابة، الإنسان كائن تلقائي، التفكير نمط بدهي، كشف أخطر ما يعانيه المجتمع، الاستسلام للعادة والكسل العقلي وتقديس المألوف.
1: الثقافة السائدة تصنع الإنسان قبل أن يبدأ هو بالتفكير، ولهذا فإن معظم البشر يعيشون حياة مبرمجة يظنونها اختيارية وهي في الحقيقة مفروضة.
0: لم يكن ناقدا فحسب، بل صاحب مشروع. رأى أن النهضة لا تبدأ من الاقتصاد ولا من السياسة، بل من الداخل، من العقل. قال إن كل تغيير يبدأ من التعليم. إن جعلنا التعليم تدريبا على التفكير لا مجرد حفظ، عندها فقط نستطيع أن ننهض.
1: التعليم الذي لا يعلم الإنسان كيف يفكر يهيئه ليكون نسخة باهتة من الماضي. النهضة تبدأ حين يتحرر العقل من التلقين ويصبح قادرا على التساؤل والإبداع.
0: هنا تتضح ملامح مشروع فكري لا يقف عند حدود النقد، بل يسعى لإعادة بناء الوعي من جذوره. مشروع يرى أن التعليم هو بوابة النهضة، وأن إصلاح العقل هو البداية لكل إصلاح. ومن بين من تأملوا هذا المشروع وقرأوا عمقه الدكتور عبدالله مطيري، الذي يرى أن فكر البليهي لم يكن تنظيرا مجردا، بل خارطة طريق لعقل عربي جديد.
2: الجرأة نحيلها على أنه ربما أنه كان يثق بإمكانية معينة للتغيير وللإصلاح، ولتحولات يمكن كان يشوفها في المجتمع تبشر بإمكانية التغير، وبالتالي هو يحاول أن يساهم في هذا التغير. نقد الأستاذ البليهي أيضا كان يعني تتوفر فيه شروط، من ضمنها يعني الاحترام العام. يعني هو كان صحيح من نقد حاد وجوهري في قضايا كثيرة، لكن في نفس الوقت كان يستخدم اللغة الفكرية التي يعني توصل الرسالة دون أن تسبب أضرار أكثر مما هو مطلوب. يعني كان المطلوب إحداث هزة، صدمة في التفكير وفي أنماط التفكير وفي طرق الثقافة وفي التحولات، مع التعويل دائما على أن الأسس الثقافية، يعني الأسس الدينية الجوهرية الأولى، هي دائما صالحة ودائما يعول عليها، وأنها لم نكن أوفياء لها. فهذه كانت يعني الموازنة اللي كان يحدثها، أنه يقيم نقد حاد شديد يعني للموروث في صحف سعودية وفي منابر رسمية، وفي نفس الوقت كان يبدي الاحترام والتمسك باستمرار بالمبادئ الأولى والأسس الأولى، خصوصا الأسس الدينية والسياسية اللي تنظم المجتمع وتحافظ على استقراره. فهو أيضا كان حريص عليها، كان واعي جدا بدور الفكر وأهميته في التغيير، وفي نفس الوقت محافظة على استمرارية المجتمع وتماسكه. وأعتقد أن هذا كله ناتج عن ثقة في داخله أن هذا المجتمع بهذه المؤسسات بهذا النظام السياسي والاجتماعي قادر على أنه يحدث تغيرات بدون أن يتصدع، بدون أن يتفكك.

0: لكن من يوقظ العقول لابد أن يصطدم بها. كثيرون رأوا في أفكاره تهديداً، اتهموه بالمشاغبة أو المغالاة، لكنه كان يعرف أن الفيلسوف لا يعنى براحة الناس بل بيقظتهم.
1: ألا تخشى أن تغضب الناس بصراحتك؟
2: الفيلسوف الذي يرضي الناس طبيب يترك المرض بلا علاج. الفلسفة عملية جراحية قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية.
0: كثيرون اختلفوا مع البليهي، لكن قليلين فهموا عمق مشروعه. ومن بين هؤلاء الدكتور عبد الله المطيري الذي قرأ فكر البليهي لا كآراء عابرة بل كمنهج للنهضة.
3: اليوم مع التحولات اللي كلنا شهدناها وكلنا يعني نعيش فيها الآن، نستثمر ما حدث، أعفت حسمت كثير من القضايا الاجتماعية، كثير من القضايا الثقافية، وبالتالي تدفع باتجاه المزيد من المساحات الأوسع للنقد، ونقد الثقافي، النقد الاجتماعي، البحث عن يعني كتاب الأستاذ البليهي الأخير متوجه للمنظومة التعليمية، المنظومة التربوية، وهل المنظومة التعليمية تساعد على الدفع باتجاه المزيد من التطور، المزيد من التغير، أم لا؟ يعني هذا سؤال مهم اليوم، مثلا أن نقرأ التحولات التعليمية، التحولات التربوية، حتى التحولات الاقتصادية وأثرها على المجتمع. الشاهد أن المجتمع الآن في حراك كبير، وهذا الحراك يطرح أسئلته طبعا على المثقفين وعلى المفكرين، ويتطلب درس يمكن الأبرز والأكبر ليطرح أستاذ البليهي، هي يعني هو درس النقد الذاتي، يعني كيف يمكن أن يكون هناك قدرة على نقد الذات والجرأة في هذا الأمر، وفي نفس الوقت التعويل على هذه الذات أنها هي التي تحدث التغيير وتحدث التحول وتحدث، وهذا موقف شجاع يعني، وموقف يؤمن حتى بقدرات الذات على هذا. أتوقع هذه روح سعودية اليوم فيها رغبة كبيرة جدا للتغيير والصراحة مع الذات، وأعتقد أن هذا يفتح آفاق كثيرة لتطورات مساحات إضافية انطلاقا من أطروحات البليهي.

0: في كتبه ومحاضراته صاغ إبراهيم البليهي فلسفته في عبارات قاطعة. في كتابه الإنسان كائن تلقائي قال إن البشر يولدون صفحة بيضاء وأن الثقافة هي التي تبرمجهم. وفي كتابه التفكير نمط بدهي كشف كيف أن أغلب تفكيرنا ليس تفكيرا واعيا بل بداهات متراكمة من البيئة. أما في كتابه الريادة والاستجابة فهو دراسة عن كيف تقود الأمم وتستجيب الشعوب وكيف يولد الإبداع من الصدمة الفكرية. إنها ليست كتبا فقط بل مفاتيح لفهم كيف نصنع مستقبلنا. حين يتكلم البليهي عن البرمجة الثقافية والبداهة فهو لا يصف العقل فحسب بل يكشف أسرار تشكيل الوعي الإنساني. وهنا لابد أن نستدعي صوتا ناقدا يقرأ ما وراء السطور ويعيد تفكيك الفكرة لتلمع من جديد. ينضم إلينا الأستاذ محمد حكمون الناقد في الفلسفة والفكر المعاصر ليفتح نافذة جديدة على عالم البليهي حيث الفكرة لا تستهلك بل تختبر.
1: صراحة هو نداء الأستاذ البليهي نداء عالمي وليس عربي، فمشروعه لا يركز على العقل العربي مثلا وحده فحسب. مشروع البليهي مشروع إنساني بامتياز، فهو ركز على العقل البشري ولم يركز على العقل العربي. صحيح أنه مهموم بتخلف العرب والمسلمين ويظهر هذا من خلال حواراته ومداخلاته، لكن هذه جزء من النظرية يعني. وإلا فالرجل مهتم بإعادة تأسيس العقل البشري ككل، وعنوان مشروعه كما تقدم تأسيس علم الجهل لتحرير العقل، العقل كل العقل يعني. المعضلة البشرية هي معضلة واحدة والحساسة هي نفسها. صحيح أن بعض البلدان والمناطق تعاني من تخلف أكبر وأفظع، لكن أسباب التخلف والتقهقر هي نفسها في العالم. فمشروع البليهي يستهدف تحرير العقل البشري من هذه الرواسب ورواسب التاريخ بشكل عام. البليهي يؤكد أن القدرة على التغير هي معيار التحضر، وفي كتابه حضارة معاقة فصل في هذا كثيرا. وبالتالي البليهي لم يستهدف العقل العربي وإنما استهدف العقل البشري، ونظرياته تهم الناس في كل الدنيا.

0: ورغم حدته الفكرية كان إنسانا ودودا، يؤمن بكرامة كل عقل، يحب الحوار، يصغي حتى لأشد معارضيه ويبتسم. لقد كان يرى أن الفلسفة ليست برجا عاجيا بل حياة تعاش.
1: الإنسان الذي لا يسأل يعيش حياة الآخرين، أما الذي يجرؤ على السؤال فإنه يبدأ رحلته الخاصة.
2: وهنا يقف الفكر أمام فكر، حين يلتقي السؤال بالسؤال وتتعانق العقول في ساحة الحوار، يأتي من يقرأ البليهي لا كقارئ بل كرحالة في عوالمه. يأتي الأستاذ محمد حكمون ليضيء لنا الزوايا التي لم تروى بعد، ويكشف لنا كيف تحول سؤال البليهي إلى مشروع معرفي يوقظ الضمائر.
3: البليهي تجاوز الأطروحات المألوفة التي غالباً ما كانت تشتغل بالجزئيات أو بإعادة قراءة نصوص قديمة بقراءة معاصرة أو طريقة معاصرة أو ما شابه، والذي قرأ للبليهي أو استمع إليه بعمق يدرك هذا جيدا. لهذا تجد كثير من النصوص مثلا ولنقل على سبيل المثال نصوص محمد أركون أو محمد عابد الجابري، هذه النصوص اليوم يستشهد بها ناس ينتمون ربما إلى حركات متطرفة جدا، بمعنى أن هذه الحالة هذا الاجتهاد لم يخدم الحالة التنويرية، بالعكس زودها بأدوات ترقيعية لمزيد من اللف والدوران. فلهذا أرى أن الأستاذ البليهي هو الذي سمى الأمور بمسمياتها وأشار إلى الخلل بكل وضوح، وللأسف لم يفهم بالشكل المطلوب ربما، ولم يستجب له بشكل كافي، وهذا سنتحسر عليه كثيرا. سندرك أن هذا الرجل كان يسبقنا بمراحل

0: إبراهيم البليهي ليس ماضياً نرويه، بل حاضراً حياً بيننا. لا يزال يكتب، يحاضر ويصدم العقول بأسئلته الجريئة. إنه يذكرنا كل يوم أن النهضة ليست قراراً سياسياً ولا حدثاً اقتصادياً، بل صحوة عقل، وأن المستقبل لن نصنعه إلا إذا جرؤنا على السؤال الكبير: لماذا نحن هكذا؟ وكيف نصبح غير ذلك؟ ولأن الفكرة لا تكتمل إلا حين تقرأ بعيون جديدة، يتحدث الأستاذ محمد حكمون ليأخذنا في قراءة مختلفة لفكر البليهي، قراءة لا تكتفي بالإعجاب، بل تحاول أن تفهم وتناقش وربما تجادل.
1: صدر للتو في بيروت كتاب جديد للأستاذ البليهي بعنوان إخفاق التعليم، وهو كتاب مهم للغاية، يعالج ما نتحدث عنه الآن. وهو يطالب بتغيير من خلال هذا الكتاب الذي ضم عصير لمجموعة من الشخصيات، يطالب بتغيير نمط العملية التعليمية من أجل أن يكون لدينا قارئ منفتح العقل وفعال، يستطيع أن يستوعب الفكرة دون أي أحكام أو تحيزات مسبقة. وفي رأيي أن الكثيرين الذين قرأوا للبليهي ولم يفهموه أو لم يستوعبوا فكره، وهذا قد يكون طبيعيا أو ربما متوقع، فكل من يقرأ بذهنية مبرمجة مسبقا ومهيئة للرفض، فسيكون الفهم غالبا خاطئا أو منقوصا في أحسن الأحوال.

0: إبراهيم البليهي صوت لا يشبه غيره، فيلسوف من صحراء الجزيرة أراد أن يجعل من السؤال عادة، ومن النقد فضيلة، ومن التفكير حياة. رحلته لم تنتهي بل بدأت للتو، فمن يجرؤ على أن يكمل الطريق؟
1: العالم والفيلسوف إبراهيم البليهي من إنتاج إذاعة الرياض، إعداد مشاري المسعودي بندر الهاجري، تعليق صوتي خالد الشهوان، قراءة نصوص عبد الرحمن الثنيان، ظافر الخثعمي، تميم الحارث، إخراج عبد المحسن آل سران.

0: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
1: المنستير 97.3.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. في إطار تقريب الخدمة الصحية من المواطنين، نظمت الإدارة الجهوية لصاحب القيروان اليوم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة فجر ويسات من معتمدية تشبيك انتفع بخدمتها 438 مواطنا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات من بينها طب العيون وطب الأطفال وطب الأسنان ونساء والتوليد والأمراض الصدرية والطب العام وطب العائلة. كما شملت القافلة تقاسي السكري وارتفاع ضغط الدم لفئة فائدة 150 مواطنا، والتقاسي المبكر لسرطان الثدي وعروق الرحم لفائدة 47 امرأة، إلى جانب إنجاز 25 فحصا بالصدى في اختصاص النساء والتوليد. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بالحمامات أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السبراني بعد تنظيم دورتها الأولى بسنغافورة يبرز انخراط تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها لتنامي الوعي الدولي بأهمية الأمن السبراني. وأضاف في تصريح للأخبار على هامش افتتاح التظاهرة أن تونس حريصة على تطوير قدراتها في مجال حماية المعطيات والمنظومات الرقمية سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الدول، تجسيما لمبدأ السيادة الرقمية. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة، ما يعادل 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل الاختبارات في دورة المراقبة أيام 29 و30 من شهر جوان وغرة 2 جويلية على أن يتم التصريح بنتائجها في 12 من نفس الشهر. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أن وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة إلى أنها دفعت الحماية المدنية فور تلقيها الإبلاغ عن الحريق بثمان شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 صباحا حسب ما جاء في البلاغ. وأكدت عثور أعوان الحماية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث. أخيرا، وفي إطار حملة توعوية تزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع حرائق المحاصيل الزراعية، مبينة أن خارطة التصنيف بيّنت أن ولايتي باجة وجندوبة تعتبران من أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر المرتفع جدا للحرائق في المحاصيل الزراعية. مدير عام الجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي أشار في هذا الإطار إلى أن نسبة تأمين المناطق الفلاحية بعقود تأمين في تونس لم تتجاوز 7%، مفسرا ذلك بضعف الإمكانيات المادية للفلاحين. لقاؤكم الأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنسير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي نستضيف أحد المدرسين اللي يحيلوا على شرف المهنة واللي يقدم الكثير الحقيقة في هذه المهنة الشريفة، باش نحاولوا دائما نتحدثوا معاه وخنقول ننصت ليه ونرجع شوية للمسيرة متاعه باش تكون هكاك خنقول يعني شاهد أولا، وثانيا عبرة ناخذ العبر منها للناس اللي يعني يمتهنوا في المهنة دي، وكذلك يعني خرجوا شوية اعتبار لهؤلاء، لأنه بصراحة خنقول وعلى مسؤوليتي تبدلت شوية يعني النظرة للمدرس والمربي. على كل حال، أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، وهو السيد الحبيب العمروني من مساكن، باش نتحدثوا معاه في هذا المنبر الإذاعي على مسيرته اللي قضاها في مجال التعليم. مرحبا بك سي الحبيب في إذاعة المنسير.
2: وبيك بارك الله فيكم ونشكركم على الإضافة، وأنا فخور جدا ب مجيء إلى المنسير لأني قريت فيها المنسير السنة الرابعة في الليسيم تاع المسير.
1: الليسيم تاع المسير المعهد نتاعنا اللي لمنا الكل حتى احنا درسنا
2: غادي. عام 64.
1: عام 64 تبارك الله، انت يعني من
2: 64
1: في البدايات وقتها.
2: من البدايات.
1: اعطينا تقديم عام سي الحبيب باش الساده المستمعين يتعرفوا عليك. ساعه بعدين باش نحكي بشوي بشوي كيفاش دخلت تقرا ومن بعد المسيره المهنيه. شكون سي الحبيب العمروني؟
2: الحبيب العمروني
1: كلمتين. ايوه،
2: من مواليد مساكن، مولود عام 1948.
1: تبارك الله شباب.
2: قريت في الابتدائي في برنامج فرنسا، قريت حتى بالفرنسية برشا، كنت نهار الجمعة كله فرنسية، فهمت؟
1: أنت بديت تو المسيرة بديت تقرأ قبل الاستقلال شوية؟
2: قبل في الخمسينات.
1: في الخمسينات
2: نقرأ في الخمسينات.
1: معناه أنت تبارك الله تو من عام 48 تقريبا.
2: عام 59. عام 59 عديت السيزيام تاع تونس. في نفس الوقت
1: في مساكن.
2: في مساكن وعديت سيزيام فرنسا.
1: سيزيام فرنسا
2: اللي اسمه ميسيون.
1: وعلاش عديت الميسيون وقت؟
2: والله وقتها احنا الفرنسية نقرأ مليح بالفرنسية وبالعربية مليح نقرأ. قالوا لي برا عدي منهم. من عديت السيزيام تاع تونس خذيته عام 59، وخذيت السيزيام تاع فرنسا اللي اسمه الميسيون.
1: ميسيون موجود
2: يقول لك ميسيون. ميسيون في ليسي دو غارسون دو جون في سوسة عدينا.
1: يعني انت اختياري يعني هيك وبرا اختار؟
2: لا اختياري
1: يعني يعرفوا الناس اللي مثلا والتلامذه اللي مرومين بالفرنسيه واللي متمكنين بالفرنسويه يقول لهم برا جرب حظك.
2: قالوا لي قالوا لي ما دامكم متمكن بالفرنسيه تنجم تعدي.
1: وعلاش انت متمكن بالفرنسيه من البدايه؟ كيفاش غرام ولا عندك شكون في العائله؟
2: والله هي تعجبني الفرنسيه حتى التو، وقريت بالفرنسيه زاد تو نرجعوا لها. قريت عربيه وفرنسيه.
1: ايوه.
2: اون بلوس زدت خذيت في نفس العام عام 59 الشهاده الابتدائيه.
1: الشهاده والسيزيام والميسيون.
2: والميسيون مع بعض فرد عام.
1: بارك الله.
2: سألت قالوا لي برا أنت توا مدام تونسي ومساكني ما أقرأ في متاع تونس وبرا
1: ما تقرأش في المدرسة في
2: متاع تونس، فهمت؟ حتى تخرجت عادني.
1: أنت بعتلي وين بعد توجهت؟
2: توجهت لتر كلاسيك.
1: لتر كلاسيك
2: قريت لتر كلاسيك
1: وين؟ في سوسة.
2: قريت لتر كلاسيك العام الأول عام 64 في المستير.
1: عام 64 في المسير يعني اللي سيد دو غارسون تاعنا ذاك
2: عام 64
1: تعرف هو تقريبا عام 61 تم انبعاثه وتأسيسه. انت فمن عام البروموسيون الاولانيين؟
2: البروموسيون الاولانيين.
1: ايوه عام 64.
2: عامتها وقتها اني كاري في المسير، وشوف بالصدفه
1: كاري في المسير
2: يعني دومي بونسيونير وقتها.
1: وتسكن في الليل
2: نخرج نخرج العشيه في الليل.
1: ايوه بالتالي فما منزل تباتوا فيه
2: دومي بونسيون. كرينا داريني وزوج مساكني اخرين مع بعضنا في المسير.
1: وانتم صغار؟
2: صغاري
1: خذتوا تقريبا عمركم 12 عام هيك انا
2: لاكثر شويه. عاد عندك 6 ابتدائي و6 ثانوي.
1: تحكي لي بعد انت بعد يعني 6 ثانوي بالتالي ما ناش فانا فتره بدخلت المسير
2: عام 64.
1: اي عام 64 يعني خلينا نقولوا خاطر احنا كنا في مرحله تاع الابتدائيه تفهمنا فيه في مساكن بعدها وين قريت الأربع سنين الأخرين والثلاث سنين؟
2: ثلاثة سنين الأخرين قريتهم في مساكن عنا ليسي.
1: في ليسي بالضبط. ليش نبدأ واضحين؟
2: بريمير دوزيام تروازيام في الليسي.
1: أيوة.
2: وقتها الليسي متاعنا مازال جديد.
1: أي.
2: ما فيش كاتريام.
1: هم باش نبداو
2: وجهوني للمسير.
1: هكا فهمتك. خاطر احنا حكينا فما مرحله احرقناها هذيك نتاع
2: لا البريمير والدوزيام والثوازيام يعني. قريتهم في مساك بريمي سيكل يعني الصح البريمي سيكل قريته في مساك
1: ثم توجهوك للمسير.
2: ما عندناش كاتريام غادي كاين مازال جديد الليسي. وجهوني للمسير.
1: فهمتك.
2: عام 64 نقرا في المسير.
1: يعني
2: عامتها كيف كملنا العام ومش ندخل للسانكيام وقتها جات الكلاس نتاع لفهاني معبي يدخل المدير ويقول شكون قريب السوسة راهو الكلاس معبية. وجهوني السوسة وقتها.
1: رجعوك السوسة.
2: رجعوني السوسة وقتها أقرب لي عاد.
1: أقرب لك ليسي شنو وقتها سوسة
2: ليسي دو غارسون.
1: ليسي
2: دو غارسون دو سوس.
1: أما في المسير عملت عام.
2: عام برك.
1: وكريت أنت وأصدقائك من مساكن.
2: زوت.
1: المبيت تعمل دومي بونسيونير الفطور. فطور في الليسي.
2: فطور في الليسي.
1: وبالتالي تروح في
2: بعد العشيه الساعه 6 نخرج نروح نسكن في الدويراني وزوج مساكنيه مع بعض.
1: كملت العام هذاك العام اللي بعد المدير قال
2: 5 ايام دخل المدير قال الكلاس شارجي مبيا
1: شنو نحاولوا شكون
2: يحب يحاول السوسه ديريكت هذه صبعي يعني قلت له نحاول السوسه خاطر قريب مساكن.
1: ايوه
2: حاولت السوسه كملت تعليمي في سوسه ومن بعد دخلت نقر.
1: عام قد دخلت
2: عام 67 يجيني التسميه العين درهم.
1: تسميه العين درهم.
2: أي جاتني التسمية معلم العين درهم.
1: كنت فرحان وقتها.
2: شنو فرحان ما تصورش وقتها الخصاصة والفقر موجودين مش فرحان وبرا.
1: هي لا في نفس الوقت لا متفاهمين إنسان يحب يسترزق ويحب كما قلت أنت ويلقى روحه توظف لكن المهنة بالذات مهنة التعليم
2: نحبها منولها منول الدنيا نحبها نحب التعليم. ما بين قوسين المعلمين متاعي وين الراهم مش أقول لك
1: اليوم الناس هذا
2: نحبهم ياسر فوق القيمة ما تصورهم. حتى وقت تعلمت الدخان يعني بطلت الدخان حتى وقت تعلمت الدخان كيف الرام وعلمي السيجار ونطيشه
1: ونمشي نسلم عليه. وتبركلا 77 عام وتبركلا ليك شباب تبركلا عيني ما تضرك.
2: عندي 35 عام اللي بطلت الدخان.
1: هي أحسن
2: هك عليش
1: ارتحنا لا يعني تبركلا عليك لا تبركلا ربي يعني
2: راني عيني ما تضرك
1: ما عطيكش عمر هذا علشان تفاجئت يعني تبركلا عليك
2: وربي يعني
1: نعم كانوا تويت 77 بالضبط
2: 78 ولا 77
1: 77 تبارك الله عليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك تبارك الله تبارك الله
2: صلي على النبي واني نحمد ربي على
1: الحمد لله الحمد لله. باي خلينا نرجع سي الحبيب العمروني كي مشيت قلت اول مره عينوك في عند راهم
2: عند راهم
1: كنت متحمس باش نمشي
2: متحمس ماله شنو متحمس مشيت على باجا
1: قداش عمرك وقتها عشرينات
2: نقول لك بالضبط
1: 19 عام
2: وقتها مش نقول لك على تلامذة ثم اللي تنجم تقول قدي
1: اي
2: تلامذة قدي 18 و 17 مدرسة ريفية بعيدة 20 كيلومتر بيست نمشي ولها على الغال.
1: المنطقة شنية المنطقة اسمها
2: عين الحمراء اسمها
1: عين الحمراء
2: عين الحمراء تابع عين دراهم.
1: اي فك الوقت ذاك ظروف صعبة 67
2: ما ثمش مواصلات ميكانيك ما ثمش نمشي على البغال نركب على البغلة نقعد أربعة سوايع باش نخلط
1: معناه كي مثلا تهبطك اللواج ولا تهبطك وسيله النقل في
2: الكار تهبطك في عين دراهم
1: عين دراهم وبتل تكملوا
2: نكملوا على زايله
1: على زايله وتلقى ناس اهالي غاديك مختصين في الموضوع هذا
2: يحبوا المعلمين زاد صلي على النبي عليهم
1: مجانا ولا بالمقابل اكيد يخدموا على روحهم
2: مجانا ما ياخذوا حتى شيء
1: هك بارك الله
2: كانت الخاصه اسمع كانوا يخدموا مساكنات المواطن غادي ب 200 مليم في النهار ورطل وكيلو ونص في دقيق هذيك خدمتهم سيكنات
1: العام اليومي
2: ويحبوا التاي برشا يموت واحد التاي
1: انت وقتها اول مره تتفكرها يعني كي توا عام 67 ركبت على الزايله كما قلت انت وباش يوصلوك للمدرسه وانت ما تعرفش البلاصه
2: ما نعرفهاش من اول مره هبطت في عند راهم بيتوني في اللجنه الثقافيه
1: وقتها كان فما
2: لجنة يعني عندي لجنة ثقافية والموزيك خلوا لي برمشي طول اللجنة الثقافية
1: بين قوسين أنت قلت لي منذ حين أنك مغروم بالفرقة النحاسية والعزف وما لذلك وعندك فرقة نحاسية مليتي صغير في المجال
2: مليتي صغير مليتي نقرأ في الدوزيام أني تعلمت النحاسية
1: آلات الكل
2: من عام 62 تعلمت النحاسية
1: آلات الكل
2: جميع الآلات صورة في بالك
1: معناها كترومبات وكالباس وكترومبون ولا
2: سبيسياليتي ترومبات نجم نقول لك أني الوحيد توا في الجمهورية اللي مثلا ماشي مع بشر يعزف في ترومبات
1: بارك الله ولا كان على بالي قلت لك جبت لنا الترومبيت وتعملنا شويه
2: فكرت باش نجيب فليجه معايا وفيها الترومبيت.
1: هاي ان شاء الله مره اخرى
2: ان شاء الله مره اخرى.
1: واللقاع الجروسكاسك تبل كبير وتبل طنبور وكل تعزف عليهم
2: حتى السولفيج نقرا السولفيج تعلمته وحدي ونحل السولفيج ونلحن اي
1: تبارك الله. وتعمل معزوفات يعني
2: معزوفات
1: تونسيه تعملهم سمتيه تونسيه كل
2: معزوفات صامته
1: اي صامته يعني معزوف
2: من مرش مارش كلمه تاع الجيش هذه كان لحنها وحدي
1: تبارك الله. لا والتونسي تعزفوا بالترومبيت
2: كل التونسي الكل والشرقي والكل نازل
1: اي كبير تبارك الله.
2: والمقامات نعرفهم والسولفيج نقراه الكل
1: تبارك الله عليك سي الحبيب. يعني هاك حالنا قوس يعني تعزف الالات الكل وعندك فرقه نحاسيه لحد
2: هاك
1: الدعايه اللي كنت
2: من عام 80 عملت هالفرقه
1: معناها من انت صغير ودخلت وين كبرت الحكايه
2: ملاني في الدوزيام اني سيكوندير دخلت نتعلم
1: باي خلينا نرجع من جديد. قلت لي تعينت في عندرام بت في اللجنه الثقافيه باعتبار وانك عازف ومعروف في الفرقه
2: من عندنا لجنه ثقافيه ديما في وسطها في مساكن بعثوني قالوا لي برا قلهم كذا كذا
1: قلهم كذا وكذا
2: فرحوا بيا وجابوا لي سرير وبيتوني انتر بارانتيز عامتها جابوا لي كرهبه خاصه باش وصلتني وفيما بعد ولين نركبوا على الزوايل. هذيك المره الاولى هزوني في كرهبه الاخيره
1: هزوك وصلوك المدرسه ما تعرفهاش تلقى المدرسه
2: 20 كيلومتر بيست
1: وتلقى مدرسه كفليك دخلت
2: مدرسه فيها ثلاثه اقسام وفيها مدير وفيها دار ونسكنوا فيها
1: وفيها كلوتير ما فيها
2: من غير كلوتير منها منها للجا منها للفرنان
1: من الفرنان
2: الزين والفرنان غادي زوج انواع
1: الفرنان هو الخفاف يعني تقريبا
2: يعطيك الصح الليج الخفاف
1: الليج خفاف شجره غادي كينبت في الشمال
2: والزين ما تعملش الخفاف الشان زين وزوج يولدوا البلوط الزين ما تعملش الخفاف والشان الليج تعمل خفاف
1: والاخرى نتاع الزقوق ولا هكا
2: لا هذيك السابان
1: السابان
2: هذيك وحدها
1: اي اما هما فما كل اكل الاجار هذيك نوعيه هذيك
2: فما زوج انواع شان الليج تعمل الليج بعد 12 عام ينحيوا
1: الخفاف
2: والاخرى شان ما كيف كيف ما تعملش الخفاف
1: انواع من الاجار
2: متشابه زوج انواع يعني.
1: دخلت تلقى روحك في كل الجو هذاك وانت صغير عمرك 19 عام ومدرسه وين المبيت غادي في المدرسه فما سكن
2: لك فيها دار وفيها ثلاثه ولا اربع اقسام قسم اثنين اربع اقسام فيها
1: وسكنت مع زملاء
2: مع المدير فار الدار والزملاء مع بعضنا
1: ايوه
2: اربع زملاء
1: وبشرت المهنه اول مره
2: بشرت المهنه عام 67
1: وكيفاش تلامذة تلقاهم وقتها وكيف الظروف
2: تلامذة يقراو مليح يقرا الحقيقه ما ثمش تلفاز وما ثمش راديونيات لا يمكن بالقرايه اما الخصاصه ما نقولكش عليها
1: هذيك هي
2: ما نقولكش ما نقولكش
1: ظروف صعبه
2: الغادي ما تصور في بالك الغادي ما لا تتصرف
1: معناها تولي انتم تحتضنوهم وتولي تلامذة تحسوا بهم اكثر يعني
2: كانوا ولادي
1: كانوا ولادك
2: ويحبوني يموتوا عليا انتر بارانتيز اني وقت اللي نقري ما نضربش
1: يحسب
2: ما نضربش التلميذ وقت اللي قريت كليت برشا ضرب راني يعني
1: بالرغم من انك في وقتك انت كليت الضرب وبعتلي
2: والله كليت والله كليت ثم معلم عنده طاوله فارغه ما يحطش فيها تلامذة باش يضربنا على رجلينا
1: بلاصه الضرب
2: وما نقولوش لدارنا كي نقول دارنا يزيد يعطيو
1: يزيد يضرب
2: يقول لك انت ما قريتش ملا
1: لابد
2: يقول لك تريحه ونسكت
1: لابد انت والله
2: عاداني كيف ريت الكاكاو وتألمت قلت التلامذه ما نضربهمش
1: احسن
2: نكش وكذا واركح وريض وتو نجيك وكذا وما نضربش هذاك التعليم
1: ما تفكرش روحك ضربت تلميذ
2: 36 عام ما نضربش
1: تبارك الله
2: عندي مسيطرك هو نضرب بها على الطاوله وما نضربش التلامذه
1: تلامذة وقتها قلت ظروفهم صعب وانت ظروف المعيشية متاعك
2: ظروفنا باهية وكل شيء رخيص
1: فما الضوء
2: لا مثماش
1: ولا ماء
2: جازة بالجاز ومن بعد شريتك البريميس كان تعرفه كل بريميس اللي بشكارها كاي يضوي مليح
1: تحضر الدروس الليل على كل بريميس
2: كل ليل نحضره ما الجورنال دو كلاس نحضره
1: وبرد راهو يلزم
2: بارد بارد ما نعرف هاش مليح احنا مو مساكن مش باردة ثم مرة في 28 فيفري فزيت الصباح نلقى 70 سنتي ثلج قدام الدار
1: اي
2: يصب الثلج غاديك وتأقلمت
1: وتأقلمت
2: قعدت خمسة سنين غادي
1: وقلت يزمني نضحي وزايد هذيك المهنة بتاعي
2: ملا ما فيش شك
1: والأكل والشرب يعني
2: نطيب وحدنا العساسي طيب لنا
1: طيب لكم العساسي
2: في دار وقريبة المدرسة الخبز نتاع طابونة يوميا وهو يطيب لنا نعطيه بايو ونعطيه فلوساته ويطيب للكانتينة زاد العساس
1: يطيب لك
2: كانت كانتينة تلامذة كانت كانتينة
1: ويطيبوا لهم كل الأكل غادي
2: شو أقول لك والله العظيم ساعة لساعة يحل كرطبلته فيه قديمة قد هيك قد العظمة قديمة قد كعبة العظم قديمة
1: شايحة هذيك الظروف
2: شايحة هذيك الظروف فهمت قلت لك
1: معاناة في بعض الأحيان تقول والله
2: معاناة بالنسبة لنا احنا سبق
1: لا انتم توا بطبيعه مدرسين حتى تتعبوا شويه مش مشكل ضحيه، أم هم تلمذات قلت يجيو من البعاد ويجيو على ساقيهم.
2: نجم نقول لك نجم نقول لك ثم اللي يجي 7 كيلومتر يوميا على رجليه.
1: 7 كيلومتر
2: 7 كيلومتر يقول لي يا سيدي يا سيدي راني 7 كيلومتر نسكن على على المدرسه ويجيو على رجليهم فك البرد. حاجه اخرى لبسه مو مش متغطي ما مش لابسين جوال سورية ورجع حويجة ولا سورية ولا يرعشوا بالبرد
1: يرعشوا بالبرد والله يعني
2: كانت ظروف كانت
1: لكن تفكر نرقف بحالهم كي تقول وليدات صغار
2: يا ودي كانهم ولادي يعني
1: والله العظيم
2: ويحبوني
1: وعندك حقي ما تضربهمش مش
2: يضربهم ما نضربهمش مش يضربوا هذوما مسكين ولادات وصغار ما نضربهمش ما نضربهمش
1: والله العظيم
2: يموتوا عليا تو يحبوني
1: وش قريت السنوات وقتها
2: توت لي كلاس
1: توت لي كلاس
2: توت لي كلاس
1: السنه الاولى للسادسه
2: الاولى للسادسه
1: وفرنسيه اختصار
2: فرنسيه الاغلبيه الثانيه والثالثه
1: اما عملت بيلانغ تاع العربيه الفرنسيه
2: بيلانغ ومن بعد قريت سانكيماني
1: قريت سانكيماني
2: جي برنامج جديد حتى حد ما نجح في مساكن هذه نحكيك على سانكيماني في مساكن جاء برنامج جديد حتى معلم ما حب ياخذه وخذيته واني السانكيم خذيتها ياني وكل شهر يجيني المرشد شهر الاول ما عنديش لي دوكيمون والشهر الثاني وقت اللي جي وله عندي دوكيمون قال لي انت تو نوع اخر اللي نحبوا عليه لقيناه قلت له وقتها راهو ما عنديش لي دوكيمون شهر الاول تو وقت اللي عندي لي دوكيمون اللي تابعين للتعليم ساعة ساعة نزيد عليهم قال لي قاعد تعمل في مجهود وتزيد على كل دوكيمون تاعنا هذه السنة كمان في مساكن وقتها
1: بارك الله باي خلنا عملت 5 سنين قلت لي
2: 5 سنين في عندرا
1: المنطقة دي عاود لي اسمها قلت لي
2: عين الحمراية
1: عين الحمراية
2: هما يقولوا له حمران
1: حمران
2: أما هي فيها عين في المدرسة فيها عين نشربوا منها احنا كالعين هذيك عاملينها في ماجل احلو ماهك العسل له اسمها عين الحمراء
1: عين الحمراء على كل على كل المكان هذاك
2: هاك المكان هاك اسمها عين الحمراء مدرسة عين الحمراء
1: قعدت 5 سنين وبالتالي جات النقلة ترسمت وقتها
2: ترسمت بعد عامين في السنة الخامسة ابتدائي عندي سنة خامسة جاني المتفقد مش نحكي لك الحكاية تعجبني هذه ما ننساهاش طول عمري
1: تفضل
2: جاني المتفقد في السنة الخامسة ومعه زوج مديري مدارس
1: من الجهة
2: من المنطقة هذه من عندها ودخلت نقري في السنكيماني بعد ما كملت حطوني كاكا قدامهم قالوا سي الحبيب قلت نعم قالوا نحن زوج مديرين بتاع مدارس وعنا زوج سيزيامات سنكيام متاعك أقوى من السيزيامات متاعنا ورحمة بنيتي لنزيد عليك حرف
1: صدق شهادة هذه
2: وقتها نافع مازلت جديد نافع بعد 3 سنين يعني نقري 3 سنين مازلت نافع أريتهم شعلة الأولاد فهمتني
1: رغم الظروف هذيك والإمكانيات المحدودة
2: إمكانياتنا باهية احنا معلمين دجاجة بألف فرنك بخمسة
1: لا نعرف انتم
2: والعلوش بخمسة آلاف وبستة آلاف ناكل ونريق
1: أما هم نحكي
2: هم مسلم ظروفهم الله غالب
1: ورغم ذلك يعني اجتهدوا
2: يقرأ
1: ما استغرب الزوج مديرين قالوا مستوى ممتاز
2: الزوج مديرين والمتفقد معهم فهمت قال لي عنا السادسات متاعنا أني عندي زوج سادسات وأني عندي زوج ولا 3 سادسات السنكيام متاعك أنت أقوى منهم
1: أقوى منهم بارك الله شهادة كبيرة هذه
2: تحب نحكي لك شنو بعض درس عملته فهمت
1: درس مثالي يعني
2: درس ما تصوروش بالك درس في النحو فهمت إنا وأخواتها
1: إنا وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر
2: يعطيك الصحة إن المؤمنات قلت لهم كيفاش إن كيفاش تعملوا إن المؤمنات وهي منصوبة كيفاش عملتوا هكا يا الأولاد
1: الكسر قالوا يا
2: سيدي
1: الفتحة.
2: يا سيدي أنت قلت لنا الجمع المؤنث السالم ينصب ويجر
1: وبطبيعة يجر
2: النائب عن الفتحة
1: النائب عن الفتحة
2: وهما يصنطوا
1: معناها في الوقت ذاك وفهمينها تبارك الله في سنكيام
2: فاهمين سنكيم مال
1: كانت اللي كان هذه وصلوا هذه طلعوها الكسر النائب عن الفتحه في المجامعه من السالم
2: فزيت الكلام قلت لهم يا الاولاد اش بيكم غلطتوها
1: قالوا لا
2: سؤال نختبر فيهم كيفاش هو منصوب تكسروا قالوا لي يا سيدي انت قريتنا الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر النائب عن الفتحه
1: هذاك الاستثناء الوحيد
2: هذه اللي حبيتنا النقطه اللي حبيت ما نجمش ننساها
1: اللي كان وصلوا هما قتلان ذا قالوا كاكا بالطبيعه
2: المتفقد
1: والمديرين يغزوا
2: علاش قالوا لي سنكيامك اقوى من سيزياماتنا احنا
1: بارك الله وتم ترسيمك
2: اعطاني زاد نوت دو باز 2.5
1: باهيه في البدايات
2: في البدايه 10.5 دي 11 بالسيف 11 انا اعطاني 2.5
1: عدد ممتاز وتم ترسيمك وبالتالي قلت لي كملتك العامين الاخرين بعدها.
2: كملت عام مع جنب 40 درهم في الفرنانة، كنت أسمع بها
1: فرنانة، نسمع بها
2: فرنانة ما بين جندوبة وما بين عين درهم النصف، هي 40 كيلومتر فان جندوبة وفان عين درهم،
1: ونفس الظروف تقريبا ونفس كل شيء.
2: والله يعني نفس الظروف، زاد كرينا دار، فهمت؟ احنا ظروفنا به
1: نعرف طول مدرس خطر عندك بتبيع مرتب وعندك على الاقل، وظروف كما قلت سهله المعيشه وقتها، لان شنو سهله، مش غلاء في المعيشه، كل شيء رخيص.
2: لكن نقول قد شهريتي، شهريتي 40,000
1: 40,000
2: تصرف تصرف تصرف وما توفاش
1: بالبركة،
2: باللي تصرف باللي تصرف ما تصرفش حتى ثلاثها ولا اشترها، او نقول لك بالرسمي زين عشت وراهم، وتوا 1.5 مليون ولا 1,600,000 ما يبقى منه شيء،
1: للاسف.
2: على كل
1: مو كل وقت وقته لما حاله الظروف كانت
2: في الشك.
1: باي بعد ما يعني جت النقله، وين تنقلت؟
2: نقلت طول من فرنانه للوردانين.
1: وردانين دخلت الولايه المستير،
2: ولايه المستير قعدت عامين قري غادي،
1: محظوظ عاد انت عاد
2: ما العادني، ما عندي نوت سمحه وقتها طول اللي طلبت هذا اخذيتها.
1: تعرف انت لما حاله مساكن ولايه سوسه والوردانين ولايه مسير، لكن قراب البعض
2: قراب مالك،
1: مش 10 كيلومتر ولا اقل يعني انت محظوظ متسميت باقي في حركه نقله، باقي بعيد على ولايتك
2: تسمى. اي بالضبط، نجم كل محظوظ.
1: محظوظ شنو
2: سيدي؟ كنت نافح برشا هاك، علاش نافح بالقرايه، نحبها.
1: والوردانين تمشي وتجي يعني تروح لمساكن كل يوم؟
2: عندي كرهبه وقتها مشيت لفرنسا عام 71، جبت كرهبه معي.
1: شنو مشيت لفرنسا؟ كيف هي لفرنسا هذه؟
2: ماني مشيت لفرنسا عام 70
1: وفنيطار
2: توريست، خويا غادي مشيت حذا، قعدت حذا شهر.
1: انتم في مساكن سيح عندكم ياسر؟
2: ما عندنا كل عائله فيها واحد في فرنسا.
1: مشيت شنو يعني وقت وانت تدر في الصيف؟ صيفه
2: ملا في الصيف، مشيت في الصيف.
1: لا خاطر قلت بلكش مشيت عملت كوبيراسيون.
2: لا لا لا، في العطله، في العطله الصيفيه في جويليه مشيت قعد شهرين حدا خويا، وروحت
1: بسياره،
2: روحت بسياره بكرهبه.
1: اي تفرهدت الامور؟
2: والله ما تفرهد، هي الحقيقه تفرهد. نجمل برشا شهريات هي.
1: اي وليت تمشي بها وتجي للمساكن،
2: نمشي بها ونجي للوردانين.
1: عام قد هذا؟ عام 70
2: عام 70 71
1: اي باي تبارك الله، سياره في الوقت
2: هذاك قطع يمين غادي، والمدير يشموت عليا وش يحبني. ما قلت لك نافح. مره جاني المدير، نحكي لك مادام جبتني مش نحكي لك.
1: لا احكي تفضل، خذ راحتك.
2: يشكر فيا، قال لي يا سي الحبيب وقتها التلامذه مش لك الكل، مش كيما بتاع عين درهم، فهمت؟ اقل نضج واقل اهتمام بالقرايه،
1: رغم الظروف احسن
2: بطبيعه الوردانيين. يعطيك الصحه، ظروف الوردانيين شنو مدينه عاد. باي قال يا سي الحبيب، ما بين قوسين نعزف بالعود، زاد ما قلتلكش انا
1: زاد عازف على
2: نعزف بالعود، نعمل لنشيد بالعود. يا خويا لنشيد بالعود، قلت لهم ذا وخايا شنو نفحوا بالنشيد نتاعي بالعود،
1: خاطر مش كيما تعملها شفويا كيما بالعود، ولا تفرقه ولا تشوفوا العود قدامهم،
2: العود قدامهم هم يعزفوا العود. باهي
1: شيخين
2: يا سيدي، جاني المدير قال يا سي الحبيب، قلت له نعم يا سي السويسي هو اسمه، قال لي ما ريتش حتى معلم اتلمدته في الشارع تغني في الانشيد بتاعك انت. قال لي لخره لخره، هذه حاجه ايجابيه. قال لي والله ايه، يسكن في الوردانين هو المدير، قال لي نسمع في تلامذتك يغنيوا في الانشيد بتاعك في الشارع. قال لي
1: غرمتهم يعني،
2: غرمتهم.
1: هو فما شكون استضفته زاد في الحصاديه، تحيه ليه سي عزيم بن صالح، زاد كان عازف عود، يقول لي كنت نعزف القسم زاد هذوم استثناءات انت وانت اليوم سي الحبيب وسي عزين، تحيه ليه بالمناسبه سي عزيم بن صالح في سوسه. قولي زاد عزفت، كنت عندي وعنده فرقه تو ينتمي لفرقه الصنباتي في سوسه، وعازف عود، تحياتنا ليه من هذا المنبر. به في الوردين قدش قط؟
2: عامين.
1: عامين
2: بعد جاني رولمون. رولمون قلت ما نمشيش نبعد لبعيد، مشيت انت جوان رولور في الفرادة.
1: يلزم رولمون
2: بعد الترسيم، يلزمك رولمون.
1: وين الفرادة؟ غاديك قريب
2: الفرادة، في تابع مساكن،
1: تابع مساكن 20
2: كيلومتر على مساكن بيست، وبالكرهبة هذه اللي قلت لك جبتها الوردين وكذا، نمشي بها ونجي. جاني المتفقد ولقاني نعزف بالعود،
1: زاد
2: أعطاني بونتو آخر
1: يعني يفرحوا يعني يستحسوا كي تلقى واحد
2: الشيخ عادة. المتفقد قال كيفاش معلم يعزف بالعود كمان هيك، نعزف مليح بالعود. المتفقد هذايا بعدها مشى وزير، مشى وزير وقتها، مشى وزير لتونس، نسيت اسمه، نسيت اسمه، مشى وزير، وزير ثقافة في تونس بعد ما جاي تفقدني بعد عام، مشى وزير في تونس،
1: تعين وزير.
2: تعين وزير في تونس، ممكن تو من بعد نتذكر اسمه،
1: مش مشكل. وانت عامين في الوردانين بالتالي
2: خمس سنين
1: في الفراد.
2: عجبتني زاد حبوني تلامذته. خمس سنين ولا يجيك مواطن ويكلمك ويقول لك
1: وال مستوى تقري وقت الدرس كله
2: نقري الأغلبية سنة ثالثة ورابعة وثانية ثالثة ورابعة. الخمس سنين
1: فرنسية
2: الفرنسية نقري ديما كما قلت لك دوزيام وتروازيام ماني في عندرا وفي مساك قريت السنكيام ماني اللي قلت لك عليه.
1: والظروف الفرادة بالنسبة للتلامذة يعني الإمكانيات بتاعهم
2: إمكانيات متوسطة مش لك الكل عراية جواعة شوية خاطر منطقة ريفية بحذاها السبخة كانت تسمع بالسبخة متاع سيدي الهاني مع جنبهم السبخة
1: فهمتك هذا في السبعينات
2: هذا عام 73 74 75 76.
1: بعدها
2: تعديت للمردين.
1: مردين
2: قريت في المردين
1: قريبة المردين لكم توما
2: 3 كيلومتر على مساكن 3 كيلومتر على مساكن باهين زاد. خمس سنين في المردين ولا مواطن جاني ولا يقول ايش بك ضربت لي ولدي ولا ما ضربش
1: في بيتك ما ضربش
2: معايا معلمين يضربوا معايا معلمين
1: لا قبل كان فهم الضرب تبيع ولا عقوبة للتلميذ
2: والله بربي تاوى تلميذ 10 سنين ولا 12 عام بربي ايش فيه ما يتضرب
1: هذا الكبير فيهم قلت 12 عام أيوة. في السنسات أما الأخرين فهم 6 و 7 سنين
2: أيوة و 8 سنين 6 و 7 سنين ايش فيه
1: ما قلت لي عجبتني في التعبير مضوحين قلت لي ويت وترقل قدك بالبرد
2: ويت صغيرة ما يجبش تضرب في شك
1: تعبير مناسب هي بعد في المردين عملت قلت لي قداش عامين خمس سنين
2: في المردين
1: خمس سنين
2: بعد دخلت المساكن عاد
1: دخلت المساكن
2: دخلت المدرسة كبيرة فيها يجي 20 قسم اسمها البريد مدرسة البريد عنا برشا مدارس مساكن راهو برشا مدارس
1: هذا عام تقريبا 76 77
2: لا في الثمانينات هذيك 75 76 في الفرادة
1: في الفرادة
2: وبعد 5 سنين في المردين دخلت في الثمانينات في الثمانينات دخلت المساكن
1: قداش من عام قعدت حتى
2: برشا تعرف برشا ومن بعد برشا ومن بعد حبيت نعمل طلع القصرين
1: وعلاش القصرين فاش قام
2: والله كانت صدفة
1: وانت توف تقري في بلادك ورجعت
2: حبيت نطل كيما مشيت لعندرام قلت نمشي القصري
1: هذه يعني غريبة شوية
2: غريبة
1: لأنه الإنسان عمل قداش من عام وقتها عملت يجي 20 عام لبرا دخلت لبلادك
2: من بعد حبيت نطل القصرين كيفني
1: في الواقع يقول واحد كاو يا توش نستقر
2: مشيت 5 سنين في القصرين
1: وهكا ورا خطرت لك
2: كاك وعندي وقتها وسيلة نقل كاميون إيفيكو
1: ومعك زوجتك بالطبيعة
2: لا وحدي وحدي مشيت وحدي
1: والزوجة خليتها
2: عندي 5 6 صغار
1: 6 صغار
2: خليتهم ونمشي ونروح كل جمعة
1: على الكاميونة
2: على الكاميونة
1: والكاميونة عندك كاميونة خاطر الفرقة
2: لا لا لا ما بين قوسين ما عندي النحاسية اللي قلت لك عليها
1: إيه فرقة
2: عملت لوازم أفراح خذيت كاميون إيفيكو
1: بالتوازي مع المين عملت بتاع
2: كراسي وتصديرات وكذا
1: وانت في الأفراح متبيعتك
2: ومن بعد
1: تمشي به للمقصرين
2: نمشي به القصرين
1: قصرين ولا
2: جاي من القصرين شوية ريف زادة مدرسة ريفية
1: وفما سكن غادي
2: عنا دار نسكن فيها
1: كيفاش وافقت لك عفوا يعني المدام كيف يقولوا الزوجة الكريم كيفاش وافقت لك انت بصغارك باش تمشي القصرين
2: لا ما قالت لي شيء كل جمعة نروح
1: مهما كان شنو الانسان يكون في بلاد ورايح
2: يعني ناخذ سبت ولحد سبت ولحد نروح نهار الجمعه خمس ايام ونروح
1: حبيت تجرب وحدك هكا
2: والله حبيت نجرب
1: وعلاش قلت برا نرجع للبلاصه هذيك
2: كيكو برا كيكو صادفت صدفه حبيت نمشي للقصري ومن بعد رجعت لمساكن من جديد وخذيت الروتريت من مساكن من جديد
1: لا والله ساعه معناها النقطه هذه بالذات انك كنت في مساكن ودخلت وعادي جدا وبعائلتك ومستقر وبسيارتك وما إلى ذلك خطرت لك باش تمشي تعمل زيارة القصرين خلاص عملت معاه؟
2: عملت 5 سنين في القصرين
1: 5 سنين في القصرين
2: 5 سنين في الريف في القصرين
1: وظروف كفنية زادة قاسية
2: ظروف متوسطة صعبة شوية والله صعبة شوية زادة مدرسة ريفية والخصاصة موجودة ديما بالنسبة احنا المعلمين صفا عنا دويرتنا ونطيبوا حدنا
1: وكل جمعة تروح بتبيع على المنزل
2: كل نهار الجمعة
1: تروح المساكن
2: الخمسة متاع العشية ندب كاميوني نخلص 8 ولا 9 متاع الليل ونهار الاثنين الصباح 5 متاع الصباح عندي ماري نخلص 8 الغادي نقري على روحي ساعات نقعد نصف شهر هكا كصادفت وعجبوني المعلمين وحبوني اسمعني تتصور كاس القهوة اللي نشربه واني يغسلوه هما يطيبوا 5 معلمين
1: هذو مع بعضكم
2: يا سيلا حبيب انت الكبير فينا ما تمس شيء أنا علاش قعدت تحديهم؟
1: عزوبية من جديد هذي.
2: عزوبية من جديد. مش برشا عاد خمسة أيام.
1: هي ما تلاقي حنيت شوية لك الأجواء ذيك.
2: قالوا لي حتى الصحن اللي تأكل فيه ما تمسوه شيء ما تمسه إحنا نطيبه لك وإحنا نأكله وإحنا نشربوك.
1: ملك غديك.
2: خمسة بركل. سنين قعدت معه. يموتوا علي ويحبوني.
1: بارك الله.
2: حتى من نعاونهم.
1: إيه بتبيع.
2: ومجدد واحد.
1: إيو. ورا استغربوا هما قول كيفاش انت في
2: والله ما استغربوش اني قلت ان مني نتعرف على البلاد معين الدراهم قلت القاسيني ما نعرفهاش وبلاد التفاح نمشي لسبيبة نجيب التفاح حكة الكعبة ورخيص وقت التفاح غادي
1: امور باهية
2: امور باهية قعدت خمس سنين بكميوني وكميوني منضيف وسمح ويجري
1: يلا سير عبيب
2: على كل
1: بعد على كل نرجع ورجعت لمساكن وكملت فيها خلاص معاهم باش خرجت على التقاعد وقتاش بالضبط انت خرجت
2: خرجت روتريت 2003
1: 22 عام يعني
2: 22 عام روتريتي
1: بيت توش نحوصلو احنا هاني مسيره بسرعه مشينا المسيره نتاعك ومن عند راهم الولايات المستير الوردانيين بتالي موردين
2: الفراده
1: مساكن بتالي رجعت القصرين في تجربه هيك جديده
2: تجربه جديده
1: ورجعت من جديد
2: ورجعت المساكن من جديد وخذيت روتريت من المساكن
1: كي تحوصل المسيره هذيا وبعد قداش قعدت 35 عام قلت لي في المهنه
2: 36 عام
1: 36 عام في المهنه
2: علاش لخاطر احنا نخرجوا 35 عام وقتها عمري
1: عمرك صغير
2: عمري 54 برك
1: 54 برك
2: يلزمني نكمل من قري 36 عام باش نوصل 55 باش نخرج
1: كملت التقاعد اللي كيسمى المبكر
2: اي التقاعد مبكر
1: من 55 وقتها مازلت صغير
2: مازلت صغير
1: شو عملت وقتها في الوقت ذاك قلت لي عندك الفرقه
2: عندي الفرقه ما نبطلهاش وعامتها السنين هذيك كانت برشا عريس نخدم ونجم نقول لك في 5 6 7 عريس يوميا لين وليت الفرقة قسمت على دو زيكيب
1: ناس تمشي البلاصة وناس
2: الأربعة الأربعة الخمسة الخمسة ستة ستة دو ناس تمشي البلاصة وناس تمشي البلاصة توا ما عادش
1: تغير توا بدتك حسرة كانت على رأس كل قبل كانوا بالفرق نحسية معروفة
2: توا ما عادش
1: الساحل خاصة
2: وقلت العريس زاد قلت
1: الإمكانيات صعبت شوية
2: الإمكانيات
1: الإمكانيات صعبة والتكاليف باقي خلنا نرجع من جديد المهنة بتاعك يعني
2: نرجعوا
1: 36 شقعد لك فيها هكا يعني ما نعرفش هكا
2: لا باين تعداو الكل
1: معناها ما نعرفش وقتاش حسيت فما تغيير في وقت من الاوقات انه مستوى التعليم طاح شويه مستوى التلامذه فتره فترات الكل في نفس المستوى طبيعه تبدلت شويه
2: طاح في الاخر طاح اعذر لي
1: يقربنا
2: ال 20 عام التلانين ولا ال 25 ولا كل متفقد يحب يعمل يفرض رايه ولا برامج اخرى ولا تكنيف الكفايات كفايات الاساسيه التلميذ صب حتى ما يشد شيء كفايات
1: والمواد كثرت
2: نقري السنه الاولى قبل يعني اختصاصي وليت سنه اولى على خاطر خذيت دخلت معلم تطبيق والمعلم تطبيق يخدم 20 ساعه والسنه الاولى 20 ساعه اعطاني سنه اولى وبعد تطبيق أول وصلت تطبيق أول زادوني في شهر إباه نقري سنة أولى اختصاصي ولا سنة أولى أما درت على الكلاسات الكل وقعدت جي 20 عام في السنة الأولى في الأخرة الكاريير الأخراني
1: مرتاح صعبة السنة الأولى
2: صعبة يجيك ما حتى
1: خاصة بعتالي ولاد فما رياض الأطفال والتحضير أما كي يجيوك مثلا يجب تعاملهم على أساس أنه كنه ما يعرف شيء
2: يا ودي ما ينجمش شد ستيلو
1: بالمقلوب
2: نوريك شد ستيلو ونكتلو ويولي في آخر العام يكتب ويقرأ
1: إيه مش سهل
2: يكتب
1: ويقرأ من لا شيء مش تعلم الحروف
2: ماله
1: صحيح ما هم فيش تعمق كبير في النحو والصرف
2: لا لا لا
1: لكن يلزم زادة بيداغوجي يلزم
2: شوية محفوظات وشوية نسخ وشوية إملة وشوية
1: وخط وأما السهل
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: من قد فكرهم قد عمرهم
2: ومن لا شيء باش توصلوا المعلومة
1: بالضبط.
2: ينجم يكون إمكانياته محدودة التلميذ
1: بالضبط.
2: إمكانياته الفكرية ما تحاول كيفاش تلام ده كل يزم يكونوا متعلمين
1: ونأخذهم على قد عقلهم
2: على قد عقلهم.
1: يعني تو الوقت الحاضر أقلمت مع السنة الأولى عقلي كيف عقيلهم عقلي صغير تو الوقت الحاضر
2: إيه في وقتها بالطبيعة
1: ايه.
2: يلزبك تكون هكاك
1: فرض عقلني وياهم باش يفهموني
2: باش يفهموك. قلت لي ما نعرفش احنا عرجنا الحديث هذا لانه قلت لك المستوى تبدل شويه وطاح شويه بعدها
1: طاح شويه.
2: قلت لي السنه الاولى يعني
1: السنه الاولى يهز كتب ارزن منه
2: شفت كيفاش
1: كنت نقري فيهم كراسه وردوازه كراسه وردوازه كراسه القسم الاردوازه
2: ترى انه مش لازم الكتب ذوما ياسر
1: والله ايقاظ علمي وتربيه دينيه وتربيه مدنيه ومحفوظات ونسخ واملا هتعملوا الاملا راهو السنه الاولى املا تعمل اما الاملا كيف اني ما سهله بسيطه تبدا مكتوبه في لوحه توريه لك هذيك ومن بعد تدرقها وتقول له اكتبها ثلاثه ولا اربع كلمات هكا هذيك الاملا فهمت
2: إيه انت ما نعرفش فما الطرق تغيرت صحيح لكن كي كثروا المواد ذور لي ما نعرفش في بالهم باش يزيدوا كيفاش تقولوا التحصيل العلمي للتلميذ وما غلطوا راهو نصور
1: غلط لا ياسر عليه التلميذ ياسر ياسر ياسر كتاب الإيقاظ وكتاب النسخ وكتاب برشا برشا كتب برشا كتب وكتاب الخط وكتاب
2: مش لازم الكل
1: ياسر وكتاب القراءة
2: خاصة سنة أولى المدرس والمعلم هو اللي يعمل مجهود وعادي كل شيء
1: وكتاب الحساب زاد
2: حتى الحساب
1: كتاب الحساب وكتاب القراءة وكتاب النسخ
2: والإيقاظ
1: وكتاب الإيقاظ
2: سنة الأولى
1: سنة الأولى
2: قبل والله على حسب ما نتفكر أردوازة كما تحكي أنت
1: أردوازة
2: وكراسة
1: يعني قريت بهم قبل قريت بهم قبل وصلت
2: عادي جدا كنا
1: كيف كانت البرامج حرة شوف شو وصلت التلاميذ قال لي سيزياماتنا وسنكيامك أقوى من سيزياماتنا
2: خاطر قبل كنتوا تتصرفوا وحدكم يعني
1: يعطيك الصحة يلزمني نجهد روحي باش نوصل له المعلومة
2: دولته مقيدين بعد في فترة
1: مقيد بالبرنامج يجي مرة جاني المدفقات القانية في الوردانين جاني بنور المديمغ وما فتك بالحديث عمل برنامج وحده والله لا خلط لي البرنامج متاعه والله لا خلط لي وجي وقال لي شك مش ميكش تخدم برنامجي قلت له والله لا خلط لي مش أسأل المدير قال له مازال ما جانيش وقتها صدقني
2: وانت بالبرنامج اللي تعمل فيه ما عندك انت وقت
1: من عندي يعني وقتها ما عجبوش
2: بعتالي فرضوا عليكم أنا المتفقدين ولا يفرضوا في برامجهم
1: ما تعملوش اللي يحب عليه ما يعطيكش نوت
2: وطريقة تزدد
1: في عاضي يزيدني النوت سيب النور المديمغ في الوردانين خليها لي جمدها ما زادنيش
2: لأنه ومش ذنبك
1: ما زادنيش وقتها قلت له راهو ما جانيش البرنامج متاعك الا ما مش اسال المدير
2: تو هذا معناه هذا اش قلت معناه يعني هذا حبيت نوصل له انه كثره يعني الاراء وكثره البرامج وكثره وكل واحد كيفاش وطرق يضيع فيه التلميذ ونفس الشيء المعلم يلقى شراحته زاد
1: هو عمل وقتها ميثود اكتيف
2: ميثود اكتيف
1: ميثود اكتيف والله لا خلطت لي البرنامج نتاعو الا ما سال المدير قال له راهو مازال ما جانيش راهو العمر
2: المشكله نجربوا على التلامذه يعني مش باهي التجربه
1: المشكله هذيك نجربوا على التلامذه
2: نجربوا السنه برنامج ما مشاش نمشيو لبرنامج اخر نمشيو طريقه اخرى مش هو
1: وخلونا نخدم كيما قبل قلت لك
2: قبل كان فما يعني هامش من الحريه يعني في
1: بالضبط يجي قاك تعطي الدروس يعطيك برنامج وعملوا على كيفك
2: طريقتك
1: الاخر يقول لك اعملوا كيما هيك وكيما هيك وكيما هيك اعملوا
2: معناه يحدد لك حتى الطريقه اللي تقدم بها الدرس
1: بالضبط
2: عادش مازال عاد مالك كيفاش نفرقوا معلم من معلم
1: بالضبط السمة الكفايات
2: الكفايات
1: كفايات
2: يعني تو قبل يعني ياخو حريته المدرس باش يقدم الدرس
1: حريته ويوصل المعلومة وقت اللي جات الكفايات الأساسية التلميذ كثرت عليه ضاع شوية كثرت عليه متاع شنجم نقول لك متاع 5-6% ينشو والبقية يدخل منه يخرج منه
2: للأسف
1: انت
2: معناها ساعات التلاميذ مشاو ضحية البرامج الجديدة هذه
1: بالضبط
2: خنزيد نسألك قريتش دروس خصوصية
1: لا ما أنا عندي الموسيقى وعندي نحاسية وكذا
2: عندك يعني
1: دروس خصوصية لا
2: في الدار لا هذه لا
1: لا لا لا
2: في المدرسه فما امكانيه تاع تدارك دروس تدارك
1: ثم
2: هذيك كانوا يعملوها في المدارس
1: يعملوها في المدارس وين يقبل وقت اللي نقرا قريت ليتود في المدرسه.
2: وشنو رايك في الدروس الخصوصيه ذوما؟
1: والله هي تفيد الحقيقه والله تفيد ما نقولكش لا وينتفع المربي تبقينا التلميذ يستفاد مو يعمل اربع سوايع في النهار مثلا كيف يزيدك الليتود هذاك ثم منفعه في الوسط.
2: اي والتلميذ اللي ما عندوش امكانيات وعائلته ما انا محدوده الدخل اش تعمل؟ وهذيك المشكله شولي تفرقه
1: هذيك تولي تفرقه صحيح.
2: معناتها اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده التيود كيما تو قاعدين نشوفوا ولا ما عندوش مسكين.
1: هو قبل كان ترخيصه راهي مش برشا
2: متفاهمين
1: قبل بعض الدينارات راهي
2: تو لو يتسابقوا
1: تسابقوا من 50 وب 60 ومن 100 تو قبل بثلاثة دينارات
2: انا ربي عينهم متفاهمين لكن على الاقل بربي ارفقوا بك الزواوليه والناس ضعفاء الحال والعائلات
1: اللي لو كان جيت كيف هما اللي ما عندوش قريب ليش
2: ها صحيت هذه
1: حبيت عندي تو داني اللي عنده يدفع ولا ما عندوش نقريه بلاش مثال.
2: حبيت نوصلك للمعلومه ذي والكلمه ذي وقلتها وحدك ايش بيهم انت تقري في التويت برك الله وعندك شويه لمذات فهمتني لباس
1: هما ستة هما ثمانية هما عشرة هما 12
2: شكونك تلميذ اللي تايم وشكون اللي حاله ضعيف يجيبوه معاكم
1: بالضبط
2: يعملوا ايه الزعمة حتى على الاقل ربي يبارك لك
1: تو ما نظنش
2: اني
1: نهضمها والاخر ثواب عند ربي
2: على الاقل
1: ثم لما يهضمها ايش يقول لك اني الماده تو الماده
2: المادة تول مادة يعني باش نحوصلوا احنا حصتنا والحديث معك ممتع سي الحبيب العمروني وعطيك صحة اللي جيتنا من مساكن
1: وبركة الله فيك. ما حتى مزيرة واني نتشرف بحضوري معكم رأي.
2: فماش حاجة تحب تقولها وتستغل هذا المنبر وتستغل انك موجود في ذاعة المنستير في مجال تعليم ولا حتى في اي مجال تحب تحكي فيها فرصة
1: والله ماذا بي يحسنوا البرامج ويقللوا شوية من البرامج باش التلميذ يستوعب فهمتني باش يستوعب وينقصوا شوية على التلامذة متاع السنة الأولى والثانية باك الكتب وكل الأدوات فهمت باش التلميذ الأخرى يستوعب والمعلومة توصلوا كما كنا نقريوا قبل في السبعينات وفي الستينات
2: معنا مش الفايدة في كثرة المواد
1: بالضبط الفايدة مش في الكثرة هو المثال يقول لك خير الشيء ما قل ودل
2: قل ودل
1: مالا شنو
2: ام بعتدي حسب يعني السنه اللي درس فيها من الاول في السنه الاولى زايد نعلموه حاجات يعني الرسميك فاش يكتب الخط وشويه حساب ومن بعدين نطوروا عملنا نتوغلوا معاه مش تعطيه من السنه الاولى السنه الثانيه ما نعرفش قداش من كتاب
1: وقداش برشا كتب قلت لك الحساب كتاب انا قريتها السنه الاولى
2: نعرف ايوه
1: الكتاب عنده حساب القراءه حساب النسخ كيف كيف برشا كتب على كل سيدي
2: قلت له احنا ما عرفش انت حبيت قلت لك فماش حاجه تحب تقولها في الاخر
1: يعني وصلت لك قلت لك يقللوا شويه من البرامج ويعملوا برامج هكا تفيد التلميذ تفيد التلميذ ويهضمها التلميذ وتقعد في فكره كما قريتني في الخمسينات
2: هكا
1: في الخمسينات
2: وتبارك لك وصلوا وتبارك
1: في الخمسينات يا سيدي يقول لك اني قريت بكتاب ليكتور وكتاب قراءه وبس
2: وهذا هو حتى احنا كنا نقراه هكاك
1: كتاب ليكتور وكتاب انتر بارونتيز
2: انا قريت في السبعينات لما حاله سنوات
1: البدايه يعني في الخمسينات قريت
2: اما نفس الشيء كما تحكي انت تقريبا نفس الشيء
1: قريت بابا ما نعرفوش مش نقولها لك زاد
2: هذه ما قلتليش
1: توفى واني عمري ما دخلش المكتب توفى بابا
2: ما تفكروش
1: والكتاب ليكتور والكتاب القراءه يعطيه لي المدير خاطر فقير شويه هنا احنا
2: قاعد يعني شفت

0: قاعدة عوايم وأنا خلي لي خمسة يعني خذها وحيدة وخلي لي خمسة الكبيرة.
1: الحمد لله الحمد لله وإن شاء الله من أهل الجنة
0: إن شاء الله. لا لا بالقديم بنية بنية بالقديم
1: الحمد لله. وأنت لا مو إنسان نذكور لا لا اعتراض على حكم الله وربي يحب.
0: عندي أعطاني خمسة ما يزيش.
1: الحمد لله الحمد لله
0: خلي لي خمسة
1: الحمد لله.
0: منيش متغشش بالكل حكم المولى
1: يعني
0: حبها حبها ربي حبها ملاش نو
1: ربي احنا نطلبوا لها الرحمة إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي
1: وربي يرحمها وينعمها. وسمحني كان يعني ذكرتك الموضوع ذا خدت من
0: خلال ما يعمل شيء ما يعمل شيء ما يعمل شيء حاجة ربي
1: حاجة ربي. سي الحبيب العمروني مشكور جدا على تلبية الدعوة تبارك الله عليك حيوي ونشيط وربي يعطيك الصحة والعافية. وكم مرة أخرى نقول عيني مذرك لأنك مذهرش السن بتاعك بالكل. أقول
0: اللي راني يعطيني يعطيني 60 مش 78
1: بارك الله عليك.
0: اللي راني يعطيني 60
1: بارك الله عليك. النجم وشو السر باش نعطي الوصفة هيك حتى
0: السر والله وقت اللي صغير نقول مثال شاه
1: قول كليت خا
0: أمه قالت لي راك رضعت 5 سنين يعني كل حليب نتاع الأم ما ثماش كيفو أنا تو ياخذوا في الباكوات. أمه قالت لي الله يرحمها عاش فوق المية
1: 5 سنين أمك عاش فوق المية تبارك الله
0: فوق المية مية واش
1: تبارك الله.
0: وقت اللي في القاصرين هي توفت به قالت لي يا حبوب هيك تقول لي يا حبوب راك رضعت 5 سنين
1: 5 سنين
0: وعندنا الدجاج العربي يوميا كعبتين 3 عظام تمدهم لي نشربهم ني
1: تبارك الله.
0: جسمي تعد تو لاباس عليه ما عندي حتى مرض
1: الحمد لله الحمد لله
0: لا سكر لا دم لا حتى شيء ما عندي
1: لا حتى تبارك الله انا جسمك رشيق يعني لا فقدت وهذا هو ما عندكش
0: ما نخمم حتى في شيء
1: شيء
0: شيء ما نخمم
1: ديما تخلي وراك الافات مات كيما
0: قلت الافات مات
1: تبارك الله عليك
0: وما نتغشش برشا
1: لا ظاهر ظاهر تبارك الله عليك معناها
0: وديما نضحك كاو
1: ديما نضحك والحمد لله.
0: سيدي نشكرك على اللقاء
1: واني نشكرك ياسر على تلبية الدعوة واللي جيتنا من مساكن سي الحبيب العمروني وربي يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون ضيفنا في من جانب آخر نحكي على الجانب الموسيقي وكيفاش أنت تعزف الآلات الكل والنحاسية وعندك الفرق وما ذلك هذا نخليه له حصة في مجال آخر إن شاء الله مجال فني يعطيك الصحة نسنا سي الحبيب العمروني إن شاء الله بطول العمر والصحة
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك. إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم. تحياتي للزميل لطفي المكي. نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الدنيا تحلو.
1: الثامنة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. تنطلق يوم غد الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا نسبة 38.43% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29-30 جوان وأيضا أيام 1-2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن وحدات الحماية المدنية تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 6 صباحا بسوق سيدي عبد السلام بالعاصمة. وأشارت الوزارة لأن الحماية المدنية قد دفعت 8 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وعوان، ونجحت في السيطرة على المنيران ومنع اتساعها المباني المجاورة، وتمت السيطرة عليها نهائيا. وأكد العثور على أعوان الحماية المدنية على جثة أدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، والتحقيق مازال مستمرا ولم يتبين الأسباب الحقيقية إلى حد الآن لهذا الحادث الكبير. هذا وفي الصيف دائما تكثر حوادث الحرائق، حيث ستتراوح درجة الحرارة هذه الليلة رغم أنها في الليل بين 25 و30 درجة، قد تصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب، وتنزل أقل بقليلا في المناطق الشمال الغربي إلى 23 درجة. أكدت ممثلة وزارة المالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان نهاية الأسبوع الماضي أن إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، وأظهر أن مستوى النفاذ للخدمات المالية ما يزال دون المأمول، حيث أن دراسة أنجزت سنة 2018 بينت فقط أن نصف التونسيين ممن تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسات البنكية والباردية، ولا تتجاوز نسبة استعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، وأيضا نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%. في أخبار العالم، هل ستدخل لبنان وإسرائيل في إطار اتفاقية سلام؟ هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية التي نشرت أجزاء من الملحق السري للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي كان في الولايات المتحدة الأمريكية. الملحق بقي سريا بناء على طلب صريح من الحكومة اللبنانية، لكن القنوات الإسرائيلية تمكنت بوسائلها الخاصة من نشر المبادئ الأساسية له، حيث أن الاتفاق تقريبا ينص على أن الحكومة اللبنانية توافق على معاهدة سلام مع إسرائيل مقابل تفكيك حزب الله اللبناني، وتبقى السلاح فقط لدى الحكومة اللبنانية، وهذا السلاح أيضا سيكون محدودا. انتهى الموجز، بعد قليل زميلي عماد في رحاب النغم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير، إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: الغربة قدر والنجاح قرار.
1: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في العدد الأخير من غربة وحكايات للشبكة البرامجية شتاء ربيع 2026 بإذاعة المنستير. غدوة بإذن الله شبكة جديدة حافلة بارش عناوين جديدة فيها جو الصيف اللي إن شاء الله تعيشوه يا ربي في أحلى الأوقات، في لمة عائلية إن شاء الله، صيف أفراح ومسرات على التوانسة الكل. طيب في آخر الحصة نعطيكم فكرة على العناوين اللي إن شاء الله باش تلقوني فيها، على المساحات اللي إن شاء الله باش نأثثها في إذاعة المنستير، وإن شاء الله شبكة حافلة بالإفادة وبالترفيه، زاد هذا هو مبتغانا. بعد شوية ضيوفنا يلتحقوا بينا، ومتابعة زادة لبعض الملتقيات اللي صارت في سلطنة عمان، ثم ملتقى آخر صار في تونس العاصمة. تحية كل الفريق اللي باش يأمن هذا اللقاء. بعد النغم نلتقي مع ضيفنا الأول.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في متابعة غربة وحكايات. نهار 4 جويلية بإذن الله التوانسة باش يعودوا بقوة. في الحقيقة تنظيم الملتقيات والوقوف على آخر المستجدات مش غريب عليهم، هذا صار على طول العام. أما ميسالش وهما موجودين في بلادهم، وبرشا توانسة يعشقوا صيف تونس بشكل كبير هكا، علاش مهما غلات التذاكر حتى شي ما يغلى على البلاد هذية ويروحوا أكثر من يروحوا، ما همش يروحوا صيافة، لا يروحوا باش يفيدوا البلاد، خاصة نحكي على ملتقيات، نحكي على إطارات كبيرة تروح باش تنظم هكا وتنعش الحياة الثقافية وتنعش الملتقيات الدولية الكبيرة اللي تصير في بلادنا. مرحبا صديق البرنامج. هو في الحقيقة ديما نقول أني فما توانسة هما سفراء بلا حقائب، بالحق أحسن تمثيل للدولة التونسية منهم الأستاذ حسن العريبي اللي موجود معنا من فرنسا. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا أنك موجود معنا.
1: أهلا بكم وأهلا كل مستمعي إذاعة المنافسة.
0: قبل ما نحكي على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج المشي يصير نهار 4 جويلية، خلينا ساعة نتمانو على التوانسة ونتمانو زاد حتى بمنطق الإنسانية على الفرنسيين هناك. نحكيو على موجة حر تضرب فرنسا، موجة حر قياسية وصلنا حتى فيها للخسائر البشرية.
1: صحيح موجة حر كبيرة برشا، اوغوزمون تقات فما شوف كي تبدا عندك ناس عندها عقليه التطوع او عقليه انها منها اذا كان هي متكونه كما نقولوا احنا في السيكوريزم ولا معناها الاسعافات الاوليه وتكون عندها معناها خبره حتى في كل معناها ميدان تاع ميدان الصحه، الدوله ما تقلقش برشا، الدوله واقفه من ناحيتها معناها بالمتابعه.
0: مش تلقاها ما حاضرين في الطوارئ، معناها عندك معناها
1: الناس متطوعه معناها للبيرسوناجي للناس الكبار، الناس متطوعه باش معناها تعاون اي واحد باش تهزو ليرجونس، ناس متطوعه انها باش تقف معناها كما قلت انت للانسانيه للناس اللي هي وحدها ما عندها حد. بلاد هذا بصراحه سخرت منها كل ما عندها، معناها لي بارك محلولين 24/24، لي بيسين تحلوا كلهم غراتويتمون، الكنال كما شفت نتاع لاسين معناها محلوله معناها للناس كل تحب تعوم، موجودين لي سوفتير الناس اللي معناها التباح منقذ، موجودين لي بومبي، موجودين الامن، معناها فما تكاتف من بين المجتمع المدني بالمجتمع المدني الفرنسي وبين الدوله المدنيه الفرنسيه، وازمه بون طولت برشا ما كانوش بون المشكل اللي صار هنا الغبتيغ دي ستوك نتاع لي فونتيلاتور كل نتاع لي كليماتيزير موبيل، تعرف ما نجموش عندنا ركبوا ذيك كلمه في تونس غاديكا، دونك غبتيغ كبيره برشا، اوغمونتاسيون دو بري زاد معناها غلاو برشا الامور هذه كلها، والحق ما نتقلاش على بعضها واقفه لبعضها، وان شاء الله ربي يقدر خير
0: وكرم. امين باذن الله. استاذ ما نعرفش اي حد في بلاصتي باش يسال السؤال هذا، فرنسا كدوله كبيره ماهيش حاضره للتغيرات المناخيه للاحتباس الحراري لهل التغيرات الكبيرة التي تصير مناخيا، درجات حر قياسية، أمطار طوفانية، تقريبا هذا اللي تعيش عليها يعيش عليه كوكب الأرض.
1: هي فرنسا الأمطار تنجم تقاومها، أما الحرارة سيرتو معناها في الزيماب القدم، احنا نقولوا معناها الجشاليم القدم اللي هم بالآلاف، ما خمتش الحق في الشيء ذي ما فماش فهمت، لكن تو في الزيماب الجدد معناها تلقى فما الكليماتيزور وتلقى فما شوفاج تلقى الزوز فهمت، لكن في القديم الكل الحق ما خمتش وما في ثور سيتو على مستوى باريس، معناها كنت في باريس بالحق معناها تتخلق ما تلقاش حتى كيفاش تتنفس، انا واحد من الناس البارح باش لقيت معناها كليماتيزور موبيل شريته زايد ما يقارب 4 ثور ومعناها 1000 يورو باش معناها نلقى روحي ونلقى باش نقوم ما تنجمش ما تلقاش انت الجمله، معناها ايماجين على الناس اللي هي فراجيل والا الناس الكبار، لكن الحمد لله معناها اللي ناكدوا انه دوله واقفه باتم معنى الكلمه، والمجتمع المدني هذا هو الحاجه اللي احنا ندخلوها ان شاء الله في تونس، انه في اي حاجه تلقى استنفار من الناس اللي تتطوع تمشي بومبي يلبس زين يمشي باش يخدم متطوعا، اللي روتريتي زاد اللي هو متخرجين من الحمايه المدنيه ومتخرجين ما عندهم معناها الاسعاف الدوليه وكل شيء يتطوعوا، هذه حاجه كبيره الاتحاد والتكاتف تاع الناس الكل يقلل من الازمه ويقلل معناها من الخطوره تاع الحراره هذه الكل.
0: ان شاء الله ازمه وتعدي بسلام باذن الله. نحكيو على الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، هذا إن شاء الله بش يكون نهار سبت، بش يكون نهار 4 جويلية بمدينة العلوم بالعاصمة. أكثر تفاصيل عن الملتقى، الأهداف متاعه، المشاركين، الحضور والغاية منه خاصة أستاذ.
1: الملتقى والله وقلي برمجناه الحق ما تصورتش كيف قصادين معناها بالطريقة دي كل مش رأي خدينا قاعة يمكن بتاع 500 واحد علاش على خاطر لقينا بالحق اللي شعبها كفاءات في القانون في معناها خبراء عدو الشهاد عدو المنافذين محامين قضاة ناس معناها غدختي كانوا معناها معناها على مستويات كبيرة سواء أمنية سواء قضائية كبيرة معناها طلب حضور كبير بجد ولقينا معناها تجاوب باهي برشا دونك لقينا الموضوع حتى ما اخترناهوش بالصدفة موضوع التحكيم والوساطة وما اخترناهوش خاطر فيه معناها جيست معناها مفاهيم قانونية احنا اخترنا هذايا خاطر نجم يعاون التونسي للبخارج في مشاكل الشغل والاستثمار والعقود والخلافات المدنية والتجارية ومعناها هذا ميدان يلزم ياخذ بلاصتو علاش خاطر العالم الكل العالم كل ماشي به معناها التطور بصفة كبيرة برشا يساعد خاصة المستثمرين لي زوم دافير في أنه معناها قضايا ما تطولش في أنه قضايا ما يتمش نشرها خاطر معناها بين فيه هي السرية فهمت كيفاش هذوما أكثر تفاصيل على الـ على الـ على الـ على الـ الـ كيفاش نقولوا احنا على التفاصيل كل ان شاء الله نشوفوه نهار 4 جويلية دونك اللي نحب نقولوا أنه راهو الملتقى هذا كل بطبيعة من صداع إعلامي عالمي نقول على مستوى العالم راهو بمجهودات ذاتية ومصاريف مع عند أعضاء الجامعة المستشارين اللي احنا منها معهم على رأسهم سي عصام الجوالي دونك احنا هذه مصاريف خاصة ما أخذينا حتى سنتيم من الدولة ومعنا حتى تمويلات تقاريشية ولا داخلية نعملوا فيه معناها متكلف معناها بلي هو متكلف لكن في حدود معناها طاقتنا وحدود المناهج اللي نجم نقدموه للناس هذيا إعلاميا حق القاع معناها كيف صدق إن شاء الله يكون فما حضور إعلامي معناها كبير الناس اللي باش تحضر كلها كفاءات معناها وخبرات معناها تونسيه فاتيكمو على اعلى مستوى نتمنى احنا نحطوا الخطوه الاولى في الملتقى باش يكون ثم ملتقى ثاني وملتقى ثالث كانت عندنا قاعه نتاع 50 معناها شخص باش يحضر تلزيله بارابور الحضور لمده كل انه باش نرفعوا الدوب معناها ل 100 شخص الحدود اللي نجموا احنا نصرفوا فيها في القاعه اللي خذيناها في مدينه العلوم دونك عملنا كل ما يخليه يكون بالحق معناها ملتقى حتى كي يصير فما بارتاج وان انتم كصحافيين تجيو تغطيو وتكتبوا تلقاو حاجه معناها فيها كالتامبر معناها الانترناسيونال حاجه نجموا نصدروها لبرا وفوق هذا كل صراحه زاد كي تشوف احنا سامحني سلام فما حتى برنامج الجاليه معناها من المعلين بالامر دونك الجامعه قالت اول ما نعرفوا احنا الاداء نتاعنا اول ما نعرفوا الحاجه نبداو بها انه نعملوا حاجه للجاليه وتتحسب للوطن والحمد لله من فما برشا من الجاليه التونسيه اللي مشاهبته بالذمه يحضروا الملتقى وفما اللي قدم في الباكونس نتاعو على اساس انه باش يحضر الملتقى وكي نقولوا احنا معناها نمثلوها الجاليه الحمد لله نمثلوها رسميا وقانونيا ولا ثم مصداقيه عند الجامعه واعضاء الجامعه الكل معناها الناس الكل الحمد لله اي حاجه نعملوها تلقى معناها الحمد لله الناس الكل تتلم بها ولفات معناها تصنع ثقه بينك وبين يتبع فيك والا معناها يحب يحضر لك وقتها تعرف قد راح تشوفوا الجمال نتاعنا من العالم كل نجمش نحضر نجمش نجي نجمش تقيدني نجمش نفيد بحاجه نجمش نعاون بحاجه هوني صراحه معناها تقول الحمد لله معناها خذينا خطوه باهيه في النجاح وفي الالتقاء مع الناس
0: الالتقاء مع الناس لانه الناس تحب تسمع مشاكلها مطروحة الناس تحب تسمع صدى صوتها موجود اليوم الجامعة تقرب من خلال طرح مواضيع تهم الناس اليوم كي نحكيو على عقود عمل اليوم كي نحكيو على طلبة يقراو غادي والمشاكل اللي والإشكاليات القانونية اللي تنجم تصير لهم هذا الكل باش يكون موجود عقود عمل اليوم في ظل انتشار رهيب لمكاتب الاستشارات بالحق زاد هذا مشكل كبير نتصور قدام برشا ناس فما شكون ينتقدهم بشدة وفما شكون يشوف انهم هما حلول خاصة نحكيه على توانسة عندهم التكوين القانوني في البلاد اللي نحن محتاجين ان نفهموا قانونهم ولغتهم باش نسلكوها معه
1: أكيد هو أنا الحاجة اللي نحب نقولها نقول هي بشرة خير باش نقول عليها تو احنا عندنا ثلاث عام فيها معناها الجامعة وليت ملجأ لكل طالب تونسي خاطر هوني باش تفاليدي معناها البروجي نتاعك إذا كنت تقرا في السربون ولا في غيرها باش تفاليدي إنك تعمل ستاج وباش تلقى ستاج اللي تعيش هونيا وأنت مدام حياة بما أنك متابعة وفي علاقة مباشرة بالجالية سي با فاسيل دي تو تلقى ستاج
0: أكيد
1: بس إيه مع الآخر جامعة الحمد لله منا حالة ببالها القديش من تونسي يقرأ ويعمل دستاج عنا سواء ديستانس عن بعد سواء معنا احنا بهكا كما الملتقى هذايا منا ثم ما يقارب 4 ولا 5 طلبة وهذا منا يجب يقود بش يكونوا مع الجامعة يخدموا عن بعد يخدموا يعملوا دي سيت ويب بش يعملوا من حكاية منا وهذايا وبعد يأخذ اتستاسيون من عنا احنا من جامعة طرميتو سينا بالخارج اتستاسيون هذيك تفاليد ديستاج نتاعه وتخليه منها ياخذ اورينتاسيون باهية وهذيك تتعاونوا حتى بشكل رونديفو مع البريفكتور تعاونوا حتى باش يقدوا اوراق وتعاونوا حتى في برشا حاجات معناها باش تعرف انك قيمه الهيكل هذايا يحل باب معناها للطلبه هذوما الكل اللي هوني صراحه ما يلقاوش حتى واحد ما يلقاوش معناها شكون واحد يلقاو الجامعه احنا هذوما معناها حتى كي ناخذوا فيهم مجانا ما ناخذوا لهم حتى ملي معناها يكون جيست اديرون بارابور لاسيرونس نتاعنا وياخذ الحمد لله معناها الجامعه كي وصلت معناها البريفكتور وزاره الداخليه الفرنسيه تعترف بالرابور دي ستاج معناها لاتيستاسيون اللي يعطيها معناها المكتب التنفيذي للطالب هذا نشوف احنا وين وصلنا دونك هذاك علاش انا ماذا بيا صراحه ممثلين الدوله التونسيه والدوله التونسيه تعرف اللي راهو الهيكل هذايا ولا حقيقه معناها عند المواطن اللي يعيش برا الهيكل هذايا راهو قاعد يعاون قاعد يمد في يده كله وكله تطوع عنه مجالا معناها هذايا راهو نقولوا علنا وانا مسؤول عليه معناها رانا اللي نعملوا فيه الكل ومن اللي بدينا سوا رانا ما كلفنا الدوله حتى سنتيم وما كلفنا التوانسة اللي نعانوا فيهم حتى سنتيم نقفوا معهم حتى في مشاكلهم معناها التوانسة الاخرين اللي ما عندهمش اوراق كانسان مثل ما يخلصهمش ولا حاجه نقفوا معهم اميكالمون ما خدينا حتى ملي من اللحظه هذه واللي معناها بورتون راه كل شيء اللي نعملوا فيه يتكلف منين من مكاتبنا احنا الخاصه وهذايا انا نقود على مسؤوليتي وموثق وبين الحمد لله احنا عندنا صفحه نحطوا فيها في هذايا كل دونك نعاود نقولها راه ما تنجمش كل يوم تبني هيكل كيما الهيكل هذايا ما تقدرش تبني والله لا تقدر وقولوا معناها ناس صح ناس تحب البلاد بالحق ناس محايدين ناس ما عندهمش مصلحه ذاتيه دونك وان شاء الله معناها في زاد حتى في الملتقى ان شاء الله الناس الحاضره تبارك الله كفاءات كبيره كل او تلامس الشيء هذايا وتشوفوا وبيصير على راسهم انتم الاعلاميين بحول الله
0: ان شاء الله باذن الله اكيد نحن الجامعه ديما نقول من الهياكل اللي تموقع جيدا في النسيج المدني الفرنسي وتألقت معناها وأضاءت صراحة لأنه يعني نحن التطوع والعمل الجمعيات مازال جديد علينا ما عناش فيه للأسف ما عناش فيه ثوابت كبيرة أما عنا توانسة خاصة حاملي الجنسيات الأخرى راهم قدموا إضافة كبيرة للعمل الجمعياتي اليوم صراحة أستاذ والجامعة أقرب للجالية التونسية اليوم بداوا شفنا هكا بدات العودة التدريجية للتوانسة صراحة نقول إنه الفضاء الأزرق غير مأمول في الأفكار وفي التطلعات لأنه نخافوا ربما اللي يخرج ويعمل لايف من بورت حلق الواد ولا هو في المطار صراحة نخافوا من الناس اللي ربما تكون صادقة أما الجامعة عندي يعني هيكل أطمئنوا إليه ونجم نسألك باش نقول لك مدى رضا توانسة سمعنا أنه فما تحسن ملحوظ مدى رضا الجالية التونسية بالخارج على الخدمات اللي يلقوها على البوابات وهما راجعين لبلادهم جاتكم شي بعض الأصداء
1: والله صراحة على مستوى الدولة دي جميع خيقة نقولها على مستوى الديوانة لزابليكاسون اللي صارت كلها معناها الحق الناس كل تشكر فيها وفرحانة بها وفما مجهود تحس فما منها خدمة تلك الديوانة اللي هو شكون إن شاء الله حاضر في الملتقى أوفيسيلمون فما مجهود قديم يتمالي عنده برشا وانا عم ناول كيف هبط منها ساده مسمع ديوان من استدعوني وحكيو معايا سمعوني مني لهم وقالوا شنو نجم نعملوا في السيف وكل شيء على راسهم سيد العميد سيلياس بالخير الحق وسيد المدير العام معناها فما مجهود الناس راضيه على مستوى الديوان على مستوى الاستقبال في الباتو وكل شيء التوانسه زاده مش مقصره شنو اللي فما حالات معناها ما تنجمش الكمال لله معناها انه معناها يقول لك رضا الناس معناها غايه
0: ما تنجمش هي لا تدرك
1: اي فما فما فما فما حاجات تجاوزات اللي هي نجم انت مصلحه راه لو احنا كيف نقولوا مثال المواطن التونسي وهبطنا الباج نتاعنا ما تعطيش حتى ملي ما تعطيش، انت راكي تعطي، انت مساهم ما تعطيش، ثم اي حاجه وصل صوتك، عندك تليفون، عندك مسؤولين تسمعك نسيتو ما، لكن الاغلبيه معناها تو الناس اللي مشات احنا في البطوات واللي يقول لي عن الكل، والله الاغلبيه فرحان. يمكن اذا كان فما قلق معناها كبير بالحق اللي هو فيه تخوف، وهوني مدارية ميساج معناها من خطوط جويه تونسيه للتونسيات، هو الروتار الكبير على خاطر الروتار هذاك نتاع 4-5 سوايع، فما اللي عنده الانسولين نتاعو يخسرهم، لو حابت بهم باكونس لتونس فرنسا هذيك مره واحده ما عادش نو معناها انا كان هبت معايا انا 4 سلالق وهما في بوشات، البوشات هذيك فالابل كان 3 سوايع، عمل لي انت 4 سوايع روتار ونمشي انا معناها بعد ساعتين ثلاثه توصل معناها لتونس، هل ترى الانسولين هذوك مزرقهم ولا نطيشهم ولا نعاود نشري جديد؟ معناها التخوف الوحيد اللي فما هو في الروتار
0: من الناس اللي عندها المشاكل الصحيه، الناس اللي عندها المشاكل الصحيه وحتى الصغيرات راهم وبرشا ما همش قادرين على ساعات الانتظار الطويله في ظروف غير مريحه. بربي للتوضيح بالنسبه للسوار
1: الصوت لو سمحت مدام حياتي الصوت
0: أني نسمع فيك. كما قلنا المشكل في الناس اللي صحتهم على قدهم في الليبي بي صغيرات، ربما عندهم بعض الأمراض المزمنة راهو الانتظار يقلق شوي. نحب نسألك سي حسين وأنت أدرى مني، الصور اللي جينا من البطوات متاع الناقلات البحرية التونسية، الناس اللي راقدة بالشكل هذاك في الكلوارات شنو تفسيره؟
1: مدام حياة الصوت وصلني مقطع على الاخر، ما فهمتش سؤالك، الصوت مش واضح بالكل.
0: نحكي على الناس اللي راقده في البطوات في الكلوار.
1: ايوه الناس، بالله الناس هذيا راهو انا معناها الفيديو ذاك قديش دار، راهو التونسي راهو يهبط، عطيه يوصل تونس بركه، معناها الامور الداخليه كنا احنا نعرفوها خاطرنا نعيشوا معهم وكل شيء، راهو اللي يرقد في الكلوار خاطر ما لقاش حق كابين، خاطر الكابين يقول لك 4 سوايع. اللي يرقد في الكلوار قتل يوفر عليه يبي عنده 6 صغار يقولوا الكابين ما تنزلش انت وست صغارك، معناها برا قلص 2 فتيات وقلص كابين. اللي يرقد في الكلوار خاطر الازمه معناها هذه ومشت الناس الكل، معناها يتلزه هكا يمشي يقول لك نرقد في الكلوار، نرقد في فوتاي، المهم نمشي نشوف امي نشوف بابا، هز صغاري يستانسوا في تونس يهزوا كذا وكذا. اللي زاد يهز معه ماكلته، يهز طن، يهز اي حاجه على خاطر الريستوراسيون سامحني غادي، خاطر انت باش تتواكل واحد 25 كورو من صغارك تغلبها انت فاسان كولا فاسيس كيف غاليه. اللي يمشي يوصل لباتورة وقرح حساب اللي جاي من باريس واللي جاي من 1500 كيلومتر، معناها قداش من بياج وقداش من غازوار وقداش من صوت وقداش معناها تلقاهم يعملوا في ليزيكولوني معناها سيغو لوي مام كيما نقولوا احنا عليه هو، فهمت كيفاش؟ دونك الناس كي ترقد على خاطر كل شيء غالي، كل شيء غالي والله العظيم. انا خاص انا ومرتي وصغاري بما يقارب 6000 يورو على الروتور، معناها ما عندي كيلكو باجاج سون باجاج، معناها تصور انت 6000 يورو ما تقدرش تهز معك تحب تشري من غاديك في تونس، اضربها انت فوا تروا وزيد مصاريفها في تونس وزيد وزيد. معناها هذه حقيقه راهو المواطن التونسي معناها اللي يمشي غاديك، عيني قلت لك ما يلاوش، قلت لك نمشي خاطر شوف كي تبعد على بلاد وتبعد على تونس وتحس بقيمتها اكثر وتحس بقيمه العائله وبكليا فاميليار وبانه صغارك مسؤوليتك باش ما يمشوش للبلدان الاخرين باش ما ينساوش بلادهم باش ما ينساوش ناسهم، تولي تقول ما يسالش نمشي نرقد في كلوار، نرقد في فوتاي، نرقد في صاله نتاع البردو، نرقد المهم 24 ساعه نعديهم ونوصل معناها نشوف دارنا ونشوف ناس. المرضى خرجت تو حاليا للعلن معناها بما انه فولت فما التليفونات والناس كلها تصور وكل شيء، الناس في تونس معناها ضحكوا عليها وخذوها بشويه استهزاء، اما انا اللي نقوله راهي الناس معناها تعمل في كل شيء باش تهبط لتونس، تهبط لها تونس معناها حتى معناها يقول لك انا هاك تشوف معناها الغلاء وتشوف صغارنا احنا بصراحه مستانسين بكونفور معين، مستانسين معناها ماكله معناها اللحم كل يوم الدنيا كلها كل يوم بريتم اخر، ويقول لك لا نهبطهم ويحوسوا ويدوروا وتحضر بركه ربي ومش مشكل نرقد في كلوار في الليل ونرقد في كلوار في الروتور، المهم نمشي ونجي يرجعوا يتكلموا لي بالعرض ويعرفوا عمهم ويعرفوا خالهم، هذه العقليه نتاعنا احنا سي بوكسا انا ماذا بيا معناها ما يجيبش الاستهزاء، ما نحكوش على اولادنا من هكا خاطر ما يعرفوش يتكلموا بالعربي ولا يقولوا كلام غلط ولا تقعد لهم شوك ولا يقول لك انا ما عادش نمشي، بالعكس انت شفت ناس في الكلوار افهم اعرف علاش هذاك قد في الكلوار، اعرف علاش انت راهي الكابين 400 و 300.
0: نتمناو سي حسين انه الصور هذه كيما وصلتنا نحن كيما توصل صناع القرار في بلادنا، شوفوا التونسي بين ظفرين قداش تمرمين باش يروح، احفظوا كرامه الناس، اسألوهم علاش صاير هكا في التوانسة وهما مروحين، علاش؟ مش نحن باش نجاوبوا عليه السؤال هذايا، اما الناس المسؤولين على النقل في بلادنا يجاوبوا عليه السؤال هذايا. للاسف معناها الصور قد ما تقشعر لها الابدان. شوف تونسي اللي كان عايش في الكونفور البرا، واغلبيتهم حاملين الجنسيات الاخرى، واغلبيتهم يعني عايشين لاباس عليهم في الدول الاخرى، اما يجي للبلاد هذه يروح راقد في الكولوار، يبات ما ساهر ما يرقدش، اما يروح ويجي للبلاد هذه، فان شاء الله البلاد هذه تعطيهم قدرهم وتعطيهم زادة تحفظ لهم كرامتهم. في بيننا زادة سمعنا التوانسة الكل وفد برلماني تنقل، شنو الغاية؟ شنو باش يقدم توا؟ مع شكون باش يحكي الوفد هذايا؟ هل انه الوفد مشى عنده حزمة متاع قرارات باش يفرح التوانسة، وإلا مشاو سياحة نكتشفوا البرط ونشوفوا منعرفش شنو وقتاش باش تخرج البرط؟ في بالي ما يتنقلش هاو معاهم، ولا يتنقل البرط وباش يخرج. فالتوانسة صراحة شافوا الصورة هذيك برشا أراء اختلفت، باش ما نقولش حاجات أخرى.
1: مدام انت شفت البوليميك اللي صارت، وباش تعرف الريزلتا منها بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولا مست الناس ولا ما مست الناس. شوف ردود الفعل، الرياكشن تاع العباد اللي في العالم كلها، الرياكشن تاعهم الكل 99% 99% ما رضاش على الشيء ذا. 99% قالوا منها ستوب للممارسات هذه، يزي راهي ما عادش تتعدى على التوانسه، راهو التونسي ولا مثقف ولا يوزن ولا يعرف ولا يحلل ولا ينجم ياخذ قرارات ونجم يقول لك هذا يساعدني هذا ما يساعدنيش. الشيء اللي تعمل مدام، الشيء اللي تعمل معناها كلهم التوانسه حطوه بروفوكاسيون استفزاز، بروفوكاسيون كبيره لهم هما، ولا معناها هذا معناها يزيلها من حاجات هذه المغلفه اللي ما عادش تتعدى توا. سامحني هذا مش انا قلته، راهو تعاليق كلها للايت كلها اللي قالته. مادام احنا وقت الجماعه كعمات نسينا بالخارج، واجهنا السيد رئيس الجمهوريه بمشاكل جاليه، انا شخصيا اخذت طياره الو روتور باريس تونس تونس باريس، وانا ناخذ تاكسي من داري حتى شلقصر سياده رئيس الجمهوريه، ومشكورين على استقبالهم والحرفيه اللي عندهم الكل، وقدمت مدام وروحت ودوب ما هبطناها، ردت فعل عند الناس كلها، الجاليه كلها فرحت، والاعلام كله تجاوب، ما فماش حتى اعلاميه ما كتبتش على البيان نتاعنا، والسيده رئيس الحكومه مشكوره تجاوبت، والسيده القناه مشكورين بعد تجاوبوا، الريزلتات الاخرين هم معناها الناس لازم تقيمها اكثر مني انا. وقت اللي صارت الزياره نتاع 10 نواب مدام، 10 نواب في 3 ايام على باتو تانيت، سامحني ما يصيرش، مرحبا نقول انا نمشي معك لبعيد ونتعاون معك، مرحبا فما حتى مشكل. بعتوا سيدي في الباتو معناها بلغه انه تقرب من مشاكل الجاليه، مدام لو 16 جوان تعرف كنت تلقى فيه الباتو، تلقى فيه كالكو ترونسبورتور، الناس معناها الكمين اللي تهز في الدبش، وتلقى شويه دو ريتريتي يروحوا على بك لخاطرها البي مازالت رخيصه، ماهيش غاليه، معناها اللي حب يروح بك اللي ماهوش قاعد يخدم ما عندوش صغار يقرا وكل شيء يروح في البيرود هذيك. هبطوا تصاور مدام انت ثبت في التصاور اللي هبط كلها تفقى الباركينج شاطروا فيها. الشيء اللي صار نمشيو نعطيو احنا حسن النية ونمشيو. هات عطيني المخرجات، هات من باب الشفافيه قول لي سيدي الرحله هذه اللي مشاو فيها 10 نواب قداش كلفت على الدوله التونسيه، هات نحكيو احنا سيد رئيس الجمهوريه اكثر انسان معناها يدعو للشفافيه ويدعو لنظافه اليد ويدعو للمحاسبه زاده. سامحني المحاسبه اللي نقولوا كما دايره تشمل الناس الكل، تشمل الناس الكل، معناها انا وقت نقول حسن عربي مشى بالروتور على حسابه، هات يا خويا نشوفوا احنا ما يصيرش تخاص اسكم مشى على حسابه ولا يدعي سي باغا. نفس الشيء معناها الساده النواب المحترمين، اعطيهم اخويا قداش تكلفت الكل، باش تقول لي جرت بها العاده عندك 34 سنين، ايش المشكله هي العاده معناها ولات عاده رسميه اوفيسيال؟ احنا مانيش محتاجين باش تاخذوا باتو وتجينا، احنا برا امشي صلح النقل في تونس سامحني، برا اطلع مع الكماين مع الفلاحه في تونس وشوف المتروات وشوف الدنيا، وبعد اجي لنا احنا مشاكلنا نعرفوها، احنا نعبروا عليها، احنا رانا هيكل رسمي رسمي رسمي قانوني، عندنا الحق نحكيو باسم الجاليه، عندنا الحق واحنا نعرفوا مشاكلنا، وشكون ما يعرفش مشاكل الجاليه؟ مشاكل الخطوط الجويه ولا مشاكل باتو ولا مشاكل الديوان، شكون ما يعرفهاش من تونس؟ ابسط شخص يجي تثبت يقول لك عليه، معناها يطلب الامر ذا كله عشان الناس فوق هذا الكل، انت باش توزن اسكو العباد فرحت ولا ما فرحتش؟ انت خنقت العباد، انت خليت العباد ينطقوا من جنابهم، انت خليت الناس تخزر بما شغل المجلس معناها اللي هو سيد رئيس الجمهوريه عمل المستحيل باش عاد يوقفوا على ساقيه بعد اللي صار معناها في العشر سنين اللي قبل معناها
0: ويرجع ثقه الناس فيهم.
1: بيانسير انت قلت هكا، ولكن اللي انا شنو اللي قلقني مدام لو انت كمسؤول سبحان الله احنا هوني عندنا بنيه توفيت معناها هذيك معناها اللي انا كان سمعتوش بها كيف تحطوا وزير الداخليه وسيده الحكومه كل شوف قداش تحاسبوا قداش من كريتيك قداش من نقد قبلوه وقداش قبلوا واعتذروا اون بليس اعتذروا احنا مدام كي تنقدهم ولا تهبط في بليكاسيون ماكش بتمس من شخص راه باش تمس من لاكت اللي هما عملوه باش تمس معناها من البروفوكاسيون اللي هما عملوها حاجتين مدام نجم يكلمك في تليفون يقول لك انت راك ضد النظام ونجم يكلمك في تليفون يقول لك راك انت ماك الا جمعيه انت ما تمثلش الجاليه ونجم يحكي معك منطق انا راني نائب هنا انت شكون سيادتك وهذا مدام تعرض نيرو
0: صحيح
1: تعرضنا له احنا مدام لكن احنا شو نقول انا ديما عندي ثقه في الدوله التونسيه والمسؤولين الصادقين والكفاءات الصحيحه نتاع الدوله التونسيه اللي تقدر تحلل شكونوا معناها مع الدوله وشكونوا اللي يخدم باسم الدوله وشكونوا اللي يستغل في اسمه معناها على حساب الدوله احنا مدام احنا وقت اللي هبطنا ناس فرحت قلنا فرحه على الناس وحدود الجامعه في انه معناها هذاك حد مجهود لان نعلم الساده المسؤولين وهم اللي اصحاب القرار وهم اللي لازم يحسنوا وهم اللي لازم يحسنوش احنا مادام ما نعملوا حتى شيء يتكلف على الدوله التونسيه سنتيم في المحطات الانتخابيه هبطنا 42 ملاحظ دولي معناها كراوي الوتله وكراوي الكراه بعملوا كل شيء على حسابهم الخاص في كل محطه نهبط على حسابنا الخاص الملتقى هذا كل والله العظيم نلموا فيه بالدينار يا مدام صدق
0: مش بالسهل
1: العباد اللي تجينا وباش وان شاء الله تكون انتخابات
0: ان شاء الله باذن الله
1: والله نلموا فيهم في بعضنا نقولوا بارتيسيباسيون ورفضنا ناخذ فلوس من اي شخص معناها متواجد فهمت هذا كله احنا نعمل فيك انت كهبت حاجه ونجي نقول لك انا يا سيد المسؤول الرئيسي ما تجيش لو مش هكا تتقرب للجاليه ما تنجمش تطلع وتحكي باسم الجاليه وانت ما تعرفش الجاليه سامحني ما تعرفهاش الجاليه احنا نعرفوها احنا نعيشوا هنا احنا ولادها احنا نمثلوها احنا نعرفوا مشاكلنا احنا نعرفوا القانون الفرنسي معناها والقرارات التونسيه اللي تجي اسكو تركب على بعضها ولا هذه حقيقه ما فهمتش علاش ما يحبوش يعرفوها احنا انا هيك عمر ما اتصل بنا نائب متى وهبطناها احنا لو 25 جو بونس جوان 2024 ولا هي 2025 طلبنا موعد مع اللجنه هذه نتاع مواطنين الابصار وطلبنا موعد مع مجلس النواب وما رجعوش علينا متى وما استلوناش وما كلموناش وما حكاوش معانا تعرف علاش مادام خدمت فما كنظره التعالي تاع انتوما جمعيه نتاع انتوما راكم تعيشوا لبرا نتاع زاد حاجه اخرى مدام هذوك اللي خرجوا راهو اعضاء مجالس محليه مش اعضاء مجلس النواب تفتح نظره التعالي هذايا وتتفق الناس كلها اللي مهتمه بالجاليه وتقعد في طاوله واحده وتاخذ مشروع واحد وتخدم على بليزير بوا معناها باش مصلحه الجاليه ويحس اللي تبع فيك من الجاليه اللي هو راهو كما قلت لك انسان ولا واعي ويعرف كل شيء حتى راهو الجيل الرابع والخامس يحس انك بالحق قاعد تدافع عليه وتتكلم عليه وقت تقل الجاليه كلها معاك الجاليه ما تربح حتى شيء تربح مصداقيه طلبة مصداقية هيك احنا شطلبنا احنا اعطيونا كونستا الشيء اللي عملتوه المخرجات اللي هبطوها يظل الناس كل شافوها من اي واحد يتابع معناها بريسك ما تبعدش جملة على الشيء اللي طلبني احنا من رئيس الجمهورية اللي احنا عملناه معناها مجانا وبصفة تطوعية والحمد لله معناها لقى استحسان وفرح الناس وفرح الاعلاميين كله ذي كله تراسيل على الباج نتاعنا وهيك معناها اللي عملتوه انتم 10 من الناس متنقلين ودولة وسعادة السفير استقبلهم هنية والسيد الكماندا تاع البتو معناها فرح بهم وقعدوا في القاعة الشرفية وصار عطينا يا اخويا عطينا احنا الجاليه كانت حلت مشاكلنا انا اول واحد نحييكم ونقول لكم بارك الله فيكم بربي عاودوا اعملوها عام الجاي وعاودوا انا قلت لهم عاودوا اطلعوا معنا جدا في الطياره شوفوا ظروفنا في الطياره كيفاش ويجوا معنا للزوتيل سامحني للزوتيل اقعدوا معنا ما انا جمعه كامله في الوتيل شوفوا لنا اسكو مولا الوتيل فرحان بنا ولا مادام الفو اغيتي معناها يزي بالحق يزي من الممارسات هذيا وانا هاني قلت وتعرضت للخايب راني كي كتبت وهبطت كجامعه ولكن نعرف ثم ناس صادقين في تونس ونعرف ثم اعلاميين يتبعوا ونعرف ناس ثم تبعوا ونعرف ما صح كان صحيح ونعرف هذا الكلام اللي قلته تويكا الله اعلم شنو باش يتكلف لكن هاني قلت بحكم شنيا اني انا صادق مع بلادي
0: شنو باش يتكلف نحن اذا كان فما حاجه ربحناها هو ان نحن الحمد لله نجم نحكي من غير ما نمسوا حتى حد بالطبيعه لا هو سلب ولا هو شتم نحن نحكيوا على قضايا تهم الناس اليوم كما شفنا الوفد هذايا مشى في تانيت اليوم دعوه منا مستعملي النقل العمومي نشوفوا الوفد هذايا موجود في رحله للقطار البطيء جدا اللي يخرج من تونس العاصمه باش يوصل الجابس نص الليل جربوا متاعب الطلبة متاعب المنخرطين يعني، وأبناء وموظفي المؤسسة الأمنية والعسكرية، والناس المرضى اللي يجيوا، والصغيرات اللي يجيوا بأمراضهم المزمنة، عفى الله الجميع، اللي يجيوا من الجنوب باش يمشيوا للعاصمة، جربوا مع الناس هذوما القطار، وتو إذا كان بالحق قادرين أنكم تغيروا الواقع، تو بالحق تلمسوا واقع مرير جدا يعاني منه التونسي معاناة كبيرة. النقل العمومي راهو إشكال كبير، شر يجربوا القطارات والمتروات في بلادنا. موعدنا إن شاء الله الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، يكون نهار 4 جويلية بإذن الله، نهار سبت في مدينة العلوم بتونس العاصمة. إن شاء الله يا ربي يسعفنا الحظ وتسعفنا الظروف أن نكونوا موجودين غادي، ونكون فرحانة برشا باش تكون موجودة غادي وننقل الأجواء وتفاصيل هذا الملتقى. سي حسين العريبي رئيس جامعة العمال التونسية بالخارج،
1: تفضل. حياة بردي كلمة أخيرة، نحب على المباشر أنك تشرفني أنت وإذا
0: كثير
1: في الملتقى، توعدني
0: بإذن الله. ولا نشرف زادة نحن أن نواكبوا الأنشطة هذه الدولية بالحجم الكبير اللي فيه إطارات كبيرة كبيرة للتوانسة،
1: نفرح بكم برشا،
0: ونحن أسعد بالتأكيد.
1: مقعدنا كان الإذاعات الوطنية باش تنقل كل شيء، وانتم راكم معناها صوتنا احنا بالحق، انتم صوت الجالية بالحق، انتم كي تكلموا كعالميين معناها وطنيين هيك معناها تعبروا علينا. احنا نتمنى من رب ان شاء الله هنشوف اذا
0: هنصير بخطوات
1: زيروفا، لكن عمرنا ما تلاقينا. دونك نحب نفرح معناها جماعتنا الكل انه مادام حيتلكوني محاولين تكون متواجدة معنا لوكات
0: ان شاء الله. هذا شرف لي كبير ان شاء الله باذن الله، شرف كبير والله، شرف كبير نكون موجودة ونغطي الملتقى هذايا، الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة الدولية وخدمة التونسيين بالخارج، 4 جويلية إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله في مدينة العلوم.
1: تحية لسيد الوالي وللسلطة الجهوية والناس كل معنا اللي سهلت لنا الملتقى هذايا، وتحية معنا المستشارين كلهم اللي قاعدين وقفين، سي النور، سي الوردني، سي عصام الجواني، سي فوزي عقيل المكلف بنزاع الدولة، معناها كل مدام عربية المسلمين ذما كلهم بارك الله فيهم يخدموا ما تعمل دي سواغ بشي خارج إن شاء الله ملتقى حلو، ولقاءنا لوكات جوية بحول الله
0: بإذن الله، كل من ساهم ولو حتى بالقليل لإنجاح هذا الملتقى. شكرا لك الأستاذ حسن العريبي رئيس جامعة العمال التونسيين بالخارج، كنت معنا من فرنسا، ونرجو السلامة إن شاء الله للجميع، وإن شاء الله تهب هكا نسمات تلطف عليكم الأجواء هناك، إن شاء الله كل السلامة للجالية التونسية العربية الإسلامية، لكل إنسان يعيش على وجه هذه البسيطة. شكرا وإلى اللقاء، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في غربة وحكايات.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. تنطلق غدا الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة إلى غاية يوم 2 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية 2026. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع أوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء اليوم من السيطرة على حريق اندلع في معتمدية طبرقة، وفق ما أكده عضو اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأفاد المصدر ذاته أن فرق الإطفاء سارعت لحماية عدد من السكان التي كانت مهددة بامتداد النيران إليها قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة من الأشجار الغابية. هذا وتتراوح درجات الحرارة بجل مناطق البلاد التونسية هذه الليلة بين 25 و30 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى أكثر من 30 درجة بالجنوب الغربي. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان قافلة طبية متعددة الاختصاصات في منطقة معتمدية الشبيكة، وقد انتفع بخدماتها 438 شخصا، حيث تم تأمين عيادات وفحوصات مجانية في عدد من الاختصاصات. تمكنت الوحدات الأمنية في منطقة الأمن الوطني بسليانة من إلقاء القبض على عنصر إجرامي صادر في حقه 45 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، وذلك بمنطقة بوشبكة الواقعة بالشريط الحدودي بين تونس والجزائر. الوضع غامض جدا في منطقة الخليج العربي، فبعد 11 يوما من توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، رئيس البرلمان الإيراني يقول أن إنهاء الحرب وصون سيادة لبنان جزء أساسي. وقال الرئيس الإيراني أيضا أن هناك بعض التيارات لا تزال تسعى لإثارة التوتر. القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها نفذت ضربات إضافية ضد 10 أهداف متعددة في إيران بعد رفض الإيرانيين احترام وقف إطلاق النار واستهدافهم ناقلة نفط بريطانية. الحرس الثوري الإيراني قال أنه يرد على المواقع الأمريكية في كل من دولتي الكويت والبحرين، في حين الدول العربية الخليجية تندد بالاعتداءات الإيرانية عليها وتقول أن الاعتداءات الإيرانية ليس لها أي مبرر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مساء، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: قصصهم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعة ممثل وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة إذاعة ممثل.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في فقرة نجوم المونديال في إذاعة المنستير. بطل قصتنا هو الكورة اللي حبته وهو ما حبهاش. ركز معايا توا تنفسر لك كيفاش. حكايتنا عن ولد كان مغروم بكرة السلة، وبالنسبة لي هي أفضل رياضة، وكرة القدم هي رياضة مملة نقصها برشا تشويق وإثارة. فكرته باش تتغير عام 1978 كيف شاف منتخب بلاده يحقق كأس العالم لأول مرة في تاريخه. انبهر بالأجواء داخل الملعب، أصوات وأهازيج الجماهير، وخاصة الفرحة الهستيرية بالتتويج. هذا اللي خلاه يجرب حظه، ومن أول اختبار أصبح هو نجم فئات الصغار. مهاجم خارق للعادة، صاحب قوة بدنية، تسديدات صاروخية وارتقاء رأسي مميز. خصال فتحت أمامه أبواب أعرق النوادي الأرجنتينية، ولعب بأزياء الأعداء الريفر والبوكا، ومن الملاعب الأرجنتينية أصبح نجم الملاعب الإيطالية. ولليوم إنجازاته ومحبة جمهور ليفيولا شاهد على ذلك من خلال تصميم تمثال شخصي ليه. هو زاد اللي ساهم بأهدافه باش نادي روما يرجع لمنصات التتويج والفوز بالكالتشيو. أما في كأس العالم عنده رقم قياسي، هو أول من سجل هاتريك في زوز نسخ من المونتيال، هو لعب 3 نهائيات كؤوس العالم. هذه بعض المعطيات عن أفضل المهاجمين. راقص التانجو الأنيق المشهور بالباتيغول جابرييل عمر باتيستوتا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

0: الغربة قدر والنجاح قرار. غربة وحكايات مع حياة الكوني.
1: مرحبا بكم في متابعة الجزء الثاني من غربة وحكايات، مواكبة لبعض الملتقيات داخل وخارج تونس. باش نواكبوا ملتقى طبي دولي واكبته الزميلة الروسية بوميزة من الإذاعة الثقافية، مشكورة خصيصا لإذاعة المنستير وخصيصا لبرنامج غربة وحكايات. في التسجيل هذايا نحكي على كفاءاتنا الطبية كي تحلق في العالمية، أسماء كبيرة جات فقط باش تكون حاضرة في الملتقى الطبي بالدولي اللي صار في تونس العاصمة مؤخرا. نسمعوا التسجيل التالي.
2: قبل كل شيء نتعرفوا على الدكتور مروان قرب. مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير، برنامج غربة وحكايات. نحبوا في البداية نتعرفوا على الدكتور مروان قرب.
3: أهلا بك وشكرا للمستمعين إذاعة المنستير. مروان قرب، أنا طبيب جراح في فرنسا، اختصاص جراحة الكلى والمجاري البولية واختصاص أمراض الجنسية والعقم عند الرجال. أنا رئيس الجمعية الأطباء التونسيين حول العالم والفونداتور متاعها، مؤسس متاعها من 30 أفريل 2020. دونك الجمعية متاعنا تخلقت مع ثلاثة من الناس، معناتها أنا والسي رياض شاكر هو سكرتير جنرال تاع الجمعية وطبيب جراحة عامة في جربة، وسيو دي برين وإكسبير في الذكاء الاصطناعي، وقيصر ساسي اللي هو طبيب تخدير وإنعاش في تولوز في فرنسا، طبيب اختصاصي ورئيس قسم الولادات في فرنسا في الإنعاش وكسبيرونيا. كيف كيف خلقنا جمعية هذه، معناتها جروب فيه، عنا جروب في فيسبوك فيه 6600 طبيب وفارماسيان ولابوراتوار، معناتها بيرسونيل دو سونتي، وفما عنا 700 دوناتور نعطاو العون الجمعية بالدعم تاعهم. وبالنسبة للجمعية كأعضاء ناشطين بالحق ما يفوتوش 10 من الناس.
2: كيفاش جات الفكرة نتاع الجمعية هذه وعلاش؟
3: الفكرة الجماعية تخلقت في أفريل 2020 وقت كان ذكر الكوفيد. أيوة. وقت الكوفيد تبارك الله صارت برشا مشاكل كبيرة، وإحنا تبارك الله لمينا بعضنا وعملنا جروب ولمينا فلوس وشرينا ماتريال ميديكال تونس بعثناه اون اورجونس، بشرينا دي كونسنتراتور دوكسيجين 5 لتر و 10 لتر، شرينا 229 كونسنتراتور بالتعاون مع بعض جمعيات أخرين، شرينا دي راسبيراتور سبيطار حشيت في سوسة، سكوب في جندوبة، شرينا راسبيراتور متاع الأطفال الرضع في باب سعدون. شو نقولك، عنا برشا بكو داكسيون، عملنا شرينا دي ليلة الحمد رسول الله 30 مع تفرش متاع فرش متاع مرضى، 12 فوتوي غولون، دي سكوب، 4 دي أمبولاتور، 10 لي بيبي، 4 تابل دكزامان، 12 كان كنديان، 8 فوتوي الكتريك، 40 اورجيناتور، هذه بور 4 اوبيتال ريجيونو. فرقنا دي كولي اليمونتير في تونس 160 روبار شو بور لي فامي ريفوجي تاع في سوريا، فرقنا 600 كولي اليمونتير وقت رمضان في سوريا، بعثنا من اول الجماعه وقت اللي مع الهلال الاحمر التونسي، بعثنا لغزه وقت 6 شاحنات 20 كوب، احنا بعثنا شاحنه من فرنسا مشيت الغزة، في شاركنا كيف كيف باش نأثوا القسم الاستعجالي في القصرين مع لو تي جي ام دي موتور دو سورفيونس دي موتور ميرو داسبيراتور ميديكال. فرقنا 1300 روبا وقت رمضان في غزة، عملنا سبيطار ميداني في غزة وقت سبيطار تكسروا، أثثناه باللي بانو سولير معناتها فوتوفولتايك
2: هذه 2025.
3: أيوة. وجينا دي بودر بيبي بور لي زونفون غادي، وتخلصنا كيف كيف لي غارد نتاع لي ريزيدون لي انترن خدموا في سبيطارات غادي عندهم عام ما خلصوش اطباء، وكيف كيف العيد فرحنا 180 طفل صغير في فرحه العيد. اخر اكسيون عملناها في 2026، عملناها دار اليتيم في سوسه، عملنا لهم كلوب تاع روبوتيك انفورماتيك، 5 اورجيناتور، 2 داتا شو، سال تاع جو تاع جو صغار وجو تاع بيك بونغ وحاسيل بيت شوز.
2: يعني الجمعية مش فقط تخدم في المجال الطبي أو تنشط في المجال عنده علاقة بالطب ومهنة الطب، حتى في أعمال خيرية كما شفنا من الحركات اللي ذكرتها دكتور.
3: أهلا. بنتي جت معي اكيد اي صحيح تعمل اعمال خيريه ولكن تعمل زاد كيف كيف اعمال تنشط في حاجات اخرين ما تعمل الاعمال الخيريه بطريقه متزامنه مع العيد مع رمضان مع كذا صحيح مناسباتيه. اما بالنسبه للاعمال معناتها اللازمه هي معناتها الاعمال نركزوا في اكثر الاعمال الصحيه في السبيطار نتاعنا في السبيطارات نتاعنا في باش نحسنوا معناتها الامور الصحيه عند الامرضى.
2: في مجال الصحه وتدخلكم في تونس لفائده المستشفيات التونسيه بالنسبه لكم شيء اهم من التدخلات اللي قمتوا بها من تاسيس الجمعيه في 2020 لليوم؟
3: اهم حاجتهم بصفه عامه هو وقت الكوفيد وقت صارت مشاكل كبيره بتاع الكوفيد ولي ريسبيراتور اللي هم يتكلفوا برشا فلوس اللي فيها صار في حشاد عملناهم بدا كيف كيف عملناهم في باب سعدون هذوما تكلفوا مكلفين معناتها لكن احنا الحمد لله عملنا دي شوز سبيسيفيك معناتها نحن ممكن نعملوا اكسيون بور حاجه سيبلي ما نعملوش حاجه هنا عملنا حاجات خاطر عملنا دي لي ميديكو احنا سبيطارات في تونس فرقناها معناتها بقيمه 100,000 دينار لكن الهدف نتاعنا لاحظناه يكون احسن كده حاجه سيبلي منظمه لحاجه معينه وفرحوا بها برشا عباد ما نجيب له زوبتيفلو هذيا سيستم اوكسجين او دي بي وقتها باش لقيت ما عندناش فرشه بتاع الريانيماسيون بتاع النعاش جبنا سيستم هذا او دي بي باش ما يخلي المرضى ما يرقدوش في الفرشه الانعاش وجبنا 10 اوبتيفلويت افيك 240 كونسومابل معناتها 240 مريض فرقناهم على دي سيرفيس دو ريانيماسيون من شمال الجنوب الحمد لله.
2: الحمد لله. كطبيب اليوم كيفاش تقيم المنظومه الطبيه في تونس الشيء اللي يخليكم انتم تسعوا وتحاولوا جاهدين انكم تعاونوا المنظومه العموميه بالاساس؟
3: احنا الحمد لله المنظومه العموميه بالاساس خاطر احنا تو سامبلومون تربينا كل في تونس وعندنا حاليا كبير لتونس وماذا بينا نرجعوا لتونس لكن ماذا بينا نزيد نحسنوا الماتريال في تونس نجي نقول الناس تبكي تقول ما ثماش ماتريال ما ثماش كذا الهدف نتاعنا نحسنوا ما يمكن تحسينه باش نقصوا من الهجره نتاع الاطباء للخارج نقول لك ما عندكم ماتريال هاو نجيب لك الماتريال اقعد في تونس ناخذ لك حاجات هاتوا نجيبوا لك المهم اقعدوا خاطر ما حبوش تفرغ البلاد من الاطباء والمهندسيها تفرغ من قوتها دونك يجب ماذا بينا احنا نشجعوا باغ اكزومبل على الهجره العكسيه وهذا يندرج في قال الكونغري عملها اليوم معناتها المؤتمر اللي عملها اليوم هو الهدف نتاعو تعريف بالاطباء وخلق توأم وخلق جسر من الترابط بين الاطباء والمهندسين ورواد الاعمال باش يخلقوا شركات ناشئه في الصحه اللي يخلي الطبيب اللي عنده كي يجي نجم يدخل في الشركه ناشئه هذيك كمستثمر كطبيب ينجم يساعدها الشركة ناشئة يكون كان أكسيونير كان معناتها يدخل باش يحسنها باش يعطيها أكثر قيمة باش يطورها دونك كي تعطي له المجال هذا تفتح له مجال آخر مجال ريادة الأعمال يبقى نجم يجي أما باش يرجع هو وإن كان قبل يقول لك شرجعني نقعد في الخارج وكهو أنا برجعوه باش نجم التشبيك بين الأطراف هذه مش بالطريقة اللازمة.
2: قلت كلمة في خصوص هجرة الأطباء نتاعنا طبعا معروفة قيمة الطبيب التونسي في العالم يعني قيمتنا من القيمة العلمية طبعا وكفاءاتنا مطلوبة في العالم الغربي وفي الخليج يعني هذه صورة إيجابية أنه إحنا كفاءاتنا مرغوب فيها في الخارج وبتم في المقابل تقوم بمجهودات باش الكفاءات هذه تبقى في تونس. معادلة صعبة شوية دكتور.
3: معادلة صعبة مش سهلة صحيح خاطر معادلة خاطر تو سامبلومون الانسان باش نقول لك حاجه الكفاءات نتاعنا موجوده في الداخل وفي الخارج لكن الكفاءات نتاعنا ما نجمش هو يخدم في خدمه منظمه وكذا امور واضحه يقول لك خلوح كل شيء نرجع لتونس ما نجمش اذا تعطيه مش مقابل ما مش نقول احنا لازم نكون تونس محرمه متقدمه راهو يقول لك حاجه الكفاءات في الاخر هي كفاءات معناتها الطبيب نتاعنا كي داو المريض هذاك ويعطيه الدواء نتاعو في اقرب وقت وكيف كيف الدواء مش مقطوع او الدواء مقطوع برجي من فرس ما ذاك تقلق ماذا بينا احنا سلطه اشراف توفر لنا الدواء في القسم الاستشفائي الكل ما تصيرش مشكله هالدواء مقطوع هذا تفتح يديها مع الجماعه لي بارتنير بريفي مش كل شيء مونوبوليزي المدرسه شو اسمه مؤسسه صحيه معناتها الفارماسي سنترال هي الكوردون تو الفارماسي سنترال ديباسي قش الماتيريال خاطر تعطي لكور مع دوتر لابوراتوار يجيبوا دوايات من الخارج باش ما ثمش الدواء مقطوع دي موجود يعني عندي ها حتى من اقارب يبعثوا لي بلي جيب لنا الدواء هذا ما ثماش جيب لنا ديما عندي يعني ماشي جاي على تونس ديما كرابتي كرتابتي بالدواء وهذا نقص. مش معناتها حاجه كاتاستروفيك، موجود. موجود لكن ثم نقص
2: ثم يعني ايه ثم امراض يعني حساسه
3: صحيت حساسه يرحموا صحيت
2: عفوا كما مرض سرطان يعني
3: ايوه
2: مقطوعه، هذا يعني مس من خوف. الحقوق الاساسيه للانسان في تونس
3: يرحموا،
2: الحق في الصحه والحق في الحياه. هنا يعني المفروض كل الاطراف يعني تتجمع وتبذل الجهد من اجل انه نضمنوا سلامه المواطن التونسي قبل كل شيء.
3: صحيح. ونشجعوا الفارماسيان نشجعهم، نعطيهم فكره كبيره للفارماسيان، اخرجوا لبرا وجيبوا عاملوا شراكات مع شركات برا باش يعملوا دي فرانشيز في تونس، اصنعوا دي لابوراتوار في تونس يصنعوا الدواء. يزينا كل واحد حل حانوتا فارماسي، فارماسي تعبات البيت فارماسيات، وتقعد تستنى بالعوام الدور نتاعك حتى يجي اصنع الدواء هنا، اصنع الدواء هنا، او جيب ما من الخارج فرانشيز وخو بيع لتونس. مش في تونس تتخص مع تربح العمله الصعبه، تتشي من المورد من تونس، ما تقعدش تورد من برا، تخ من تونسي وهو تصنع مواطن شغل وتزيد تبيع لافريقيا وكان يسكن فرحانه وتنقص من الهوى ذي من الخوف، خاطر الناس تخاف تقول كان فما مش دواء خل نهر نمشي لبرا ونمشي كذا نمشي كذا اختاني. هذا كل باش نقصوا منه الخوف هذايا، يتوفر له مش كلام عادي، يتوفر له دواء موجود.
2: رغم كل الصعوبات هذه يعيشها واقع يعني قطاع الصحة في تونس، فما الرابط المتواصل ما بين أطبائنا وكل معامين في القطاع الطبي في الخارج، التوانسة اللي في الخارج باقي محافظين على هالرابط مع تونس. أكيد. الأمل شنو والغاية شنية دكتور؟
3: الغاية شنية سهلة ياس، الغاية حنا مضابين صغارنا تربوا في تونس. الغاية تربوا في تونس، يعني أني معناتها الجماعة اللي عايشين في تونس في الخارج مضيفين صغارهم كل تربوا بالثقافة التونسية بالثقافة الإسلامية العربية الإسلامية، لكن كي بشيو خارج ما عندهمش باللي يحاول، ما عندهمش، يخاف على صغار ويهربوا علينا هذا آخر، لكن ما عنده بيد حيلة. دونك باش تسهلوا الأمور أنت أخلق له معناتها البرنامج، عن البرنامج نتاعنا اليوم هذا الهدف نتاعنا، ما نقولوش نستناو الدولة تعمل لنا وتعمل لنا، نعملوا وحدنا.
2: هذا قالوه.
3: نعملوا وحدنا، أنا الهدف نتاعنا نخلق وحدنا العلاقات اللازمة ونخلق تشابك بين رواد الأعمال والأطباء باش نجم يخلقوا شركات ناشئة، شركات ناشئة يعمل شركة سي معناتها نجم الشركة المقر نتاعها في تونس والفرع نتاعها في لندن وفي فرنسا وفي أمريكا وكذا، مش العكس. فهمتوا هذا هو اللي حاجتي بيه.
2: نعم. هذا اللي حاجتكم به كدكتور وهذا ما تريده أكيد، وأيضا كرئيس جمعية. الجمعية اليوم قاعدة تطوف نشاطها من خلال 6 سنوات تقريبا، في 6 سنين قاعدة تضربت في علاقات في تونس وخارج تونس. وين تحبوا توصلوا؟ فمش جهات معينة تحبوا تطوروا التعامل معها كما وزارة الصحة أو يعني غيرها من المؤسسات سواء كان العامة أو المؤسسات الخاصة في تونس وخارج تونس أيضا؟
3: واضح. احنا ديجا عندنا دي بارتنير في تونس موجودين قبل ما عندنا 5 سنين، هما الاتحاد الضمان الاجتماعي وعندنا العمالة الاطباء وعندنا ليلى الحمد رسول الله وعندنا التونسيات. التونسيات هذه جمعيه خيريه سيخالت كومباس في المانيا، وهي تعنى بالمرضى المعوقين في تونس، وثم لوستان فاوند أما دي مش معي حاسيلو ذوما أكثر حجة عاونونا في الستاسين اللي خدمناهم وفهمت ولا وهم اللي خلونا نقدموا في الحكاية متاعنا. بالنسبة احنا مضابين نعملوا دي بارتنير بينسير مع وزارة الصحة باش نكونوا نعطيه ويفسروا لنا شنو البزوان متاعهم بسبيتار نبدأ بالواحد نحسنوه في المنظومة متاعه الدواء، في منظومة الماتريال، في اللي نقصينوش مرضى نقصينوش أطباء نكلموا نعملوا نداء نتشابكوا في الحكايه هذه. هذا واحد البارتنير نتاعنا، ماذا بين البارتنير مع كليات ومع باش يقريو الطبيب يعمل دي ماستر في سبيسياليزي في السونتي باش يقرا معناتها الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي شي مثلا، هذا معناتها قصه اخرى. ودائره احنا السنه في اليوم صححنا 3 معاهدات 3 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى مع وان مع جماعة رواد الأعمال، الاتفاقية الثانية مع إيكول بريستيني في سوسة سهلول إيكول متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والاتفاقية الثالثة صارت بين وان ولاتوج الجمعية الأسيوية غراند إيكول باش يخدموا بعضهم. معناتها 3 اتفاقيات صاروا ديجا اليوم صحوا.
2: هذه ثلاثة اتفاقيات وهذا طبعا في صلب أهداف الجمعية ونشاطها. مشاريعكم المستقبلية يعني في الفترة القادمة على شنو ناويين بعد المؤتمر هذا الكبير اليوم والخطوة الجاية والأهداف اللي
3: طول المؤتمر هذا مازال ما فيهش ديجا تو يخدم على روحه مازلنا نواصله. ما عملنا احنا صححنا عملنا مذكرة تفاهم بين جمعية متاعنا وجمعية رواد الأعمال باش نخلقوا انكوباتور هي حاضنة للشركات الناشئة المتخصصة في الصحة واش والحاضنة هذه هي تعنى باش الشركات الناشئة هذه تتحسن وتتطور وتتأقلم وتقوي المجال متاحها في المعنى تقوي الرؤية متاحها في بلادها وتنجم نصدروها للخارج. هذا موجود
2: باش تدعمهم بالتكوين
3: باللوجستيك باش تدعمهم بالتكوين بالتأسيس باش بالتأسيس متاحهم التأسيس كستارت اب صناعة في تونس معناتها التأسيس القانوني تدعمهم بالإحاطة الصحية الإحاطة بالأطباء بالفلوس بنجيب لهم ديزانفستيسمون معناتها ديزانفستيسور يجيو معاهم بالفلوس بالنقود وهذا كل مخدوم معناتها ان شاء الله قاعدين بدينا فيه معناتها
2: البرنامج عنوانه غربة وحكايات
3: غربة وحكايات
2: شي حكاية الدكتور مروان قرب في غربته في بريد إن كنا نحكيو على غربة يعني دكتور
3: صحيح هي غربة ومش غربة خاطر معناتها نمشي ونجي على تونس برشا حكم عندي الواد والوادة ربي يطول في عمرهم عندهم شوية أمراض مزمنة وساعة نطل عليه معناتها كل شهر نعبد جمعة لتونس معناتها
2: نجيب لهم في
3: الدوامة نجيب لهم في الدوامة كي ينقص الدوامة نجيب لهم والله كانك حاضرة معناتها الواد لاباس ما عندي في العائلة معناتها شكون مساكن يسحقوا الدواء وساعة نجيب لهم الدواء الحمد لله مش مزية أما معناتها تقول سبحان الله معناتها كل واحد مكاشف الخارج شنو يعمل معناتها شو مصيره هذه شيء تقلق معناتها الحمد لله ربي احنا نقول واش نقول لك حاجة ما حد ما جمش في الدنيا يعمل اللي يجم يعمله وكهو ما جمش يعمل كل شيء أما إن شاء الله احنا بالنداء هذايا يتضافروا معنا معناتها الشعب يتضافروا معنا أطباء أخرين ورواد أعمال أخرين باش يدخل معنا في الانكوباتور يعاونون عليه ولا عنده فكرة متاع مشروع ستارت أب في السونتي مرحبا.
2: حكاية الغربة مزيد نحب على النقطة هذه بحكاياتك أنت كطبيب في خارج تونس عايش في بلاد أخرى بصيفتك الطبيب فمش حكايات ربما طريفة ولا غريبة ولا عشتها بصيفتك المهنية بصيفتك الطبيب
3: بصيفة طيب أنا ما هيش قولوها والله شو باش نقول لك بصيفة طبيب مع المرضى ما جابش نقول لك حتى بقى المرضى يعني سر مهني ما جابش نقول حتى شيء يعني أما بصيفتي طبيب نقول لك ثم برشا أطباء أنت نحسهم مقطعين معناتها ليهم مضابيهم يقعدوا مضابيهم يروحوا ما قاوش الكليبر متاحهم أين نوجه النداء الأطباء اللي في الغربة الكل
2: خاصة الشبان
3: أيوة. واللي صغارهم مازالوا على أبواب المكتب يروحوا بصغارهم ويمشيوا دزالي غطوخ معناتها يخدموا في تونس يخدموا في فرنسا ولا في الغربة في ألمانيا في تحبنتي في أي دولة وحاول يمشي ويرجع لنيقى يصنع مشروع في تونس يقاوي يعمل كابينة ذكا كناس كل تعمل كابينة كذا عم يعمل مشروع يعمل يجيب حاجة لتونس خد تونس مازلت فيرج مازلت معناتها ما معناتها مازلت فما تخدم بارش حاجات
4: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: وسو عنا توا، عنا تونس عندها توا معناتها وجهة مرموقة للصبيان، جماعة الأوروب كسو جماعة الأفريقيا، معناتها قيمة وحظوة كبيرة برشا في الصحة. لازم نحافظوا على الشيء هذا، باش نحافظوا عليه ما نجموش نخرج، لازم نرجعوا. أما لازم نرجعوا هذاك النفو، أن معناتها بعقلية جديدة، عقلية متاع واحد مستثمر، مش عقلية واحد طبيب ويخدم الصباح لليل وكذا، عقلية مستثمرين أما في قطاع الصحة بيان سور، مش قطاع آخر.
3: يعني لازم تغيير العقليات، يعني باش نجموا نطوروا من رواحنا ومن
2: ياخذوا شوية ريسك.
3: ياخذوا شوية ريسك، وريسك ديما مطلوب طبعا، اللي كان في مش هاك الحس بتاع المغامرة، وإنك تحاول على أمل النجاح وإنك تحقق أهدافك لابد. صحيح. يعني الخطوة هذه. باش نختموا بآخر سؤال معاك دكتور، بعد هالتجارب هذه بين تونس والخارج، الحل اللي ما زال دكتور مروان قرب ما حقوش لفائدة تونس ولقطاع الطب في تونس ويسعى أنه يحق؟
2: برشا حلام، يعني حلام ما توفيش ضري جربت لي العمر باش نعملهم الكل. والله شو نقول لك، الحلام نتاعي مضبية تونس تكون معناتها نخلقوا نستغلوا بايزامبل. احنا تونس عندنا حاجة نقصتنا، عندنا البحر، عندنا الشمس، عندنا ريزوتيل، لكن نسبة تغطية الأوتيل متاعنا والنزول متاعنا في الصيف أكثر حاجة، في الشتاء ناقصين مسكرين، وساعات اللي يخدموا في الأوتيل يطردوهم واللي يخدموا سيزونية وكذا. نقول يعني علاش ما يحلوش الصحة الاستشفائية دي ميزون دو روتريت، بدات واحدة واحدة. أنا من صحة استشفائية، ميزون دو روتريت، ميزون إيباد سبيسياليزي، مش كما فرنسا، مع إيطاليا، مع المانيا، مع سويسرا، مع لوكسمبورغ، مع سكو تو فو، هذوما يخليو العباد معناتها يخدموا اليد العامله في السياحه، يخدموا السياحه على طول العام مش كان في الصيف، طول 12 شهر، ويعطيو دفعه جديد مش كان السياحه، دفعه جديد حتى الطائرات نتاعنا لوفالير تونيسير، يخدموا الماكله وكذا، وتعطيو وجه جديد لذاك السائح هذيك. راج كبير اجم وراه شركه وراه معمل وراه كذا، باش يجيبهم لك الكل، يقول لك اي يخدم هنا راني كذا. معناتها راهو ثم لي ميزون دو ريتريت، ثم لي سمارت سيتي. سمارت سيتي هذوما معناتها كيما نقولوا موجودين، تو باش يبداو يفيدوا فيهم كيما في الغضابنا في المهديه. سمارت سيتي عباره مدينه ذكيه، وفيها معناتها فيها الترفيه، فيها الصحه، فيها كلينيكات، فيها مناطق نتاع رياضه، فيها نتاع تعليم، فيها كذا، منطقه كامله متكامله وذكيه. هذه ناقصين في تونس، هذا كل نجم طبيب نتاعنا يدخل فيه. او انا افكار ليس بالله، افكار مستثمرين يدخل وكهو يبحث على الشيء هذا. وبني قلت لك الفارماسيان زاد ماذا بينا يلوجوا على شراكات مع ويصنعوا دواء، يصنعوا دواء مع الستارت اب هذوما. ثم جماعه صانعين دويات، ثم جماعه اليوم برك كانت طفله تعمل تقدم على بيتش نتاعها اليوم في الشركه الناشئه، صنعت برودوي ينقص مستنيمون، كي واحد يتجرح يوقف له الدم، وعمل فيها بروفي، عمل فيها براءه اختراع، وتو تلوج على فينانسمون باش تخلق برودوي نتاعها. برودوي نتاعها هي ما براءه اختراع، راه حاجه تري سبيسيال تري سبيسيفيك. واحد اخرى عامله برودوي اللي يعمل ريجينيراسيون دي تيسو البي ديابيتيك، الساق بتاع الانجريه والكذا، حط دواء يعمل التيسو يرجع يبرى كما كان. ما انت عندنا لي كومبيتونس بالواحد كفاءات كما تحب،
3: ما عندناش الامكانيات اللي تنقص،
2: امكانيات تنقص الامكانيات، مش ناقصتنا، ناقصنا هو التشبيك. ما بين التشبيك ولازم لي ستارت ابور يعرفوا بنفسهم باش نجموا يطلعوا، ولازم يعملوا علاقات، ناقصين علاقات. يعرف ويخدم يعمل كذا ما عندوش علاقات ماش كي يعرف مش ليش الإعلام يجيكم توما المستير وتعرفوا بيه برودوي على طول الواحد ويزم يدخل في باش نجم هو ينبر شكون يوقف معه سامبلومون.
3: كيفاش اليوم طبيب شاب ولا مستثمر شاب في مجال الطب نجم ينجح في حياته؟
2: يزم يكون يقرب للمرضى أكثر ما يمكن، يزم يقوم بدراسة يطور من نفسه، كل ما يقولش أنا تعلمت ساي نجحت في رزدناء ونجحت أسيستان لبس عليها نعرف كل شيء، نو نو، يقعد ديما يقرأ وديما يتعلم ويطور من ذاته ويطور من المنظومة اللي يخدم فيها. تجي تقعد تخدم أما كالمنظومة ناقصة أو كل دوسي ضاع أو دوسي ناقص أو كذا، تو اليوم واحد كان يوري فيها في منظومة بالتليفون متاعك أنت الدوسي ميديكال تاع المريض يحطه في في في في التليفون نتاعو سيكوريزي، معناتها يصور البيلون نتاعو ويصور السكانير ويصور الراديو ويصور كذا، وكيمشي الطبيب يقول وين البيلون نتاعك، يقول هوك في التليفون، يعطي اكسي كيما يحب الطبيب، يعطي المريض يعطي الاكسي الطبيب مش العكس، يقول باش نعطيك اكسي باش تشوف تو ترى هوك هاو باش تشوف الدوسي ميديكال نتاعي ويخدم له الدنيا كل. معناتها انا نقول الانسان باش يكون ناجح يزم يقفش باش يحسن في روحه ديما، يقرأ يحسن في روحه وديما يحط في مخه المريض أساس المريض كيفاش أنا نداوي المريض بأحسن طريقة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة وبأكثر نجاعة. هذا هو التفاصيل.
3: سمحني
2: عايشك.

0: من سلطنة عمان الإعلامي والناشط في المجتمع المدني علي بركة، واكبنا ملتقى اقتصادي وفد تونسي من رجال الأعمال من مؤسسات تونسية كبيرة يزوروا سلطنة عمان في انتظار علاقات شراكة، في انتظار استثمارات إن شاء الله بين الطرفين. علي واكبنا الملتقى وأفادنا ببعض التصريحات لرجال أعمال تونسة وعمانيين.
1: من 13 إلى 18 جوان الجاري أدى وفد من رجال الأعمال وعدد من الشركات الناشطة في قطاعات اقتصادية تونسية متنوعة بتنظيم من الشركة التونسية للبنك وبالتعاون مع إحدى أكبر البنوك العمانية زيارة إلى سلطنة عمان. قام فيها الوفد بزيارة إلى جهاز الاستثمار العماني وكذلك زيارة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واختتمت الزيارة بتنظيم منتدى الأعمال العماني التونسي في غرفة تجارة وصناعة عمان، وتم التركيز على عديد القطاعات كالقطاعات الصناعية الغذائية وصناعة النسيج والطاقة والطاقة المتجددة والترويج الزراعي.
2: أهلا وسهلا بكم، أنا نور الدين الغابي المدير العام لشركة تونسية كهرباء والغاز خدمات الدولية. احنا متواجدين في عمان لاتمام اجراءات انشاء فرع للشركه هنا في عمان، ونرجو كونه نلقاو مجالات التعاون مع الجانب العماني. قمنا بالعديد الاتصالات وان شاء الله معناها توج بمشاريع معناها ملموسه في اقرب الاجال. احنا المشروع الفرع الشركه انشاناه في بدايه هذه السنه في فيفري 2026، وبعد جاءت الظروف خاصة، وإن شاء الله بعد ما انتهى المشاكل هذه معناها في الخليج إن شاء الله معناها احنا رجعنا باش ندفع بالتعاون بين الشركة متاعنا وبين بعض الأخوة في عمان اللي في نفس المجال، وإن شاء الله معناها الجهود هذه تتوج ب مشاريع معناها وإنجاز عقود شراكة وإنجاز عقود لإنجاز مشاريع كليوما. احنا خطرها اختصاصنا EPC contractor في مجال الطاقة بصفة عام.
3: اسكندر الغربي، شركة تونسية للبنك الاستبي. احنا في نطاق عنا شراكة عملناها مع بنك سحار العماني اللي هو من أكبر البنوك العمانية، واللي هو بنك معناها يقوم دور كبير برشا في تطوير الأعمال. عملنا معاه شراكة في نطاق تطوير الأعمال، ومش يعني مش نجموا نعاونوا الشركات التونسية باش أنهم يستثمروا في عمان ويصدروا السلع متاعهم لعمان، والعمانيين كيف كيف باش يستثمروا في تونس، ومعناها باش تكون معناها تونس هي البوابة للعمانيين بالنسبة لأوروبا والإفريقيا، وبالنسبة للتوانسة باش تكون زادة بوابة عمان هي لشرق آسيا والآسيا وشرق إفريقيا. في النطاق هذايا قمنا بزيارات لعمان، وهما زادة كيف كيف زادة بالبنك زارونا في تونس، وعملنا دورة على الشركات التونسية الكبار اللي مهتمين معنا بالاستثمار في عمان، وكوننا مجموعة من معناها من رجال الأعمال وجينا لهنا العمان، وعملنا معناها لقاءات كبار على أعلى مستويات بصراحة. معناها من السفارة كانت معناها واقفة معنا في الزيارات متاعنا الكل كيف كيف، زاد وزارة التجارة في تونس زاد شجعتنا برشا على البعثة هذه. جينا هنا قابلنا البنك بطبيعة بنك سحار، قابلنا استثمر في عمان، قابلنا جهاز الاستثمار العماني، شفنا حتى شركات معناها خاصة وشركات حكومية. بقدرة ربي هذه أول خطوة معناها في نطاق تطوير العلاقات بين زوز بلدان، وإن شاء الله هتكون مش آخر خطوة، مش آخر مبادرة، وإن شاء الله مبادرات يجيوا أكثر وتقوى العلاقة بين زوز بلدان.
4: السلام عليكم، طبعا معكم هلال بن مبارك الراشدي، أخصائي علاقات مستثمرين بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. لله الحمد اليوم التقينا مع الوفد التونسي المكون من عدد من الشركات من القطاع الخاص التونسي، وحقيقة بأمانة يعني أغلب الشركات كانت تطلع الاستثمار أو التوسع في سلطنة عمان، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو كان في مجال الصناعات الغذائية والصناعات السمكية، وكذلك هناك مجموعة من الشركات العاملة في البتروكيماويات وغيرها من القطاعات المختلفة. وزيارة الوفد التونسي لسلطنة عمان هي مؤشر جيد، لأن سلطنة عمان قد تكون هي سوق جاذبة لتوسع الاستثمارات التونسية في المنطقة أو منطقة الخليج العربي. كذلك بما تتمتع به سلطنة عمان من موقع استراتيجي، هذا يدعم توسع هذه الشركات في في في المنطقة، وكذلك في شبه القارة الهندية كون عمان قريبة منها، وكذلك توسعها في القارة الأفريقية كون عمان أيضا قريبة من القارة الأفريقية.
0: شكرا لكم مستمعينا، كملوا معنا رحلة الاستماع لإذاعة المنسير في ثاني سهراتنا في رحاب النغمة مع عماد العوني. نعطيكم موعد إن شاء الله في شبكة صيفية قادمة بإذن الله، بشكون حاضرة معكم من خلال ثلاثة عناوين، نبدأ بنهار ثلاثة بإذن الله، بشكون حاضرة من ماضي ساعة حتى المطلثة، في منكم وإليكم إن شاء الله جسر متاع حوار تفتحوا إذاعة المنسير بين التوانسة والإدارة التونسية لجانب بعض المتابعات. نهار الأربعاء من الخمسة للسبعة متاع العشية باش نكون معاكم في زاهية حومتنا، إطلالة على حومنا العربي القديمة والأجواء الصيفية اللي فيها. نرجع إن شاء الله لنهار الأربعاء من ماضي ساعة المطلثة منكم وإليكم، باش يكون خاص بالتوانسة العايشين في الخارج واللي موجودين في تونس. إن شاء الله شبكة صيفية حافلة بعناوين الإفادة والترفيه، وشكرا ديما لاختياركم.

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. وزارة الصحة تدعو كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. بمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا وزير التربية يفتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. وملاحات الساحلين تسجل حادثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز أو البشروش. مرحبا بكم. دعت منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد الدكتورة نرجس بن عمار دعت كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج باعتباره أحد الركائز الأساسية للوقاية الصحية وضمان حياة أسرية مستقرة وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية. وأفادت بأن وزارة الصحة توفر خدمة الفحص الطبي السابق للزواج مجانا في كل المؤسسات الصحية العمومية.
1: الشهادة هي الأهمية في العيادة السابقة للزواج، لأن في العيادة هذه خصصت حتى نحمي الشخص ونحمي الشريك. الهدف منها أن حماية الزوجين حتى يتبنى الأسرة، تتبنى صحيا على أسس سليمة. الهدف منها زاد كشف على بعض الأمراض المعدية والخطيرة. نعمل تصوير على الصدر بشوفوا فما في اختلاج ولا لا، مرض الشلل، وإحنا توا نعرفوا بأن مرض عاود رجع. فما تحليل الزهري، فما تحليل الالتهاب الكبدي للبتيت البي وثولي، نعرفوا هما امراض تنجم تتعدى عن طريق العلاقه الجنسيه، هذاك علاش يتمنا نشوفوهم موجودين ولا لا. قبل الزهري اللي من الامراض المعديه جنسيا واللي يلزم تقصاوها قبل اول علاقه جنسيه في الزواج. كيف ما يتم كيف الكشف على الادمان ومخاطر الادمان، خاطر فما شكون الادمان نتاعو يبدا ما يعرفوش الشريك. هي فرصة أي إنسان مدي وكان على الكحول أو على المخدرات أو على أي نوع من الإدمان، فرصة أنه يقوم بالعيادة هذه. لو كان نلقوا فما مرض وإلا فما إشكال يداوى هيك، علاش هي صالحة شهرين قبل العلم؟ معناها وقت نمشي نعدي نعمل تحليل داي ولا قدر الله يلقوا عندي مثلا لو فرضنا لفتيت ولا الزهري ولا اللي هو معناها مرض، نداوى أنا ويعطيوني وسيلة محافظة حماية للشريك نتاعي. هذيك علاش مهم جدا ان نعملوها قبل على قليله، نصبوها قبل بثلاثه شهور، خاطرها هي صالحه شهرين. التحاليل المجانيه اذا كان راهو الانسان ما يخافش على صحته، ما يخافش على صحته صغيره، ما يلومش الناس الاخرين، مسؤوليه شخصيه.
0: في ولاية المنستير سجلت ملاحات الساحلين حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي الفلاموروز الذي يسمى أيضا بالتونسي البشروش، حيث بلغ عدد الطيور التي عششت هناك في السنوات الأخيرة ومنذ سنة 2019 نحو 22 ألف طائر، أسفرت عن ولادة أكثر من 10 ألاف طائر صغيرة، وهو رقم لم يقع تسجيله أبدا في حوض البحر الأبيض المتوسط من قبل. الهشام الزفزوف منسق التعداد الوطني للطيور المائية في تونس ورئيس جمعية أحباء الطيور يوضح لنا أكثر.
2: الفلاموروز هو نوع من الطيور اللي قار ومعصص في تونس. في ولاية منستير من 2019 النحام الوردي قاعد يعصص في ملاحات الساحلين، مش العوام الكل، مي أغلبية العوام من 2019 قاعد يعصص في الساحلين وبكميات كبيرة ياسر اللي تفوق حتى بعض الأماكن اللي عصص فيهم أخرين في البحر الأبيض المتوسط. في 2019 فما قرابة 22 ألف طائر عصوا وجابوا قرابة 10800 نحام وردي صغير وكبروا، تبعناهم حتى لين غادروا الملاحات نتاع الساحلين. السنة زادة فما كميات كبيرة أقل من 2019، مي كميات كبيرة دي معصة في الساحلين. زادة النحام الوردي هو يعصص كي يلقى معناها ثلاثة حاجات، يلقى الراحة فما حتى حد يقلقه، يلقى المكان اللي باش يعصص فيه، ويلقى الأكل زادة مش بعيد عليه. آخر فصل الصيف يلزم المكان يكون موجود فيه ماء، معناها ما يزيد في سبخة يبدأ التعصيص نتاعه ومن بعد كتسيح السبخة ما عادش يلقى ماء. الأكل مش مشكل ياسر، حتى الطيور الكبار ينجموا يمشي ويجيبوا الأكل نتاعها من أماكن أخرين. شفنا احنا لاحظنا اللي فما طيور اللي هما معصين في الساحلين يمشيوا لسبخة مكنيين، يمشيوا لسبخة حلق المنزل يفركسوا الأكل ليهم ولصغارهم، وفي الأعوام اللي فما برشا أمطار هيمشيوا حتى سبخة الكلبية، معناها يمشي يجيب الماكلة ويرجع.
0: أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم أن احتضان تونس للدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرانية بعد تنظيم دورتها الأولى في سنغافورة في شرق آسيا، يبرز ادخارات تونس في التحولات الرقمية المتسارعة ومواكبتها العالمية لتنامي الوعد الدولي بأهمية الأمن السيبراني.
3: الدورة الأولى كانت في السنة الفارطة في سنغافورة، اليوم تنظمها تونس، هي الأولمبياد الدولية حول الأمن السيبرني. الموضوع هذا على قدر كبير من الأهمية وتهتم به الدول، لأنه التحول الرقمي يسير بسرعة كبيرة جدا ويحتاج بالتوازي إلى قدرة على حماية المعطيات والمنظومات الرقمية، سواء بالنسبة للمعطيات الشخصية أو بالنسبة لمعطيات الدول. وهنا تتنزل هذه الأولمبياد اللي تشتغل على هذا الموضوع، ويتنافس أكثر من 20 دولة في الأولمبياد على الاشتغال على برمجيات أو أنظمة تمكن من الحماية السيبرنية، وتونس منخرطة في التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك يجب الاهتمام أيضا بالحماية الرقمية، وتعرف الموضوع هذا بالنسبة لتونس يتنزل في إطار السيادة الرقمية بامتياز.
0: في إطار حملة توعوية وتزامنا مع موسم الحصاد وارتفاع درجات الحرارة، كشفت الجامعة التونسية لشركة التأمين عن تصنيفها للولايات التونسية حسب مستوى خطر اندلاع الحرائق المحاصيل الزراعية، وبينت أن خريطة التصنيف بينت أن الشمال الغربي بالذات ولايتي باجة وجندوبة أكثر المناطق المصنفة ضمن دائرة الخطر. عماد حمدي مدير العام للجامعة التونسية لشركة التأمين.
4: على ضوء الإحصائيات الأخيرة متاع الحرائق تبين لنا خريطة متاع الحرائق في تونس الخاصة بالفلاحة، فما جهة الشمال الغربي اللي هي أكثر منطقة متعرضة للحرائق، على عكس مناطق الجنوب التونسي ما فماش خطر كبير في المنطقة هذيك. فيما يخص تأمين الفلاحي، فما صندوق الجوائح الطبيعية اللي فيه شوية إقبال بصفة عامة لاكتتاب عقود تأمين في مجال الحصاد، في مجال المزارع نتاعهم، في مجال الأشجار المثمرة. الرقم دايما ما يتعداش 5% معناتها من رقم معاملات قطاع التأمين، وعنا 7% من المناطق الفلاحية الأمنة في تونس. هي ضعيفة شوية على خاطر ما تعرف أنت الفلاح أما ورد نتاعه وتعب شوية، فما اللي ياخذوا قروض الفلاحية هذيك بطبيعتهم يعملوا تأمين فلاحي، والباقي هنا قاعدين معناتها نشوفوا كيفاش معناتها نحطوا معناتها وسائل للفلاحين متاعنا ونوزعوا لهم أكثر معناتها عقود تأمين مناسبة لكل فلاح. وعلى ذو هذايا نطلبوا معناتها من أخوان الفلاحين أكثرية الحذر واليقظة في موسم الحصاد هذايا.
0: ونبقى في نفس السياق، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية المكلف بالزراعة الكبرى حمادي البوبكرية أن موسم حصاد الحبوب يشهد نسقا تصاعديا دون تسجيل كضياع في الكميات المجمعة رغم بعض الأمطار الأخيرة. وأيضا قال هناك بعض الإشكاليات إجلاء وخزن في مختلف مراكز الإنتاج، إلا أنه دعا في المقابل إلى مراجعة سلم التعيير هذا العام إثر تسجيل تراجع في جودة القمح الصلب خلال هذا الموسم. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. ملاحات الساحلين في ولاية المنستير تسجل حدثا تكاثريا استثنائيا لطائر النحام الوردي لوفلا موروز. وبمشاركة متسابقين شباب من 20 بلدا وزير التربية افتتح الدورة الثانية للأولمبياد الدولية للأمن السيبرني. ووزارة الصحة تؤكد على كافة المقبلين على الزواج إلى الإقبال الطوعي والواعي على الفحص الطبي السابق للزواج. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع الزميل عماد في برنامج رحاب النغم.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم، نرجع بكم اليوم المونديال الأرجنتين 1978 اللي يمثل جزء من الذاكرة الرياضية في تونس. ومن الطرف أنه واحد من أبرز ملاعبي المنتخب الهولندي العملاق في الوقت ذاك ديك نانينغا كان عنده محل البيع الزهور في العاصمة أمستردام، ورفض دعوة المنتخب بسبب التزاماته في بيع الزهور مع موعد هام هو موعد عيد الأم في هولندا واللي فيه مداخيل هامة، وأجاب المدرب متاعه أنه باش يلتحق بالمجموعة بعد الاحتفالات. وبالفعل الملاعب يشارك في المونديال وسجل الهدف الوحيد في دور نهائي ضد الأرجنتين وخسرت هولندا 3-1. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: أصحاب النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي آخر عدد من سهرات في رحاب نغم بالنسبة لهذه البرمجة، لأنه البرمجة الإذاعية الجديدة الصيفية في إذاعة المنسير تنطلق غدا بإذن الله الاثنين 29 جوان على امتداد أكثر من شهرين ونصف. أكيد باش تجمعني بكم مجموعة من اللقاءات في إطار البرمجة الإذاعية والشبكة الإذاعية الجديدة انطلاقا من يوم غد. غدوة إن شاء الله باش نلتقي من 5 للـ7 في برنامج جديد تحت عنوان صيفي. هاوكا بالنسبة للناس اللي تحب الصيف عملت لهم برنامج خاص بهم رغم أني لا أتحمل حرارة وقيض الصيف. مجموعة من الفقرات المتنوعة غدوة باش تسمعوها إن شاء الله في العدد الأول من برنامج صيفي، مجموعة من اللقاءات تقريبا المحور الأساسي لها هو فصل الصيف. أيضا ألتقيكم انطلاقا من الأحد القادم أيضا في سهرة تحت عنوان سدى الأوتار، سهرة موسيقية فنية من مختلف أنحاء المعمورة ومن مختلف أشكال الموسيقى. أكيد الفقرات هذه إن شاء الله تكتشفوها عند متابعة العدد الأول من سدى الأوتار الأحد القادم من 8 إلى 10 ليلا. هذا إلى جانب سهرات المهرجانات اللي باش تجمعني بيكم من خلال نقل مباشر لأبرز السهرات الفنية في إطار المهرجانات التونسية. مسبقا نقول لكم إن شاء الله البرمجة الصيفية والشبكة الصيفية تنال رضاكم، وإن شاء الله مختلف البرامج اللي قدمناها في إطار البرمجة التي تنتهي الليلة إن شاء الله أيضا تكون نالت استحسانكم وأعجابكم ورضاكم، لأنه غايتنا أساسا من كل عمل إعلامي أن نقدم المعلومة وأيضا الثقافة والترفيه في جانب كبير وهام من مختلف برمجاتنا الإذاعية. سهرة الليلة العدد الأخير من سهرة في رحاب نغم يمنه لكم على مستوى الإخراج الفني محمد سيدية. عماد العوني معاكم حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من الفقرات كما العادة. شوية آخر باش نبدأ بجورج وصوف في بعض التربيات، لكن بعد جورج باش نحتفي بواحد من الفنانين اللي الحقيقة حببوني فيه ناس سماعة، اللي هو أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد رشدي. محمد رشدي اليوم باش نسمعوا له أهم والحقيقة أغانيه الكل حلوة، صوته قادر يؤدي مختلف ألوان الموسيقى الشعبية أو الفن الشعبي المصري، لكن حاولت نختار الغنيات اللي بالحق معروفين برشا برشا باش نحكيه على جانب من حياة محمد رشدي وأسرار الأيام الأخيرة في حياته، أيضا باش نحكيه على بعض الفترات الحرجة اللي مر بها محمد رشدي إلى جانب علاقاته الفنية المتنوعة. زاد الليلة في آخر عدد من سهرة في رحاب النغم باش نحفلوها شوية. علاش؟ لأنه في بداية الجزء الثاني من سهرتنا باش نحتفي بأمير الفن الشعبي التونسي ورائد الأغنية الشعبية التونسية وسفير الأغنية الشعبية التونسية الهادي حبوبة، اللي الحقيقة في كل مرة نحب نحكي عليه ونحب نتناول المسيرة متاعه، لكن كل مرة نقول هتوجيه الوقت الوسط، لأنه مش سهل باش تحكي على علم من أعلام الموسيقى التونسية كما الهادي حبوبة. إن شاء الله في برنامجنا جديد أوتار الصدى الهادي حبوبة باش يكون حاضر بامتياز في واحدة من الحصص التي نعدها، لكن الليلة باش نسمعوا له فقط بعض الأغاني اللي معروفة، ونحاول في هذا الصيف هذا الموسم الصيفي اللي بتبيع معروف بالأفراح والعروسات والجو، نسمعوا شوية مزود بصوت الهادي حبوبة. آخر فقرة من فقراتنا باش مش آخر فقرة، لقبال الأخرانية، ثم غنيات الحقيقة عديتهم في سهرة في رحاب النغم، ونحب نعاود نعديهم. علاش؟ بون، لأنه الكلنا، كل إنسان منا في باطنه عنده نوعية من الموسيقى اللي يحبها، ربما هذا ناتج على جذوره، ربما ناتج على أصوله، ربما ناتج على البيئة اللي تربى فيها هو صغير، ثم حاجات يقعدوا في الذاكرة متاعنا. ثم أغاني عديتهم من تراث الشمال الغربي، تحديدا من جهة الكيف، باش نسمع إن شاء الله عفاف سالم في غنية حلوة برشا من تراثنا الجميل وحش السراء، باش نسمعوا الآية دغنوج الحقيقة قدتها برشا الغنية كي غنيتها غنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا الراحل منظر جبابلي اللي نحبه برشا برشا الحقيقة، وندمت أني ما حاورتوش، مش كسل مني، لكن اكتشافي المنظر جبابلي كان مباشرة بعد وفاته، تقريبا عنده 3-4 سنين من اللي توفى، وقتها اكتشفت المنظر الجبابلي. حكاوا على المنظر الجبابلي توفى، منظر الجبابلي توفى، دخلت عملت البحث، نلقى الرجل معناها موسوعة فنية شعبية تراثية كافية صميمة الحقيقة. حبيت الليلة نعديله غنية نار وزادت نارين. في الأغاني التي لا تنسى الليلة كنت مبرمج باش نعدي مستنياك لعز جلال، لكن باش نسمعوا أغنية من الأغاني فعلا التي لا تنسى بصوت أمينة فاخت قبل بطبيعة نصف الليل. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة في آخر عدد من سهرات في رحاب نغم. جورج وسوف حاضر في بداية الحصة كما العادة.

0: الحقيقة الواحد ما يملش من سماع تربية جورج وسوف، لكن الوقت يحكم فينا. كما قلت باش نحكي على أمير الأغنية الشعبية المصرية محمد عبد الرحمن الراجحي، شهير بمحمد رشدي، واحد من أبرز المطربين، أو خليني أقول من أوائل المطربين الشعبيين في مصر. ولد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بعد ذلك بمعهد فؤاد الموسيقي. قدم أول أغنية ليه تحت عنوان قولوا لمأزون البلد. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل، تسجيل هذا فيه ابن محمد رشدي يتحدث عن والده ويتحدث عن آخر أيام والده، ثم كما قلت لكم من بعد تالي باش نسمعوا بعض أغاني محمد رشدي. أكيد محمد سيدي حاضر باش يسمعنا التسجيل اللي هو أساسا مقتطف من برنامج تلفزيوني وابنه يتحدث فيه عن محمد رشدي.
1: عن فترة مرضه وإزاي حتى أمنيته تحققت بالشكل ده.
2: بصي حضرتك، هو حب الغناء بسبب الست ليلى مراد، وحتى هو كان بيقول الست ليلى مراد، فهي بطلت غنى وبعدت عن الأضواء وابتلت الناس تنسى ليلى مراد، فهو كان دايما يدعي ربنا ويقوله النبي يا رب يوم ما تفتكرني افتكرني وانا في وسط الناس، ما كنش الناس نسنتني زي ليلى مراد وانا شغال.
1: هي رحلة المرض الوالد ابتدت معاه من امتى وازاي، وازاي كمل لحد ما يعني اخر يوم في عمره بيشتغل؟
2: شوفي حضرتك، في 2002 الوالد كان جاله مرة نزيف في المعدة، وهو كان كذا مرة يتقاله تعالى نعمل منظار، فكان بيخاف لانه كان دايما يقولوا منظار، يقول لهم لا لا لا انا شفت عبد الحليم وهو بيعمل الحقن وانا مش هعمل المنظر ده من بقي خالص، ولا الخرطوم ده هيخش بقى. كان دايما في دماغه اللي كان بيتعامل مع استاذ عبد الحليم، الى ان جه في فتره وجاله نزيف في المعده شديد واتنقل اللي انا قلت حضرتك عليه في المستشفى، وكان معاه الاستاذ بليه. بعدها على طول ابتدى يمشي على دواء للمعده معين، وزاد الموضوع وزاد الالم، فعرضناه على استاذ من الدكاتره الكبار في الاورام يعني، وعمل له عملية في 2002 وشال له جزء من المعدة ومنديل المعدة والطحال، وكان كانسر، وهو معرفش برضه ان هو عنده كانسر، انا خبيت الورق. الفترة دي من 93 وانت بقى ماشية لغاية 2002 كان عنده ضغط وكان عنده سكر و و و و و وكان بيسجل وكان بيشتغل. وبعدين جت فترة 2002 وجات العملية، وما بعد العملية ابتدى يشتغل تاني وسجل واشتغل، وبعد كده في 2004 اخد حقنة غلط فولترين جابت له فشل كلوي. بعد ما جاله فشل كلوي ما كانش بيقف على مسرح بقى خلاص. بعدها بقى على طول مع النجاح ده ومع دامت لمين، مع ألبوم دامت لمين يعني، كان هو بقاله 3 سنين ما قالش حاجة للأستاذ عبد الرحمن، فقال لك انا ما اقدرش بقالت انا ثلاث البومات ينزلوا من غير عبد الرحمن ما اقدرش. فكلم استاذ حلمي بكر، اخذوا مع بعض اغنيه اختار لك صاحب وحطوها في الالبوم مع الاستاذ محروس، واخذوا العون الكذابين للاستاذ عبد العظيم محمد وزودوا عليها بقى. طبعا مين موجود هنا من المقربين جدا جدا لي؟ استاذ حسن ابو السعود هيتجنن ونفسه ابويا يغني له حاجه في عمره، يقعدوا ويشتغلوا فترة ويعرض عليه كلام مش بتاعه، ده مش رشدي. اتفقوا سوا الأستاذ محروس وقال لهم أنا هجيب لكم مصطفى كامل ويقعد معاكم. مصطفى كان بيحب أبويا قوي، فمصطفى راح كتب قطر الحياة. حتى وإحنا في العزة مصطفى كان قاعد في العزة بيعيط بيقولك ما أقصدش والله، لأن كل الناس قالت لك رشدي كان بينعي نفسه في اليوم ده، فمصطفى كان بيعيط ويقولك والله ما اقصد، انا كاتب لحن ما اقصدش ان انا افول على الراجل يعني. عملوا قطر الحياة لمصطفى، وبعدين راح قال لحسن قال له بص يا حسن انت ومصطفى انا نفسي اغني جمله كده بس ما اعرفش تحطوها في كلام ازاي، تحطوها في لحن ازاي، انا نفسي اقول ابني بيكبر عليا. يعني انا عملت وضحيت وصرفت وبتاعه في الاخر ابني بيكبر علي. فعمل له شقه عمر يابا بيضيع من بين ايديا مصطفى كمان وحسن. وعايز اقول لك يا مدام زينب واحنا بنسجل في عند الاستاذ محروس في الاستوديو الله يرحمه يا رب، كان حسن ابو السعود ده الضخم ده يتنطط من على الكرسي كده يقول يا ناس يا هو يا اللي بتقوله محمد رشدي ما بيغنيش، انا بسجل له هو بطبقه صوته اللي غنى بيها اقوله مأذون البلد سنه 50. انت في الاول حضرتك لما سالتيني على الاستاذه ليلى لما الست ليلى مراد هو كان دايما يقولها. طيب هو لما توفى توفى ازاي؟ احنا كنا في المدينه بنصور قطر الحياه دي بتاعت حسن، الجو كان حر جدا، نصر محروس حاطط العربيه دايره وفيها تكييف يصور له شط ويقعده في التكييف، صور له شط راح جاله نزله شعبيه وهو بيصور مع الفشل الكلوي، النزله الشعبيه في ساعتها كده راحت قلب التهاب رئوي، وهو بيصور شط لقيته مراحل بيقول لي طارق انا فيها حاجه مش طبيعيه طارق، بقول له فيها يا بابا، بقول انا ناسي الكلام، انا نسيت الكلام مره واحده، عنده جاله خلل في غازات الجسم مع النزله مع التهاب رئوي اللي جاله. وبعدين فنصر قال خلاص يا عمي انا عندي ماتيريال كتير هخلص بيه اللحن. جه يقف قال الله ده انا كمان مش قادر اقف، فيا حاجه، لا انا مش سليم، انا فيا حاجه مش سليم. شلناه وحطيناه في العربيه، وقفته وسندناه كده وحطيناه في العربيه، وجينا هنا على الدقي ودخلت اوضته قلعته. بعد كده روحت انا بقى الهرم، نص ساعه لقيت ماما بتكلمني تاني بتقولي تعالى ابوك بيخرف، لقيته بيقوم قايم من على السرير يزق نفسه كده لغايه الدولاب جنبه كده بيطلع هدوم، بقول لها حسن طلبني وانا لازم اروح النقابه. قالت لي مفيش حد طلبه، قلت لها بابا تعبان، كلمت المستشفى قالوا لي هاته في العربيه وتعالى. لما وصلت الدقي لبس حطيته في العربيه قال لي بقول لك ايه بقى سيبني بقى في البيت اعمل معروف سيبني انا اموت في بيتي يا اخي. فقلت له يا استاذ تموت ايه المستشفى بيقول لك ده عندك نزله شعبيه ولا حاجه، الدكتور كان جاله لقى عنده التهاب رئوي وقال ما تقولولوش دي. خدناه ورحنا على مستشفى السلام، واللي هو طلبه من ربنا الدهول، هو راجع من المدينه بيتصور والناس كلها الالبوم في ايديها، واحنا كنا في العزاء وكان الميكنج بتاع قطر الحياه في التلفزيون، انا ما شفتوش ولغايه دلوقتي ما شفتوش، مش عايز اشوفه. دي كانت وفاته.
1: يعني هو طول الفتره الاخيره دي بيشتغل وهو عنده فشل كلوي وسرطان عظم وسكر وضغط وغير الحاجات المضاعفات بتاعتهم، وكل ده بيقف في الاستوديو وبيشتغل
2: وبيسجل. وما خدش دكتور الاورام كان يقول له يا استاذ محمد بتاخد مسكن ايه، يقول له باخد كتافلام، هو ما يعرفش ان عنده كانسر. فكان لما خرج هو قال لي بقول لك ايه ابوك بياخد بونبوني، اللي ابوك بيقوله ده مش علم،
1: ان الكتافلان يسكن
2: ده مش علم يا استاذ طارق، العلم المسكن اللي يسكن ألمه ده عشان هو راجل راح يسجل ده لازم يكون ترامادول و100 و200. ابوك عنده كانسر في العظم ومنتشر والله، يعني اكتر من ان هو يروح واقف في ظهر الكرسي كده كرسي زي ده ويروح رافع رجله حاططها زي ما بيحطها طول عمره وهو بيسجل والمايك قدامه، وانا ببقى بقى واقف في الكابينه بترعش لان هو لو وقع هيتكسر، هو عامل زي بيضه زي قشر البيضه.
1: كان ليه وصايا معينه اخر مشهد في حياته احلامه؟ يعني احكي لي عن المشهد المشاهد النهائيه.
2: اخر وصيه لي اللي انا مع حضرتك فيها دي، هو كان توفى قبل الاستاذ محرم بسنه،
1: قبل الاستاذ محرم فؤاد،
2: محرم فؤاد، وجت ثانويه الاستاذ محرم، وطبعا طارق محرم مش موجود في مصر مع مامته مسافر، وجت الثانويه عدت ومحدش حاسس بالاستاذ محرم. فهو يوميها قال لي بقول لك يا طارق انا ما عملتش فلوس، انا عملت اسم، اوعى يا ابني لو مت وحد يعوزك عشان ابوك وتتاخر، اوعى دي بالذات، انا اللي فاضل لي هو وجودي في وسط الناس، اي حد يعوزك عشان ابوك لازم تروح له ما ايا كان المكان ايا كان الوقت ايا كان ظروفك لازم تروح له، هو عايزك فين تروح له، هي دي اللي فاضله لي وجودي جوه الناس، لانه كان صعبان عليه الاستاذ محرم جدا،
1: عايز سيرته وفنه يفضل موجود
2: طول الوقت.
1: هل كان ليه رؤية؟ انا قريت ان هو كان ليه حلم حاجة قبل ما يتوفى، شجرة عندكم.
2: الشجرة احنا عشان احنا كان عندنا هنا جناية، هو كان ايام ما كان عايش ما كانش عايز يهد الفيلا، بيحب الزرع وكده ويفتح البلكونة اللي على الجنينة ويخرج يقف فيها ويتفرج على البواب هو بيسقي زرعه وكده. كان عندنا شجرتين مانجا هو كان زرعهم لما جينا هنا جديد، الواحدة الكبيرة منهم فرعها وقع قبل ما هو يروح المستشفى بعشر ايام كده، فرع الكبير وقع، فقال لأمي قال لها أنا هموت، ما كانش فيه ألم ولا كان فيه حاجة، قال لي أنا خلاص بموت. فقلت له ليه كده يا رجل؟ قال لا الشجرة دي من عمري أنا هموت خلاص. وفضل وفضلت الحكاية دي معاه لغاية ما حصل بقى اللي حكيته لحضرتك والتعب، وهو مصمم إنه هو هيموت لأن الشجرة بتاعته وقعت.
3: رمشك خطفني من أصحابي وأنا واد صياد. ملك الموال فارس الأغنية الشعبية محمد رشدي، اللي ورث حب الفن من والده، واللي كان حريص على مرافقته في حفلات القرية للاستماع للمطربين. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وانتقل بعدها للقاهرة. بدأ الغنى في عمر 17 سنة، وكان بيردد بعض الأغاني الدعائية في الانتخابات، ومنها ابن العمدة اتشهر بسبب الأغنيات الشعبية وأغاني الأفراح. قدم أول أغنية لي وهي قولوا المأزون البلد. محمد رشدي بيغني بلسان الفلاحين، زع صيته في شمال المحروسة بليالي مولد سيدي إبراهيم الدسوقي وهو لسه صغير، أطلق عليه ابن ثورة 23 يوليو وواحد من المعبرين عنها. بدأ مشواره الغنائي لما قابل أم كلثوم في إحدى حفلاتها الغنائية بمدينة دسوق أثناء مولد إبراهيم الدسوقي، وقدر محمد رشدي أنه يسمعها صوته وهو بيغني، فعجبها صوته وشجعته على الدراسة والغنى، وقدر يقنع والده بضرورة دراسته للموسيقى بعد كلام أم كلثوم. كون محمد رشدي وبليغ حمدي مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ثلاثي فني، وكان بداية انتشار الأغنية الشعبية. كمان غنى أغاني دينية ووطنية في انتصارات حرب أكتوبر، وكان آخر أعماله اللي صورها وحققت نجاح كبير هي أغنية دامت لمين، واللي كان مصاحب ليها نيولوك لمحمد رشدي أبهر كل الناس وقتها. محمد رشدي قدم للغناء العربي أكتر من 600 أغنية بجانب 6 أفلام و30 حلقة إذاعية من السيرة النبوية، إلى جانب ملحمة أدهم الشرقاوي واللي سجلها للإذاعة، وهي واحدة من أهم الملاحم الشعبية المصرية الناجحة. من أشهر أغاني طاير يا هوا، الرملة، عدوية، عرباوي، كعب الغزال، مغرم صبابة، ميتة أشوفك، تحت الشجر يا وهيبة، ويا ليلى مجاني الغالي. أما عن أعماله السينمائية منها المارد، حارة السقايين، عدوية، ست بنات وعريس، السيرك وغيرها. محمد رشدي اتولد 20 يوليو 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، قدر انه يسيب تاريخ طويل من الأغاني والموسيقى. اتوفى في 2 مايو 2005 عن عمر بيناهز 77 عام بعد صراع طويل مع المرض، لكن لسه أغانيه وأعماله عايشة معانا لحد النهارده.

كانت هذه غنية من غنيات محمد رشدي اللي بعد تالي تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين, وإلى حد اللحظة الغنية هذه مازالت تتداول من قبل كل أو أغلب المطربين في مصر وفي لبنان. الغنية اللي أيضا تعرف بها محمد رشدي غنية أخرى اسمها عدوية.

0: تزيني والله صورتك دي تنفع تزين الجراني والله صورتك دي تنفع.
1: نكتفي بهذا القدر من أغنية عدوية لأنه معناها الحقيقة حبيت نعدي ثلاثة أغنيات اللي اختارتهم محمد رشدي، أغنية زادة من الأغنية الحلوة برشا برشا واللي تستاهل باش تسمعها، أغنية دامت لمين.

الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. غدا الاثنين تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. تتواصل اختبارات دورة المراقبة لغاية يوم 2 جويليا على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويليا. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وحددت يوم 3 جويليا كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع هذه الملفات يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقعها الإلكتروني، وسقف التمويل حدد ب10,000 دينار سنويا لكل جمعية. شهدت السوق ذات المصلحة الوطني ببير القصعة خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزود بمختلف منتجات الخضار والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر مايو، كما عرفت الأسعار تراجعا وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة. فقد شهدت معدلات أسعار منتجات الخضار والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركة التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% بداية من 1 جويليا، ودعا في بلاغ له اليوم إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. وقال أنه خصص تطبيقة دي جي جو بالنسبة للأشخاص المعنويين، وهي تطبيقة مرتبطة بالمعرف الوحيد للشخص المعنوي. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل مجددا الزميل عماد في رحاب النغم.

إذاعة المنسير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: النغم مع عماد العوني.
1: يا حبيبي
2: خمسة دقائق بعد الأحداش في بداية الجزء الثاني من سهرة في رحاب النغم ساعة. نحب نحيي المستمعين الكل الأوفياء اللي سهرتنا هذه دون استثناء. ومن بعد نجي على بعض الأسماء اللي رافقونا منذ بداية سهرة في رحاب النغم واللي نحب نقول لهم نفس الإحساس اللي تحسوه تجاهنا راهو نحسوه تجاهكم، ورانا نحبوكم برشا برشا، ورانا أوفياء أيضا لبعض اقتراحاتكم. صحيح لبيت بعض الاقتراحات، وصحيح أيضا ما لبيتش بعض الاقتراحات، لأنه شفتها أنها تتماشى مع برامج صباحية، برامج ربما مسائية، لأنه ثم غناء، يعني حسب رأيي نجم يكون غالط، راهو ثم غناء الحقيقة إيماني أنه مش متاع صباح، وثم غناء زادة مش متاع ليل، ثم أغاني اللي فيها الريتم القوي برشا، الريتم يعني التكنو والراب وكجو ذاك، الحقيقة ما نجمش نعديه في سهرة من سهرات في رحاب النغم. عنده أماكنه، عنده فضاءاته، عنده زادة الإذاعات متاعه، لهناك يقول عنده إذاعات، ومش معناها ننتقد في الإذاعات الأخرى، لكن كل حد وجو، كل إذاعة وجوها. نحن لهنا في إذاعة المنستير استنسنا بنوعية معينة من الأغاني، بوم مش لغة راقية وغيره، لكن ثم منهج معين مشاو عليه أسلافنا، الناس اللي أسست الإذاعة هذه. لأنه أنتم تعرفوا في فترة من الفترات أنه إذاعة المنستير كانت تخصص حيز زمني هام جدا للبرامج الثقافية والفنية، وإلى حد الآن مازالت بعض العناوين رمز من رموز إذاعتنا. بون قوس ونغلقوا، فبالتالي سامحوني بعض المستمعين اللي قدموا بعض الاقتراحات الحقيقة اللي ما تتمشيش مع سهرتنا. غدوة ترجع البكالوريا، غدوة ترجع البكالوريا الكنترول، يسميوها دورة الأبطال، مش مشكل نسميوها دورة الأبطال، وربي نجحهم اللي قاعدوا كنترول، وأكيد حتى المش باش ينجح ماهيش نهاية الدنيا. القراية صحيح والشهادة صحيح تحل بيبان، لكن راهو العقل والمخ والإقدام والشجاعة خاصة يحلوا برشا بيبان أخرى، وربما حتى أكثر من أبواب اللي تحلها شهادة البكالوريا. وأياتها معناها عباد اللي ما شاء الله عليهم خاذوا طرق أخرى غير العلم وغير التدريس، وناجحين في حياتهم ماديا ومعنويا واللي تتصوروا أنتوما. فبالتالي باب من الأبواب اللي إن شاء الله يتحل في وجوه الناس اللي قاعدت للكنترول، وإن شاء الله ربي يفرحهم ويفرح العائلات الكل. نحن التوينسة بشكل عام ديما أفراحنا ما تنجم تكون كان بالمزوت، فبالتالي إن شاء الله فيل هذه حبوبة اليوم يكون فيل حلو على الجماعة متاع الكنترول في البكالوريا. هذه حبوبة اللي كما قلت باش نخصص له في سهرة صدى الأوتار حصة كاملة، ونتمنى أن يكون معانا لهذه حبوبة في السهرة اللي باش نخدموها عليه إن شاء الله. لهذه حبوبة اللي هو رمز من رموز الأغنية الشعبية التونسية، أو خليني نقول رائد المزود التونسي، جدي بيان رائد المزود التونسي، ما قلتش للقصبة للزكرة لحاجة أخرى. حبوبة من الناس اللي فترة من الفترات كان المزود في تونس ممجوج غير مقبول هكا، طبعا يتعدى في عروساتنا وفروحاتنا وكل، لكن معناها تلقانا. فبالتالي هذه حبوبة دخلوا بالسيف بين ظفرين، لأنه في فترة من الفترات حتى السلطة السياسية كانت غير راضية أن المزود يدخل التلفزة والإذاعة التونسية. هذه حبوبة بذكاه بخدمته رجع واعطى حق الآلة الشعبية هذية وحق الفن الشعبي، واللي قاعدين يتعديه وتوا في الإذاعات والتلفز أكيد فضل الهدي حبوبة عليهم كبير برشا. الهدي حبوبة اللي عمل أول استوانة في حياته عام 1967 ما كانش من الانتاج متاعه، بل كانت مجموعة من الأغاني التراثية اللي غناها بالمزود. الهادي حبوبة هز الأغنية الشعبية التونسية بين ظفرين اللي تقوم على أساس المزود، هزها إلى عدد كبير من الأقطار في العالم. الفن الشعبي تسمعه راهو في أمريكا، تسمعها في الصين، تسمعها في برشة برشة أبقايع من أنحاء العالم. الهادي حبوبة بعد ما عمل أول كاسات ليه عام 67 واللي هي كما قلت معناها كوكتيل متاع أغاني شعبية، انطلق في نهجه اللي حبوا اللي ضرب عليه واللي دفع عليه، وعمل برشة برشة برشة أغاني أكيد تعرفوهم مع بعضنا باش نستمتعوا بالجو التونسي الأصيل بصوت الهادي حبوبة، ونبدأ بغنية تيحي لتالي. أكيد كلكم تذكروا أن الأغنية هذه من مشروع فني ممتاز جدا كان فيه سمير العقربي الأساس، مشروع النوبة في بداية التسعينات، واللي كان منطلق لتجديد العهد مع الفن الشعبي في تونس.

ويبقى حبوبة ديما نجم الأغنية الشعبية التونسية، ما نقولش الأوحد لكن نقول الرائد والأول. باش نبقاو في جونا تونسي في آخر سهرة من سهرات في رحاب نغم، لكن باش نمشي وكما قلت في الحصة للتراث، التراث متاعنا الحلو اللي فيه مجموعة كبيرة من الدرر الفنية واللي تربط التونسي أساسا علاقة حميمية حلوة برشا بنوعية الأغاني هذه، واللي في كل مرة في كل عام تقريبا الأغاني هذه يتم توزيعها من جديد، لدرجة أنه ثم برشا يعني مهتمين بالآي آي خدموا عليها، خذوا الأغاني هذه ثم دخلوا عليها الذكاء الاصطناعي. بون خرجت حاجات، خرجت حاجات، لكن أعتقد أنه الفن رغم تتذكروا برشا في سهرة من السهرات الموسيقية كنت خصصتها للموسيقى والذكاء الاصطناعي، وسمعنا جورج وسوف جاز. بون وقتها ما حبيش سمعكم أم كلثوم، خفت منكم. سمعنا هني شاكر كان تتذكروا، زاد ريجي، عدينا وقتها مجموعة من الأغاني اللي تخدمت بالذكاء الاصطناعي. لكن أعتقد أنه الفن إذا كان ما فيهش الإحساس متاع الذات البشرية، ما فيش اللمسات متاع الإنسان، أعتقد ما هوش فن، يولي صناعة. إذن باش نبقى في تراثنا التونسي وباش نسمعوا مع بعضنا وحش الصرا في توزيع جديد لعفاف سالم، ثم باش نسمعوا آية دغنوج يعطيها الصحة اللي قدت بالقدية أغنية نجوز تكلم، وباش نسمعوا بعد تالي الراحل منذر جبابلي في نار وزادت نارين.

هكا مستمعين الكرام بتراث الكيف نقترب من سهرة الليلة، آخر سهرة من سهرات في رحاب النغم. قبل ما نختم بأمينة فاخت عند مرادي، نحب نشكر المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا واللي تابعونا في سهرات في رحاب النغم. أيضا ما ننساش زملاء التقنيين اللي الحقيقة ساعات نتعبهم بعض الأفكار اللي جي في آخر لحظة. نحب نشكرهم الناس الكل اللي ساهموا في برنامج أو سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم، نلتقي إن شاء الله غدا انطلاقا من الخامسة حتى السابعة مساء في منوعة صيفي مع انطلاق البرمجة الإذاعية الصيفية. ختاما لكم أجمل تحيات محمد سيدية عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: منتصف الليل في إذاعة المنى استغاثة المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. تنطلق اليوم الاثنين دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل تقريبا 32% من العدد الجملي للتلاميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة انطلاقا من اليوم ولمدة 4 أيام، حيث ستنتهي يوم 2 جويلية، وسيتم التصريح بنتائجها بعد 10 أيام، أي يوم 12 جويلية القادم. أعلنت وزارة البيئة عن إعادة فتح باب قبول مطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وحددت يوم 3 جويلية كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. إيداع ملفات الترشح يتم حصريا عبر المنظومة الإعلامية المخصصة لتمويل الجمعيات على موقع وزارة البيئة الإلكترونية. يذكر السجل الوطني للمؤسسات أنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويليا القادم، ودعا في بلاغ له إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكتروني. في أخبار العالم، نقلت مواقع أمريكية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تبادل الهجمات. وقالت هذه المصادر الأمريكية أنه سيكون اجتماع يوم غد الثلاثاء في الدوحة عاصمة قطر لحل النزاع بشأن مضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لشحنات النفط من الخليج العربي. الجمهورية اللبنانية يبدو أنها تسير نحو توقيع اتفاقية سلام أو ربما اتفاقية عدم اعتداء مع إسرائيل. الرئاسة اللبنانية قالت أنها تلقت اتصالا من الرئاسة الأمريكية هنأت فيه لبنان على توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب فيه الرئيس الأمريكي عن أمله أن تسهم الولايات المتحدة الأمريكية في منع أي خرق للاتفاق. وقال رئيس حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قال أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا كلاهما على بقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وقال أن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من بعض المناطق وتسلمها للجيش اللبناني. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنى السير على الفيسبوك راديو منى السير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
1: هي

والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني والله ما انا سالي يلي سالتوني لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني